0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عندما يأتي الماء

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حللتم أهلا ونزلتم في هذا المساء الجميل سهلا على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم في هذا العدد الأخير من برنامج عندما يأتي المساء. الأسبوع القادم الأكيد بداية من يوم الاثنين إن شاء الله تنطلق إذاعة المنستير في إطلاق، أو تبدأ إذاعة المنستير في إطلاق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله الأسبوع القادم سنحافظ على نفس الموعد من 8 إلى 10 كل مساء ثلاثاء في برنامج جديد، في تصور جديد، فقرات جديدة، أركان جديدة بعنوان الضفة الأخرى. إذن الأسبوع القادم الضفة الأخرى، لكن اليوم عندما يأتي المساء، والمساء يكون جميلا بأنامل زميلنا المخرج حمدي لحول في الإخراج التقني، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. في عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء بعد قليل، ركن خلف الغلاف، اليوم نفتح كتاب جديد بعنوان مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكاريا التاريخية. أكثر التفاصيل حول مضمون هذا الكتاب مع الكاتب الدكتور توفيق السالمي. كلمة وظلال اليوم الأستاذة أميرة كرم لتعريف مفهوم العقد الاجتماعي. في تمام 9 موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. ركن حبر الأيام الليلة الدكتور فؤاد النفطي يقرأ علينا مقال حول التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية. نتحدث عن التعليم على اعتبار أنه الأسبوع القادم إن شاء الله يوم 15 من سبتمبر الجاري ستفتح المؤسسات التعليمية والتربوية، كل المدرسات المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ، فإن شاء الله سنة دراسية موفقة وناجحة للجميع. في ركن أصل الحكاية اليوم باعتبار الحلقة الأخيرة من عندما يأتي المساء، سنتحدث بأكثر تعميم حول الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة ودلالات هذه الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هذه أبرز عناوين عندما يأتي المساء، مرحبا أهلا وسهلا، متابعة طيبة ومفيدة للجميع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم، ومعكم يأتي المساء جميلا ورائعا وموشى بأحلى الكلمات وأحلى اللحظات، مباشرة مع الكلمة الإبداعية والكلمة الأدبية في ركن خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
2: خلف الغلاف،
0: ماذا يوجد خلف الغلاف؟ وغلاف اليوم هو كتاب صدر مؤخرا للكاتب الدكتور توفيق السالمي. عنوان هذا الكتاب: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية. دكتور توفيق السالمي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: أهلا بك في الأسعد، شكرا على هذه الاستضافة في برنامجك المتميز، وأنت المتميز.
0: العفو.
3: أيضا
0: أولا هي تفضل تفضل.
3: قلت ممنون لك بهذه الاستضافة في هذا البرنامج الذي يبدو أنه يحظى باستماع واسع لدى المستمعين.
0: شكرا لكرمك وحسن ظنك ببرامجنا. أولا دكتور توفيق، أهنئك وبارك لك هذا الكتاب الصادر مؤخرا بهذا العنوان. نحاول أن نعرف هذا الكتاب للسادة المستمعين: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية أو البريكاريا التاريخية، للكاتب الدكتور توفيق السالمي. أولا هذا الكتاب، لو نضع هذا الكتاب في إطاره العام، يعني إلى أي دعني أقول إلى أي الحقول المعرفية الفكرية ينتمي هذا الكتاب؟
3: الكتاب ينتمي إلى نوعية الكتابات الفكرية الفلسفية السياسية، يعني هو مزيج من فكر فلسفي وسياسي.
0: نعم. نبدأ بالعنوان، المدخل الأول، العنوان: من يسار اليمين إلى البريكاريا التاريخية. هناك عنوان أصلي وعنوان فرعي، مقدمات لفهم أعمق. لو نفسر أكثر، نفكك العنوان للسادة المستمعين.
3: العنوان مقدمات لفهم أعمق يتصل بإدراك حصل لدي على مدى سنوات مرتبط بفهم بعض المبادئ والأسس الفكرية لدى اليسار التونسي. إذن فحاولت أن أقدم هذه المقدمات لي إثارة المشاكل النظرية والفكرية التي يعاني منها الفكر اليساري في تونس. إذن فهي مقدمات من أجل الحصول أو من أجل الوصول إلى فهم أعمق، وربما معناها أدعي أنه فهم أسلم.
0: نعم، التعبير، يعني العنوان يعبر على معنى التداخل والتبدل الذي طرأ على بعض المفاهيم السياسية التقليدية، ونعني بذلك اليمين واليسار، وهذا واضح لدى السادة المستمعين، كل الذين لهم ثقافة سياسية يرون ذلك. ولكن أيضا أنت تعبر عن ظاهرة أن التيارات المحسوبة على اليسار قد تبنت سياسات مثلا اقتصادية يمينية، عندما نتحدث هنا عن الليبرالية أو العكس.
3: لا لما
0: فظهر، يعني هذا أدى إلى نشوء تصنيفات جديدة وتراجع فيما يسمى بالإيديولوجيات التقليدية التي كانت راسخة قديما. البريكاريا مثلا التاريخية، هنا تتحدث عن ما يسمى بالطبقة الاجتماعية الجديدة.
3: أي معني ظهرت هذه الطبقة، يعني ابتداء من أواسط

0: المهتمين بالشأن الاجتماعي والشأن الشأن السياسي.
1: نعم.
0: ربما نحن تأخرنا نسبيا، تأخرنا في الاهتمام بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بعد أن اهتممت به أنا على مدى سنوات، تبينت وأنا أدرس أن الموضوع يعني يدرس في بريطانيا وفي فرنسا وفي مع جيستاندينغ ولا مع باديو ولا مع توني نيجري ولا
1: صحيح. إذن
0: فكل هؤلاء يعني درسوا هذه الظاهرة ووصلوا إلى نتائج الحقيقة أنا اكتشفتها بعد أن قمت أنا بدراستي الخاصة وأطلقت تسميتي اللي هي الطبقة الرابعة. وجدت أن يعني بعض الدارسين آخرين قد أطلقوا معناتها تسميات أخرى مثل البريكاريا، مثل كلمة البريكاريا اللي هي يعني مزيج ما بين البريكار يعني الهش والبروليتاريا، معناها مزج بين الكلمتين.
1: واضح. إذا نتحدث الآن عن أبرز الإشكالات، أو دعني أقول أبرز المسائل أو المحاور الكبرى التي تطرق إليها الكاتب توفيق السالمي في هذا الكتاب.
0: لا، هو في الحقيقة الكتاب فيه ثلاث مستويات. فيه ثلاث مستويات. فيه مستوى الحديث عن الدوافع، دوافع الكتاب، عن لماذا أنا أكتب هذا الكتاب. ثم الجزء الثاني ربما يمكن أن نسميه المضامين، والجزء الثالث هو ربما الآفاق. يعني في مستوى الدوافع أنا أتحدث عن أسباب كتابتي لهذا الكتاب، وأعتبر أن الأزمة، أزمتي الشخصية وأزمة اليسار، هما يعني اثنان في واحد، يعني أنا عشت أزمتي الشخصية في علاقة بالفكر اليساري، وعشت أزمة أيضا الفكر اليساري بصورة عامة. إذن هناك أزمة يعيشها اليسار، وتجلت في سلوك أفراده، وأنا واحد منهم. عاشوا هذه الأزمة بكل معناها تفاعلاتها النفسية، بكل أشكالها السلوكية، وسواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى السياسي، وربما معناها فيهم من حتى ارتكب يعني أخطاء سواء في الفكري أو حتى في الممارسة السياسية. وأنا واحد من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأخطاء. إذن هذا أولا
1: على مستوى الدوافع.
0: ثم هناك يعني الجزء الثاني من الدوافع هو التطور الفكري للشخص. يعني الإنسان يتطور معرفيا وفكريا، يعني يراكم معرفة وهو ما يسهم في تطويره فكريا. هنا ربما معناها في هذا المستوى تتكشف له أسباب الأزمة، يعني أسباب أزمته هو كشخص وهو يعيش هذه التجربة، وأسباب أزمة الطيار الفكري الذي يعيش في داخله. هنا تظهر الأزمة في التفاصيل المخفية التي يكشفها الاطلاع المعرفي، يعني توسيع المعرفة، توسيع الاطلاع يكشف لك الخفايا التي لم يكن بإمكانك الاطلاع عليها وأنت أسير الشعارات وأسير الكتابات الأولية والكتابات العامة. إذن كلما وسعت من الاطلاع كلما اكتشفت التفاصيل الأزمة. كذلك في المسكوت عنه، يعني ثم قضايا ربما نعرفها معناها مبكرا، وأزمات نعرفها مبكرا، إشكاليات نعرفها مبكرا، ولكننا نسكت عنها. لذلك مثلا أنا أجد نفسي أمام لينين، لينين بكل بجلالة قدره وبرمزيته القوية وتأثيره التاريخي، أجد نفسي أمام هذه الشخصية وأنا مضطر إلى نقدها. وهنا يعني
1: هذا النقد دكتور توفيق لا يعني أنه الإيديولوجيات التقليدية صارت الآن في حاجة إلى مراجعة أو هو اعتراف ضمني يعني أنه هذه الإيديولوجيا التقليدية تراجعت يعني كانت راسخة ولكنها تراجعت وصارت في

0: بحاجة إلى إعادة نظر.
1: بلا شك بلا شك، هذه الأفكار العظيمة الكبرى حين يعني تقدس تتحول إلى معناها أيديولوجيا مغلقة وتصبح عائق أمام التفكير.
0: أعطينا الآن أبرز المضامين، أعطينا أبرز المضامين الواردة في هذا الكتاب باختصار. نعم،
1: على المستوى المضامين يعني أنا طرحت تفاصيل الأزمة أولا، يعني في ماذا تتمثل هذه الأزمة.
0: نعم،
1: مثلا او القضايا التي طرحتها
0: يعني دون ان تكشف الاوراق، يعني دون ان تكشف اوراق الكتاب او اسرار الكتاب، خلي على الاقل هو تشويق للساده المستمعين او للقراء المحبي القراءه على الاقل تشوقهم. اذا قلنا اولا اسباب الازمه، ثم بعد ذلك
1: تفاصيل الازمه، يعني بعض تفاصيل الازمه، مش باش نذكر الكل. مقال فيه 23، الكتاب فيه 23 مقال.
0: نعم،
1: كل مقال فيه موضوع معناها محدد.
0: نعم، اعطينا ابرز العناوين، ابرز اعطينا بعض العناوين هذه المقالات. نعم،
1: مثلا ثورية الطبقة العاملة، الطبقة العاملة ثورية يعني الفكر اليساري.
0: نعم،
1: انا وضعت معناتها نقطة استفهام حول هذه الفكرة ووصلت الى معناها استنتاج ان هذه الطبقة ليست ثورية.
0: نعم،
1: لا داعي للحديث عن ثورية، لا تصلح ان تكون ثورية ولا يمكنها ان تكون ثورية.
0: لأن
1: هذه إشكالية من الإشكاليات التي الحقيقة تجسرت وكم أضعت من الوقت وأنا أدفع نفسي للتصريح بذلك، لأنه شيء من المقدسات أن الطبقة العاملة ثورية، أن تأتي أنت وتقول هذه طبقة ليست ثورية.
0: ثورية. نعم،
1: فكرة فكرة الثورة نفسها، يعني فكرة الثورة ليست فكرة جدلية.
0: نعم،
1: يعني حين نأخذ الجدل ونطبق الجدل بكل قوانينه ابتداء من هيجل ووصولا إلى ماركس، لا نجد في التطبيقات الجدلية فكرة الثورة، نجد فكرة التحول.
0: صحيح،
1: معناها التحول، التراكم الكمي يؤدي إلى تحول نوعي. لا نجد فكرة فكرة الثورة، فكرة الثورة مقحمة إقحاما على الفكر الجدلي. ثلاثة مثلا زاد من المواضيع التي أثرتها ديكتاتورية البروليتاريا. هذه فكرة يعني
0: فكرة طريفة، هي فكرة طريفة
1: غير منطقية أصلا.
0: صحيح. نعم.
1: فكرة غير منطقية أصلا معناها، ويجب التخلص منها، يعني مجرد كلام لإرضاء الأهواء. هي مصطلح نشاز، أنا في اعتقادي نتصور هي مصطلح نشاز، هي معناتها في جهاز مفاهيمي قاعدته الحرية. يعني الفكر اليساري قاعدته الحرية، المساواة والحرية. وفي داخل هذا الإطار العام لمعنى الحرية تجد فكرة الدكتاتورية، يعني فكرة تبدو معناها سخيفة ومقحمة على جهاز مفاهيمي ليس من طبيعتها.
0: صحيح، واضح. اي تفضل، لك إضافة دكتور، تفضل.
1: يعني بعد عرض الأزمة تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأفق، مرحلة الحل، مرحلة البديل. يعني أنا ماذا قدمت كبديل لما كنت أنقده؟ أول محاولة هي إعادة قراءة الجدل، وهنا القصد هو محاولة فهم الجدل من جديد، لأن هناك نقص في الفهم. لا أدعي أن الناس لا يفهمون قوانين الجدل المعروفة لدى هيجل أو ماركس، ولكن هناك نقص وهو ربما يحتاج إلى تدقيق، وهو ما يعني استدعى مني يعني ربما التجاسر على وضع مفاهيم توضيحية في هذا الإطار.
0: وجميل، يعني خاصة عندما يكون الكتاب يعني محفوفا ببعض التوضيحات وبعض الإضاءات على الأقل لمزيد يعني تقريب الفكرة وتقريب المفهوم. هذا الكتاب يعني كم تطلب جهدا زمنيا للدكتور توفيق السالم؟
1: والله الجهد الزمني للكتاب أو معناها الفترة التي كتب فيها الكتاب فترة يعني تمتد تقريبا من سنة 2022 يعني إلى سنة 25، السنة التي صدر فيها. ولذلك يعني هو حصيلة نشاط امتد على مدى 3 سنوات، ولكن الكتاب سبقته معناها عملية تفكير مطولة
0: صحيح.
1: تعود ربما إلى حتى إلى سنوات ما قبل الثورة 2005-2008-2009 حينها كانت معناها المجال مغلق وكان النشاط داخلي يعني بيني وبين نفسي، يعني أنا حاولت أن أستجيب لبعض أو أن أجيب على بعض الأسئلة في تلك الفترة، ولكنها كانت مسألة شخصية ذاتية بيني وبين نفسي. وصلت إلى خلاصات لكني لم أجد المجال لأعرضها. ثم جاءت الثورة وانفتح المجال أكثر
0: صحيح.
1: ويعني النقاش أصبح أعمق وأصبح التواصل مع الآخرين أكثر متاحا أكثر. وأيضا وصلت إلى معناتها نتائج أولية أو خلاصات أولية بدأت على أساسها أفكر بشكل مختلف تقريبا ابتداء من سنة 2020-2019 يعني بدأ التحول الفكري عندي يحدث.
0: واضح دكتور توفيق السالمي، سعيد جدا بهذا الإصدار. أو أذكر العنوان: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكارية التاريخية للكاتب توفيق السالمي. هذا الكتاب موجود الأكيد في المكتبات التونسية، وقع توزيعه ونشره وتوزيع يعني هذا الكتاب في
1: الكتاب موجود مطبوع ومنشور ويوجد أساسا في مكتبة الكتاب، وهذا ربما شيء من الدعاية
0: أكيد من حظه. واضح يا سيدي، إن شاء الله احنا حاولنا أن تكون هذه مقدمة لمقدمات لفهم أعمق، مقدمة على الأقل لتشجيع أن يكون هذا الكتاب بين يدي القراء والنقاد، وخاصة أنه يجمع بين علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد. فيها بطبيعة الحال هو محفوف بالعديد من المغامرات اللي قام بها الدكتور توفيق السالمي. هذا الكتاب يتحدث عن واقع وعن قراءة للواقع، وأيضا عن تشريح لهذا الواقع، وأيضا محاولة معالجة ما يطرأ على هذا الواقع من تغييرات، لأن التعبير عن التداخل والتبدل المفاهيم السياسية راهي تتغير بتغير الأزمنة وبتغير السنوات. أرجو أن يجد هذا الكتاب حظه في القراءة، ونضرب موعد دكتور توفيق السالمي إن شاء الله في الشبكة البرامجية القادمة تكون ضيفنا مع مجموعة من النقاد لنفكك أكثر قضايا هذا الكتاب. شكرا جزيلا دكتور توفيق.
1: شكرا سي لسعد، يعطيك الصحة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.

0: هذه النسمات العليلة تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عندما يأتي المساء، مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. الكلمة هي العقد الاجتماعي، والظلال مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور لسعد، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء.
0: مرحبا بك. إذن المفهوم اليوم هو العقد الاجتماعي.
2: نعم، كما ذكرت في تقديمك منذ قليل، فقرت كلمة وظلال الليلة باش تتناول مفهوم العقد الاجتماعي، وهو من المفاهيم المركزية اللي ساهمت في تشكيل الفكر السياسي الحديث، وما زال حاضرا بأشكال مختلفة في النقاش حول الدولة والمجتمع والمواطنة. لكن خلينا نبدأ من الكلمة نفسها، العقد. لهنا وقت اللي نقول عقد نفكر عادة في أطراف وفي اتفاق وفي شروط والتزامات وحقوق، هكا العقد. لكن العقد الاجتماعي مختلف شوية، ما سميش عقد ملموس يصحوه مجموعة من الناس ويقولوا هذا العقد متاعنا، وإنما هو استعارة فلسفية حاول من خلاله فلسفة السياسة الإجابة عن سؤال بالغ الأهمية، على أي أساس نقبل أن نعيش معا تحت سلطة وقوانين مشتركة. وبعبارة أبسط، إذا كان الإنسان يحب يكون حر فعليش يقبل أن الدولة تحد من بعض أفعاله؟ وإذا كانت الدولة تملك سلطة إصدار القوانين وتطبيقها، فمن أين تأتي شرعية هذه السلطة؟ وشنو ينتظر كل طرف من الآخر؟ ولهنا يبدأ مفهوم العقد الاجتماعي. يعني لهنا صديقي المسألة ليش مجرد اتفاق بين المواطن والدولة. كي باش نحكيه أكثر على العقد، هو في بدايته كان محاولة لفهم أصل السلطة السياسية وشرعيتها، لكنه مع الفكر السياسي وأصبح أوسع، كيف ننظم العيش والتعاون بين أفراد مختلفين، وكيفاش نحدوا القواعد اللي تجعل التعاون هذايا ممكن وعادل، خاصة عادل. ولهنا نوصلوا إلى ثلاثة من أبرز الفلاسفة اللي ارتبطت بهم نظرية العقل الاجتماعي، وهما هوبس ولوك وروسو. ثلاثة هذوما يستعملوا فكرة العقد لكن مع اختلافات في المنظور. مثال هوبس،
0: لكن عفوا يعني أستاذة، يعني قبل أن نتحدث يمكن عن روسو وهوبز والعقد الاجتماعي، هذه الكلمة، هذه النظرية كانت موجودة في الفلسفة الكلاسيكية القديمة مع أفلاطون مثلا وأرسطو اللي هما من أبرز مفكريها. الفلسفة الكلاسيكية كانت تنظر إلى نظرة إلى مفهوم العقد الاجتماعي عندما تحدثت أن الإنسان هو كائن حي يستطيع أن يدخل في اتفاق أو يستطيع أن ينضم إلى مجموعة، فظهرت نظرية العقل الاجتماعي في القرنين بعد ذلك 17 و18. يعني هي فلسفة سياسية قديمة حديثة تعتقد أن أصل الدولة يعود لنشأة عقد بين الناس، يعني هم يعني بإرادتهم يعني وافقوا على وجود قوانين تحد من من حريتهم، وأيضا مقابل أنهم يضمنوا استمرار حياتهم وحياة المجتمع. يعني بذلك يعني خروج الإنسان من الفردانية إلى الاجتماعية هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي اللي تنظم الدولة بطبيعة الحال.
2: نعم طبعا، وكما ذكرت يعني العقد الاجتماعي كما طورته كتب الفلسفة وكما يدرسوها أبنائنا التلاميذ زادة في دروس التربية المدنية، هو يبقى مفهوم جميل ورومانسي، لكن التحدي الحقيقي لهنا صديقي في تنزيله على أرض الواقع في الحياة اليومية وتفاصيلها، اللي تكشف لنا خطورة عدم احترام العقد الاجتماعي. معناها أنا كمواطن مثال عندي حقوق لكن عندي أيضا التزامات، ننتظر من الدولة أنها تحمي حقوقي وأن تطبق القانون بعدالة، وأن مثال توفر إطار يسمح لي باش نعيش ونخدم ونشارك في الحياة العامة ونعبر على راية حرية. وفي المقابل هناك التزام مني باحترام القانون واحترام حقوق الآخرين والمساهمة في الحياة المشتركة.
0: صحيح.
2: ومن هنا باش نتطرقوا للمستويين المتداخلين، معناها فما مستوى عمودي ومستوى افقي. خاطر المستوى العمودي هو اللي يتضمن علاقه المواطن بالدوله، الحقوق والواجبات، السلطه والقانون، حمايه المثال والمساءله. لكن المستوى الافقي واللي هو مش اهم زاد مهم جدا، اللي هو علاقه المواطنين ببعضهم البعض، احترام الحقوق، المساواه، قبول الاختلاف خاصة، والتزام قواعد العيش المشترك. وهذا المستوى الثاني كما قلت مهم جدا، خاطر الدولة مهما كانت مؤسساتها ما تنجمش تكون موجودة في كل لحظة من حياتنا.
0: صحيح.
2: ثم مساحة بين المواطنين أنفسهم، وثم حاجة اسمها المجال العام. ولهنا ربما يظهر سؤال آخر، هو هل نستطيع أن نعيش معا؟ مش خاطرنا متفقين، بل لأننا نعرف كيفاش نختلف. لهنا تدخل فكرة إدارة الاختلاف.
0: صحيح. صحيح.
2: وهي أهم من أهم ظلال العقد الاجتماعي. احنا ديما في كلمة وظلال، نأخذ الكلمة والظلال متاحة. نعم، خاطر العقد الاجتماعي ما يفترضش أن الناس الكل يكونوا متشابهين، بالعكس هو ينطلق من وجود اختلاف في المصالح والرغبات والتصورات. المشكلة معناها مش في الاختلاف، المشكلة في كيفية إدارة الاختلاف. إذا لم توجد معناها قواعد مشتركة، يمكن أن يتحول الاختلاف إلى صراع. إذا كانت السلطة بلا قيود، يمكن أن يتحول النظام إلى استبداد. وإذا تمكنت جماعة بحكم العدد ولا المال ولا النفوذ ولا القوة من فرض المصالح متاحة على غيرها، يتحول الاختلاف إلى حيف. معناها لهنا يمكن نجم نفهمه أن العقد الاجتماعي يكون هو نوع من صمام الأمان ولا
0: صحيح.
2: يمنع الاختلاف من الانفجار في اتجاه الفوضى.
0: صحيح.
2: ويمنع السلطة أيضا من الانفلات في اتجاه الاستبداد. ولهنا باش نرجع لهوبس ولوك ورسول اللي قبيلي باش نحكي عليهم، باش نقول في باش نختصر باختصار شديد. هوبس يخشى الفوضى، هذاك علاش يعطي السلطة المطلقة للدولة
0: على اعتبار أنه الحالة، يعني نظرية العقد الاجتماعي هي فرضية تقول أنه يتحول الإنسان من الحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية ينتشر فيها الفوضى، إلى ما يسمى أو الحالة الطبيعية هي حالة ما قبل الدولة، والعقد الاجتماعي هي مرحلة الدولة، يعني هي مرحلة يعني أنه تكون هناك مجموعة من القوانين التي تحترمها المجموعة وتحافظ يعني على نسق حياة طبيعية فيها الكثير، فيها مساواة، يعني فيها توفير الحقوق وما إلى ذلك. نعم.
2: نعم بالضبط. وروسو هنا يبحث ما بين هوبس ولوك، معناها يبحث عن التوفيق بين الحرية والقانون. خاطر جون لوك يحث على السلطة ويقول معناها لازم نضع قيد على السلطة نفسها، معناها ما يلزمش الناس يتنازلوا على حقوقهم لتصبح الحكومة مطلقة، بل تنشأ السلطة لحماية الحقوق. ولذلك يجب أن تكون محدودة وخاضعة للقانون. لهنا كأنه روسو جاي ما بين البنين، ما بين هوبس
0: ولوك.
2: ومع التطور الفكر السياسي ما اختفتش الأسئلة هذه، علاش احنا ديجا نحكيو عليها ديما ونعاودوها، خاطر هي تتخذ أشكال جديدة. مثال لهنا باش نرجع لأهم سؤال، وهو كيف يمكن أن يكون العيش المشترك عادل وقابل للاستمرار. ولهنا باش نعاودوا نرجعوا لإدارة الاختلاف، خاطر ربما نوصلوا العبارة تختصر الفكرة. يعني ما احنا ماناش في حاجة باش نتفقوا في كل شيء، لكن بحاجة إلى أن نتفق على كيفية اختلافنا، كلك سواء احنا كمواطنين ولا كدولة.
0: صحيح.
2: لكن كيفاش تظهر الفكرة هذه في حياة التونسي؟ باش نبعدوا شوية على الكلام النظري باش نحكيه كل. ربما باش نقولك لأن صديقي تظهر في أشياء صغيرة جدا قبل أن تظهر في الأشياء الكبيرة. في صف مثال، في صفك من عارش، في بوسة، في إدارة، في موقف سيارة، في استعمال فضاء عمومي.
0: صحيح.
2: في احترام دور شخص آخر، في المحافظة على حديقة أو شارع، وفي قبول زد أن شخص آخر يمكن أن تكون له قناعة أنا ما نشاركوش فيها لكن نحترم رأيه. والمسألة أعمق من مجرد الالتزام بقواعد سلوكية. معناها ثم سؤال في صميم المواطنة، هل أريد القانون عندما يحميني فقط؟ أم أني نقبله أيضا عندما يضع حدا لرغبتي؟ خاطر المواطنة ما هيش فقط أني نعرف حقوقي، وما هيش فقط أني نعرف واجباتي، هي أيضا أني نفهم أن الحق اللي نطالب به لنفسي يفقد المعنى متاعه كان أنا ما قبلتوش للآخر. معناها كان أنا مثال أردت حرية التعبير، فيلزمني نقبل أنه شخص آخر يعبر على رأي ما يعجبنيش. وكان حبيت زد المساواة أمام القانون، فعليا أن أقبلها حتى عندما لا تكون في مصلحتي. معناها وكان حبيب فضاء عام ونظيف ومحترم، فعلي أن أتعامل معه باعتباره مجالا مشترك لا شيء يعنيني. يعني لهنا المواطنة تبدأ كممارسة يومية، ما هيش كدرس حقوق الواجبات. ولهنا صديقي كان تتذكر النوافذ المكسورة اللي حكينا عليها في حلقة سابقة. نرجع للنوافذ المكسورة، على خطر العقل الاجتماعي وقت اللي يتم احترامه يعزز الشعور بأن المجال اللي نعيش فيه مجال مشترك والشعور بالانتماء المشترك يمكن أن يدفع الناس إلى حمايته بدل إهماله.
0: صحيح.
2: يعني الناس المكسورة ما هيش فقط زجاج مكسور، أحيانا هي رسالة عن علاقتنا بالمكان اللي نعيشه فيه. عن إحساسنا بأن المكان هذا يمتعنا ويعنينا جميعا. بعدنا شوية على العقل الاجتماعي.
0: لا جميل، يعني ما تقولين صراحة وأشاطرك الرأي في هذا في حديثك حول نظرية العقل الاجتماعي اللي عندها مجموعة من الأسس، يعني أبرزها ما كنت تذكرين أنه لابد أن نحترم، يعني هو في نهاية الأمر أنه كل إنسان له الحق في أن يدافع عن حقوقه، ولكن في ذات الوقت لابد أن يعترف بواجباته، أن نتعامل مع بعض بمبدأ المواطنة، مبدأ أنه لي حقوق وأيضا لي واجبات، مثلما أنه الآخر له حقوق وأيضا له واجبات، يعني له حق التصرف وحق الكلام وحق التعبير وحق الحياة الكريمة وحق يعني أن يستمتع ويتمتع بضروريات الحياة. نعم. نفس الشيء،
2: وكأنه لهنا العقل الاجتماعي ولا تصور للقواعد اللي تخلي العيش المشترك ممكن،
0: ويكون ممكن صحيح
2: علاقتنا بالسلطة وعلاقتنا ببعضنا.
0: نعم.
2: وتحدد الحقوق والواجبات
0: وتضع
2: حدود للقوة،
0: وأعتقد نحن في حاجة. نعم. إلى أن نعيد النظر خاصة في علاقتنا ببعضنا قبل كل شيء، يعني ماذا بينا أنه نعيد العلاقة علاقتنا ببعضنا، لأنه لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة يعني يمكن صعوبة وقسوة الحياة خلات أكثر الناس خلاتهم يمكن على أعصابهم أكثر شوي، يعني بشكل مبالغ وفي كثير من الغلو، فرجاء نحاول أن نهون شوي على أنفسنا ونحاول أن نخف شوي من حدة ووطأة ما نعيشه، على قلب التفاؤل بأن ننظر أن الحياة جميلة ويمكن أن تكون أجمل، والجمال راه ماهوش هيبة سماوية، نحن نخلق الجمال ونحن نبدع الرفاهية ونحن نجعل من تونس جميلة أو أجمل البلدان.
2: والتحدي الحقيقي للمجتمع ما هوش ساعة الاتفاق بل عند الاختلاف، يعني نحب نأكد على هذا كما قلت صديقي.
0: واضح.
2: وقت اللي نكون أنا ضمن الأقلية ويكون خصمي مثال هو المستفيد من القانون، وقت اللي مثال نجم نفرض إرادتي، ولهنا بالضبط يظهر معنا العقل الاجتماعي، معناها لازم نكون متماسكين، مجتمع متماسك.
0: نعم.
2: حتى كان احنا مختلفين ما يلزمش يؤدي للفوضى.
0: واضح، فالاختلفوا ففي الاختلاف رحمة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك، مفهوم اليوم العقد الاجتماعي، وصلت الفكرة، تحيتنا ليك على كل هذا المجهود، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني بعد قليل، ركن أصل الحكاية، وفي أصل الحكاية لهذه الليلة سنتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة، ولكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام،
0: حبر الأيام وقراءة في مقال اليوم يتعلق بالتعلم والتعليم عبر اللعب كوسيلة لتطوير المهارات السلوكية، ونحن على أبواب العودة المدرسية والجامعية. دكتور فؤاد النفطي، مساء الخير.
2: خير أخي الأسعد، مرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: إذن منذ البداية، التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية.
2: إذن هذا المقال الذي يتمحور عنوانه حول علاقة اللعب بالتعلم باللعب، صدر في المجلة العالمية لبيداغوجيا التعلم صيف 2025 للكاتب أو الباحث أوليفييه شايبي. يبدأ صاحب المقال مقاله بالقول إن اللعبة التربوية تمثل تناقضاً، أو العبارة اللعبة التربوية تمثل تناقضاً لفظياً، أنوكزيمور يعني بالفرنسية. فكيف الجمع بين اللعب الذي يحيل على عدم الجدية وبين التربية التي تقترن بالجدية والصرام؟ يبدأ هكذا. لكن يشير إلى أن التجارب والأبحاث أثبتت أن اللعب والتعلم لا يتنافران، بل على العكس هما في علاقة جدلية.
0: علموا أبناءكم وهم يلعبون.
2: قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم صعوبة تعريف اللعب، يقول الباحث، إلا أنه يمكن تقسيمه إلى مستويات ثلاثة: اللعب الترفيهي، واللعب التربوي، واللعب التعليمي. ثم يفصل في هذه المستويات الثلاثة، فيقول مثلا أنه اللعب الترفيهي يمتاز بطابعه الحر غير الإنتاجي، ولو أني أنا شخصيا لا أوافق على كلمة غير الإنتاجي، لأن اللعب يعني في آخر المطاف أقل ما يمكن أن يحرزه الإنسان من اللعب هو ربما المتعة، وهذا جانب نفسي يعني،
0: وهذا منتوش،
2: وربما أيضا بدني يعني حركة وصحي وهذا. لكن هنا ربما هو يقصد غير إنتاجي على مستوى المعرفة ربما. لكنه يساعد في تنمية الفرد من الناحية النفسية والاجتماعية. مثلا لعب الورق يعني هو مجرد تسلية، قد لا ينتج معرفة ما، ولكنه مجرد تسلية ربما للتنفس أو هذا.
0: روحوا على النفوس ساعة بعد ساعة، فإن ساعة النفوس بعد.
2: إذا كلت عميت. واللعب التربوي هنا يقول أنه هو فيه تركيز على واجب التعلم والمعرفة، وله بعد آلي وتقييمي، وأقل هذه الأبعاد هي المتعة يعني في هذه اللعبة. لكن في على مستوى اللعبة التربوية يعني هنالك مقاصد ربما ننشدها، من بينها تعلم الصبر، نحت يعني مسألة الصبر لدى المتعلم، أن يلعب دون غش أو غضب، هذه أيضا قيمة أخرى، قيمة أخرى يمكن أن تفيدنا في اللعبة التربوية. ثم اتخاذ القرار، خاصة فيما يسمى بليجودو استراتيجي، مثلا مثال الشطرنج هو لعبة استراتيجية، يجب أن يعرف يعني متى يتخذ القرار، الحركة كل حركة يعني بحساب كما يقال. يحسن أيضا اللعبة التربوية تحسن التركيز، الكونسنتراسيون، التركيز، يتعلم الإنسان أنه يعني طالما أنه هو في لعبة، دونك هنالك ما يسمى بالرهان، هنالك الربح والخسارة وكذا، فالتركيز مهم لكي يربح، ويتعلم التركيز من خلال هذه الضرورة يعني التي فرضتها اللعبة. أيضا احترام من القيم التي معناها ربما تتعلق باللعبة التربوية واحترام دور الشخص في المجموعة. نحن نحتاج إلى هذه القيمة خاصة في مجتمعاتنا. أن دورك يعني تأخذ دورك أنت الأول ثم الثاني ثم الثالث، لا يمكن أن تتخطى دور الآخرين. المتعة كما ذكرنا ولو أنها قد تكون أقل مقارنة بالألعاب الترفيهية، لكن هنالك متعة.
0: صحيح.
2: وختاما هي مسألة التواصل مع الآخر، لأن يعني اللعبة ترتكز على لغة، عادة هنالك لغة وكلام يعني في اللعبة بين الأشخاص، فذلك يعود الشخص على كيفية التواصل مع الناس بطريقة يعني بالاحترام. فكما ذكرت ربما كما تفضلتما قبل قليل مسألة العقد، اللعبة فيها عقد هي راهي،
0: صحيح،
2: لكنه عقد امبليسيت يعني مخفي لا نظهره بداية ولا نقول، لكن هنالك قانون لعبة يتحكم في اللعبة ويحترمه الجميع وغير ذلك. وفيما يخص اللعب التعليمي، وهنا ربما هذا اللي
0: المستوى الثالث،
2: المستوى الثالث بعد الترفيهي والتربوي يأتي التعليمي، هو لعب مدروس. هذا مدروس، يعني الشخص الذي يقدم اللعبة يكون قد درسها جيدا. الهدف منها هو استخراج مفهوم لأول مرة مثلا. مثال، نأخذ مثال مفهوم قابلية القسمة. مثال هنالك لعبة تسمى مثلا سباق العشرين، سباق العشرين، جربت كثيرا في العديد من الدول وكذا. يقول لك مثال، شخصان مثلا يلعبان، واحد منهم يقترح عددا أولا، وشكون يوصل يعني من يصل إلى العدد 20، علما وأن القانون هو تضيف مرة، تضيف إما واحد أو اثنين أو ثلاثة، لك الحق في أن تضيف واحد أو اثنين أو ثلاثة. يعني أنا مثلا أقترح أن أبدأ، مثال أبدأ بواحد، أنت مثلا تضيف اثنين تقول لي ثلاثة، ونشوف شكون يوصل للعدد 20. هنا هذه اللعبة ولو أنها تضبعنا ظاهرها لعبة ولكن باطنها رياضيات.
0: صحيح.
2: يعني في الأخير هنالك استراتيجي غانيان، يعني تسمى يعني استراتيجي الرابحة، هو الذي يختار مضاعفات أربعة.
0: صحيح.
2: لماذا أربعة؟ لأنه إذا وصلنا واحد واثنين وثلاثة، اللي من بعد ثلاثة يجي أربعة، الذي يصل إلى مضاعف أربعة مثلا، نوصل في الأخير 16، بعرف أنه هو رابح في الأخير. صحيح. سيصل إلى 20. يعني بداية يكون لوتاتونمو، يعني التاتونمو، يعني لم أجد الكلمة بالعربية، ربما يعني على عواهنها، يختاروا العدد على عواهنها كذا، اختيار عشوائيا،
0: يعني عشوائيا.
2: ولكن يعني في الجولة الأولى والثانية ثم الثالثة ربما يكتشف أن هنالك طريقة يجب أن أصل إلى تلك الطريقة التي توصلني للربح للعشر، وهو يفكر في تلك الطريقة فتأتي أو يأتي إلى ذهني مفهوم قابلية القسمة على أربعة. وبالتالي نكون قد أخرجنا هذا المفهوم من خلال لعبة.
0: صحيح.
2: أيضا هنالك ألعاب مثلا في اللغة، أنت أكيد يعني، وهذا خاصة في الفضاءات التلمذية وكذا، هنالك اللعبة مثلا يعطيك كلمة، مثلا نقول لك قال، وأنت تعطيني الكلمة التي تبدأ بالحرف الأخير من كلمتي قال، دونك إذن تعطي كلمة تبدأ
0: بحرف اللام.
2: وهكذا، أو أحيانا إذا طورنا هذه اللعبة تصبح بيت شعر. يعني تعطيني هكا بيت ينتهي بالراء، وأنا يجب أن أتيك ببيت يبدأ بالراء. وهنا تصبح يعني تفعيل المخزون المعرفي للإنسان في شكل لعبة، ولكنه يستعمل يعني المخزون على مستوى اللغة، المفردات، معرفة المفردات. صحيح. خصوصا بالنسبة للأطفال مثلا، يجب أن يكون مجموعة من المفردات لكي تسهل له استعمال الجمل فيما بعد.
0: صحيح. أو نعملوا اختبار، يعني هنا بيت شعر ونقف عليه نكملوا، يلا نعطيك، يلا. مكر مفر مقبل مدبر مع أنك جلمودي صخرا حطه السيل من علي. حرف اللام.
2: اللام. ربما اللام.
0: ليت هند ليت هند انجزتنا ما تعد وشفت خلوفنا مما تجد. يلا حرف الدال يلا
2: دال ورثني.
0: طيب شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، جميل جدا. خليني نحب نتفاعل معك خاصه في الجانب هذا، وعجبني جدا انه المقال يعني التعليم، وخاصه احنا الاسبوع القادم 15 سبتمبر يعني تفتح المؤسسات التربوية أبوابها لاستقبال أبنائنا التلاميذ، وأيضا فتحية ليهم وتحية لكل الإداريين والمعلمين والمربين وأيضا الأولياء. ماذا بينا أن نحكي شوية أنه راو التعليم مهم جدا، راو اللعب، وخاصة نوجهه لهنا خطاب نوجهه للأولياء وحتى للمربين والمؤسسات التربوية. راو أنك تعمل مثلا قاعة رياضة داخل المدرسة، أو تكون هناك أنشطة ثقافية ترفيهية داخل المدرسة وداخل المعهد، رأي مهمة جدا. أو منذ قليل يعني المستويات التعلم، يعني المستويات اللعب، يعني هي اللعب عنده مستويات، ولكن كل مستوى راه يساهم في تطوير المهارات السلوكية ويساعد التلميذ على توسيع دائرة المعلومات وعلى أنه يتعامل مع المعرفة ومع العلوم. نقول احنا خلينا نقول برحابة صدر تكون أوسع بكثير من تلميذك يضيق صدره وتلقاها متغشش وإلا منرفز وإلا كذا. بالعكس تماما، اللعب راه فيه ترويح عن النفس، ولكن ايضا يعطي او يمنح التلميذ استعدادات ما قبليه لتقبل العلوم والمعارف فيما بعد. وديننا الاسلامي ايضا مثل ما ذكرنا منذ قليل بعض الاحاديث النبويه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني علمنا كيفاش انه نعلم اولادنا ونحن قاعدين نلعب معه.
2: هو المتعلم هو مو بشر ولا
0: صحيح.
2: البشر له مفاتيحه.
0: نعم.
2: ومن اهم المفاتيح هو أكل لحظات السعادة اللي يعيشها الإنسان. فالإنسان إذا وجد نفسه في بيئة يتكلم فيها بدون يعني دون ضغط، ويخطئ فيها ويصيب دون أن يتنمر عليه وكذا،
0: صحيح.
2: فهذا هي انطلاقة، هذا مفتاح انطلاقة إلى إلى ما سيأتي بعده،
0: صحيح.
2: وأنت تبني على الذي بعده. هذه التهيئة النفسية لابد منها.
0: صحيح. واضح.
2: وأنا في إطار بحثي عن هذا الموضوع يعني وجدت مقالات علمية يعني في مجلات محكمة وعالمية تتحدث عن التعلم باللعب في الجامعات. في الجامعات، مش في
0: مع طلبة يعني. مع طلبة يعني. نعم.
2: ويعني فقط إضافة، تذكر ألعابنا، الألعاب الطفولة، أكل الألعاب الشعبية هذه. هذيك الألعاب الشعبية فيها ميزة، يعني كان كل موسم وموسم، معناه موسم مواسم، مثلا لعبة الكوجات هذيك البيت يعني الكوجات تعلم التركيز هذيك. أنا أتذكر أنه في ثم أشخاص كان عندهم تركيز يعني جيد جدا، يعني يضرب
0: عن بعد، يعني عن بعد، عن بعد، صحيح،
2: لأنه يعرف الرماية. وكذلك مثلا ألعاب البنات، يعني كان ثم لعبة اسمها مارياج، كان يستعملوا البنات يستعملوا فقرات الجمل، العظام هذيك ياخذوهم عند الجزار وينظفوها وكذا ويدهنوها بالدهن وكذا، ويلعبوا بها البنات. زاد فيها تركيز، يعني ترمي الحجرة فوق ثم تلتقط تلك الفقرات بأصابعها ودون قبل أن تسقط الوحدة. فهذا يعني هذيك الألعاب الشعبية ثبت أنها بالحق تنتج إنسانا إلى حد ما عنده نوع من المهارات الحركية والتركيز.
0: واضح.
2: وهناك ألعاب أخرى مثل العدد المضمر مثلا، أو المضمر عند العرب وغير ذلك، والتعمية
0: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذن مقال التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية، تحية ليك، ونجد تحياتنا لكل الفاعلين في المنظومة التربوية، وإن شاء الله موسم دراسي وجامعي ناجح للجميع.

0: هكذا قال الشاعر أحمد شوقي في أبياته الشهيرة في فضل المعلم والتعليم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. من العلم والتعلم إلى أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية، هذه الفقرة قدمناها على امتداد البرمجة الصيفية. كل مرة نأخذ مثل عربي مأثور ونبحث عن قصة هذا المثل وبدايته. لكن اليوم باعتبار أنه هي الحصة الأخيرة من عندما يأتي المساء، خيرنا أنه ركن أصل الحكاية يكون أشمل وأعم، فتخيرنا أن نتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
2: مساء الخير سلتعد. مساء الخير مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة المنشفية.
0: إذن اليوم سنتحدث في مجموعة من الأمثال الشعبية التونسية والعربية الطريفة والساخرة والتي تعكس فكاهة المواطن العربي.
2: نعم، حديثنا اليوم كما ذكرت سلتعد عن شيء نردده كثيرا في حياتنا اليومية.
0: نعم،
2: قد يجعلنا نضحك أحيانا، لكننا إذا تأملناه وجدنا وراءه حكمة وتجربة طويلة.
0: صحيح.
2: إنها الأمثال الشعبية الطريفة والمضحكة.
0: نعم.
2: الكوميديا الساخرة.
0: صحيح.
2: فالأمثال هي ليست مجرد كلمات متوارثة، هي خلاصة تجارب الناس، صاغوها بطريقة سهلة قصيرة وأحيانا ساخرة.
0: نعم.
2: حتى تبقى في الذاكرة. من الأمثال الطريفة التي نقولها في حياتنا اليومية اللي استحوا ماتوا، وهو مثلا يقال عندما يتخلى الإنسان عن الحرج والخجل في موقف لا يحتمل المجاملة. وكأن المثل يقول لنا بطريقة ساخرة أحيانا الإفراط في الحياة يجعل الإنسان يخسر حقه.
0: صحيح.
2: يتقال أيضا ذب النجار مخلوع، وهو من أكثر الأمثال طرافة، فنحن نتوقع أن يكون النجار أكثر الناس حرصاً على باب بيته. لكن المثل يصف المفارقة، قد يتقن الإنسان عمله للآخرين لكنه يهمل شؤونه الخاصة. عندنا مثل تونسي مزين من برا شحالك
0: من داخل.
2: يقال لمن يبدو جميلاً أو مرتباً من الخارج بينما واقعه مختلف تماماً.
0: صحيح. هو مثلاً مثل يقال للحظ السيء عندما يبتعد الإنسان عن المراد ويحصل على عكس ما يتمنى تماماً، وقت يقول المخنوقة ضحكت على المذبوحة، يا أخي المصموتة ماتت بالضحك. ولا بخصوص الحظ، يعني يقول لك البخت مايل والزهر ما عندي، اللي نزل عطفاح يطلع لي هندي، حتى الهندي.
2: ويقال أيضا اطمع في العسل يجيب النحل.
0: أي.
2: لمن يطمع في المكاسب فيجد نفسه أمام المتاعب. اللي عنده حاجة يقضيها واللي ما عندوش يقول ربي يجيب. هو تعبير ساخر عن اختلاف الناس في الإمكانات والظروف. قالوا له شي تحب، قال لهم نحب حاجة ما نعرفهاش. يقال عن الشخص الذي لا يعرف ماذا يريد لكنه يعرف فقط أنه يريد شيئا.
0: العزوزة هزها الواد وهي تقول العام صابة. يضرب لمن كان مثلا في ورطة أو في كارثة حقيقية، ومع ذلك يبرر يعني ويتفائل التفاؤل أعمى، لا يتماشى مع الواقع اللي قاعد يعيش فيه.
2: نعم، واللي يحب العسل يصبر القريص النحل. الوصول إلى الأشياء الجميلة يتطلب وتحمل بعض الصعوبات. واللي يبات بلا عشاء يصبح بلا عقل. هو مثل طريف يبالغ في تصوير أثر الجوع على الإنسان.
0: صحيح.
2: خبز الدار يأكل البراني، من الأمثال التي تصف طرافة إقبال الناس على ما يصنعه الآخرون. بينما قد لا يقدر أهل البيت قيمته. اللي ما يعرفش يقول عدد. يقال عندما يعجز شخص عن فهم أمر أو تفسيره فيطلق حكما عشوائيا. اللي تحسبه موسى يطلع فرعون.
0: يقول لك زاد ذكر فما مثل شعبي تونسي يعجبني جدا، يقول لك الجيل هذا فاتني والجيل الآخر فتو، لا ربحت من رأس المال ولا ربحت من فايدته.
2: وتقال عندما يخيب ظننا بشخص ظننا فيه خيرا فنكتشف أن حقيقته مختلفة عما توقعناه.
0: وما أكثر هذه الخيبات يا أخت مروة، وما أكثر هذه الخيبات التي نعيشها في هذا الزمن. يلا ربي يهديك.
2: يوميا وشد صحيح تلقى الريح، تستخدم أحيانا بشكل ساخر للدلالة على التشبث بأمر لا يستحق كل ذلك العناء. والقائمة تطول والأمثال تطول.
0: أعطيني المثل اللي حكيته بكري، قلت لي أنه تتفائل فيه خير ويطلع غير ذلك، شنو المثل؟
2: إنه هو تحت بموسى صح فرعون.
0: هي في خيبة الظن.
2: أحلى مثل خيبة الظن اللي تحت بموسى يطلع فرعون.
0: طيب أستاذة مروة، الأكيد أنه هذه الأمثال الشعبية وهذه المأثورات الشعبية هي تعتبر بمثابة الكنوز الإنسانية التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نثمنها وأن نقوم بترويجها، لأن بالفعل هي تختزل يعني حكم مأثورة، يعني وهذه الحكم مثل ما رأينا ذلك على امتداد حصة أصل الحكاية، هي حكم تختزل يعني تجارب إنسانية معيشة يعني تاريخية ثابتة.
2: بالتأكيد وافقك الرأي في نفع.
0: نعم.
2: يمكن أن تختزل أصلا حتى في كتيب.
0: نعم.
2: وينشر لما لا وتفسر.
0: نعم.
2: لأن هذه التجارب هي عصارة السلف للخلف.
0: صحيح.
2: هي نحن أيضا ستكون لنا تجارب، ستكون لنا مواقف. مواقف تعلمناها من فشلنا، من خيباتنا، من تجاربنا في الحياة. هذه التجارب سنورثها في حكايات قصيرة، في حكايات طريفة، في حكايات قد تحمل الحزن، تحمل السعادة، تحمل الخيبات. لكن نحن بحاجة إلى هذا الإرث الثقافي نورثه للآخر، لأنه عصارة تجاربنا ومستقبل أبنائنا، لأن فيه نصحا وإرشادا لجيل سيخلفنا.
0: صحيح. فيه أيضا استخلاص لمجموعة من العبر، يعني من تجارب إنسانية تراكمت فأنتجت يعني منتجات تراثية قولية، نسميها تراثية قولية لا مادية. أيضا ملاحظة أخرى يمكن نسوقها أستاذة مروة، أنه لاحظوا يعني بساطة الأمثال الشعبية رغم بساطتها باعتبارها هي تعبير عفوي،
2: يسهل حفظها،
0: تعبير عفوي يعني تختزل إما موقف أو حدث أو واقعة معينة، ولكنها يعني تصاغ في تراكيب لغوية موجزة ومكثفة أيضا بلاغية.
2: نعم متينة، ويسهل حفظها.
0: نعم.
2: عند البسيط وعند المثقف تكون سهلة الحفظ. ويتوارثها جيل عن جيل.
0: واضح. شكرا لك.
2: جميل فيها.
0: شكرا لك، تحية لك. ولما لا يعني الأكيد هناك من اهتم يعني بإصدار يعني مجموعة من الكتب، وهناك أيضا أطروحات أعتقد تحدثت عن الأمثال الشعبية، عن هذه الأجناس التعبيرية الموجزة أيضا والمكثفة. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا، إلى اللقاء. سارة طيبة. مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء. نذكر أصدقائنا المستمعين أن حصة اليوم كانت هي الحصة الختامية، على اعتبار أنه بداية من الاثنين القادم إذاعة المنستير تطلق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 يوم الثلاثاء. سألتقيكم في نفس التوقيت يوم الثلاثاء من 8 إلى 10 مساء في برنامج جديد بعنوان الضفة الأخرى. أرجو مسبقا أن ينال رضاكم واستحسانكم. أجمل تحيات فريق العمل عندما يأتي المساء، تحية لي زميلي حمدي لحول في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة، دمتم بخير، في أمان الله.

عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلهبي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلاً.

0: قادمة أنت، قادمة أنت من بلاد بلا هوية وزمن يواسيني بأجمل من كل ما يقذف بي على شاطئ الشكوى، مملحا مشوها بزبد البحر. أيتها الشاخصة بعينيها الجميلتين البكيتين، ترقب وطنا ما تحاكم وبستانا يستجدي العابرين، وبستانا يستجدي العابرين إلى الحصاد. حان قطافها سيدتي، وإني على شفا حفرة من حب. لا شيء، لا شيء إلا الحنين حينما تجيئين وحينما تشبهينها حد نسيانك، وحينما تتذكرينها حد نسيانها، وأتذكرك أنا بلقائك. قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق.
1: المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني، المشغولة عني بالرحيل مني، عني كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك حين أجمع كل الوقت لك، أجمعه في سلة واحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له.
0: كيف لا، كيف لا أتمثل للقصيدة حينما تنصرفين عنها خشية إغراق الزمن بهلامات شاعر يقرأه الأخريات بشوق أخضر ولقاء مشبوه. ولم أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر. ليس لنا يا رفيقتي غير دقائق تبقت من هذا الليل المرهق، فالغد سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها، وطريق قد لا تكونين معي فيه، حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة. غدا قد أبلغ البحر فأغرق فيه، حين تكونين كل النوارس التي تبني أعشاشها على ساعد الأشرعة.

0: هي الأرض أنثى تمد لسان الدقائق، تمضي فلا أغلق الباب من بعدها، أهيئ طاولتي للبكاء، أرمم كرسيها جانبا، وأجيء بتوأمه عندما لا تعود. هي الأرض لم تستقم للخلود، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود.
1: هي الأرض، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود. هي، هي الآن محمومة بالدوار، مضمخة بالرحيل، تشير بإصبعها للكلام فيمضي بها نحو عجز العيون وصوت القلوب التي لا تجود.
2: اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أقص.

الحب وتنتحر الأشواق تشتق إليك.

ضحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي.

0: محاصرة بالنهايات، محاصرة أنا بالنهايات في القصيدة التي وصلت بك سقف الدهشة، لم تصل بي إلى سقف السماء حيث النجمة التي يتقطر من ألقها الضوء ويتندى على جبينها الحضور.
1: للشمس لو تبكي وللريح التأثر، للسماء الغيم، لي عيناك رمدها الغياب. أوي إليك الآن لكن بيننا وطن ورمان وقنديل اغتراب. هو نصف باب للموت، للموت سلمة سأرقى فوقها وأعيد ربط حذائي المصنوع من جلد التراب. قالوا الضعائن، قلت فارهة تمر. قالوا تموت الآن، قلت الموت أغنية الرعاة وصوت فلاح ضجر. قالوا الرثاء، فقلت من ماتت حبيبته سيكتب بعدها سطرين ثم يزور شباك القمر. قالوا النساء، فقلت هن الآن في داري وإني في سفر فلنستمر. لليل كوخ ساهر وفراشة تتلو تواريخ الساعة.

0: الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات، نسمات تجيء من حيثما تكون. كل النوافذ في شاشتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك.
1: ستعودين، أجل ستعودين، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب. يا أنت إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو تأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب، ولا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. بلغت الساعة 10 حسب توقيت قلبي، ووصل الشوق أحرقه، ولم تصل بعد القصيدة. لعلها تقف أمام المرآة الآن، تعلق بأنفاسها عطرك الشهيد.

يقولون المها تجفل إذا ما شافت الصياد، وأنا أقول المها تقبل علي وتحتمي فيني. ألا من يقدر يفرق ما بين الموت والميلاد، إذا تبكين من ضحكي وتنثر دمعتك عيني. دقايق عمري الباقي بصورة كل أبوها بعاد، أقربها من عيوني وضيعها من يديني. تقولي لي متى تكتب وشعري لا كتبت عنادي، إذا بكتبك في عيوني بخونك في دواويني. أنا مثل المطر شعري وحلم الفاتنات بلاد، أبنثر في المدى صوتي وبترك لك عناويني. تقولي لي المن تكتب، أبكتب فرحة الحساد، إذا قالوا تحبيني يشوفونك تجافيني. وأنا فحزاني الشاعر وحرفي كل أبوه حداد، حبيبه ماتت في عيني وما ماتت بتلحيني. حبيبه كانت الدنيا وكانت لهفة الميعاد، وكنت الشاعر العاشق أزعلها تراضيني. حبيبه ماتت بلحظة وما لي في الممات إجهاد، أبكتب بس بدموعي وبرثيها وبرثيني. يقولون المها تجفل وأنا ماني لها صياد، أنا ما صيدها لكن تجيني تحتمي فيني.

0: نلهو كثيرا بأطفالنا الصغار الذين يولدون في العراء في وطن العراء، ونثقب كل صباح ثقبا في جدار الحنين. نشتري لصغارنا لعب الذكرى وحلوى الصبر، ونغرق في عرق الرصيف الذي يتلوى من ألم العقوق.
1: ليت لنا يا رفيقتي وطنا غير هذا المساء المبلل بالوجع والمخبوء خلف ملامح ضحكاتنا كلما التقينا. لا أدري كيف نعصر القلم حبرا ونكتب عن خيباتنا، ألأننا نكتب صامتين فلا نقاطع دواخلنا، أم لأننا لا نتواجه بالصوت مع أحزاننا؟
0: كلما جاء مساء قلت مساء آخر ولا ألقاك فيه. أكبر حزن هو أن تدرك أنك ستحزن يوما. لما لا يتعامل الشعراء مع أحزانهم كما يتعامل المرء مع حياته؟ لما يخشى الشاعر غده كشاعر ولا يخشاه كإنسان تفضي به النهاية إلى الفناء؟ أسئلة لن يجيب عليها غيرك حين أطلقها في فضاء مولع بفلسفة اللحظة، ولا يسألها غيري حينما لا تكون رفيقا لمساءاتي.
1: أول الحب رائحة مبهرة، أوسط الحب ذاكرة مقمرة، آخر الحب صوت العصافير في سدرة ظللت مقبرة. وحدك تقرأين شهقتي وتحملين خاتم قصيدتي. أذكر أنني حدثتك يوما عن تميمة جدي، وياسمين فاتن، ونزوة جاكلين، وقلت لي حينها:
0: الشعراء ورثة الأشقياء.
1: لم أخف أن تذوي كل حقول القصائد حين ترحلين عني، لم أتجاهل عذوبة كل شعراء العربية حين يشعلون أعواد ذكرياتهم على طلل يقفون به، يحملون وزر التنقل وراء الغيم. ولم تفترض أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال. لم لا أشعر

0: ارتحلنا معكم على مدار 30 دقيقة، اتخذنا من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، ومع قلوبكم زمنا.
1: حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، دمتم بخير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عندنا لا لا لا, لا.

مش شاب يا عيني يا عيني يا عيني من كلمة قالوها علي من غيرك يا عيني.

افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة يونس.

صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة يونس.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: يا رب، في هذا الصباح نسألك أن تصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وفرج همومنا، ويسر أمورنا. صباح الحمد والامتنان، صباح الشكر للرحمن. اللهم زين قلوبنا وقلوب أحبتنا

بالإيمان، وارفع أقدارنا في الميزان، وعمر آخرتنا بفسيح الجنان، وأكرمنا بالغفران. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن تتوالى عليكم النعم دافقة، فلا تبقى لكم هموم ولا تبقى لكم ذائقة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، ونسألك يا رب شفاءك لمن مسه الضر، ورحمتك لمن ضمه القبر، وفرجك لمن ضاق به الصدر، وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة يا رب. يا رب، إذا طرقنا بابك بالدعاء فافتح لنا أبواب السماء، وأجرنا من عظيم البلاء، وسخر لنا عبادك الطيبين من حولنا، وسهل لنا أمورنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: ومرحبا بكم أيها الأعزاء في لقائنا اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم. أعزائنا، حاولنا بالأمس التعرف على أسباب عوامل نجاح الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وقد حار المؤرخون في تفسير نجاح هذه الفتوحات وتعليل أسبابها، فقد أذهلهم أن العرب الذين كانوا قبل دخولهم الإسلام قليل الشأن، لا حول لهم ولا قوة، ولا يأبه بهم أحد، ولا يحسب لهم حساب، ينجحون وخلال سنوات قليلة في إزالة الإمبراطورية الفارسية كلها.
1: وسبب حيرة هؤلاء المؤرخين أنهم يربطون عادة بين الانتصارات والهزائم في الحروب وبين أعداد الجيوش المتحاربة وما معها من عدة وأسلحة، ولما كان المسلمون أقل عددا وعتادا على نحو لا يقارن بما كان عند الفرس والروم، راحوا يبحثون عن أسباب أخرى غير قضية العدد والأسلحة، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى. ذهب بعضهم إلى القول بأن المسلمين واجهوا دولتي الفرس والروم وهما في حالة ضعف وانهيار بعد الحروب الطويلة التي دامت بينهما، وانتصروا عليهما بسهولة وفي وقت قصير.

0: لا شك أن ذلك التفسير بعيد عن الواقع ومخالف للحقيقة، فالمعارك التي دارت في القادسية ونهاوند واليرموك لا تؤيد هذا التعليل، لأنها كانت معارك كبيرة ولم تكن جيوش الفرس والروم فيها ضعيفة، وهي لم تهزم أمام المسلمين لضعف قوتها المادية من الرجال والأسلحة، ولكن لأن معنويات أفرادها كانت منحطة إلى أبعد الحدود، في حين كانت معنويات المسلمين عالية ويعرفون الهدف الذي يحاربون من أجله، وكان الموت أحب إليهم من الحياة.
1: وهذا هو السبب الرئيس في انتصاراتهم الذي نسيه الكتاب الغربيون أو تناسوه، فمنبع هذه القوة وسبب هذا الانقلاب العظيم الذي لا يوجد له مثيل في التاريخ أن العرب أصبحوا بفضل رسالة الإسلام أصحاب دين ورسالة، فبعثوا بعثا جديدا وخلقوا من جديد، وعلموا أن الله قد ابتعثهم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وعرفوا أن الله قد ضمن لهم النصر ووعدهم الفتح، فوثقوا بنصر الله ووعد رسوله، واستهانوا بالقلة والكثرة، واستخفوا بالمخاوف والأخطار.
0: وفي ذلك قال المؤرخون: لما أقبل خالد بن الوليد من العراق ليتولى قيادة الجيوش في الشام لحرب الروم، قال رجل من أنصار العرب أمامه: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فنهره خالد وقال له: ويحك، بل قل: ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إن الجيوش تكثر بالنصر وتقل بالهزيمة لا بعدد الرجال.
1: وهذه الحقيقة عرفها أعداؤهم، حتى أن هرقل لما انتهى إليه خبر زحف المسلمين وانتصاراتهم قال، وكان عندئذ موجودا في حمص: ويحكم، إن هؤلاء أهل دين جديد، وإنهم لا قبل لأحد بهم، فأطيعوني وصالحوهم على نصف خراج الشام، ويبقى لكم جبال الروم، وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم.

0: نتائج الفتوحات الإسلامية وآثارها على العالم.
1: لقد ترتب على الفتوحات الإسلامية نتائج وآثار بعيدة المدى في تاريخ العالم، وإذا ما قورنت بغيرها مثل فتوحات الإسكندر قبلها وفتوحات المغول بعدها، فإن تلك المقارنة تظهر عظمة المسلمين، وأن فتوحاتهم كانت أكثر الفتوحات في العالم خيرا وبركة. ففتوحات الإسكندر وإمبراطوريته التي شادها في الشرق انهارت وتمزقت أوصالها بعد وفاته مباشرة، وأصبحت ذكرى من ذكريات التاريخ. أما غزوات المغول التي لم يعرف لها تاريخ العالم مثيلا من قبل في همجيتها ووحشيتها، فقد دمرت معظم العالم الإسلامي في الشرق بما كان فيه من حضارة مزدهرة، ولم يوقف زحفها المدمر سوى الجيش المصري في معركة عين جالوت سنة 658 للهجرة.
0: وهذه الغزوات المغولية البربرية كان يمكن أن ينساها التاريخ أو يذكرها باعتبارها عملا بربريا ألم بالإنسانية في مسيرتها الطويلة، لولا أن الله تعالى أدرك برحمته الواسعة هذه الجموع الوحشية وهداها إلى دينه، فأسلم أغلب المغول وأظلهم الإسلام بحضارته، وحولهم من قوة مدمرة إلى طاقة خيرة، ومن أعداء مهاجمين إلى أتباع مدافعين بل مشاركين في صنع الحضارة الإسلامية.
1: والخلاصة أن كل أرض وصلت إليها الفتوحات الإسلامية انتشر فيها الإسلام بحرية تامة ودون إكراه، وانتشرت اللغة العربية والثقافة الإسلامية، ولم يتراجع الإسلام عن أي منطقة من العالم وصل إليها سوى الأندلس، وكان تراجعه لأسباب تعود إلى المسلمين لا إلى الإسلام. وعندما تراجع في الأندلس امتد في مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا وفي أوروبا وأفريقيا بدون حرب أو معارك، بل عن طريق الدعاة والتجار المسلمين، مما يدحض كلام من يقول إن الإسلام انتشر بحد السيف كما يردد أعداء الإسلام في كتاباتهم.

0: عمر وإدارة الدولة.
1: لقد تجلت عبقرية عمر بن الخطاب أعظم ما تجلت في ميادين الإدارة، فقد ضبط نظم الدولة الإسلامية وكانت مترامية الأطراف، وأحكم إدارتها بمقدرة فائقة تثير الدهشة والإعجاب في وقت كانت فيه وسائل الاتصال بطيئة تماما، ويصعب على أي باحث أن يحيط بالجوانب الإدارية عند عمر بن الخطاب، ولذا سنتعرض لبعض منها في حلقة الغد.
0: القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: دعاء الكروان.
2: قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية 284 من سورة البقرة، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، أي من شدة الخوف، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، أي هو حرف نداء للقريب، أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. جاهد النفس، جاهد النفس. روائع القطوف. طيب الله أوقاتكم ومتعكم بما آتاكم وزينكم باطنا وظاهرا ووقاكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وطوبى لهذه النفوس المباركة التي تسعى للخيرات وتتنافس في الصالحات، ويجاهدها أصحابها لترقى ويزكونها لتنقى لتكون أجمل حالا وأحسن أعمالا، فترى مشرقة بالخير أينما حلت في ربوع الوطن العزيز.

لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه. روائع القضور. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. رويا أنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. لماذا مجاهدة النفس؟ لأن النفس البشرية تحب الركون إلى الراحة والاسترخاء، وبإهمالها تكثر آفاتها وأمراضها الخفية، وبعدم مجاهدتها يزداد ميلها للشهوات والملذات والسعي لها حتى من طرق باطلة. وبالمجاهدة يبقى القلب حيا صافيا وجلا، فيخضع لطاعة الله عز وجل ويتعود الصبر، وبالمجاهدة تسلك النفس الطريق القويمة الموصل إلى الرضوان، وبها تقمع الشيطان ووساوسه، وتكون ممن نهى النفس عن الهوى، وبها تتهذب النفس وتسمو وتتحلى.

0: كيف تجاهد النفس؟ تجاهد النفس باستشعارك المسؤولية والجزاء، وبالاستعانة بالله عز وجل ودعائه، والاستعاذة به تعالى من الأهواء وشرها، وبالتقرب إليه تعالى بصنوف القربات ليلا ونهارا، وبحرصك على وقتك وبقضائه فيما يفيد في الدنيا والآخرة، وبالتعرف على أحوال المجتهدين وقدوة العالمين كالأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، وبالحرص على مصاحبة الأخيار الذين يتركون أثرا طيبا في النفس، وبمجانبة كل من يؤثر سلبا فيها، وبالبعد عما يدني النفس مما يضرها ويبعدها عن استقامتها، وبشغل النفس بعيوبها كي لا تشتغل بعيوب الناس، وبحملها على اكتساب المحامد وصناعة الخير، وبالتفاؤل والأمل وعدم اليأس من الارتقاء بالنفس لما يحبه الله ويرضاه. فهيا بنا إلى استكمال فضائل النفس ومجاهدتها لتسمو وترقى، فتعتاد الصعود في سلم الخير، وتحاذر الاقتراب من مسالك الشر، وترتاح بالقرب مما يرضي ربها تبارك وتعالى، وتركن للأسلم لها في دينها ودنياها وآخرتها، فيستنشق الجميع سحر عبيرها أينما حلت بالوطن العزيز. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
5: مستمعين الأكارم، صباحكم أجمل الصباحات وأحلاها. هذه إذاعة المنستير، ومنها يصافحكم صوت الحبيب مرموش. صباحكم مشك وعنبر، صباحكم معطر بأرق الكلمات وأهذب النغمات. ها هو نور الصباح يشرق عليكم من جديد، فلنستقبله بصدر واسع يتقبل كل الخيرات والبركات.
6: اصحى
7: اصحى
6: اصحى
7: اصحى.

اللهم من اعتز بك لن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: أصدقائي المستمعين، صباح الخير والسعادة والرضا. نمضي في هذا الصباح مع خواطر، هي أجمل الخواطر التي تعبر عن صفاء النفس ونقائها، وتعبر عن انطلاقة يوم جديد يملأه التفاؤل والحب والأمل والعمل والكد. بعض البشر كالمسك، وجودهم في حياتنا يعدل مزاجنا ويبعث في نفوسنا السرور والفرح والعبير، ويجعل أرواحنا دائمة التفاؤل والتأمل بأنه يوجد في الحياة ما يستحق أن نحيا من أجله. صباحكم خواطر ممزوجة بعبق القهوة وتراتيل عشق الحياة.
3: اتفق لبي

أيها الأحبة الأعزاء، لنتذوق معا جمال هذا الصباح، لنمشي في ركابه وفي ظلاله، تلمس فيه ما يثير الارتياح، تنفس منه حب الحياة وافتح نوافذ التفاؤل والأمل. صباح الورد والود أيها الأعزاء، لنا في هذا الصباح حياة أخرى تنبض بالجمال، صباح نقي ويوم بهي يبشر بكل جديد ومفيد. فهو الصباح هو أن تتنفس السعادة وتصافح الأمل وتعيش التفاؤل وترسم على وجهك الرضا لتشرق في عينيك كل معاني الجمال التي تجعل من يومك بهيجا جميلا مليئا بالسرور.

يوما بعد صلاة الفجر، فرآه يذهب إلى طرف المدينة ويدخل خيمة صغيرة يمكث فيها قليلا ثم يغادر. تكرر المشهد أياما، فقرر عمر رضي الله عنه أن يدخل الخيمة بعد خروج أبي بكر ليعرف السر في ذلك، فإذا بداخلها عجوز عمياء مقعدة. سألها عمر: ماذا يصنع هذا الرجل الذي يأتيكم كل صباح؟ قالت: والله لا أعرفه، ولكنه يأتينا كل يوم فيكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويحلب شاتنا ويجهز طعامنا ثم ينصرف بصمت دون أن نعرف عنه شيئا. فبكى عمر آنذاك، بكى عمر بن الخطاب حتى تبللت لحيته، وقال مقولته الشهيرة: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. نعم عزيزي المستمع، الإنسان مهما علت مكانته ومسؤولياته، فإن الرفعة الحقيقية تكمن في جبر خواطر الضعفاء والفقراء وخدمتهم دون تكبر أو تبجح ورياء. ونلاحظ أن التنافس الحقيقي بين عظماء الأمة كان في طاعات السر التي لا يطلع عليها أحد إلا الله، بعيدا عن أضواء المدح والثناء.

أحباب هذا الصباح، الرضا يخلص العبد من مخاصمة ربه في أحكامه وأقضيته وابتلاءاته، ويفتح له باب السلامة والقناعة والتسليم، فيجعل قلبه سليما تقيا نقيا من الغل والغش والنميمة، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله.

وراءها بقلب سليم خال من الشبهات والشك والشرك، محصنا بالرضا بقضاء الله وقدره وحسن عطاياه.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الصواب والخطأ صفتان متلازمتان لجنس البشر، تتناوبان على الإنسان لإصقال خبرته وتصحيح مساره بصفة مستمرة في الوجود. وتتلخص إرادة الإنسان في قدرته على التحكم في نفسه وإجبارها على الاعتذار إذا أخطأت وعلى تغيير المسار إذا حادت. فالنفوس الكبيرة الواثقة هي القادرة على تقبل خطأها والاعتراف به. فكلما كانت النفس صغيرة مهزوزة ارتبكت إذا أخطأت ووضعت سياجا من التبريرات للهروب من حقيقة أنها فعلا أخطأت. والصورة الذهنية الخاطئة أن البعض تربى على أن الشخص الصالح لا يخطئ أبدا، ومن يعترف بالخطأ فهو شخص ضعيف. فإذا أمرك هوى نفسك بأن تكابر ولا تعترف بالخطأ، فهو بذلك يجذبك كي تسير عكس مبادئك التي فطرك الله عليها، مما يسبب لك تعاسة كبيرة لا تنتهي.

وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر. ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.

يجعل الله رسالته في العباد لحكمة لا يعلمها إلا هو. جعل في الخلق الواحد الكثير من الأسباب المكروهة البغيضة التي قد تعطل ما فيها من الأسباب المحمودة النافعة كالشمس والرياح والمطر التي فيها من المصالح في الحياة ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الضرر، فوجودها لو حجب لتعطل من الخير والنماء في الكون ما هو أعظم مما فيها من الشر كالجفاف الناتج عن تعطل المطر الغزير الذي يتسبب في السيول وفائض السدود والفيضانات. فالحمد لله على كل حال.

متابعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. كعادته الحبيب مرموش أنسكم في هذه الحصة الصباحية. بيت الله موضع لكرم الله سبحانه وتعالى وكثرة عطائه واستجابته للداعين الراغبين في عفوه ومغفرته وكثرة الأجر والحسنات، فلا تحرم نفسك من هذا الكرم الرباني، واجعل عزيزي المستمع لك نصيبا من الصلاة والذكر وقراءة القرآن في المسجد. فمن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ليصلي فيه كان زائر الله عز وجل. مستمع الكريم، كم جميل عندما تذهب إلى الله في بيته أن تخرج من عنده وأنت مكرم وغافر لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. فخطوة تأخذ بها حسنة، وخطوة تغفر لك بها خطيئة، وخطوة أخرى ترفع بها درجة في الجنة. فما أجمل كرمك وما أكثر عطاءك يا الله.

قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت في نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسي. فامنن علي بذكر الصالحين، ولا تجعل علي إذن في الدين من لبسي، وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي.

عن الكبرياء نتحدث. اعتزاز الشخص بكرامته وعدم ارتضائه المهانة من أي كان، قد يكون الكبرياء مبالغ فيه، وحينها نصل إلى إحدى مراحل الغرور. ولكن الكبرياء صفة جميلة نسعد بأن نتحلى بها في حياتنا كحالنا مع الثقة بالنفس. وإن كانت المبالغة دوما أمر مرفوض، ولكن ما يسيء إلى النفس هو حينما يطغى الكبرياء ويكون استعلاء وغرورا. وتعتبر عزة النفس من المبادئ الجميلة التي قد يتحلى بها الشخص، ولا يتحلى بها إلا الأقوياء. والعزة تعني أن يرتفع الإنسان عن كل المواضع التي تقلل من قيمة نفسه، والارتفاع بها يعني صفة الأكابر والعظماء.

متابعين في كل مكان، متابعي إذاعة المنستير، رافقكم في هذه الفسحة الجميلة لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، والزميلة سامية مطاوع في الإخراج. كل صباح وأنتم ترفلون في حلل الصحة والسعادة. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: وتمام السادسة صباحا بإذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحبك بيه.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى مواجيزنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد المدير بالإدارة العامة لتكنولوجية المعلومات أحمد بكديش أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا مؤمنة وأنشئت بشكل يحمي المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنها سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذين بلغ عددهم 50,000 مستخدم خلال الأيام 10 الأولى من إطلاقها. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الحالي ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط ب 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. صرح ممثل عن وزارة الداخلية محمد علي الشعيبي بأن عدد قضايا المخدرات المسجلة في تونس شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 5,000 قضية سنة 2020 مقابل أكثر من 15,000 قضية سنة 2025. وأوضح الشعيبي أن هذا الارتفاع يعود من جهة إلى ارتفاع عمليات الضبط والنجاحات الأمنية، ومن جهة أخرى إلى تفاقم ظاهرة المخدرات وتطور الجريمة المرتبطة بها. أعلن رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار أن المكتب التنفيذي للنقابة بصدد التشاور مع هياكل وقواعد المهنة حول ضبط موعد تنفيذ إضراب عام في القطاع الإعلامي، مشددا على أن موعد إعلان وتنفيذ هذا الإضراب سيكون قريبا وفق تعبيره. أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ أصدره أمس أن اليوم السبت 12 من سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، وبناء عليه يكون يوم غد الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48 و400 ألف هجري. قالت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من النفط وكذلك الطلب عليه سينخفضان أكثر من المتوقع سابقا لهذا العام، وذلك لأن عدم إحراز تقدم في إيجاد حل للحرب في إيران يؤخر عودة التدفقات من الشرق الأوسط لطبيعتها إلى عام 27 و2000 ويرفع أسعار الوقود، بينما ارتفعت أسعار النفط خلال معاملات هذا الأسبوع لأعلى مستوى منذ 4 أشهر. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7 بشار الصباح لحظات، وتنطلق مع نجوى المهري ولطفي المكي إلى لقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنسير.
0: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكلل سعيكم بالخير والنجاح. صباح الأنوار، صباح الفل والياسمين، أحلى صباحات لأحلى مستمعين أينما كانوا. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اليوم نستقبل معاكم صباح جديد من يوم السبت 12 سبتمبر 2026 ميلادي والموافق للأول من ربيع الثاني 1448 هجري. صباحكم مزيان بالفل والريحان، والأكيد اليوم في بشايرنا فقراتنا كما اتعودتوا بها باش تتواصل معاكم حتى للساعة 9. أهلا بالجميع.

لكل من يزعل على الوقت 6:09 دقائق حتى تحضر أغنيتنا. طبعا اختياراتنا الفنية والموسيقية، فما اقتراحات حبيتوا تسمعوها معنا الأكيد برمجناها، وإحنا ناخده بالخاطر، ومحليه الإنسان كي ياخد بالخاطر، محليه الإنسان كي معناها يحاول أنه يتواصل مع الآخر بكل ما فيه من ود، وإن شاء الله يا رب الود هو عنوان صباحنا في صبحية اليوم السبت 12 سبتمبر.

اللهم يا مسخر القوي للضعيف والغني للفقير، أسألك أن تيسر لي أمري وأن تسخر لي من عبادك من يكون عونا لي على الخير، فبرحمتك يا أرحم الراحمين. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع، أهلا بعشاق الصباح. طبعا نهاية الأسبوع إن شاء الله يا رب تكون خفيفة عليكم، طبعا الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال سنة دراسية جديدة، سنة جامعية جديدة، إن شاء الله تعود عليكم بالنجاحات. والأكيد الماراثون سينطلق بداية من 15 سبتمبر. بالنسبة لصغيراتنا إن شاء الله يا ربي يعطيهم القوة والنجاح وطول البال، أي طول البال، نعرفوا سنة إن شاء الله يا ربي تكون هكا لايت كما يقولوا، معناها ما تكونش فيها الصعوبات. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أحوال الطقس بالنسبة لليوم الثلاثاء 12 سبتمبر. في طقسنا اليوم سحب كثيفة مع أمطار.

الاضطراب. هذه طبعا في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. أكثر تفاصيل على طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة إن شاء الله تسمعوها في 8 غير درجين. خليكم معنا، صباحنا مازال متواصل معكم حتى للتسعة في بشائر السبت.

من أحداث هذا اليوم 12 سبتمبر 622 ذكرى هجرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة حسب التقويم الميلادي.

0: من أحداث هذا اليوم أيضا 12 سبتمبر 1683 انهيار آخر محاولات العثمانيين لغزو عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا، وفي 1943 قوات المغاوير الألمانية النازية تقوم بعملية لإنقاذ زعيم الإيطالي موسوليني من منفاه، حيث كانت الإقامة الجبرية في جبل جيران ساسو في إيطاليا ونقله بطائرة إلى ميونخ، حيث أعلن من هناك من خلال الإذاعة الألمانية بأنه زعيم إيطاليا الأوحد. 12 سبتمبر 1944 التوقيع على بروتوكول لندن الذي قسم برلين إلى 4 قطاعات يتبع كل قطاع دولة من دول الحلفاء. 1994 أول إصدار لمتصفح الويب نت سكيب.
1: الإنترنت اليوم يعتبر جزء من حياتنا اليومية، وأصبح هناك طرق مختلفة لاتصالنا بشبكة الإنترنت من خلال البرامج والأجهزة والهواتف الذكية. بالنسبة للمتصفحات، فاليوم هناك مجموعة من المتصفحات هي الأكثر استخداماً، وهي سفاري وكروم وفايرفوكس وحتى مايكروسوفت إيج. اليوم الكروم يحتل المركز الأول بجدارة كأشهر المتصفحات وأكثرها استخداماً، يليها الفايرفوكس ثم السفاري. ولكن في بداية شبكة الإنترنت كان هناك اسم واحد فقط، برنامج واحد فقط يستخدمه جميع مستخدمي الإنترنت في ذلك الوقت، وهو نيتسكيب نافيجيتر. رغم أنه لم يكن أول متصفح في التاريخ، ولكن بسرعة حظى على شعبية واسعة وأصبح البرنامج الأول والأكثر استخداماً لكل من يتصل على شبكة الإنترنت. شركة نيتسكيب وصلت في التسعينات لتكون شركة بمكاتب في 14 دولة، وعائدات ربع سنوية تصل ل 120 مليون دولار. المتابعين كانوا على ثقة بأن تكون هذه الشركة هي المسيطرة على عالم الإنترنت، بل أن البعض وضعها مع مايكروسوفت، وكانت أكبر حتى من أبل التي كانت على شفا الانهيار في ذلك الوقت. لكن بداية الألفية كانت بداية النهاية لقصة نيتسكيب، فبحلول عام 2003 أعلنت الشركة عن تسريح معظم الموظفين، وبهذا انهارت الشركة.
0: 12 سبتمبر 2009 حركة الشاي أو حركة حفل الشاي أو حركة حزب الشاي هي حركة أمريكية سياسية اقتصادية نظمت مسيرة دفع ضرائب في واشنطن. 2018 ويكيبيديا العربية تصل إلى أكثر من 600,000 مقالة. في 12 سبتمبر 2019 الإعلان عن اكتشاف بخار الماء في جو كوكب 18 بي خارج المجموعة الشمسية، وهو أول الاكتشاف من نوعه في كواكب المنطقة الصالحة للحياة. اليوم 12 سبتمبر 2014 ذكرى وفاة الملحن والموسيقار التونسي صالح المهدي الملقب بزرياب. 1951 التحق صالح المهدي بسلك القضاة الذي بقي فيه إلى غاية 1957 ليلتحق لاحقا بوزارة الثقافة. يعتبر صالح المهدي من أهم الموسيقيين التي أنجبتهم تونس، جامعا بين العزف والتلحين والأداء والتدريس. لحن العديد من الأغاني والموشحات، وتخرج على يديه عدد الفنانين وعمالقة الفن في تونس من المطربين والموسيقيين
2: العربية، ألا وهو مقام الحسين. ونبدأ ببشرف ينسب إلى الملك محمد الرشيد باي في بداية القرن 18، وهو نوع من أنواع الحسين يسمى بالنيرز. يليه طبعا تقسيم بالعود، العود التونسي تونسي جزائري ومن أصل أندلسي، العود الرباعي كان يسمى في المغرب. وبعد ذلك وصل من الأزجال التونسية الأندلسية فاح الورد والسوسان، بالله يا سيد الغزلان، ضبين من العرب سبا مهجتي، وبعدها إنشاد مرتجل على شعر للشاب الظريف: لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق.

من مواليد هذا اليوم 12 سبتمبر 1957 كاظم الساهر الملقب بالقيصر، المغني والملحن العراقي القيصر الذي يعد من أنجح وأشهر المغنيين في الوطن العربي، توج بعديد الجوائز الإقليمية والدولية، غنى أشهر القصائد باللغة العربية الفصحى، لقب بالقيصر من قبل الصحافة المصرية، وتحديدا في تسعينات القرن الماضي وصف بسفير الأغنية العراقية، صوت الحب والرقي في الوطن العربي لما قدمه من أصالة والتزام فني وإحساس استثنائي. باع أكثر من 100 مليون ألبوم. كاظم الساهر أسطورة جمالية تخطت الأزمنة والأمكنة.

0: صباح بلا حدود.
1: جولة في أبرز ما كتب في الصحف العربية. صحيفة العرب اللندنية: إسرائيل تضرب قيادة حماس في خان يونس، وتركيا تختبر قدرتها على كسر الجمود الليبي. ربع قرن من حرب على عدو لا يمكن هزيمته. الحوثيون يختبرون حياد باكستان بين الرياض وطهران. وواشنطن بين ذاكرة 11 سبتمبر وتحديات البحر الأحمر، بقلم محمد صالح الهوني. وتقرؤون في العدد: المغرب يرفع مستوى الثقافي في إسبانيا، التعدد الثقافي في فزان ثروة ليبيا المنسية. بطبعنا القوى الناعمة السعودية، بقلم الكاتب التونسي لحبيب الأسود. ومعرض أبوظبي للكتاب يقرأ العالم بلغة المستقبل. في صحيفة العين الإخبارية ومن أبرز عناوينها: العراق يغلق منافذ برية مع إيران ويغلق رحلات جوية. وفي عنوان آخر: بعد 25 عاما دراسة أمريكية تتابع تأثيرات هجمات 11 سبتمبر على صحة الأطفال الناجين. العين الإخبارية كتبت هذا الصباح: بحلول 2100 أكثر من 40% من اليابسة مهددة بالتحول إلى أراض جافة. وفي إيطاليا تسجل أشد فصول الصيف حرارة منذ أكثر من 70 عاماً.

0: وصباح الخير من إذاعة المنستير في موجز السابعة صباحا.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أطلق مطار انفضة الحمامات الدولي أمس خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل إطلاق مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وستوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا وسريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تم تسجيل تطور بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي الذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة وفق بلاغ لوزارة النقل. تحتضن مدينة المنستير اليوم فعالية اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، ويجمع هذا الموعد العلمي نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء في اختصاصات طب الأطفال بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السريرية في مجال الأمراض. دشن أمس وللمنستير قسم التصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين، وتناهز الكلفة الجملية لأحداث وتجهيز قسم سكانير بالمستشفى حوالي 2 مليون دينار، منها مساهمة للدولة ب 1.9 مليون دينار خصصت لاقتناء آلة سكانير الحديثة وتجهيزاتها والمساهمة في تهيئة البناية، فيما ساهم المجتمع المدني في إكمال كلفة التهيئة التي تحتضن القسم بحوالي 100 ألف دينار، والتي تم توفيرها بفضل تبرعات من رجال أعمال ومواطنين من أبناء مدينة المكنينة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت أمس بإشراف وزيرة الأسرة أسماء الجابرية. وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن هذه المنظومة توفر أدوات رقمية تساعد على سرعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين ونجعته بما يراعي مصلحة الطفل. ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم بتونس العاصمة فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ويندرج هذا الموعد في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

كتير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا في كل الأذواق ومع إذاعة المنسير تبع الموجات.

0: مازالت البركة.
1: عم جدور عم جدور ذاكرة بتاع زغوان وبحكاياتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. زغوان كانت بلاد معمرين فلاحة، خلينا منهم حاجات كما خذوا هما منا حاجات. كانوا جاونا من إيطاليا وسكنوا لنا في زغوان، عملنا معهم نكوة بيتاسيوس، كنا في نفس الديار، تعلمنا منهم حاجات وما تعلموا منا. ولا يحبوا الكسكسي ويحبوا البريك ويحبوا الماكلة متاعنا معناتها الحلوة والتواجن، طاجين مسوقة، طاجين بوناريل، طاجين ثانية، طاجين هذوما الكل نعملوهم ونودوا صغيراتنا بكل المجامع اللي نعملوهم في الدار بالعبهم، نعملو لهم حاجاتك كيما الكادو، يلقاو ما ياكلوا ياكلوا العشية يروح من الكتاب ولا يروح من يروح وقت المدرسة، يروح من المدرسة يلقى ما ياكل. فهمتي؟ بلاد زغوان، بلاد زيتونة، بلاد زيتون، بلاد فهمتي، يلقى بقوة ربي. احنا بكري بكري لا عنا لا بانيني، لا عنا لا عنا سسمو يسموه المقلوب، لا عنا عنا حاجات. فهمتي؟ الله وصلني يعني تحط شوية خبز في الزيت زيتونة وتعمل كعبات زيتون، الله وصلني هذه تخرج الدندن.
0: مازالت البركه.

نرجع معكم لمواصلة لقانا في بشائر هذا الصباح الجديد. توقيتنا الآن 7:17 دقيقة على موجات إذاعة المونستير. مرحبا بكم كل عشاق الصباح. طبعا نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون مريحة، إن شاء الله تكونوا في استعدادات جيدة لاستقبال سنة دراسية جديدة. صغيراتنا، الأولياء، المربين، الإطار التربوي، الكل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. ربي معنا الناس الكل، خاصة الناس اللي قصد ربي طريق السلامة والأمان ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إيقاعاتنا، فقراتنا، مسابقتنا زيدا معكم إن شاء الله في هذا الموعد الصباحي في آخر نجم نقولوا البرمجة الصيفية. نعرفوا احنا بداية من يوم الاثنين تنطلق البرمجة الخريفية الشتوية الجديدة لإذاعة المونستير، وإن شاء الله يا ربي تلقاو فيها ما يهمكم ما يسركم، تفاعلكم في انتظاره بالطبيعة، أراءكم انتباعاتكم. شكرا على متابعتكم. توا الفقرة للأطفال.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: أصليم اسمي ران، عمري 3 سنوات. أنا نحب نمشي راوز باش نسكر طابتي ونمشي. فيه صحابي وفيها برشا ليغو، باش نقعد ونكتب المعلمة تعطيني سوسي، خاطر أنا نكتب القدي. تقول أنا ما حاب نقريكم، خاطر هي باش تعطيني مصاصة كي نقرأ. أنا نحب نمشي راوز باش نسكر طابتي ونمشي. فيها كيتي كيتي ونكركرها بيها ونسكرها نمشي نقرأ ونحط ستيلوات. عندي ستيلوات وقواش، عندي كرتابة فيها كيتي كيتي ونكركر بيها. باش نلبس روبة تعد ملي تمسخ لك روبة. في الروزة أنا نلبس كرتابتي ونكركر بيها، نبدأ نكركر بيها ونبدأ اللون والمعلمة تعطيني حلو. روزة نلعب، عندي صحاب اسمهم بني. نكتب هكا حتى نروح، روح وحدي ما نخافش. ونبدأ نلون بعد لي نوصل في الدار نفطر، حط صندوق في كرتابتي ونمشي. باي باي.

0: مازلنا مع الإيقاعات ومع الاختيارات الفنية الموسيقية، زوز اقتراحات طبعا كالعادة في ختام هذه المنوعة وهذه الصبحية. باش تختاروا ما بين زوز أغاني اخترناهم لكم، فايزة أحمد بيت العز يا بتنا، وإلا الراحل الفنان القدير كمال روف النجاتي شوفيني ولا مرة ولو مرة ولو مرة. طبعا سؤالنا لهذا الصباح، السمكة اللي باش نحكيوا عليها هذا الصباح مع مدام نوزة بوريقة في فقرة ولد بحر، هي سمكة الببغاء. سمكة الببغاء بمنقارها القوي معروفة بقدرتها على المساهمة في صناعة، يعني شنو تصنع السمكة هذه؟ الرمل، اللؤلؤ أو الملح؟ الرمل، اللؤلؤ أو الملح؟ للفائز بالطبيعة واللي بشي تحفل قرعة وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين بعد شوية نستقبلوا زملائنا من قسم الأخبار وعناوين النشرة الإخبارية الأولى.
1: دقيقة صحة،
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف نتاعهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، جلطات دماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات الرياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
1: دقيقة صحة،
3: وتمام 7:30 صباحا بإذاعة المنسير، موعد تقديم عناوين النشرة القادمة. وفيها مطار رنفيض الحمة الدولي يطلق خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا. تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي. وشركة نقل بالساحل تؤكد أن أكثر من 400 حافلة جاهزة لتأمين نقل التلاميذ والطلبة في ولايات سوسة والمنسير والمهدية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة مفصلة في تمام الساعة 8 بإذن الله. إلى اللقاء.
4: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
5: 104.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نستخرج نظير من رخصة السياقة في حال الضياع؟ نتوجه فورا إلى أقرب مركز للأمن والحرس الوطني لاستخراج شهادة الضياع، ثم استحابها مع شهادة طبية أقل من 3 شهور، نسختين من بطاقة التعريف الوطنية، زوز صور شمسية وتسليمها إلى مصلحة الوكالة الفنية للنقل البري لدفع المعاليم واستلام الرخصة، وتجهيز الملف يتضمن مطلب الحصول على نظير وهي استمارة موجودة في الوكالة الفنية للنقل البري، شهادة الضياع المسلمة من مصالح الأمن أو الحرس الوطني، شهادة طبية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ووصل دفع المعاليم المستوجبة بالإضافة لطابع جبائي، إيداع الملف في الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري، يتم تسليم الرخصة السياقة الجديدة في نفس اليوم أو بعد فترة وجيزة.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجات إذاعة المونستير الاتحاد الرياضي المونستيري. تمكنت الهيئة التسييرية من رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كانت مسلطة على فرع كرة القدم بعد ما تم تسويت 6 ملفات وإتمام 10 تحويلات بنكية دولية. وبالتالي الاتحاد المونستيري باش يتمكن من تأهيل اللاعبين المنتدبين، وربما يكون تمكن البارح في الساعات الأولى للبارح من تأهيل اللاعبين المنتدبين الجدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي. الاتحاد الرياضي المونستيري كانت توجد بشكر لكل من ساهم في تسويت الملفات هذه مع الإشادة بمجهودات لجنة فض النزاعات. النجم الرياضي الساحلي، الهيئة التسييرية للنجم الساحلي قامت بالتنسيق مع لجنة فض النزاعات بالتعاون مع جمهور الإتوال بتوفير تذاكر افتراضية على الموقع beautry.etoiledusahel.com بمناسبة مباراة الإتوال ومستقبل المرسى اللي باش تلعب اليوم، وباش تكون مداخيل التذاكر هذه موجهة لدعم فروع كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة من أجل توفير أفضل الظروف لفروع رياضات القاعات. من جهة أخرى، إدارة النجم الساحلي أعلنت أمس عن تركيبة مجلس التأديب الخاص باللاعبين واللي تتكون من الأستاذ الهادي بن عبد الله كرئيس اللجنة هذه، والأستاذ فريد بن شحا ونوفل أبو قديدة كعضوين في اللجنة هذه. تتلعب اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من الأربعة متاع العشية. الاتحاد المونستيري في الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمونستيري يستضيف اتحاد بن قردان. التحكيم لأسامة بن إسحاق مع هيثم قرات في غرفة الفارة. ملعب مسوسة يستضيف الملعب التونسي، تحكيم لي خالد قويدة ومع عدو صف القنواتي في غرفة الفار. وأيضا في نفس التوقيت في الأربعة متاع العشية في ملعب العزيز الشتوي بالمرسى، مستقبل المرسى يستضيف النجم الساحلي، التحكيم لي باسم بالعيد ومعه من الفقير في غرفة الفار. بالنسبة لعقوبات وقرارات عقوبات مكتب الرابطة لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم الأمس اللي تم اعتمادها هو اعتماد ورقات التحكيم وتقارير الرسميين عند اتخاذ القرارات التأديبية، واللي هي معاقبة النجم الساحلي بتوبيخ وقتية بسبعة ملايين بسبب العود في رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان من طرف جماهير الإتوال خلال مباراة النجم الساحلي وشبيبة العمران. أيضا قررت الرابطة قبول اعتراض النجم الساحلي ضد الترجي التونسي بخصوص مشاركة اللاعب يوسف البليلي مع فريق الترجي الرياضي التونسي خلال المقابلة المذكورة هذه، وبالتالي قبول الاعتراض شكلا ورفضه أصلا وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان وهي فوز للترجي أمام النجم الساحلي 3-2. أيضا من قرارات مكتب الرابطة معاقبة الترجي بإخطية مالية بخمسة ملايين مع مقابلة مع لعبة مقابلة دون حضور الجمهور آوي كلو بسبب أحداث الشغب الخطيرة اللي صارت في المدارج من طرف جماهير الترجي خلال مقابلة الترجي ومستقبل المرسى، وبالتالي الترجي غيب عليه جمهوره ضد الأولمبي الباجي في المباراة بالشجمع وفي الجولة القادمة مع الأولمبي الباجي. أيضا معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ وقتية بخمسة ملايين بسبب رمي جماهير السيابية المقذوفات على أرضية الميدان خلال مباراة النادي البنزرتي والأولمبي الباجي. وأيضا معاقبة مدرب حراس مرمى نادي حمام الأنف محمد عبد المولى بمنعه من الجلوس على البنك خلال أربع مقابلات مع أخطية بسبعة ملايين بسبب قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور خلال مقابلة نادي حمام الأنف وتقدم سقيط الدير. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها البوتسوانية ومع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه تتلعب مباراة الذهاب من تصفية كأس أفريقيا 2027 واللي باش تجمع بين منتخبنا التونسي ومنتخب بوتسوانا في ملعب حمد العقربي في رادس يوم 28 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل على أن تتلعب مباراة الإياب في بوتسوانا. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قامت بتغيير في موعد مباراة ترجي جرجيس والاتحاد المونستيري اللي كانت مبرمجة يوم الخميس 17 سبتمبر لحساب الجولة الثالثة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وتم تقديمها إلى يوم الأربعاء 16 سبتمبر في نفس التوقيت باش يحتضنها ملعب مصطفى الدوري بميدون في جربة. هون ذكركم ببقية المقابلات اللي مازالوا من الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. قلنا نهار الأربعاء 16 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردان يستضيف نادي الصفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية الملعب التونسي يواجه النادي الأفريقي.
النادي الافريقي يواجه اليوم جريب المالي انطلاقا من 5 متاع العشيه بتوقيت تونس في ملعب مامادو كوناتي في باماكو في اطار اياب الدور التمهيدي الاول لمسابقه كاس رابطه الابطال الافريقيه لكره القدم باداره الحكم الايفواري موديست ريتشارد موكورا. والنادي الافريقي كان فاز في مقابله الذهاب هدف مقابل صفر في ملعب العقربي في رادس. الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه اليوم فريق ديامبيرز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. وترجي جرجيس كان فاز في مباراة الذهاب 3-1 في المباراة اللي كانت احتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي الصفاقسي ينهي اليوم تحضيرات لمباراة غدوة اللي باش يواجه فيها فريق شوتينغ ستارز النيجيري في ملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاقا من 6 متاع العشية. المباراة باش تكون دون حضور الجمهور بسبب عقوبة قديمة مسلطة على الفريق من طرف الكاف. ومباراة اليوم في إطار إياب الدورة التمهيدية الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. النادي الصفاقسي كان خسر في مباراة الذهاب في نيجيريا هدف مقابل صفر. الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة مستوى أول باش تقعد اجتماع أخباري بالنوادي مع سحب رزنامة البطولة والدور التمهيدي الأول لكأس تونس للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 اليوم في 10 متاع الصباح في أحد النزل في مدينة سوسة. في كرة اليد منتخبنا الوطني أواسط ترشح إلى النهائي بطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا في أبيجان بالكوت ديفوار بعد فوزه أمس في نصف النهائي من المنتخب النيجيري بنتيجة 44-22. منتخبنا التونسي أواسط يواجه اليوم نظير المنتخب المصري في الدورة النهائي انطلاقا من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس في قصر الرياضة في أبيجان بالكوت ديفوار. والمباراة باش تكون منقولة على الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد. الختام عالمي من خلال أهم النتائج للمقابلات في البطولة الأوروبية اللي تلعبت البارح. في البطولة الفرنسية ران فازت أمام أولمبيك مارسيليا هدف مقابل صفر. في البوندسليغا الألمانية برلين انهزم أمام شالكا 3-1. في السيريا الإيطالي فينيزيا انهزمت أمام فيرونتينا 4-2. وفي الليغا الإسبانية إشبيليا فازت أمام فالنسيا بهدف مقابل صفر. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحية تصفي مكي في الأخراج التقني. تحياتي مقدم بالميكرو شوقي الأحمدي. إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة نص النهار ودرجين على موجات إذاعة المنسير. وعودة لمواصلة البشير بشير السبت مع نجوى المهري حتى للتسعة متاع الصباح. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة على موجات إذاعة المنستير، راجعين معاكم بتبيع الناس الكل. اليوم مشاغل الطقس يعني حديث الناس أول بأول، نسمة إن فرجت الحقيقة مع دخول فصل الخريف والحمد لله، فما نسمة في الليل في قبل عشية كما يقولوا. فأكثر تفاصيل على طقسنا لليوم والأيامات القادمة مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان صباح النور والسرور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا بك يا سيدي، أحوال طقسنا؟
1: الحمد لله ساق بل كل شيء نسمن ما تحصلنا عليه من كميات أمطار بداية، وهذا يخلينا متفائلين يعني بخريف كما نقوله هو العام. حتى الوقت كي تنزل الأمطار بالباهي في الخريف نعتقد اللي كون الموسم فلاحي باش يكون واعد. ويعني لاحظت كميات الأمطار في الفترة السابقة اللي شملت أساسا مناطق الشمال، والكميات كانت طيبة جدا خلال 24 ساعة الفارطة ومنذ الليلة الفارطة. هناك تشكلات رعدية شملت أساسا، يعني كنقول أساسا هي الكميات الهامة كانت بهاتين الولايتين، ولايتي الكاف وكذلك القصرين. أعلى كمية بالكاف كانت 32 بقلعة سنان، بحيدرة 35 عفوا مع تساقط البرد، 19 بتالة، 19 أيضا بالقصرين المدينة، 20 بسبيتلة مع تساقط البرد. كما نلاحظوا من خصائص هذه السحب الرعدية هو نزول الغيث في بكميات طيبة وتساقط التبرور، يعني ذلك يعني بحجم مختلفة. إن شاء الله ما يضرش، نعرف اللي كون له أثار سلبية صحيح، ولكن الحمد لله الأمطار موجودة. باقي الأماكن المجاورة كان لها نصيب من الغيث النافع ولكن بكميات أقل بطبيعة الحال. اليوم إن شاء الله لنا موعد جديد مع نزول الغيث النافع خاصة بالشمال، وين تكون الأمطار أحيانا غزيرة نتيجة السحب الرعدية، تشمل بعد الظهر جهات الوسط على غرار القصرين سيدي بوزيد والقيروان ومحلين الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة تراجعت نتيجة هبوب رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، حافظت على مستوياتها الشرقية بالجنوب، اليوم تكون قوية شوية، وبالتالي الرمال والأتربة ستثار وتساهم أيضا هذه الرياح في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. حرارة أرقامها اليوم بتكون ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 ببقية الجهات. الأيام المقبلة إن شاء الله معناها الأمطار موجودة، وضعيات جوية ملائمة جدا لنزول الأمطار. يوم الغد الاثنين الثلاث نجم نقوله ونحن على أبواب عودة مدرسية وجامعية نستقبلها بالغيث النافع
0: إن شاء الله. ربي يرحمنا،
1: ربي يرحمنا أكيد. وديما نعتقد اللي كونوا مثل هذه السيناريوهات في بداية الخريف خلينا متفائلين من ناحية، وتخلينا معناها نتبعوا كل وضعية جوية بدقة واهتمام، ونترجم ما نتحصل عليه من خرائط سواء كانت في الطبقات السفلى أو العليا، نترجمها إلى معلومات تستثمر لاتخاذ القرار المناسب. هذا دورنا صحيح، ولكن نأمل دوما لكونه الناس الكل تعطي قيمة للمعلومة الجوية، باتت حاجة مهمة
0: جدا
1: حياتنا اليومية. الناس
0: كل هو توقع تعدل على الميتيور، هو إذا كان معني في الهواتف الجوية متاعهم على مواقع التواصل الاجتماعي
1: الوطني للرصد الجوي
0: جندين
1: موجودة فيه، قاعدين يتواصلوا في مداخلاتهم الإذاعية، في نشرات المتابعة، في تحيين موقع الويب اللي في الحقيقة ثري بالمعلومات، خريطة اليقظة ولا لها دور هام باش نعرفوا كل ولاية شنو الظاهرة الجوية التي تستحق ودرجة الإنذار. سياسة الإنذار، سياسة الإنذار المبكر هذه اللي تتوخى فيها كل البلدان في العالم دور أساسي باش نعرف وين ماشيين ونتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. نعتقد لكونه إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقنا في خدمتنا، وإن شاء الله يكون موسم استثنائي في لحظة وأمطار تنسينا في صيف كان حارق كان استثنائي.
0: الصيف هذي نحبو ننسوه، نحبو يتنحم الذكرى متاعنا الحقيقة سرحان.
1: إن شاء الله 2027 وقتك هي 2027 صيف مقبول 2026 ولكن إن شاء الله نعيشه لحظة بلحظة وموسم بموسم.
0: كما قلت خلينا متفائلين، القادم أجمل بإذن الله. تحياتي ليك سرحان رحالي من المعهد الوطني لرصد الجوي، تحياتي ليك وإلى اللقاء، وإحنا مواصلين مع النغمة المزيانة إلى حين نستقبل زملائنا من قسم الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى.

0: تمام 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في نشرة الأنباء، هذه عناوينها: مطر في ضلع حمامات الدولي يطلق خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا. تطور بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي. وشركة النقل بالساحل تؤكد أن أكثر من 400 حافلة جاهزة لتأمين نقل التلاميذ والطلبة في ولاية سوسة والمنستير المادية. إلى تفاصيل النشرة، أطلق مطار في ضلع حمامات الدولي أمس خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل إطلاق مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا وسريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تم تسجيل تطور بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي الذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلة جديدة وفق بلاغ صادر أمس عن وزارة النقل. وعلى مستوى ولاية الساحل، كشف ناطق رسمي باسم شركة النقل بالساحل ومدير إقليم المنستير ماهر مسعود في تصريح للأخبار أمس أن نسبة جاهزية أسطول الحافلات على مستوى ولاية الساحل الثلاثة بلغت 60%، مشيرا إلى أن 412 حافلة ستكون جاهزة خلال اليوم الأول من العودة المدرسية والجامعية.
1: اليوم نبدأ الموسم الدراسي ب 412 حافلة على مستوى الثلاث ولايات. نسبة جاهزية باش تكون خير من السنة الفارطة، باش تتجاوز 60%. مازال كتيار تقريبا، فما بعض الحافلات مازالت تستنى في شهادة الفحص الفني وغيره. المصالح الفنية قامت بمجهودات كبيرة باش وصلنا للنسبة الجاهزية هذه. احنا رانا عندنا معدل عمر توا ولا كبير شوية فاقنا بطناء. مع هذا ومع الشيء اللي خدمناه، فما عندنا أشياء تفرح القدام وتفرح برشا، اللي هي الاقتناءات المبرمجة واللي إن شاء الله بتكون في مفتتح سنة 2027 حاضرة، اللي عدد متاعها 122 حافلة في مفتتح سنة 2027 تكون على ذمة شركة نقل بالساحل، منهم 22 حافلة مكيفة كلهم السوق الصينية، علاوة عن 50 حافلة أخرى بتكون حاضرة في مفتتح السنة الدراسية المقبلة. احنا إن شاء الله من هنا في آخر جام في أول فيبري يكونوا عنا 122 حافلة جديدة باش ينتموا الانتدابات اللي تبرمج عنوان ميزانية 2023 توقفت لمدة معينة باش ندخلوا في المرحلة الثانية من الاختبارات قريب ومعها وقع تشكيل لجنة باش تهبط بلاغ في انتدابات أخرى قبل موفى سنة 2026. الانتدابات هذه باش تعطينا دفع كبير برشا، خاصة أن يطالب جميع الأصناف بالسواق فنيين عمل إدارات.
0: وفي سياق العودة المدرسية، بلغت نسبة التزود بالكراسي المدعم في ولاية المهدية 76%، فيما بلغت نسبة البيع بالمكتبات 68%. المدير الجهوي للتجارة بالمهدية لسعد قاسم وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة اسماعيل.
2: أوت مخزون كان يقدر بحوالي 220 ألف كراس في بداية شهر أوت. الحقيقة احنا حاجة لخلق الرياحية، تم مشروع في تزويد تجار الجملة بالجهة بعنوان سنة دراسية الحالية منذ 25 أوت 2016 بحوالي 600 كراس انطلاقا من 25 أوت. فما كراس 72 اللي فيه نقص. بالنسبة للبنسل سكول عنا 10,000 كراس، عنا 13,000 كراس نوع 48، وفما 18,000 بالنسبة لكراس 24 متوفرين. فما 21,538 كراس نوع 48، وفما 27,980 كراس رقم 24. نسبة التزود بلغت 76% بالنسبة لجميع المكاتب، ونسبة البيع في حدود 68%.
0: ومع اقتراب العودة المدرسية، تجد العائلات التونسية نفسها أمام ضرورة اقتناء المستلزمات المدرسية من كتب وكراسات ومحفظات وغيرها. عن مدى توفر هذه المستلزمات وأسعارها، خاصة فيما يتعلق بالكتب والكراسي المدعمة، تحدث عدد من المواطنين في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: كي تجي تقولوا معطيني كراسي مدعمة فماش متوفر المدعم، ما فماش مجان. بالنسبة للعيان اللي شريت باكورام ب 25 دينار. باكورام نأخذ ب 25 دينار من مكتب. ما غير كتب ولدي كرار الصبرك والأقلامات 168 دينار. المشاريع توفر.
4: والغلاوة الكويت.
5: بالنسبة للكراس المدعمة ما أنا الكراس كل خديتهم كراس مدعم وتوهاني ناخو في الأدوات ما نعرفش كان فما حاجة أخرى في بعض الأقسام فما كتب مازالت مش متوفرة ديك حاجة أخرى
6: طوبش نشري ولدي الكبير سنة رابعة ولدي صغير سنة أولى غالي شوي شوي شوش نعمل ذيك شوية بالحاضر شوية بالكريدي وكهي زي ما ماشي هذا عنده كرتابة ولي خبش نشيله خطر أول عام
7: فما معناها برشا مصروف عندي زوج صغار واحدة سنة ثانية والأخرى تحذيري شوية شوية قسم كل حاجة اللي يعرف كيفاش يتصرف في نجم أما هي الدنيا صعبة معناها اللي نشوفه فيه احنا طويكة معناها بريس خصيف فيه كل شيء
0: في موضوع آخر أكد المدير بالإدارة العامة لتكنولوجية المعلومات أحمد مكديش أمس أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا مؤمنة وأنشئت بشكل يحمي المعطيات الشخصية مشيرا إلى أنها سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذين بلغ عددهم 50,000 مستخدم خلال 10 أيام الأولى من إطلاقها
8: الجدار الأول للسلامة أنه المواطن ما يجم يقوم بعملية النفاذ للتطبيق إلا إذا تكون عنده هوية رقمية واليوم الهوية الرقمية هي طريقة ولوج مؤمنة مستعملة على مستوى خدمات الحساسة كما الخدمات البنكية وإلى الخدمات اللي فيها معطيات شخصية اليوم 50,000 اللي تدي شارجوها ولا هبطوها قاموا معناها بالمعاينة الخدمات واليوم قاعدين عنا ان سيرفيس سيبور مساعدة قاعدين يجيونا معناها برشة تفاعلات من المواطنين حول معناها الخدمات اللي موجودة على مستوى خدمات وهذا دليل أنه برشا مواطنين قاعدين يستفيدوا خاصة خدمات الضمان الاجتماعي الحالة المدنية التربية والتعليم الفواتير خدمات المرورية كل من قاعدين مع تيجيوا في طلبات مساعدة في خصوص كيفاش نزيد ولدك ولا ساعات يبعثون في طلبات تحيين بيانات على مستوى الكنام وسنساس ولهنا دليل على تفاعل المواطنين
0: في الشأن الصحي وإحياء لليوم العالمي لمرض عدم التوازن تحتضن مدينة نابل اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تحت شعار خطوات التوازن أنيس المبروك المنظم اللوجستي للتظاهرة أكد تنظيم قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفئة المواطنين حول هذا المرض
9: خطوة التوازن مش كل تظاهرة رياضية ثقافية صحية بامتياز قافلة صحية متعددة الاختصاصات لكن من فاهم الاختصاص انت التوازن وتعرفوا انه مرض عدم التوازن وتوازن كل اللي يعرفوه بكلمة فيغتيج اللي هو يعمل خلل كبير في الجسم لكن برشة التوازن يعرفوش انه من بين الاسباب الكبيرة انت هذا عدم التوازن هو بعض الامراض وبعض الاصابات في الاذن الداخلية على ذلك بشتلقوا بعدة اطباء الاذن والانف والحنجرة الناس المختلفة تصين في هذا المرض المرض هذا كان يصيب الكبار برك لكن توا لا يصيب كبار وصغار نحبوا نوريو كيف يتفادي مرض عدم التوازن قلت لكم المعيادات مجانية من 14 قدام معرض نابل
0: بهذا نأتي إلى نهاية نشرة الأنباء وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها مطر في ظل الحمامات الدولية يطلق خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا شركة النقل بالساحل تؤكد أن أكثر من 400 حافلة جاهزة لتأمين نقل التلاميذ وطلبة في ولاية سوسة والمنستير والمهدية شكرا على حسن المتابعة والاهتمام أجمل تحية لطفي المكي ونصير سكلي وبشار الصباح ما زالت تتواصل مع نجوى المهري إلى اللقاء
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة
11: المنستير لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظر تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في صباحية اليوم صباح السبت. إن شاء الله يكون مبروك مسعود عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. وقيد باش نحكيوا على سمكة الببغاء، وأكيد قريتوا سؤالنا على صفحتنا في الفيسبوك. سمكة الببغاء بمنقارها القوي معروفة بقدرتها على المساهمة في صناعة شنو تصنع السمكة هذه؟ صناعة الرمل، اللؤلؤ أو الملح. صناعة الرمل، اللؤلؤ أو الملح، وصل بقيمة 100 دينار من إهداء جي اس ام مزالي باش يكون من نصيب الفائز في صبحية اليوم. طبعا زوزة غاني على ذمتكم، بيت العزية، بيتنا فايزة، أحمد كامل، رؤوف النقاتي، الفنان القدير الراحل في أغنية شوفيني ولو مرة. مازلنا معكم في فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر،
0: فقرة ولد بحر اللي تعودتوا بها طيلة البرمجة الصيفية في إذاعة المنستير وبالتحديد في بشائر الصباح مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. الحقيقة تجربة كانت رائعة وأكثر من رائعة. مدام نوزة مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير نجوى، وصباح النور لمستمعينا الكرام.
0: نعم.
2: حتى بالنسبة لي أنا كانت رحلة ممتعة معكم، معكم أحلى صيف، ما شوية تعب كل صباح بطبيب نكون موجودة معكم،
0: خاصة في البحث والرجيرش معني بكل
2: وتوا كيف ولينا رجعنا للمسابقة، دونك وليت لو جلكم على حاجة هي تجلب الانتباه.
0: صحيح.
2: اللي بغتني عندها علاش نسألوا عليها السؤال متاحة هيك، علاش اليوم نجوى باش نحكي لكم على سمكة مميزة برشا اللي هي سمكة الببغاء المتوسطية. بالفرنسية اسمها لو بواسون بيروكي ميديتيرانيان.
0: نعم.
2: اسمها العلمي سباريزوما كريتونس. من أول نظرة تلفت الانتباه نجوى. ألوانها جميلة جميلة جميلة، بعشرك تصور نجوى تشوفهم تلقاو فيها درجة من الأحمر والبرتقالي والأصفر والبني.
0: أي.
2: والألوان نتاعها تتبدل حسب العمر والجنس، أما فيها لون أحمر ممتاز ممتاز ممتاز، يعني وسط الصخور والطحالب تنجم تشوفها ملونة بطريقة تخليها مميزة برشا، دونك تجبد لك الانتباه، وهي ديما تعيش بين الصخور. هذه كلمة مفتاح بين الصخور باش نجيو عليه. أما الحاجة اللي تعطيها شخصيتها الحقيقية هي فمها. عندها سنين مستحمة وقوية، إنها لسكين لبعضهم هكية تعمل شكل يشبه مسقار الببغاء.
0: أي.
2: ومن هون يزيد التسمية متاحة سمكة الببغاء في الاسم الشعبي التونسي ولا في الاسم الفرنسية اللي هي سمكة الببغاء، على خاطر كل منقار هذيك أو لك السنين المستحمين ببعضهم. والمنقار هذية مش للزينة يا نجوارة، هو تستعمله باش تقرقش وتقلع الطحالب من فوق الحجر. عندها ميزة هذية اللي هي مفترسة اللي تجري وراء الحيوانات لحد شيء، تمشي لك الصخور تبدأ بكل منقار هذيك تقرقش وتقلع في الطحالب اللي باش تاكلهم.
0: نعم.
2: وإلا حيوانات أخرى صغيرة لسقة في الصخور هذوكم يخي شي فيه لهنا نجوة معاه، هي تقرقش في الطحالب باش تقضرب معاها شوية أكل الصخور اللي تاكل فيهم هي. ومعاه هذيك هيك علاش ربي يعطاها زادة أسنين بلعومية،
0: أسنين بلعومية،
2: أسنين بلعومية بخلاف الأسنين القدامين اللي عاملين كيف المنقار اللي باش تقرقش بيهم الصخور وتطلع الماكلة بتاعها. عندها أسنيك بلعومية باش تكمل ترحي الماكلة بخلاف فم الرحام بتاعها، يعني عندها منقار من قدام ورحام من داخل.
0: نعم.
2: هنية دي الحكاية اللي تخلي سمكة الببغاء فعلا عندها حاجة غريبة، على خاطر هي وهي تقرقش وتفترش وتلوش فوق الحجر على الماكلة متاحة جزء من المادة الصلبة الموجودة على الصخرة تاكلها زادة. نسميها هذية الظاهرة العلمية هذية نسميها التعرية الحيوية، وأنا في المعهد العالي علوم بحار دونك نقولهم لا بيو دونك إيغوزيون، دونك هي قاعدة تفتفت في كل حجر هذاك يتسمى التعرية الحيوية. وهيك علاش سمكة الببغاء معروفة بأنها تساهم في إنتاج رواسب كلسية دقيقة.
0: نعم.
2: الرواسب هذه هي تنجم تدخل في تكوين الرمل متاعنا.
0: نعم.
2: تعمل هي تخرج، دونك هي تاخذ الكلسيات هذيك متاع الصخر تدخله مع في الأسنان البلعومية تهضم بالكدا ومن بعد يخرج الصغم دونك تخرجوا على شكل رمل كلكي، يعني حبيبات صغيرة دقيقة وتساهم بالتالي في صناعة الرمل اللي نلقاوه. لو كان جوست لهنا نجوى حبيت من المستمعين كلهم هم الرمل ذاك نلقاوه على الشطوط ولا في القاع، ديما نحكيو القاع الرملي الكل، كيف

0: عندها منقار، والمنقار نتاعها شامل قاعد يساهم انه يصنع رمل اسره حرمتنا.
1: نعم.
0: وطريقه تغذيتها تساهم دوك في التعريه الحيويه وتكوين الرواسب. هكا علاش اليوم دوك مستمعينا ركزوا معايا باش تنجموا تربحوا الجائزه اليوم، فهمتني؟ وهل موجوده في خضرنا في الجدال، موجوده في السواحل التونسيه ولا لا؟ سمكه هذه شفتها قبل نجوى انت زعما المستمعين شافوها؟
1: انا الحقيقه هي سمكه مزيانه، نتصور بعض الاسماك اللي يدوروا بها غايرين منها في لونها وفي الوانها وفي جمالها معني، لكن هي توا طلعت شريره الحقيقه بالاسنان نتاعها القويه، باسنانها البلعوميه اللي هي معناها كما قلت انت الدقرم معناها حتى الصخور يعني. ف نعرفش متوقع ان
0: هي مدور على حد اخر، هي حتى الاسماك
1: الكبيره ما تقول عقله انت
0: هي هيك تضرب في الحجر ترونكيل حد ما مطلقها. وعندها تسجيلات علميه للنوع هذا في المياه التونسيه منها خليج تونس وقتاش عام 1977، عندها 49 سنه ملي اول تسجيلات خاطر هما هذوما معناها الباحثين لقاوها عام 77. اكيد فما من قبل ما صدرتش فيهم حاجه علميه، فهمتني؟
1: نعم.
0: ومن بعدها تسجلت مره اخرى في راس الجبل عام 2011. انا تو نقول لك انا تو فين نجو، انت في راس الجبل تحديدا سجلت السمكه هذه عام 2011. وفي 2021 ظهرت سمكة الببغاء في غار الملح زادة. احنا دايك نشوف نخاوها قينا خليج تونس خبسين للبقايا اللي فيهم برشا صخور اللي هي باش تفتفتهم، فهمتني؟ والسمكة هذه أثارت اهتمام كبير. أنا كيفاش السمكة يعني ما نعرفوهاش قبل، كلون الأحمر يطلع على نصف دنها، فهمتني؟ حاجة مزيانة على الأقل. يعني السمكة هذه مش غريبة على بحرنا، هي موجودة في المياه التونسية. باش نتعرفوا عليها شوية قداش تكبر، معنا شوية وقت.
1: أي معنا مازلنا أي مازلنا.
0: عادة نلقاوها في حدود 30 سنتي. أما تنجم توصل حتى نصف مترو، وأكبر قياس موثق في البحوث لقيناها 52 سنتي، وتنجم توزن حتى 2 كيلو 200 غرام. وعمرها ينجم يوصل حوالي 6 سنوات، دراسات اللي تابعت نموها في خليج تونس. في خليج تونس وفين تحب تعيش؟ وفهمنا نحن اللي هي تحب المناطق الساحلية، خاصة القاع الصخري والمناطق اللي فيها تحالب، خاطر غادي تلقى الماكلة نتاعها. هي هكي هكي كل ما هو سبحان ربي، كل واحد أعطاه دوره في
1: الحياة معناها.
0: هي أعطاها منصار قالها أنت سيب لي لأخوي المحترسين خلي يجمع أخوين تكلم، وانت برس الهيلي بالصخور فهمتني كلهم باش نجم، خاطر تعمل عندها دور مهم في قلنا في صناعة الرمل فهمتني.
1: نعم.
0: يعني وين تلقى صخور وتحالب في البحر ثم احتمال تلقى سمكة الببغاء هذه توج على ماكلتها. وشنو تاكل؟ دونك التحالب، وتنجم تاكل زادة كائنات صغيرة موجودة مع التحالب فوق الصخور. هذا حكينا توا معناها في ولد بحر من بدينا، دونك ثم كائنات صغيرة تنجم تلصق فوق الصخور، وبالتالي تتقاقش هي كالصخور هذيك، دونك تاكل الأحجار، تاكل هذوما الحيوانات الصغيرة، ببوش صغير ولا حاجة تبقى عالق غاديكا، ومعهم التحالب اللي هي تتغذى عليها أساسا. يعني المنقار نتاعها هو الأداة الرئيسية اللي تخليها توصل الغذاء، من غير المنقار هذاك سبحان ربي ما تنجمش تاكل وما تنجمش تعيش. والتكاثر نتاعها يصير أساسا في الصيف، وخاصة بين جويليه وسبتمبر. والتبيض هذه احنا البارح حكينا على الحيوانات الوالوده البارح مع الغبروفيات، هذه رجعنا توا اليوم الاسماك اللي تبيض في الماء وبعدها تفقس وتخرج اليرقات وتعيش مرحله في الماء قبل ما تكبر، وبعد تستقر بين الصخور باش نجم تاكل. وتوا باش نكمل لك نجوى شنو دورها في البحر الابيض؟
1: اي والمنافع زاده نتاعها هي تتاكل ولا لا ولا للزينه فقط؟
0: نجوى هي ظهورها سجلناه 1970، سجلناه 2011، سجلناه 2021، لكن ما فماش كميات كبيره تخلينا نحن، ما فماش صيد موجه ولا بالاساس الهدف نتاعو السمكه هذيا، فهمتني؟ دونك احنا الباحثين شفنا شنو دورها في البيئه، فهمتني؟ الحقيقه حتى جابوا لي مره كعبه من 2021 وقت ظهرت في غار الملح، الحقيقه ما نجمتش عرفت نعملها تحليل القيمه الغذائيه نتاعها. لوشت شويه هكا في الابحاث اللي ريفيرونس بيبليوغرافيك، ما لقيتش خدمت على سمكه البيروكي هي على كهدف للاكل، فهمت؟ وهيك علاش دونك قعدنا جمسي فوكاليزي، دونك الهدف نتاعي هو شنو دورها في البحر الابيض المتوسط.
1: نعم.
0: بسبب سمكه الببغاء عندها دور في التغذي على الطحال، وبالتالي تساهم في تنظيم الغطاء الطحلبي في بعض الاسطح الصخريه،

0: وزيد تقشير وتقليع عرفتك الماكلة متاعها من على الصخور تساهم في التعرية الحيوية ودورة الرواسب. يعني هي ما تعيشش في البحر كها ونجوة تعيش باش تساهم في تغيير البيئة اللي عايشة فيها.
1: نعم.
0: نجد نصنع الرمل متاعنا الموجود نقعوا على الشواطئ كثيرة مش هي الوحيدة. احنا قلنا لهنا اللي الرمل كيفاش يتكون الصخور تتخطرش الأمواج عندهم دور كبير ويكسروهم إلى حبيبات صغيرة كيف كيف الأسباب الموجودة في البحر متاعنا كيف كيف تتحول إلى حبيبات صغيرة والأسباب الصغيرة يكون عندهم هذا دور في إنتاج الرمل وصناعة الرمل.
1: نعم. يعني توا احنا أجبنا على السؤال سمك الببغاء المتوسطية بالطبيعة اللي هي قادرة على صناعة الرمال المرجانية بأسنانها القوية. هيك ولا؟
0: صحيح.
1: بعد شوية القرعة بالطبيعة اللي أجابوا صحيح على صفحتنا في الفيسبوك ونشوفوا شكون اللي فيز. ومدام نوزة شكرا ليك لأن وقت الأخبار حان. تحياتي ليك يعني آخر موعد معايا إن شاء الله يا ربي نتلقاو على الخير بإذن الله وإن شاء الله في برامج أخرى في الاختصاص هذا بالذات. قدمت لنا الإضافة استمتعنا الحقيقة معاك طيلة البرمجة الصيفية. شكرا ليك شكرا للمجهود اللي قدمته شكرا على رحابة الصدر متاعك زيدا وشكرا إلى جانب أنك أكاديمية زيدا كيف كيف كنت متفاعلة معنا وعاملة جو معنا يعني حتى في الأجواء التنشيطية يعني. شكرا ليك أنا فرحانة برشا اللي تعرفت عليك الحقيقة
0: مستمعين
1: عرفت والله مازال عاد غدوة كان عشنا إن شاء الله بإذن الله باش توصل إن شاء الله إلى حد وما زلت يوم الاثنين يظهر لي يوم الاثنين باش تكون البرمجة الخريفية الشتوية. شكرا ليك تحياتي ليك ويومك سعيد إلى اللقاء. شكرا نتصفحوا معكم أبرز ما جاء في صحفنا الوطنية مع طبعا قسم الأخبار نسي

8:30 صباحا في إذاعة المنستير. أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الصادرة اليوم. البداية بجريدة صباح التي تعرضت إلى الانقطاع المدرسي والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي والمناخ من الأسباب المستجدة لهذا الانقطاع. وكتبت الصحيفة بأنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من ظاهرة الانقطاع والتسرب المدرسي، ولكن تتفاوت النسب من مجتمع إلى آخر، كما تختلف النتائج الاجتماعية لهذا الانقطاع. وحسب آخر وتختلف أسباب الانقطاع المدرسي من مجتمع إلى آخر حسب الظروف الاجتماعية، إلا أن اللافت في التقرير الأخير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف هو دخول العالم المناخي كسبب رئيسي من بين أسباب الانقطاع المدرسي، إذ كشفت عن تعطل مسيرة التعليم لأكثر من 171 مليون تلميذ حول العالم خلال 25 و2000 بفعل الأخطار المناخية في المراحل العمرية الممتدة من التعليم قبل الابتدائي وحتى نهاية التعليم الثانوي. كما أكدت المنظمة الأممية في تقريرها أن الفتيات يواجهن خطرا أكبر لترك الدراسة عندما تتعرض مدارسهن لموجات حر أو عواصف أو حرائق غابات مرتبطة بتغير المناخ. الصحيفة ذاتها حاورت رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني حول النظام التأديبي المدرسي الذي أكد أنه في حاجة إلى مراجعة. ولاحظ زهروني أن النظام التأديبي المعمول به في المؤسسات التربوية في تونس يشكو العديد من النقائص، فهو نظام إقصائي ولا يؤدي تطبيقه إلى على التلميذ إلى تلافي المشكل الذي تسبب فيه هذا الأخير. وبيّن زهروني أنه لابد من إعادة التفكير في سلم العقوبات، فعوضا عن الإنذار ورفض التلميذ ودفعه نحو الشارع حيث يواجه شتى المخاطر، يمكن اعتماد عقوبات بديلة تكون لها فوائد تربوية وتعليمية حقيقية، كأن يتم تكليف التلميذ بالقيام ببحوث في المكتبة المدرسية أو بمطالعة كتاب أو تلخيصه وغيرها من الأنشطة التي تقام داخل أسوار المدرسة الإعدادية أو المعهد الثانوي، فهذا أفضل بكثير وفق الزهروني من إقصائه في القسم وإخراجه إلى الشارع. كما أضاف أن المطلب الأساسي للأولياء ليس التخلي نهائيا عن تسليط العقوبات على التلاميذ، وإنما أن يقع اللجوء إلى العقوبة فقط في حالات استثنائية قصوى، على أن تكون عقوبة تربي فعلا وتصلح ولا تؤدي إلى نتائج عكسية. من عناوين صحيفة الشروق: اضطراب في التزود، نقص الدجاج في السوق والانفراج في أكتوبر. فلا تزال تداعيات موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها بلادنا خلال هذه الصيف تلقي بظلالها على قطاع الدواجن، حيث بدأ اضطراب التزويد يظهر بشكل لافت في عدد من نقاط البيع بالتزامن مع تراجع الكميات المتوفرة من الدجاج في نقاط البيع، وهو ما جعل المواطن يواجه أحيانا صعوبة في الحصول على حاجته بالنسق المعتاد. ومن المنتظر وفق تقديرات المهنيين أن يتحسن نسق الإنتاج والتزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بما يسمح باستعادة التوازن بين العرض والطلب. وفي انتظار ذلك يظل المواطن يواجه صعوبة متفاوتة في التزود بالدجاج، وسط تأكيدات بأن الوضع لن يتطور إلى أزمة وأن شهر أكتوبر قد يشهد عودة التوازن في هذا القطاع. ونختم بجريدة الصحافة: إثر تحذيرات أممية باقتراب ظاهرة نينو من ذروتها ضرورة الاستعداد المبكر لاتخاذ تدابير استباقية. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الصحافة: تستعد دول العالم لمواجهة اضطرابات جديدة في إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار، وسط تحذيرات متزايدة من التبعات القاسية للتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية حول العالم. وتتصدر ظاهرة النينو قائمة التهديدات الاقتصادية والمناخية للأشهر المقبلة، وهي ظاهرة مناخية طبيعية تحدث نتيجة ارتفاع غير معتاد في حرارة مياه المحيط الهادي وتغير حركة الرياح، مما يؤثر على أنماط الطقس حول العالم. وحسب الخبراء فقد أصبحت هذه الظاهرة تمثل أكبر تهديد محتمل للإمدادات خلال الأشهر القادمة.
وأمام هذه التحديات يشدد خبراء الاقتصاد والمناخ على ضرورة الاستعداد المبكر لاتخاذ تدابير استباقية تحول دون تكرار هذه الأزمات أو على الأقل تخفف من حدتها، سواء من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواسم الفلاحية وتأمين الموارد المائية لضمان الحاجيات الوطنية، أو من خلال التسريع للانتقال الطاقي وجعله أولوية قصوى في ظل توقعات بحدوث اضطرابات في إمدادات الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية وارتفاع أسعارها. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام التاسعة في موجز الأنباء. إلى اللقاء.

0: الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: خيرت وجهة تونس جيت ليها هذا العام، عجبني السيرفيس تاعها، عجبوني لي بري بارابور الجزائر، يعني صراحة نظافة، الماكلة بارابور يعني الجزائر مليحة ولكن تونس ثاني ماكلتها مليحة، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، الواحد السائح هكذا كي يجي ما يملش، سورتو هكذا كي يكون اون فامي وكلش ما يعجبو الحال، كاين بزاف لي زاكتيفيتي لي سواري. هذه هي ساعة ساعة نجيو لتونس وخلاص، ساعة انا ساعة ليه.
1: كي يكون شعب مليح تحب تروح له حتى 10 مرات، هذا هي دي نقطة مهمة. اللي يكون يعني الشعب مش مليح ما ترتاحش لها، تجي مرة بحال مثلا نعطيك مثال، انا رحت لتركيا، رحت تركيا ما عاودش نروح لتركيا، انا ما نحب تونس ونجي لتونس الحمد لله. نجي انا في البداية ديال العطلة، رحنا في البداية ديال جوية نجي لتونس، من بعد نروح لفرنسا نريح نرتاح شوية، ومن بعد نروح للمغرب، باسكو في المغرب ما ارتاحوش، كنروحوا عند العائلة وسير واجي وسير واجي. نحب ندير انا فواياج اورغانيزي في تونس ونجي الحمد لله كل شيء بخير.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: على عين المكان وين باش نلقاو زميلنا محمد البواب. محمد صباح النور والسرور والورد المنثور ومحليها بلادي وعسلامة. عسلامة
1: عسلامة نجوى ليك ولكل السادة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا الصباح الجديد المغري بنزول الأمطار. يعني فما نسمات باهية كم نشتاق إليها نسمات بعد ذلك الحرارة مع بعض الرياح وثم بعض القطرات الزخات منذ قليل من الأمطار. ثم ما زالت هي بعض البعض هنا ومعتها في مدينة المنستير. إن شاء الله تكون عامة وإن شاء الله تكون أمطار خير نافع. على كل إحنا اليوم في إطار يعني تقرير استعداد العودة المدرسية وفي إطار نشاط بعض الجمعيات حبينا نعيش ونواكب قبل العودة المدرسية نشاط إحدى الجمعيات. إحنا موجودين متواجدين بالوجه في ثانوية بورقيبة حيث هم نشاط يتم معتها من خلال تنظيف خاصة الساحة العمومية اللي هي الساحة الرئيسية متاع المعهد. على كل احنا معنا مدام تيسام الغابري هي مربية قبل كل شيء ورئيس جمعية الأمل للتنشيط الثقافي. مدام تيسام مرحبا بك على موجبات منزل. كان تحكينا عن النشاط متاعكم اليوم.
2: صباح خير الناس كل صباح خير لذات مساسة صباح خير المتابعين للبرمجة متاعنا صباح. إذن البرمجة هي والمبادرة هذه هي تنظمها صحيح جمعية الأمل لكن الهدف متاعها هو السلوك الجماعي وهي بيئية تربوية. نجم نقوله أن المبادرة هذه تكون شبابية حيث يكون الشاب أو الطفل انتحى القول هنا فاعلا وليس مستفيد فقط. الجمعية هذه أو المبادرة هذه حبيناها تكون رسالة نطمح أساسا إلى أنها تكون عامة إلى جميع شبابنا لأن النظافة أو حماية المحيط والبيئة هي مسؤولية للجميع ليست مسؤولية منفردة. كذلك نطمح أيضا أن تتواصل مثل هذه المبادرات خاصة أن تكون على بداية موسم دراسي وإن شاء الله يكون موفق للجميع. إذا تحية لي خاصة ونشخص بالذكر إلى كلوب تيني فيديون اللي ساهم فيه وبعض المربين اللي هما موجودين ورانا معانا تواهم في الطقس وزلنا على الصباح الطقس شويه فيه شويه سحب وامطار دونك
1: احنا يغري بالنشاط
2: يغري بالنشاط وكلهم شبابنا حيويه ونشاط.
1: صح انت محفوفه بالشباب ويعطيك الصحه ويتقدوا نشاط وحيويه. هو باش ناخذوا بعض الشباب اللي جاوا اليوم تقريبا عسلامه لالا
2: اسمك انت
1: يعني جيت تطوعا للعمل للتنشيط العمل للتنظيف للقيام ببعض الامور اللي تنضوي تحت منظمه امل هذه.
2: اي سعيده اليوم بوجودي في هذا المعهد في اطار مبادره بيئيه وتربويه هدفها نشر ثقافه النظافه والمحافظه على المحيط المدرسي. المبادره تنظمها جمعيه الامل للتنشيط الثقافي بتعاون مع كلوب توني فيزيون مارينا منستير بمشاركه التلامذه والاطار المعهد.
1: وكيف لقيت الاجواء معناتها بطبيعه الحال جيت عن توعيه وخاصه مدام تيسام معناتها يعني اعلمتكم بالامر وجيتوا عن توعيه.
2: اي جي باش نتطوع باش نطفوا لسانا وباش نتعاونوا مع بعضنا وهذا كل الشكر لمدام تيسام اللي هي شجعتنا باش ندخلوا نتطوع مع بعضنا جمعيه الامل.
1: صح هو معنا زاد الشاب كذلك ناشط تبارك الله والابتسامة تعلم وحياة كما يقول كما يقال ظل يريان حاجة
3: عسلامة نفسك ورسوا الحين إن شاء الله تفرر بيه. جينا اليوم لهنا كلبتي من زيزيون مارينا مغلسير نعاونوا جماعية الأمل وكولابوراسيون باش نظفوا لي سيجن في نعاونوا صغيرات باش نرجع تقرا تلقى انفيرونمون مزيان إن شاء الله نعاونوا ونكونوا على قدها.
1: يعني بتبيت الحل عمل الجمعيات يظل ويبدا مفتوح من الصغرى يخليك حتى نهار اخر تطمع انك باش تزيد الدعم العمل هذا ويكون حتى على نطاق اوسع هكا ولا
3: لا؟ لا بتبيت الحال هي حاجه باهيه كي جينا لهنا اليوم تلمينا مع بعضنا باش نعاونوا باش نصفوا الليستات نتاعنا باش نوريو اللي مستير مازال فيها عباس باش نتعاون وتحافظ على البيئه نتاعها وبيان سو البيت نتاعنا باش يرجعوا الصغيرات يقراوا يلقاو انفيرونمون مزيان.
1: وانت صغير معناتها محلات شاب هكا تعتقد نشاط يقول لي انتم تدرسوا في فما اللي يدرس في المعهد هذا وفما في مدى معهد اخر.
3: اي احنا ملمومين من الليسيات مثل الكل. كلوب توني فيزيون البيت نتاعها كري دي جون ليدوغ هو كاين البيت نتاعنا الاساسي.
1: يعطيك الصحة كذلك حبيت نحيي يعني مدير الثانوي معناتها الثانوية بورقيبة سي عفيف تريمش طبعا اللي كل ما نمشيو بحذان نلقاو يعتقد نشاط وحيوية بتبعتها لو باش ناخذ ممكن نختم مع مربية انت سيادتك ضمن المجموعة.
2: إن شاء الله. مدام سمية نخدم كإطار تربوي في معهد بورقيبة، نخدم في المالية.
1: أنت جيت معك بتبعت حل خير تشجع مثل المبادرة.
2: طبيعة ماذا بينا إحنا كاليسي معناها قديمة المبادرة هذه من طرف أي جمعية ولا من طرف أي منظمة، بالطبيعة إن شاء الله تتكرر وإن شاء الله ماذا بينا معناها من الحسن أحسن، ماذا بينا ديما مؤسستنا نظيفة، ماذا بينا أن يتابع ديجا الجمعية إن شاء الله وجمعية أمل، وإن شاء الله بإذن الله ماذا بينا ديما تتكرر وديما المبادرات هذه أن مش كان في المؤسسة متاع معهد بورقيبة، ماذا بينا تكرر في مؤسسة أخرى باش مؤسستنا تعطي وجهة طيبة للتلامذة وللإطار التربوي.
1: يعطيك الصحة. ممكن نجمة كان فما
0: نعم
1: الثقة الثقة
0: تفضل
1: تعرف الأولياء وعملية يعني اليوم التوزيع عفيف اللي ديما فن كل من نشيونه ونلقاو معاه كل نشاط. كنت حضرت يعني حضور السيد الوزير وقت عطات لجنة شرط انطلاق امتحانات البكالوريا. عفيف غاد سامحني بكلمتنا ربي يعينك تعرف تتقد نشاط وحيوية يقول لي مثل هالمبادرات تشجع عليها السيد المدير.
4: بخير ومرحبا بكم. أكيد نشجعوا ونباركوا ونثمنوا العمل متاع الجمعيات اللي تحب تساند المؤسسة وتساند التربية والتعليم في تونس، ونقول لهم بارك الله فيكم وربي يكثر خيركم وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. أعطيكم ألف صحة.
1: صح الاستعدادات على قدم وساق العودة ما تسير.
4: الحمد لله كل شيء تقريبا جاهز بنسبة 90% إن شاء الله 100% إن شاء الله نعرف الدات بحول الله. لقينا دعم كبير من السيد الوالي من المعتمدية من المندوبية من الجمعيات وسمحوني لخيان اللي ما ذكرت حتى من الخوات. شكرا للجميع ويعطيهم ألف صحة.
1: بارك الله فيك على كل نجوة. كما قلت هي ماتا تو شكون موجود الأطفال الشبان اللي بشي يعاونوا في عملية التنظيف، وكذلك الأولياء تعرف عملية الدخول وثانوية بورقيبة ما شاء الله يعني ثانوية كبيرة هكا علاش يعني فما نشاط كبير هوني. على كل إن شاء الله كما قلت يكون فما النشاط وماذا بينا نبثوه في وليداتنا والله شي عمل كيف معك.
0: وخاصة محمد نحسسوهم بالمسؤولية تجاه بلادهم وتجاه يعني من الصغرى هكا نربيوهم على التوعية وعلى الحاجات هذوما الحلوة اللي يدخلوا في مشاعرهم، والأكيد باش يكونوا في مواطنتهم زيادة حب بلادهم. أي شكرا لك
1: محمد. نعم فما زي موحدة في مصحة يبدأوا يكونوا معروفين يلبسوه زي هذا ويقوموا بالعمل النشاط متاعهم. يعطيك الصحة نجوى حبيناها.
0: شكرا لك محمد.
1: شكرا
0: يعطيك الصحة. يومك سعيد وإن شاء الله نتلقاو بيك في مواعيد أخرى. نقولوا فاطمة شويخ اللي فازت معانا بيوصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أس إم طبعا اللي هي جاوبت على نص المسابقة متاعنا بالطبيعة سمكة الببغاء المتوسطية كما قلنا هي معناها قدرتها على تصنع الرمل كما قالت مدام نوزت. ألف مبروك يا فاطمة. غنيتنا اللي باش نختموا بها لقائنا واختياراتكم كان الاختيار على الفنانة القديرة فايزة أحمد في بيت العزية بتنا اللي غنيتها في فيلم أنا وبناتي سنة 1961 كلمات مرسي جميل عزيز ومن ألحان محمد الموجي بيت العزية بتنا.

0: بتنا
1: والتاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. أطلق مطار تنفيذ الحمامات الدولي أمس خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا، تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع، وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا وسريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تحتضن مدينة المنستير اليوم فعالية اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، ويجمع هذا الموعد العلمي نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء في اختصاصات طب الأطفال. وولايتنا نابل تحتضن اليوم وغدا فعالية الدورة الرابعة من خطوات التوازن، وهي تظاهرة رياضية صحية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحية. تم أمس تدشين قسم التصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمقنين، وتناهز الكلفة الجملية لإحداث وتجهيز القسم حوالي 2 مليون دينار، منها مساهمة للدولة بحوالي 1.9 مليون دينار خصصت لاقتناء آلة سكانير الحديثة وتجهيزاتها والمساهمة في تهيئة البناية، فيما ساهم المجتمع المدني في إكمال كلفة تهيئة البناية التي تحتضن القسم بحوالي 100 ألف دينار، والتي تم توفيرها بفضل تبرعات من رجال أعمال ومواطنين من أبناء مدينة المقنينة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت أمس بإشراف وزيرة الأسرة أسماء الجابري. وأكدت الوزيرة أن هذه المنظومة توفر أدوات رقمية تساعد على سرعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين وبما يراعي مصلحة الطفل. ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم بتونس العاصمة فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، يندرج هذا الموعد في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية، بما يساهم في فتح أفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
5: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.
0: في طريق الأمان السلامة أولا.
2: استشارات قانونية.

0: صباح الخير، صباح النور، اهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد وأخير من استشارات قانونية اللي يتبث من 9 للعشرة متاع الصباح. احنا قلنا لكم نهار الخميس باش نتلاقاو من 10 نصف النهار، دونك ركتي في صغير نتلاقاو اليوم من 9 للعشرة من خلال برنامج استشارات قانونية، ولا نعود بإذن الله إلى برنامج في دائرة القانون خلال البرمجة القادمة اللي تبدأ نهار الاثنين بإذن الله. احنا نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت ونرجعوا الأركان ونرجعوا إلى لقائنا الأسبوعي من العشرة النصف النهار. صباح الخير، صباح النور أستاذ محسن قبوج مستشار قوانين البرنامج، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، تحية ليك، تحية الفريق العام المدى الصباح، تحية إلى كل أوفياء إذاعة منسير. بالفعل برمجة صيفية ونعرفوا ديما التوقيت الصيفي عنده خصوصية، وتلك أيام نتداولها بين الناس كما يقال ما يدوم حاله، وطالما أنه هناك معناها برمجة يقع احترامها من نكملوا البرمجة نتاعنا من اليوم من 9 ل 10 في الاستشارات القانونية، بداية من السبت هذا الجاي إن شاء الله كان حياة القدرة نرجعوا في البرمجة العادية، برمجة الشتوية والخريفية الشتوية كما يقال، باش تبدا العبارة أدق، وترجع نرجع نتلاقاو بالناس اللي تبعنا واللي تسال علينا ونوجه لهم ديما تحيه. هذوك جزء منا ديما نقولها، ان شاء الله نهار الخميس من 9 ل 10 في التامين، ونهار السبت من 10 نصف النهار في دائره القانون. مش ديما التفاعل نتاع الناس اللي تتبع فينا هو اللي نجح اي حصه واي برنامج، هو اللي خلينا نستمر ونعطيه الاضافه، وان شاء الله نكونوا معناها قد المسؤوليه ونكونوا قد الثقه. ونجد التحيه دي اداره اذاعه منسير ولكل عاملين فيها، تحيه خاصه لك رفقه، وان شاء الله تواصل المسيره مع بعضنا فيها مثل هذه البرامج القانونيه.
0: يعيشك ربي فضلك، هو لقاء اسبوعي يستناوه الناس بدقيقه ودرج، ممكن المده اللي فاتت ضيعوا التوقيت وما لقاوش على خاطر ما نجموش. اي
1: وحلنا العشرة ما لقيناش، وحلنا التسعة ما لقيناش، لستنا ديما وارد، والطوارئ ديما معناها أمر ينجم يكون في مثل المواعيد هذه. إن شاء الله في البرمجة الشتوية والخريفية تستقر الأوضاع أكثر، ونكونوا زادة قد المسؤولية زادة كيف راهو المسؤولية تكليف، ومش برمجة مش سوايع. إن شاء الله السوايع دوك نقدموا فيهم الإضافة المرجوة والمنتظرة من مثل هالبرامج هذه.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. احنا بعد قليل نسمعوا غناية، لكن قبل هذا باش نجموا نربحوا شوية وقت، نعاود نذكركم بالرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 73 460 800. أيضا تنجموا تبعثونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. من الاستشارات اللي وصلتني أستاذ عبر الماسنجر، سي صالح يقول: حبيت نلفت النظر إلى نقطة قد تبدو ثانوية في سياق الإشكاليات العديدة المطروحة في مدننا، ولكن يقول أثارت انتباهي بعد ما عشت تجربة أليمة في موقف حصل قدامي. يقول النقطة هي تعمد كثير من أصحاب المحلات وحتى بعض الإدارات العمومية تغليف أرضية الرصيف المقابل لهذه المحلات بالبارتير، وهو من نوع الرطب اللي زلق. صار قدامي موقف مؤلم ومؤسف حقيقة، امرأة كانت تمشي قدامي زلقت على البارتير، تزحلقت أمتار باش تسقط من بعد على الرصيف أمام المرة، ماك فيهاش ضرر البدني اللي صار لها، زاد عليها الموقف المحرج. وهنا أسألكم، لو لقدر الله كسرت ساقها ولا صارت لها أضرار بدنية، على من تقع المسؤولية المدنية؟ على صاحب المحل، على البلدية اللي سمحت بوضع البارتير؟ أفيدونا وأنيرونا، ربي ثبت أجركم إن شاء الله، مع الشكر والتقدير. تفضل أستاذ.
1: وشوف خلينا في البداية هي مناسبة باش نحكي مرة أخرى على جبر الأضرار اللاحقة بالأشخاص. رأوا كل إنسان تضرر من فعل سبب فيه الغير هو الحق في التعويض، ما فماش حتى استثناء في هذا الخصوص، هنالك مسؤولية قانونية محمولة على الأشخاص، كل من تسبب في مضرة غيره فهو ملزم بتعويض تلك المضرة. جيوا في الاستشارة هذه تقول لي شكون المسؤول، اندراء اللي تعمد وضع مثل المربعات هذوما ولا الأرضية الانزلاقية ولا البلدية اللي سمحت له بالأمر هذا. وفي الأصل في الاستشارة هذه بالذات نقول لك راهو مسؤولية صاحب البناء، الشخص اللي تولى معناها التبليط بالنوعية هذه هو الذي يتحمل تلك المسؤولية. لكن نجيو في عمومه أنه عنا نفصل 108 من مجلة التسامة العقود، أنه إذا كان تعدد الأشخاص الذين تسببوا في مثل هذه في الضرر وتداخلوا في المسؤولية، فإن المسؤولية تلقى عليهم بالتضامن مع الخيار في الطلب. يعني الإنسان هنا يولي مخير، لكن في الحالة نتاعنا البلدية ما عندهاش معناها مسؤولية مباشرة، عندها مسؤولية غير مباشرة، مسؤولية إدارية يمكن بالتقصير في المراقبة، في عدم اتخاذ الإجراء القانوني لمنع مثل الأمور هذه، لكن ما عندهاش مسؤولية مباشرة. العلاقة السببية المباشرة ما بين الأضرار اللي لحقت بالسيدة هذه هو التركيز مثل النوعية تاع البلاط اللي هو معناها تسبب في المضرة، وبالتالي هنا تقوم المسؤولية المدنية وصاحب البناء هذا إذا كان معناها المتضرر يروم تتبعه والمطالبة بالتعويض فإنه يجوز له ذلك، فلأنه من حقه عنده الأمر هذا. والتعويض يشمل مختلف الأضرار كما يقول الفصل 107 مجلس المفقود، من الخسائر المادية والمعنوية ومصاريف العلاج وكلها تحمل على من تسبب في ذلك المضرر. يعني خذ القاعدة العامة، كل من تسبب في مضرة غيره فهو مسؤول بالتعويض عن تلك المضرة. هذه قاعدة عامة قانونية تنطبق، شوف هو كان حطوها القوة تنطبق تمام الانطباق على الاستشارة اللي كنت سيتك تقول فيها.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. مزيدة ملاحظة وصلت، ما عندناش ياسكو من صميم اختصاصنا وإلا لا، مجموعة من الكتبيين اللي بعثوا لي معتها في إطار الاحتجاج على وجود انتساب فوضوي في بيع الأدوات المدرسية مع مصادر مجهولة المصدر، يقول لك وجود هالأدوات هذه على قارعة الطريق وأيضا موجودة في بعض الفضاءات التجارية الكبرى مما يتسبب لهم في خسائر فادحة. يقول لك الشيء اللي خلك ما يمشي للمكتب مكان الناس اللي هي تحب على الكريدي، قال بما يتسبب فيما بعد في أضرار كبيرة ليهم. يقول لك احنا
1: منافسة غير مشروعة
0: بالضبط، يقول لك احنا الوقت الوحيد اللي نخدموا فيه ون معناتها خسائرنا والا معناتها مرابحنا ومداخيلنا تكون واضحة هي موسم العودة المدرسية. يقول لك اليوم لقينا فما منافسة غير مشروعة، يقول لك وبتستر من الإدارات الجهوية المعنية. يقول لك اليوم حتى الكتاب نلقاه يتباع على قارعة الطريق، ما عادش معناها قبل هكا كي تجي باش تقضي معناها الكتب والكراسات والمحفظه وكذا تلقاهم كيف المكتبه، اليوم تلقاهم اي بارتو. يقول لك اليوم احنا كيفاش النجم ونحمي القطع نتاعنا من هالتدخلات العشوائيه هذه اللي في بعض الاحيان تكون حتى ما بين قوسين والعهده على من رواه تقريبا وكانه بتسليم او برعايه من السلطة المختصه. استاذ
1: والحقيقه هذه مسؤوليه الاداره رفقه معناها الرقابه الاداريه وال وأعوان المراقبة الاقتصادية هو اللي يتحملوا كامل المسؤولية بهذا الخصوص. الوضع الحالة موجودة والناس اللي احتجت واللي معناها راست في الموضوع هذا وتكلمت موضوع هذا محقة، لأنه يقول لك أنا عندي محل معناها في وضعية قانونية وكما يقولوا الراجل بالبيتين ده ونخلصوا القبضة ونخلصوا الأداءات ونخلصوا الكريوات وتجي معنا انتصاب فوضوي يحط لي نفس البضاعة ولا بضاعة مقلدة مش حتى من الصنف الجيد في المهلة وعلى أساس أنه بثمن معنا أقل من الثمن المحدد قانونا، وبالتالي بطبيعة الحال هو بشي أقل ثمن لأنه هو خالي من الأداء ويبيع معناها ويمشي على روحه. وبالتالي لهنا الرقابة الإدارية لازمة، لأنه مش كانش تولي سيس داهو يفعل داهو يمر لا تجوز، ولي الناس حتى اللي عندهم محلات ولي يقول لك نخرج حتى أنا ننتصب معناها خارج الفضاء القانوني ولي اللي أحسن. لهنا مسؤولية الإدارة ومسؤولية المراقبة الاقتصادية اللي الحقيقة الدور نتاعها مهم ومهم جدا، وما نعرفش على شكل الإدارة هذيك بالذات معناها في بعض الحالات تحس دورها مهمش ولا تحس هنالك معناها تقصير في تمكينها من الآليات والمعدات، حتى يحبوا يخدموا تحية ليهم وكذا لكن تلقى إذا كان ما عندوش باش يتنقل وما عندوش الحماية وما عندوش العدد الكافي من الأعوان بطبيعة الحال تولي معناها النصوص نظرية ولا ترتقي معناها على أرض الواقع، وهذا مشكل آخر. لكن شو نقول، نقول الناس اللي في وضعية نظامية زاد دورهم مهم، لابد من التبليغ.
0: أنا بلغه فما احتجاجات وفما وقفات وكذا وشكون يسمع فيهم.
1: تبليغ الدوام يقبر خامير.
0: قديش أستاذ فما ساعات تحس الإدارة اليوم.
1: مش تقول قديش.
0: لا صحيح فما في بعض الأحيان راك تحس بقلق وتحس اللي مثلاً الانتساب الفوضي قديش عنا من عام نحكيوا عليه.
1: نقدو ديما نحكيوا
0: عليه. على هرم السلطة شنو قال عليه؟ دجا معناتها حتى يقول لك هذايا مش بتعليمات وبيوامر
1: عليه مره و12 ما قلقش باش يحكي عليه
0: وهبط معناتها على الميدان وشاف وقال لهم راهو ماهوش بالتعليمات وراهو هذايا عمل يومي اللي قاعدين نراو فيه شنو عمل يومي. معناها انا اليوم كي نلقى موكب تاع سلطه جهويه من غير ما نسمي شنو يتعدى من بلايص فيه انتساب فوضوي، يا اخي من المفروض الانتساب الفوضوي معروف الانتساب الفوضوي ممنوع نقطه وارجع للستر، ما فيش تاويل راهو. اليوم كي نلقاو الانتصاب الفوضوي بارتو، تلقى الانتصاب الفوضوي قريب البلدية من البلديات، تلقى انتصاب فوضوي يسكر الكياس ويمنع حركة الجوالين، اليوم تلقى انتصاب فوضوي قدام معتمدية، شنو تحب معناه؟ في الاخر تقول انت اليوم هل انه السلطه مهما كانت محليه جهويه غيرها يا اخي تحتاج في كل مره الى تذكيره بان هذا الانتصاب ممنوع، تحتاج في كل مره الى انه الناس اصحاب المحلات اللي هم قاعدين يدفعوا في دم قلبهم في البتين ده وفي الكرا وفي لي شارج اللي قاعدين يدفعوا فيها، تحتاج انهم كل مره يذكروهم بوظائفهم وبدورهم في انهم يحولوا دون الانتصاب الفوضوي.
1: هو بالعكس لازم يصير، هو المفروض انه الادارات الجهويه والادارات المعنيه هي اللي تذكر الناس وتقول لهم تذكرهم بالقانون وتقول لهم الامور هذه راهو معناها ممنوعه وراهي مخالف القانون وراهو الناس نتصدى لها بما وتيح لنا من نصوص قانونيه وفي اطار قانوني صحيح. المفروض هيك، مش المفروض اني باش نمشي، لكن الواقع الواقع فرض علينا المسائل هذه، لانه الناس هذوما على طول باش يشوفوا الرجلين، الناس اللي في وضعيه نظاميه باش يوليو يتقلقوا باش يوليو يتكبلوا خسائر، خاطر هو يعمل كما قلت انت على الموسم نتاع العوده المدرسيه وينزل البضاعه نتاعه ومحاش وكذا، ثم يلقى روحه ما يبيعش لانه هنالك منافسه غير مشروعه، منافسه غير قانونيه، وبالتالي لهنا الحقيقه مسؤوليه الاداره في هذا وفي غيره. زاد حتى كي نحكيوا على انتصاب الفوضوي تحكيوا على كل شيء، كما الجزار وكما الخضار، اللي الخضار اللي عنده حانوت وعنده بتين وعنده رخصه هي ومنتصب بطريقة قانونية، وتجي المنافسة غير مشروعة عبر الشاحنات اللي نشوفوهم في الطريق وعلى قارعة الطريق
0: تحت حيض مذل للذيل، معناتها تشوف انت تلقى النصبة قد ما هي قدام الناس الكل، معناتها مش مثلا نتاع صنادق نتاع طيب. ساعات المواطنين يقول لك بدي الله يخلي عباد تسترزق، تسترزق راهو اللي يمشي يسترزق، راهو نتاع بريوتا تاع لا نحكي معناها على على حتى الصورة في حد ذاتها اللي سوقها البعض للفوضى. باهي يا سيدي اللي يسترزق نتاع صنادق نتاع اثنين نتاع ثلاثة ماهوش نتاع نصبة نتاع 10 متر زاد كمان في وسط الطريق وقدام الناس الكل، والناس تغزر وتتفرج، وما نحكيش على الناس المواطن العادي اللي يقول لك شكون قال لك اشري منه، انا نحكي على الإدارة وعلى السلطة اللي تخليه وتتعدى، هذاك راه يساهم في بث الفوضى او الحاجة، ثم حركة المرور هاك تشوفها كيفاش تولي، اون بلوس كو سارك انت الإدارة كإدارة راهو الدولة الدولة تاخذ الضرائب، والضرائب هذه هي تساهم في تمويل الميزانية نتاع الدولة، وميزانية الدولة راهي ما يمولهاش كان الإنسان النظامي، الإنسان اللي ديكلاري، الإنسان اللي يحب يمشي في النور، خاطر الناس كي تقول لك مثلا الناس اللي باش تمشي كلانديستان معناتها هذوكم ناس نورمالمون بالسرقه، نورمالمون ما راهم حتى حد، ما مش موجودين في الرومبونات وموجودين في الكياسات الرئيسيه وموجودين حتى قدام هل مات وبث السلطه في البلاد. دونك اليوم برشا من الكتبيين يحتجوا وعندهم حق الاحتجاج، وان شاء الله يوصلوا صوتهم، على خاطر بالفعل اليوم الانسان اللي يكون منظم وعنده بتينده وتلقاه يجري ويجري تلقى عنده منافسه، من يضمن ومن ينظم هذه المنافسه؟ هذا هو السؤال اليوم. فما رقابه ما فماش رقابه؟ اذا كان اعطيتوهم تراخيص على اي اساس تراخيص؟ اليوم انا كفضاء تجاري كبير عندي برشا فلوس، اليوم نجي مثلا نبيع حاجات المواد نتاع لوح، غدوه نعمل مواد بناء، غدوه بعد نعمل مواد نتاع اسمهم مستلزمات صحية، اللي بعده نعمل ملابس، اللي نعمل مكاذا معنا، وبعد نوصل معناتها ننافس العباد في الأدوات المدرسية. اليوم كيفاش يتم تنظيم النشاط هذايا حتى الناس الكل تخدم على رواحها مرتاحة؟ منافسة إيه، ولكن منافسة يزمها تكون مشروعة. وبضوابط قانونية أستاذ،
1: هذا المطلوب وهذا الشيء مصير، هذا العادي وكجاتيني الدنيا ما يتحكاش فيه، هذا يزم يكون هذا العادي، ويزم هيك الحالات الشاذة هذيك نتاع الانتصاب الفوضوي تبقى ديما حالات شاذة وتبقى ديما حالات خارج القانون بكل المواصفات تحب تعطيهم لها. كنت تقول لي خلي الناس تتزق، نقول لك حتى الناس الاخرين اللي في وضعية قانونية زاد تحب تتزق، انت تجي تحط البضاعة نتاعك وتجيب الصنادق الخضرة وتبيع وتروح، والخضار والعطار اللي عامل على البيتين وعامل الاجارات كيف هذا هو يحب يرتزق ويبحث عن الرزق. بالتالي نحبوا نرتزقوا في إطار قانوني بالنسبة للناس كل، خلي تكون منافسة مشروع، تكون الأسعار واضحة، تكون التعريفة موحدة، حتى معناها ما تبتدش الامور هذه. احنا نشوفوا حتى تقول لي انت صنيدق واثنين، يبدا بصنيدق واثنين وبعد يولي
0: بالتجربه
1: شفناه
0: هو جس نبذره، خاطر الانسان ما يجيش بيقول يعمل 10 متر، بيقول يحط صنيدق اثنين يشوف عينه ميزانه، كان جاوه هكا بيخف الاضرار وخاطر هو نورمال مو يكون في سكيو معناتها يهزوه هذاك
1: يقع حجز
0: في مساله التوزيع. فاليوم اذا كان صادق اثنين ومنع ثلاثه اربعه منع يولي يعمل لك نصبه ويحط البوتوات ويحط الباش ينسي السويتر. ونعاود نقول لهنا هذاك الكل تكلفه فهو يمشي في اطار معناتها نظم امورنا واضحه خير. على كل حال مازلنا باش نوصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام غنية ثم نعود لمواصله اللقاء 73 460 800 على ذمتكم حتى تطرحوا تساؤلاتكم القانونيه ايضا الصفحه الرسميه لاذاعه المنوسير على ذمتكم.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعات استشارات قانونية على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. نعود نذكركم بالرقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 73 460 800. أيضا تنجموا تبعثونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. طبعا عديد التساؤلات تطرح دائما من خلال عديد المواضيع في انتظار المكالمات الهاتفية، كان نلقاو معتها مكالمة حاضرة سينو استشارة قانونية به بعد قليل استشارة قانونية فيما يخص الأصل التجاري وتغيير بعض المعطيات فيما يخص الأصل التجاري بعد ما كره المواطن. دونك هي مواطنة باش ما نضيعوش برشا وقت، مواطنة تقول أنا كانت عندي روضة أطفال وكانت ماشية ولسبب ما كريت هالروضة هذه كأصل تجاري، تقول أنا ما كريتهاش بإجراءات قانونية معينة. قالت اللي قاعدة نلاحظ فيه المدة الأخرانية اللي مع بداية العودة المدرسية لاحظت اللي البلاكة كما نقول اللونسيني تبدلت وتبدل معها اسم الروضة. وأيضا تقول اللي ولتنا نسمع معناتها الروضة هيكية متاع فلانة مش متاعي أنا، معناتها قبل يقول لك روضة فلانة كما نقول روضة رفقة، اليوم ولينا نسمع اللي هي روضة عالية. تقول فما شكون حذرني وقال لي رد بالك، راهو تنجم ما عادش أصل تجاري وإنما تعاود كون وكأنه أصل تجاري. قلت حبيت نسأل إلا ندرى أني غلط كي كريت الروضة متاعي، يرندا غلط كي ما حطيتش وما نصصتش في الكونتراتو على انه راهو كيرا اصل تجاري. قالت نحب نفهم شنو اللي صار معناتها وشنو يلزمني نعمل. هي روضتها في الاصل والمحل نتاعها،
1: معناها العقار عقارها هي والاصل التجاري هي كونته
0: هي.
1: ثم الإحالة اللي اعطاتها في اطار معناها وكاله حره ولا في اطار كيران لمده معينه للاصل التجاري، يعني الاصل التجاري متكون من اصل.
0: ايوه
1: هنا في القانون ما ينجمش يركب اصل تجاري فوق اصل تجاري واحد اخر. وبالتالي هي لكن اللي نشوفوه في الاستشاره هذه ذاك المبدا العام، لكن في الاستشاره هذه لابد ان نطلعوا على العقد الكراء ولا الاحاله اللي تمت ندرا هي باحاله مكتوبه ولا احاله شفهيه، وندرا فما تحميل للشخص لانه الشخص اللي باش يدير الاصل التجاري لمده محدده هي حالت لها الاصل التجاري لمده محدده، هي كونت الاصل التجاري باش الناس تبعنا، هي كونت الاصل التجاري واصبح عندها اصل تجاري حاضر وحالته الغير للتصرف فيه تصرفا لمده محدوده متفق عليه. وبالتالي ما ينجمش الشخص اللي

0: لا لا أصل تجاري جاهز. يقول أنا كونت أصل تجاري. وكانش قلت لك القاعدة ما يتنجمش يتكون أصل تجاري فوق أصل تجاري واحد آخر. وبالتالي اليوم
1: ما تغيرت الاسم ولا غيره هذاك هو,
0: هو لا لا هي تنجم تعرضها في تغيير الاسم وفي الامور هذه تنجم تعرضها معناها تنبه عليها بارجاع الحاله كما هي عليه وكما تسلمت الاصل التجاري بنفس الصفه وبنفس الاسم وبنفس الوضعيه القانونيه وتنجم حتى توصل معناها حتى للقضاء الاستعجالي يعني في التدخل في هذا الموضوع اذا اقتضى الامر. لكن انا نقول انه لابد ان يكون تكون الإحالة نتاع الأصل التجاري إحالة بالكراء ولا في إطار الوكالة الحرة ما تكون كان في إطار عقد مكتوب لأنه ذاك هو السبيل لإثبات العلاقة الكرائية. شكون قال هي ما تعملش كراء مكتوب مليو في النقاش ما عطتنيش أصل تجاري أنه تأخذك من عندك مازال ما تكونش الأصل التجاري وأنا اللي كونته لأن توا احنا سامعين من جهة واحدة ديما نقول لك بتنجم تعطي رأي معناها كامل إلا ما تسمع من جهتي. إذا كان فما عقد ولو مش قانوني ولا بنك تنقص بعض الجزئيتين وشنو هو في الإحالة؟ لأنه في التصرف في الأصل التجاري ماذا بينا نعمل العقود والإحالات وكل تصرف في الأصل التجاري تبقى مجابي القانون تاع الأكل التجارية. يقول لك الإشهارات والعقود العقد المكتوب اللي يحرر وجوبة من طرف محامي واللي يأخذ على الإجراءات الشكلية من حيث الإشهار في الجريدة في جريدة يومية والإشهار في الرائد الرسمي والإدراج في السجل الوطني للمؤسسات هذم كل إجراءات قانونية شكلية فرضها المشرع لصحة التعامل في الأصول التجارية. وهك علاش المشرع مرة أخرى عنات بعهدة السادة المحامين دون سواهم بتحرير العقود المتعلقة بالأصول التجارية لأنه فيها إجراءات قانونية شكلية لابد من احترامها واتباعها ولأنه الإخلال بها ينجر عنه معناها حتى إبطال التصرفات هذه ولعدم الاحتجاج بها في مواجهة الغير. اليوم صاحبة الاستشارة هذه إذا كان عندها عقد ولو أنه مشتمل موجبات تنجم تكمل له الموجبات الناقصة معناها إذا كان ما عملش إشهارات وغيره تنجم تعمل إشهارات لاحقة تو وتنجم تكمل إشهارات الكوليكا. لكن في النهاية نقول لك إذا كان عندك عقد مكتوب راهو الأصل التجاري نتاعك ما يضيعش وما تنجمش تكون أصل تجاري فوق أصل تجاري ديجا موجود ومتنجمش اللي داخل التجديد معناها تدعي صفة غير الصفة اللي دخلت بها هي دخلت بصفاتها متسوغة لأصل تجاري وحال لها أصل تجاري جاهز ما تنجمش تقول ألا أنا كونت أصل تجاري. هذا إذا كان فما العقد المكتوب. إذا كان ما فماش العقد المكتوب تودي وسائل إثبات أخرى لجهة بيس كذلك مجلة إسمة العقود وسائل إثبات من هي من ضمنها البينة وشهادة الشهود واليمين وغيره. لكن احنا هذوما الكل ماذا بينا ما نوصل لهمش ماذا بينا تكون التصرفات نتاعنا قانونيه. وهيك علاش ديما رفقا نقول لك مش على خاطر انا محامي اما نقول لك راهو الاستشاره قبل التصرف القانوني راهي تنفع وتعطيك الاضافه اللي ما تخليكش تكون على في الوضعيه اللي اليوم الوضعيه دي وضعيه كريتيك معناها وضعيه معناها فيها معناها نقاش وفيها معناها ليتيج وفيها خلاف ما بين الاطراف. اليوم كيف تحرر عقود مشرع التونسي وقت العمل نص في الفصل 189 وبعض المجال التجاري المتعلق بالأكل التجارية وبالأصول التجارية خليني أقول في الأصول التجارية فما إجراءات شكلية بربي نحترموها باش نكونوا في منأى كون صحيح الثقة في الوثيقة كون صحيح كون التصرف مطابق القانون لا تخشى شيئا من كل تعامل قانوني بهذا الخصوص.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. نجيو لمكالماتنا الهاتفية نقولوا له ألو لأولى المكالمات. ألو عسلامة.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور وسهلا مرحبا.
2: صباح الخير يا أستاذ.
0: أهلا وسهلا صباح النور.
2: معك منيا من مهدية.
1: تفضلي.
0: مرحبا.
2: نقول لكم الساعة ربي يسركم في الثنايا ورب يشدكم صحة بدنكم.
1: يعيشك.
2: أنا عندي استشارة يا أستاذ عندي جراج كريت والصلاحة موتيرات جي سو تفاهم بينه وبينه حاسيله الناس اللي في الحاكم قالي أنا مش نبيع عندي الحق نبيع فونت كوميرس هو يندرى ينجم مثلا كيبيع فونت كوميرس نفس الخدمة متاع ولا ينجم يبيع الإنسان آخر
1: في اختصاص آخر
0: شو اختصاص آخر
2: هذا خدمة أخرى ينجم هو يبيع فونت قال لي اني عندي الحق مش نبيع فونت كوميرسي يندرى مثلا عنده الحق وينجم يبيع
0: هو عنده اصل تجاري من اصله هو علاش عنده اصل تجاري باش يبيعه هو شو يمارس هو في النشاط شو فاش يبيع
2: يخدم صلاحه موتيرات
0: يصلحوا برا ما يبيعش
2: يصلحوا برا
1: لا سامحني نجمش يكون يصلح موتيرات ويبيع
2: هو حاطط يصلح في الموتيرات وحاطط قال لي أنا نبيع، ولكن أنا ريت نصلحه برا، أنا في العقد متاعي مكتوب محطط له لكون صلاح موتيرات فقط.
0: إصلاح إذا كان إصلاح إصلاح فقط ما عندوش الأصل التجاري باش يبيعه.
1: هذا معناته ما نجده مكتوب في العقد أستاذ ولا الممارسة الفعلية؟
0: هو في الأصل ما نجده في العقد، ولكن فما تغير بعد ما صار في العقد وتوسع النشاط وأصبح
1: يبيع
0: يقولي أنت شعين زادة.
1: بقي سؤال لهنا حكيت بيع، سمحني لو كان تسمح لي مدام لأنك يبيع، خطر احنا فرصة أستاذ باش نوصل حتى الاستشارة. يبيع يا أخي بيع باش يكون معناتها عنده معناتها يعارض به الغير، هل إنه البيوع يزم يكون بفاتورة باش نستعرف به، وإلا هو يبيع معناها بطريقة معينة معناتها عادية من غير فاتورة، من غير حتى يظهر له مثلا بورتابل هذا صلحه، الموتور هذا صلحه، عمل لك باعه ولا شراء قطعة مستعملة عمل فيها موديفيكاسيون وباعها، هيك الموديفيكاسيون هيك الطريقة غير المعنى وغير المصرح بها، هذيك تولي يعارض بها الغير في النشاط التجاري.
0: ينجم يعارض بها الغير، لأنه المهم عملية المضاربة والبيع والشراء والمضاربة بقصد تحقيق الربح المادي ينجم يصير. لكن أنا شو نقول بالنسبة للعملية هذه، مقتاش المالك يولي ينجم يعارض لأنه معناها المتسوق اللي من عنده اللي كاري من عنده ولا عنده أصل تجاري، وقت اللي يشوف وهو توسع في النشاط ولا يبيع ورغم هذا لم يحرك ساكنا واصل العلاقة الكرائية معاه واصل قبل المعينات الكراء في إبانها دون أن يبدي أي تحفظ من حيث التوسع في النشاط أو تغيير النشاط، هذا جزء يمشي فيه شوية فقه القضاء. فما فقه قضاء واحد آخر يقول لك لا، أنا طالما أني في العقد عندي نشاط محدد فإنه الالتزام هذاك يبقى قائم، وكل تغيير في ذلك الالتزام يتم بنفس الطريقة التي تم بها الالتزام الأصلي. إيش معناها؟ معناها أنا في الكونتراتو عملت معاك قلت معنا تصليح المحركات، غدوة باش نعمل تصليح المحركات وبيعها ولا هو بدأ ولا تصليح وبيع، أنا تقريبا فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية ولا في هذا الاتجاه يقول لك الالتزامات المكتوبة معناها لا يقع تعديلها إلا بالتزام مكتوب جديد، معناها في باب توازي الشكليات. وبالتالي المرأة هذه إذا كان هي عندها كيرة المحل لإصلاح المحركات فقط، فإنه عمل مجرد عمل إصلاح هو عمل حرفي لا يكسب صاحبه حق البقاء ولا يكسبه معناها صفة التاجر.
2: مهني يا أستاذ هو نعم. ولا يصب لي في الفلوس في البوسطة
0: نعم.
2: يمشي أني نعم نصب له الفلوس في البلدية بتوصير.
0: لو يصب له الفلوس في البلدية إيش مدخل الفلوس أنت؟
2: أنت هو ما خطر أني مبيناتنا أني وياه متخاصمه شيء قعد خمس شهور ما خلصنيش مشي يصبهم لي في البوسطة.
0: إيه شنو في البوسطة؟ بعت لك ماندا معنا.
2: إيه معناته قال لي أني بعت لك ماندا وهو واني أني معناته كيف كي البوسطة كي البلدية؟
1: شو بلدية؟
0: شو إيش مدخل البلدية؟
2: البلدية معناتها نعمل له كما قلوها أكل الكتب يكتبوا في البلدية ونزولوا عند التوصيل ويعطيني فلوس الكتب مش في البوصة معناته.
1: عندي بوصة قرينة زادة حتى هي البوصة اللي هو بعث لك فلوس.
0: شو الأخلاق نتاعك أنت شو عندك؟
2: يعني معناتها قصدي كيف بعضهم كيما يصب لي في البوصة
0: كيف كيف كيف كيف معناها إثبات الخلاص معناها أنت تحكي معناها أنت تقول لي معناها كيف معناها
2: الله يسر كان يطو ديجا نحب نخرج وإحنا طواني نازلة في الحاكم
0: إيه هي تحب تخرجوا متخرجوا ماذا شو إذا كان عندك كونتراتو عندك كونتراتو مكتوب ولا؟ إيه
2: عندي كونتراتو مكتوب
0: وقتين شوف الكونتراتو وقتين شوف الكونتراتو
2: الكونتراتو هو في معناتها أنا عملته تنبيه مع منشي
0: أيه.
2: هو المحامي خبالي الحكاية ما خدمنيش
0: أيه.
2: القضية وفيه وفات
0: لعامين وفات أي يتعمل له تنبيه تعطيه المدة القانونية اللي تعبقية مدة العقد وتقول له معاش ناوي نجدد لك وراني نحب نسترجع المحل نتاعي
2: يعني ما جددتوش الكاريير
0: ما غير ما تجدد تسجيل ضمني يصير ما غير ما تجدد
1: قاعد يخلص فيك وانت تاخذ الفلوس
0: هكاك تقبض الفلوس معناها انت جددت له هكا هو
1: والسكوت عدم الرضا
0: عم تو شوف اذا كان عندك الكونتراتو تمشي لمحاميك هذه امور تقنيه راه ما تنجمش بالمكالمه تاع تليفون باش ناخذ بالشو هذه لازمها تقعد مع محاميك وتهز لك الكونتراتو نتاعك يشوف لك العقد وقت يشوفه وفماشي شروط في العقد انه قبل اذا كان واحد يرغب في تنهيه الكراء يلزم ينبه قبل بمده حاطينه هذا ولا مش حاطينه واذا كان مش حاطينه تولي تبعث له تنبيه تقول له راهو الكريه نتاعنا كما نقولوا توفى في شهر ديسمبر وراني ما عادش عندي استعداد باش نواصل معاك يبارك فيك في اخر ديسمبر ترجع للمحل نتاعك اذا كان هو قبل واتفقت يولي في المده هذيك يرجع لك اذا كان هو تعنت او تمسك او قال انا نجيب حد اخر وكذا تولي بيناتنا القضاء وتولي تقوم عليه في قضيه بالخروج انتهاء المده وتسترجع المحل نتاعك أما هذا كل ما تنجم تقوم به أختي الخالية كان بطريق عن طريق محاميك أو محاميتك، لأنه في برشة شكليات وخاصة ما يتعلق بالأكريات التجارية وتأويل العقد اللي هو عقد كراء تجاري ولا من عدم ذلك، لأن احنا قلنا تو الكل بناء على الافتراض.
1: أنا ما قلت ليش شنو المحتوى متاع أو موضوع الشكاية متاعهم والقضية متاعهم شنو ولا ما
0: عندها القضية وعملته تنبيه وخلت عند المحامي. ما أنا
1: إيه أما الموضوع أنت بشك يا مدام، أنت شنو القضية اللي ما بيناتكم؟
0: لا هي شك، هي شك شك في الخروج إن لم يدفع، معناها في عدم خلاص معينة كراء وكلاش قالت لك هوك قال يا أنا سبيت لك في البوسطة، واضح العمل
1: نأخذ
0: مش هذا إلا بش يوصل لأصل الحق، لأنه بعض في بعض الحالات يقول لك هات نبدأ له ما تقبضش عليه ما تخوش عليه الكراء وهات نعمل له قضية، مو بعد يبعثك الكراء في الماندة في البوسطة، وحتى كان أنت تحب تزيد تتعنت وما تأخذهمش يعرضهم عليك بعد المنافسة ثم يأمنهم لك قباط المالية وتلقى ويلقى روحه هو في وضعية قانونية وخالص، وتلقاك أنت محرومة من معاناة الكراء بسبب منك كمالك لذلك العقار اللي هو ما نحبش الإجراء هذا يصير، لأنه الحيلة في ترك الحيل اللي راهو ديما نعاود نقولها لكم، الحيلة في ترك الحيل، عندنا عقد مكتوب ياك العقد المكتوب هذاك قانون ما بيناتنا.
1: واضح هذاك صح، بارك الله فيك أستاذ. ناخذ المكالمة الموالية. لو مرحبا على السلامة.
3: السلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: فتحية.
1: تفضل سي فتحية، تفضل.
3: رحمة الله عليك، ربي يبارك لكم.
0: مرحبا.
3: بلاي عندي بنتي رجل اترفع في اكسيدون عندها سيرونس باي قبل نزيل السيرونس خذت رجل اخر، رجل اخر حتى كي قايت علي الزاق قلت له لا الاشتراك في الملكية لا عطينا الاشتراك في الملكية لا من بعد كي جت الفلوس خذتها لها دار كتبتها عندها شنتي من رجل التوفى كتبتها له كتبت له دار بمساويته ويوية
1: مع شكون كتبت باش تضطر الدار؟
3: دار كشرت دار بفلوس اسيروس كتبتها بالمساواه وهي ولدها.
1: هي ولدها.
3: من راجل لول.
0: هي.
3: بعد كتبت هيلو وبعد بعد ما تموت هي ترجع الملكيه لولدها.
0: عملته فيها هيبه حق رقبه.
3: اي ليه؟ هو توكي توفت الوليد بالامه لما ترجع الملكيه هذا.
1: لطيف يا ربي. الله يرحمه. الوليد توفى. هيبة هي
0: ليه هو تو باش يحكي
3: هي معنا كيما قلت لك كتبت له بايع من الدار وهو الشركة هو يعمر الأولى بعد كتبت له الشطر نتاعها تتوفى هي يرجع عليه هو
1: معناتها هما
0: عندك كان الوليد هذايا هي
3: ها
0: عندك كان الوليد هذايا
3: عند طفل أخرى معنا كل متاع التوحد هذيك ما حتى تاج قلت لك خاطري عندها صغير أخر من الراجل الأخر قلت لك أكيد موت هي تورثها أختها الأخرى وتولي الصخة تجلي في ولدي مغادي وهو فلوس باي وكل الحديث ذاك.
1: شفت العبد يعمل حساب وربي يعمل حسابه كبير.
3: فلوسها حاطينها لها في البوسطة تصرفها.
0: إيه توا أنت ولدها اللي هي كتبت له هو ولدها توفى.
3: توفى ولدها هي معنى تول مشكيد من ترجع من ترجع مشكيد.
1: شكون يورثهم يورثوا معناتها الوليد.
0: ترجع لحجة الوفاة نتاع الوليد هذاك تلقى اللي هي ترجع الملكية لوالدته ولا الأشقاء.
1: أخته.
3: تقاوم انا الطفل الاخر انهم بويه
1: هي كلمه مليول حرمتها معناتها امها باش تهرب من
0: منال شرعي هذه
3: نعم حرمتها راهي مشي فلوس
0: اي ما يسالش احنا تو في طار عائله هو انا حرمتها ولا ما حرمتهاش
1: حرمتها تو سامحني بالمعقول تو هو كتبتها باش تر من الاولى سيدي فهمنا اشطر اما اشطر الاخر تعمل له هيبه حق رقبه لي هو والبنيه لا سبحان الله احنا نحكيه على ربي سبحانه والحسابات اللي يعملها الانسان اما سبحان الله معناه في الاخر نولي نقع في نفس الاشكاليه الورثه لشكون كما قال الاستاذ فما حجه وفاه واللي باش يتحطوا في حجه الوفاه هما
0: الورثه الشرعيين وهذوك اللي يقسم الميراث بينهم تبقى الفرض الشرعي.
1: واضح، شكرا جزيلا. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه، بارك الله فيك ربي يصبركم ان شاء الله والحمد لله على كل حال. ناخذ المكالمه. لو مرحبا على السلامه. الو مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟
4: صباح النور.
0: صباح النور، اهلا وسهلا.
4: يمكن ستوندار خليني اون اتونت خاطر رئيس
0: نسمع فيك في المباشر.
1: هنسمع فيك في المباشر، خليك اون اتونت خاطر عندنا مكالمات هاتفيه اخرى في اطار الاستشارات القانونيه. وضح له الله يخليك لطفي باش تبدا الامور.
4: نعم
1: وي احنا احنا عادي معناتها باش ناخذ ثلاثه مكالمات يقعدوا يستناو في بعضهم عادي. شكون معنا؟ تفضل.
4: محسن عمري، نائب رئيس الغرفه الوطنيه للكتبيين والورقين.
1: مرحبا، انتم طلبتوا تدخل باش توصلوا صوتكم. مرحبا بك.
4: بالضبط بالضبط، حابين انت عندي حسب اللي على كنا نسمع في البرنامج تو على مناسبه الاستعداد للعوده المدرسيه والسوق الموازيه بتاع المواد المكتبيه المجهوله المصدر على قارع الطريق اللي هي قلقه الكتبي على مستوى وطني. هذا عمل لنا إشكال كبير ياسر. ثم عنا في تونس 6000 حوالي 6500 كود مكتبة، سجلنا منهم 107 مكاتب تم أغلاقهم وإفلاسهم جراء السوق الموازي. بحكم أني رئيس منائب رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية بالقصرين الكتبين والراقين بالقصرين، كل عام نعمل لقاء مع السادة المديرين الجهويين في مقر الليتشيكا اتحاد الصناعة والتجارة، ونعمل محاضر جلسات ويعدون بضرورة مراقبة النقاط السوداء وضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر التي أثرت بالقطاع. لكن للأسف الشديد لم تفعل. عنا سنوات نطالب بالتدخل لمواجهة المتصبين هذوم بالمواد المدرسية، خطر المكتبة تخضع إلى كراس شروط، وكراس الشروط من طرف وزارة التجارة الإدارات الجهوية على مستوى وطني. هنا يلزم وزارة التجارة تدخل تدخل سريع باش تتصدى لمثل هذه الظواهر التي أثرت بالقطاع، أثرت بالقطاع وثم إفلاس برشا مكاتب. عنا في القصرين 7 مكاتب سكروا، عنا على مستوى وطني 107 مكاتب سكروا جراء الانتصاب الفوضي
0: انتم تو شو الإجراءات اللي عملتوها انتم كمعنا غرفة مختصة وتشرف على القطاع؟ شو الخطوات اللي عملتوا فيهم لتفعيل القانون كما يلزم بهذا الخصوص؟ نعرفوا احنا القانون معكم انتم، ونعرفوا الانتصاب الفوضوي هذا كله فيه أضرار لأصحاب المهن اللي في وضعية قانونية، لكن شو انتم التحرك نتاعكم زاد كيف للاخذ بعين الاعتبار خصوصيه النشاط تقوموا به؟
4: باش سؤال وجيه بارك الله فيك. انه نحن على مستوى جهوي قمنا برفع شكايه الى السيد والي قصرين والساده السابقين والساده الولايات السابقين، ورفع شكايه مدينه الى الساده المديرين الجهويين للتجاره ولم تفعل، وعما فيها مكاتيب.
1: هذه معناتها تعتبر شكايه استاذ كي تتوجه الى الولايه ولا الاداره؟ ماهي شكايه، شكايه للنيابه العموميه نتصور.
0: لفت نظر مرة.
4: لا لفت نظر.
1: تظلم لفت نظر.
0: لفت نظر لفت نظر.
4: وارفعنا
0: اعلام بالوضعيه ولفت نظر.
4: يعطيك الصحه، للتدخل لحمايه القطاع قطاع المكتبات. خذينا ديشارج من الولايه وخذينا ديشارج من الادارات الجهويه. وقمنا بعثنا لهم اخر مره باعلام بوقفه احتجاجيه على اساس انه نحن بوقفه احتجاجيه سلميه لمجابهه هالاشكال هذا اللي متعرضوا ليه كل عام، خاطر عنده سنوات على مستوى وطني عنده سنوات وهو اثر بالقطاع. أنا يعني كل شيء نعرفه، قمنا بعد التنفيذ في سوق الأسبوعية مؤخرا نهار الثلاث عنا في القصرين 34 نصبا تاع مواد مدرسية مجهولة المصدر، قمنا بتحرير محضر على طريق عدل التنفيذ ورفعناه للسيد الوالي السيد مدير الجهة والتجارة. استدعينا السيد الوالي نهار السبت 5 أنا إحنا ورئيس السيد رئيس الاتحاد الجهوي وسلة من زملاء للاستماع لحالة الإشكال هذه على لكن للأمانة كان تدخل محتشم جدا، يعني كانت رقابة روتينية في كل كما يعملوا فيها كل عام، أولا زادوا سلطوا الأضواء على المكتبات اللي هي قطاع منظم. نحن وزارة التجارة والمراقبة الاقتصادية وقت يقدموا للمكتبات ويقوموا بالحملات متاعهم في إطار عمل متاعهم مدوا لهم يد المساعدة، تفضل فاتورة تفضل أي وثيقة طالبينها ونستجيب لطلباتهم وبكل احترام. لكن ما رعانا إلا لم يقوموا بالتدخل تجاه هالمتطفلين هذا مع القطاع المكتبات. الشيء الأضرنا كما قلت لك ولينا عملنا لائحة إغراب مقررة نهار 14/9 أمام المركز الوطني البيداغوجي. علاش أمام المركز الوطني البيداغوجي؟
0: في القصرين هذا ولا في
4: القصرين؟ في القصرين
0: يتو
1: هذا المحلي معناته تقول
0: كان التحرك المحلي جسمه هو تحرك محلي
1: اما وطنيا
0: تحرك محلي معناه محمود هو خال سامحني هو التحرك المحلي محمود لكن اذا كان ما يكونش على مستوى وطني
4: لا هاو تنقول او سامحني بعد اذنك
0: تفضل
4: علاش انا قلت كنا عندي دوبل كاسكيت انا نائب رئيس الغرفه الوطنيه
0: ايوه
4: نتكلم على زملائي على مستوى وطني
0: ايوه بالضبط خاصه انت وانت لما نحكي على القاصرين اللي يسمع في سوسه وفي صفاقس وفي المستير ويقول لك واحنا الغرفه الوطنيه ايش عملت لنا
4: هاو بالضبط حبيت انت سؤالك وجيه جدا وسليم جدا بارك الله فيك على النقاط اللي تثير فيها الأسئلة أما علاش حكيت لكنا على المستوى الوضع الأخيين كلهم ماشيين على نفس المنوال وقاعد نتصلوا ببعضنا على مستوى وطني وعلى أساس أنا باش نجابه هالإشكاليات هذه اللي على مستوى وطني قاعد نتواصل مع الزملاء كل وماشيين على نفس المنوال هذايا على التحرك هذا على أساس أنهم بصفة سلمية باش السلطة الوطنية تتحرك بعثنا آخرها بعد الإعلام السلطة الجهوية والوطنية بلائحة الإضراب وقف احتجاجي لعدم اقتناء الكتاب المدرسي بعثنا منها نسخة إلى السيد وزير الداخلية ونسخة إلى السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات وعلى المستوى الجهوي السيد وادي قصرين ومدير الإقليم الوطني السيد مدير الإقليم الوطني السيد مدير الجهوي للتجارة باش يتحركوا على أساس نحن مدين يدينا نقول ننظموا نحبوا ننظموا القطاع تخيلوا ورا نحب ننظموا القطاع رانا مش خارجين على السرب رانا نحبوا مدنيين تحت في اطار دوله القانون المؤسس نحبوا ندخلوا تحت طائله القانون بطبيعه نحن تحت طائله القانون اللي هو الكتاب المدرسي حكر على الكتب الكتبي باش يوصلوا للارياف والاحياء الشعبيه والمعتمديات وعلى اساس خاطر هذيك كتاب ما نجمش شكل المنتصب على قارعه الطريق ما نجمش يوفر كتاب اللي هو حكر على المكتب وياخذ الكارت مانيتيك وعنده كود عند السي ام بي هذوما بالنسبة للسلطة لم تستجب لا وطنيا ولا جهويا صدق نبقى لي نقص استفهام كبيرة هما ثلة قليلة هؤلاء المنتصبين هذوما بالمواد المدرسية المجهود ما زالوا تأسيسون دي برودوي توكسيك زاد حتى الأخيان في الصحة ديما ينبهوا على المواد هذه المجهود المصدر على قارع طريق اللي في يوم ما ثم تقريب بنية في أرياف جندوبة توفت جراء قوم وصحة من غير هذا أنه زاد القطاع يبقى فيوز هو على مستوى وطني يبقى ديما المكتبيشي يبقى يستنى في الفترة نتاع العودة المدرسية باش يريكيبيري شوية من الخسائر نتاعه اللي دخل في رأس المال باش الأخرى يرجعك الأكل وكل الأداءات وكذا وفهمتوا مصاريفه الخاصة هي ما رعانا إلا والمنتصبين كان ينصب أمس بالبلاستيك توا ولا ينصب بالمدارس المدرسية غدوة ينصب بحاجات أخرى بفريب هذا نحن ماذا بينا بكري نسمع أنه فهمت في التدخل أنه ثم شكون قال لك بربي هضام كل مرة عندهم مواسم عنده رأس مال نحن لو أنهم مش على أساس نحبوا نحرموا العباد باش العباد ما ترتزقش لا حتى الكتب يروا يحب يرتزق لكن في إطار منظم اللي حاجته يعمل نكتبة يتجه إلى السلطة الجهوية الوطنية ويتفضل يقوم بإجراءات ويحضر ملف ويتفضل يدخل بالنشاط في إطار قانون
1: واضح هو من المفروض انه تقع حمايه معناتها هي تمت في اطار التجاره خاطر كي نشوفوا احنا كراس الشروط ماهوش سهل كراس الشروط فبالتالي لابد من الالتزام به يقول لك فما مواد مضره وكل مره نسمع وزاره الصحه تحكي على مواد مضره ولكن المضحكيات المبكيات لهنا اللي هالمواد هذه المكتبيه اللي تتباع على قارعه الطريق في الثنايا وكذا تتباع هو احنا مثلا في الساحل في جهه الساحل في مساكن في الجم موجودين معناها مزودين تجار معناتها مواد مكتبية جاية من الصين مراقبة ماهيش مراقبة الله أعلم قاعدة تتباع قدام الناس الكل بفاتورة ماهيش بفاتورة لا أعتقد أنها بفواتير قاعدة تتباع في النصب اليوم المواطن من يحميه ولكن أيضا تقول لي الوعي متاع المواطن نقول لك راهو المواد أو الأدوات المدرسية الفورنيتور سكولير المشكلة متاعها اللي هي كتشريها من قنواتها وتبدأ منظمة ومراقبة كذا هي مرتفعة الثمن بعيدة الثمن والأخرى هي بخسة الثمن
0: فما اللي يجيبوا الرخص
1: يجيبوا الرخص ولكن الرخص اللي ضيعوا في اشترثنية اللي معناتها الغلاف في دقيقته يتقطع القلم الرصاص معناتها في سماعية يتكسر السيلويت اللي ما تكتبش
0: والمظاهر الصحية
1: ولكن بالإضافة لذلك المظاهر الصحية باعتبار صغير كان صلصال كان قوم كان قلم يحطه ديركت في فمه ويقعد معناتها يستعمل فيه فعل هناك فما مشاكل صحية كبيرة برشا اليوم هاكم وصلتوا صوتوا عبر موجات إذاعة المنسير هل تكفي الوقفات الاحتجاجية
0: لا والتحرك شوف التحرك اللي عجبني ما معنا في ولاية القصرين ويتحرك ويعمل وكذا. في ولاية الأخرى ما سمعناش الصوت هذايا بما يكفي، لأنه هذايا علاش قلت له أنا صحيح تحرك به، ما كنت نحبت تكون التحرك يتنظم على مستوى الوطني،
1: باش يكون فما ضغط بالقانون الجماعي على الأطراف المعنية بالأمر،
0: يكون التحرك في نفس الاتجاه وفي نفس الإطار ويمتد في الجهات كلها. خلنا نقضيه عن المظاهر السلبية هذه، راي بلادنا وراو نحبوها تكون في وضعية قانونية وتكون معناها في وضعية سليمة. كل هالمزايدات هذه والمظاهر، المظاهر هذه مش تاع تونس على الحقيقة، معناها المظاهر تاع الانتصاب الفوضوي ودخل
1: جا ولات سيمة مطبوعة ولات معناتها حاجة عادية
0: ولات
1: جوستومون ما يلزمناش، لكن هاو المسؤول هو اللي يتبع، هاو المسؤول كي يتعدى ولا يشوف نورمال عنده عنده ناس تسترزق، ولكن هو قاعد يقضي على على على معناتها قطاعات منظمه، ناس عندها باتيندا، ناس عندها شارج، ناس يعلم بربي بحاله
0: بالضبط
1: معناتها سبحان الله، ناس معناها ما تكلمت وما تحركت وما كان على خاطر عليها ضغط كبير. يقول لك شوف قداش من مكتبه سكرت، كي نقولوا مكتبه سكرت قداش من عائله معناها تواجه صعوبات ماديه، كانت مامنه رزقها بال بال بال بال بالمكتبه وبالمدخول نتاع المكتبه، اليوم تلقاها برا شوفوا معناتها مولاها شنو باش يعمل اخر باش ينجم يعوض، شوف قداش تخدم ناس اخرين معناها باش تدخل لهم كيف كيف معناتها مدخول. على كل حال هو فماشي امكانيه مثلا مثلا استاذ هو كي قال شكايه، فماشي امكانيه تشكل النيابه العموميه لاجبار السلطات المعنيه للقيام بدورها.
0: هو تجب تشكل النيابه العموميه لانه مش حتى لاجبار السلطات العموميه للقيام بدورها، لانه حتى الناس هذوما اللي قاعدين يتصبوا بطريقه فوضويه وبطريقه غير قانونيه هم قاعدين يرتكبوا في مخالفات حق عام في قوانين معناها في جرائم تاع حق عام، احتلال الطريق، احتلال الرصيف، هذوما كل المخالفات وجرائم تاع حق عام اللي يعاقب عليهم المشرع. وبطبيعة الحال النيابة العمومية تقريبا ما تستحقش باش نقول اللي هي تعاتل الإذن لأعوان الضبط العدلية باش يعاينوا مثل المخالفات هذه والجرائم هذه ويحروا فيها المحاضر وتقع حالة على النيابة العمومية، وكل من ارتكب مخالف القانون هو ماهوش في مأمن من التتبع الجزائي اللي فيه مخالفات وفيها معناها خطايا مالية كبيرة وفي حتى عقوبات سجنية في بعض الحالات.
1: على كل ربي معهم إن شاء الله، وإن شاء الله
0: تحتل الطريق، تحتل حركة الجوالان، احتلال الرصيف بدون موجب، الإضرار بمملك الغير، برشة جرائم تنجم تلك، وعرض أشياء مجهولة المصدر كيف كيف، تعرضها للعموم للبيع كيف كيف، قاعدة معناها ترتكب في مخالفات قانونية. وديما نقولوا راهو احنا مش ضد الناس هذوما، راهو الحيلة في ترك الحيل، راهو اليوم النشاط هذايا وغيره من الأنشطة اليوم ولا سادة، راهو منظم في تونس، راهو يسي فيه انك تاخذ كراس الشروط وتحترم احكام تلك الكراس وتمشي على مقتضى كراس الشروط وتكون في منافسة مشروعة بينك وبين نفس الناس اللي يستعملوا في نفس النشاط، يقوموا بنفس النشاط اللي قاعد تقوم به انت بطريقة مش قانونية.
1: يعطيك الصحة. هو الحقيقة ما زال عنا معناتها من الاستشارات القانونية ما يغطينا، يلزم تقريبا ساعتين ثلاثة أخرين. على كل حال احنا باش نختم اللقاء معكم مستمعين الكرام، معنا مكالمة باهيات ناخذوها. هاي ألو مرحبا، عسلامة.
5: ألو عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
5: مرحبا بربي، أني كلمتك عندي تو جمعتين التالي لهذه من بني حساء.
1: مرحبا
5: مرحبا، أنا اللي كلمتكم على المنشر نتاع مواد البناء.
1: أي
5: كلمتكم نهار السبت في محسن الله يرحم والديك أنت ومدام رفقة الله يرحم والدين والديكم في التونة بالباهي، كلمتكم من نهار السبت ما راني إلا نهار لحد يجيب السمي يصبوا مش يصبوا قدام الدار. جات المرأة كلمتني خرجت أني ولدي صغير عمره 5 سنين جيت نكلم فيه قال لي يعني بمبلي بمبلي جاء على سمش ضربني هبطي هذا أخويا هو اللي عنده المواد بناء ولد أخويا ما راني إلا ضربني بكف أقسم بالله كيركم حاضري هذايا كل شيء موفق بالصوت وبالصورة وقدام شكون قدام العمدة متاع البلاد وواحد لباه كادر في الدوانة
0: إيه وش عملت أنت؟
5: ما عملت شيء حت والربي وسكت
0: لا هذوك شفت كسكت انا ايوه يا تفسا
1: ما نجمش رد الفعل
0: لا لا معناش عملت حبيت نتشكى
1: كاجراء قانوني
0: قاعد تشكي بطبيعه ما نجمش رد الفعل
5: نعرف فين مشيت للمركز مشيت للسيد رئيس المركز قلت له توقف سيد رئيس المركز خرج مشي عمل له معاينه وصور كل شيء وندوا استدعوه كي استدعوه قالوا ما صب حتى شيء وتنبيه رسمي لكن الفويزر مال صبوه
1: برعد شو شي هزو هذاك
5: نهار لحد هذاك سبوه غاديك انا بالقوة لي تماما يعمل
1: يكون شي رد سمحني يكون شي رد فعل لخطرة دخلت في الإذاعة
5: اي على خاطر دخلت واصل باش انتم نستشير بك. انا انسان ما عنديش لا حول ولا قوه، ما عنديش فلوس باش نواجه كل شيء.
1: اي
5: هكا سيد رئيس المركز كي قلت واني راني نشد استشرت سي محسن قبوج واستشرت مدام رفقه واعطوني التعليمات الكل وتحملوا مسؤوليتكم. ولا قام بالاجراءات الكل كاي.
0: بالله خليني نقول لك حاجه اخرى، انت وقت اللي ضربك بالكف ما عملتش شهاده طبيه؟
5: ما عملش شهاده طبيه.
0: لا عاد اعمل شهاده طبيه، اعمل شهاده طبيه تو زيد لحقها للمركز.
5: باهي
0: لا حتى تو اللي قلت كل في واد
1: سامحني قدام قلت لي عمده ولا معتمد
0: على البيت البشريه ولا في واد اخر
1: قدام عمده قلت لي
5: قدام العمده نتاع البلاد وقدام لاباس عليه.
1: لا شنو في لاباس عليه؟
0: ما دام الناس كلها لاباس عليه
1: واقف ويتم الاعتداء على مواطن من قبل مواطن اخر وهو ساكت هكا.
0: لا مثل السلطه على العمده
1: على العمده ماشي يكون العمده الغادي باعتبار مثل كما قلت
0: بالمجله التجاريه الجزائريه
5: خاطر خويا ويزيد عليه 5 سنين.
0: لا شوف إذا كان مش اسمع كلامي خلينا هذاك تاع فواضل البناء يقعد يمشي على روح الملف ويلزم السيد يلتزم ويمتثل، لكن أنه يعتدي مواطن على مواطن بالعنف الشديد بالطريقة هذه وما يصير له شيء وما يصيرش علم النيابة العمومية وما يصيرش فتح بحث معناها عدلي في الموضوع هذا أنا ما نقبلش به. نقول لك تمشي امشي اعمل الشهادة الطبية ما عادش عندنا وقت بالله يقول لنا فيسا فيسا.
5: مشي ندعوه سيد رئيس المركز وعلمه ونهار الاربعاء مشي قابل بعث السيد وكل الجمهوري مشي قابل السيد وكل الجمهوري واذنوا باش معاش يحط حتى شيء واعطونا قضيه نهار 1 اكتوبر جلسه قضيه او انا هما اللي شفت فيهم قلت لهم ما هزوش مواد بناء نحب نستشيركم لو نعطيناه مهل النهار 24 هل يجوز هيك ولا ما يجوزش؟
1: عطوه مهل نهار 24
0: ينجم يعطوه مهل ينجم
1: علاش عطوه مهل من نهار 10 ولا 11 ولا 9
0: فما ظروف احنا ما نفهموهاش وما نجموش نقفوا عليها تتعلق بال الامن العام وتتعلق بال معناها جاهزيه تعاون الضابطه العدليه وغيره. المهم الموعد هذا لابد انه يقع احترامه تمكينه من اجل لرفع المخالفات جايز ومعمول به قانون.
1: واعتقد هو يقول لك المواطن كي تتساهل انت مع المخالف خاطر هو كان يعرف سامحني لو كان جاي يخاف راه ما يتعمدش في حضور السلطه ولا من يمثل السلطه يتعمد يحط الرمل هذاك قدام دار الناس.
0: معناها مخالفه معناها
1: لو كان كيما يقولها هو بالصحيحه لو كان قالها بالصحيح
0: حتى الناس اللي غادي كي وخاصه عمده المكان اللي عنده صفه الضبط العدليه ولا صفه معاينه الجرائم المفروض انه العون عمده المكان اذا كان حاضر من تلقاء نفسه يشعر النيابة العمومية بارتكاب جريمة الاعتداء بالعنف الشديد.
1: وإذا كان صحيح وتبين صحة ما قال المواطن هذايا بحضور العمدة معنت العمدة شريك معنت العمدة إذا كان احنا عنا
0: حتى بالتستر حسب
1: ما يقول بالتستر وبالسكوت
0: حتى بالسكوت
1: بالضبط ولي كانوا شيء كل الحديث بقية. بارك الله فيك سيد محسن قبوج مستشار قبل البرنامج نورتنا برشا تحياتي لك أيمن لطفي عالية أمن الأغزال جيكم بالأخبار نهاركم زين إلى اللقاء.
6: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 104.7

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. تم أمس تدشين قسم التصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المنستيرة بكلفة تقدر بحوالي 2 مليون دينار، منها مساهمة للدولة بحوالي 1.9 مليون دينار في مساهمة المجتمع المدني في إكمال كلفة تهيئة البناية التي تحتضن القسم بحوالي 100,000 دينار. أطلق مطار في ذا الحمامات الدولي أمس خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا، تؤمنهما شركة طيران بولونيا أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل أطلاق مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الأمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصادرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا وسريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تم تسجيل تطور بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي الذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12.5 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة وفق بلاغ لوزارة النقل. أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء اليوم سقوط 82 شهيدا وجريحا من المدنيين من جراء القصف السعودي على محافظات الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة منذ 3 سبتمبر الجارية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وقال إن الانسحاب الصهيوني وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية تتعهد لبنان بتنفيذها. وفي الختام، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة نحو 137.5 دونم من أراضي المزارعين خلف الجدار الفاصل في بلدة جيوس شمال قلقيلية من الضفة الغربية يمثل سرقة علنية وجريمة استيطانية جديدة، ولفتت إلى أن هذه الخطوة تمثل عدوانا صارخا على الأرض والشعب وامتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة إلى الضم والتهجير. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تصافحون الزميلة مروى الزيدي في برنامج آدم وحواء. متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير
2: يوميا من العشرة نصف النهار،
3: من العشرة نصف النهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع. عدل وقتكم على العشرة متاع الصباح
3: وتابعوا الموجة.

صباح النور صباح الفل والياسمين. العشرة وسبعة دقائق في إذاعة المنستين، مرحبا بكم معنا كيف العادة والعويد، نتلقى ويجمعنا الخير إن شاء الله، تجمعنا صحة والعافية، تجمعنا الكلمة طيبة، تجمعنا اللقاءات الجميلة. صباح جميل إن شاء الله للناس اللي بديتوا هكا على زخات المطر وعلى إيقاع المطيرة المزينة، إن شاء الله ربي يرحمنا. بعد شوية نعطيكم فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم وتوقعات حتى في الساعات القادمة. يهنيكم رواي كما يقول الصفاقسية، ويهنيكم إن شاء الله هالخير والمطر هذية، وإن شاء الله بداية بطبيعة تبدأ تكون مزيانة هكا للموسم الخريفي الشتوي مع الأمطار ومع الأجواء اللي توحشناها. يا حسرة ما عشناش هكا خريف مزيان هكا فيه برشا تقلبات وإيقاع متاع أمطار، نحبوها بطبيعة جينا باللطف ديما، ما نجم نقوله كان هكا. إن شاء الله ربي يلطف بينا على خاطر البنية التحتية متاعنا ما تقبلش برشا، فهوكا منا ومنا إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة. مرحبا بكم تسمعونا وتابعونا في سبيعتين من زمان، الحق هما باش يكونوا مختلفين على متعودين بيه، متعودين بإذن محاولة فيه لكوبل. اليوم آخر عدد من هذا البرنامج باش نسمعوا لكوبل، أما باش نتعديوا عليهم مرور الكرام اللي تعديوا معنا على امتداد البرمجة هذية الصيفية في البرنامج هذية، باش نسمعوهم في ساعتنا الثانية إن شاء الله. باش ناخذوا ريكاب لمجموعة من المداخلات، باش يكون حاضر معنا حسنة جدارة في أسئلة المستشار، باش يكون حاضر معنا إيرويني في إنستا كوبلويت، هكا باش نعملوا قفلة ولا ختمة لهذا البرنامج إن شاء الله من خلال حصة اليوم. وفي ساعتنا الأولى باش تكون على موعد مع برمجتنا الشتوية الجديدة، دونك مع برمجة خريف شتاء إذاعة المنستير اللي تنطلق نهار الاثنين القادم إن شاء الله نهار 14 سبتمبر. دونك باش نحكيو على البرامج الجديدة، باش نعطيكم فكرة على العناوين الجديدة وعلى أهم ما باش يتقدم لكم في طبعا هذه البرمجة. كونوا معنا في الاستماع والمتابعة، يساعدني ديما أنه يكونوا معايا زملائي. تحياتي العليوتة في التنسيق، وتحياتي لأيمن شابي من قدم الكونسوليت مروز. زيدي تسلم عليكم، تعطيكم موعد متى وحتى نص النهار مع النغمة والموسيقى الحلوة وإيقاع سيرين ميلاد كوكتيل تونسي، نبدأ به المشوار. مرحبا بالجميع.

التونسي مرحبا. صباح النور, صباح الفل والياسمين, صباح الصحة والعافية. سيني الميلاد, وصلنا للعشرة وثمنتاشر دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا في متابعتنا وفي الاستماع لنا وفي التفاعل معنا. زيدا مرحبا بكم على الباج اوفيسيال راديو مناستير, وبالطبيعة أهلا وسهلا بكل من يتبع دائما برامج إذاعة المناستير واللي ينتظروا زيدا البرمجة الخريف, برمجة خريف شتاء طبعا إذاعة المناستير, باش نتعرفوا عليها بعد شوية إن شاء الله, باش نكونوا على موعد مع مجموعة من الزملاء اللي باش يقدموا لكم البرامج نتاعهم بالنسبه للشبكه الجديده. خليكم معنا بعد شويه تيكون بحذاكم الهدي اللي باش يقدم لكم مجموعه من البرامج الجديده, وايضا باش يكون معنا زميله رباح عبد اللوي محمد وليد الجاموسي وذكر زرافي لتقديم طبعا هذه العناوين الجديده. اخترنا لكم كما نوعنا لكم ما بين البرامج الجديده واللي بالطبيعه نحبوا نسلطوا عليها الضوء. خليتكم فكره ساعه طقس كما قلت لكم كبيره بالنسبه للناس وخاصه المستعملين طريق, وحده واحده سيسر ويحكم لانه اليوم يتواصل نزول الامطار طبعا بالشمال ومحليا بالوسط, وتكون مؤقتا رعديه واحيانا غزيره باقصى الشمال والمناطق الغربيه, تتراوح اعلى الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي للبرد, ثم تشمل محليا الجنوب الغربي اثناء الليل مع هبوب رياح قويه باقصى الجنوب تكون مثيره للاتربه والرمال. الوضع الجوي لنهار غدوه ان شاء الله لحد 13 سبتمبر ملائم ايضا لنزول الامطار بمناطق الجنوب, وتكون رعديه ومحليا غزيره بالجنوب الشرقي. ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا على قد جهودنا, وان شاء الله يا ربي امطار الخير تهل علينا وين ما تصب ان شاء الله تنفع العشره. وربع خلاتكم فكره اوليه هكا على البرامج نتاعنا بالنسبه ل طبعا الشبكه الجديده, بتبيعها العناوين اللي مازالت محافظه على وجودها معكم في اذاعه المنستير دائما الماتينال والمشوار الصباحي, بشائر الصباح اللي باش يرافقكم فيها كل نهار. زميل محمد بيار باش يكون حاضر معكم النهار اثنين, وايضا باش يكون معكم نهار الجمعه الموعد مع احمد موسى بالاربعاء وبالسبت, زيدا باش يكون معكم مرتين في الاسبوع, زميلتي ربح عبد اللوي باش يكون نهار الخميس, وطبعا باش نكون انا معكم مروزيدي نهار الاحد مع زميله نجوى المهري باش يكون نهار الثلاثاء. مجموعه من العناوين اللي حافظت على مكانها على غرار طريق الامان مع حنان بكار نهار الاثنين اللي بتبيعي ينطلق التسعة ويكمل العشرة. نهار الاثنين مع وعدكم مع ملفات تربوية أيضا من البرامج اللي بقات موجودة بكل الألوان باش تكون موجودة معاكم زيدا يعني بشكل يومي. نهار الاثنين ثريا عليك, نهار الثلاثة ألفة الجمالي, ونهار الأربعة ثريا عليك أيضا وألفة الجمالي, نهار الخميس هذية طبعا العناوين اللي أو هذه هذا البرنامج اللي تقريبا هو بكل الألوان في مجموعة من المراوحات ما بين المتابعات الثقافية والإيقاعات والأغاني ورصد لكل ما يحدث طبعا في مختلف الجهات. ما دام نحكيو على الجهات خلينا نعرف ببرنامج نبض الجهات اللي باش يكون معاكم بشكل طبعا يومي من نهار الثلاثاء وحتى لنهار الخميس. خلينا نحكيو على سوسه ونابل نهار الثلاثاء مع حياة الكوني, المستير والقيروان مع كريمه بن يوسف نهار الاربعاء, ونهار الخميس المهديه وزغوان مع ندره اسماعيل وحنان العباسي. هذايا موعد قار طبعا كما قلت باش يكون من نهار الثلاثاء حتى نهار الخميس في توقيت مالي ساعة حتى المادي ثلاثة مع الزملاء وزميلات المراسلين والمراسلات, وأيضا باش يكون طبعا فما نبض لي ما يحدث في الجهات. هذه بعض العناوين, بعد شوية نكملوا البقية, بعد شوية تكونوا على موعد مع مجموعة من البرامج الجديدة اللي باش يقدم هنا زميلي وصديقي هذيل الفتني, أما قبلها مهدي العياشي نسمعوا إيقاع هذية ورجعينها.

0: مرحبا وسهلا بالجميع. عرضوني زوز صبية هذي قاعنا بصوت مهدي عايشي. وصلنا للعشرة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم. هو الحق الحق للأمانة راني أول مرة نقدم البرمجة متاع الإذاعة لأنه متعود يخو دائما معناها المهمة هذي زميلي وصديقي وخويا الهدي للفتني صباح النور ونوار. مرحبا
1: نهارك أسعد يا مروة والكافة السادة المستمعين والفريق الكل اللي اليوم حاضر معنا في استديو على رأس مدام علي المنصوري نورتنا الحقيقة. مدام عليا
0: فرحت بيك من دخلت
1: مالا مالا واي من الشاب نمبر وان في الاخراج اليوم
0: تحياتنا اليوم الاثنين ومرحبا
1: بك لنا بالحق معناتها
0: بالحق مش بلاصتي
1: تداخل وظائف لنا
0: ما نعرفش علاش معناها في بلاصتي انا جبتك انت اخدم على روحك تفضل خذ راحتك قدم البرامج انت الكل مش مشكل احنا شنو انا وانت واحد
1: كيف
0: ما حتى مشكل. مرحبا بك مرحبا بك برشا برامج جديده ساعه معك انت حاضر
1: ان شاء الله بالحق والبرمجه هذه ان شاء الله فما بنسبه تجديد كبيره برشا موجوده وحاضره. بالنسبه ممكن البرنامج اللي رهنت عليه الاداره واللي هي فكره الاداره واللي بالتعاون وبالشراكه مع المندوبيات الجهويه للتربيه اللي باش يكونوا حاضرين باش نرجعوا برنامج بين المعاهد. بين المعاهد باش يكون حاضرين فيه المندوبيه الجهويه بالمنستير بسوسه وبالمهديه باش نخدموا على ثلاثه ولايات. الحقيقه يعطيهم
0: مسابقات هذه اللي بين المعاهد
1: باش تكون مسابقات بين المعاهد كل حصه باش تكون نهار الجمعه الماضي ساعتين الاربع. الحصه الاولى اللي باش نبداوها باش تكون نهار 25 سبتمبر. الحصه الاولى باش تكون تقديميه مع الساده المندوبين المندوبين بالنسبة للجديد العودة المدرسية والمسابقة هذه اللي ترجع لإذاعة المونستير مش يصير فيها برشة تجديد هيك علاش معناتها
0: صارت في قصر العلوم المدة صغيرة يظهر لي الفترة الفارطة معناها ولكن مضايقة يظهر لي كان على جهة المونستير مش مثبتة الحقيقة. المهم أنه يعني كانت موجودة المسابقات هذه ولكن إنها
1: حتى في الإذاعة كانت موجودة قبل
0: طبعا لكن إنها ترجع للإذاعة وبروح جديدة وفي استوديو جديد وأكيد بش يكون فما روح الذمار متاعك لهذه اللي يعطيك صحة أنت ديما هكا تعطي هكا الطابع الخاص
1: إن شاء الله هو ما تلام ده ما يتفاجعوش
0: ليه هو أنت بش تقبل
1: معناته حسام قدري هو بش يكون المخرج معناته
0: تحية كبيرة برشا محظوظ أنت محظوظ معك حسام قدري
1: باش قلت كريهانة متاع إدارة معناتها الحقيقة يعطيهم صح معناتها كي اختاروني ما عارفش إن شاء الله نتوفق فيها الحكايه. اما باش يكون فيها برشا تجديد على مستوى الاسره ماهيش باش يكون كان اسره ثقافه عامه باش يكون فما باش نخدموا على الذكاء الاصطناعي باش نخدموا على الحساب الذهني باش نخدموا كما نقولوا على المعادلات على برشا حاجات جديده.
0: خلينا نفهموا شويه خلي اللي يسمع فينا زاد يفهم الفكره نتاع البرنامج شنو باش تكون بالضبط. يعني زوز معاهد
1: ثلاثه معاهد
0: في الحصه
1: ثلاثه معاهد كل حصه باش تكون تابعه مندوبيه معينه
0: واضح.
1: معناتها من كل حصه
0: نفترض اللي انا اليوم عندي حصه تو عندك مندوبيه مستير وسوسه ومهديه
1: باش يكون عندنا
0: ممثل عليهم من كل مندوبيه
1: مالك
0: كيفاش
1: باش نكون الحصه مثلا 25 سبتمبر باش تكون مندوبيه ولايه المنستير مندوبيه جهويه بولايه المنستير باش يكونوا ثلاثه معاهد ممثلين عن ولايه المنستير.
0: نعم
1: نعملوا حصه ولايه المنستير ومن بعد حصه ولايه سوسه ومن بعد حصه ولايه المهدي
0: واضح.
1: في كل مندوبيه باش نخرجوا معهد برك هو اللي باش يمثل الولايه باش يخرج للفينال. الفينال الحصه الختاميه باش تكون ممثل عن مندوبية المنستير ممثل عن مندوبية سوسة وممثل عن ولاية المهدي
0: وكل معناها بالتوالي كما نقولوها الجمعة هذه مستير سوسة مهدي وبعد نرجع مستير سوسة مهدي وحنا ماشيين هكا واضح تخبني. والأسئلة فقرات شنو
1: شكون فما فقرات كما قلت لك شكون فما حاجات جديدة على مستوى اعتماد الذكاء الاصطناعي شكون فما الموسيقى شكون فما المسرح شكون فما المعادلات والحساب الذهني
0: اي سيليكسيون كيفاش تكون بالنسبة للمعهد عندهم هم عند المندوبيات
1: عند المندوبيات
0: هم اللي يجيبوا لكم التلامذة باش يختار لكم من نخبة النخبة ظاهرة هذية معناها بتبيع باش يجيو يمثلوهم ومثلوا معاهدهم نتصور المعاهد النموذجية باش تكون حاضرة وغيرها وفما في حتى في المعاهد الأخرى كلهم ليسية ما فماش كوليجا يعني تقريبا الكاتيجوري اللي باش يخدموا عليها
1: أولى ثانية ثالثة ثانوي
0: ثالثة البكالوريا
1: هما ثلاثة من كل معهد باش يجيو يمثلوا تلميذ من أولى ثانوي تلميذ من ثانية ثانوي وتلميذ من ثالثة ثانوي جماعة الباك باش يرتحوا
0: أي يقراوا لا يقراوا على روحهم هذه

0: المعاهد ذكرنا بتوقيت هذيك
1: نهار الجمعة من ماضي ساعتين للأربعة إن شاء الله
0: من ماضي ساعتين للأربعة به مباشر
1: مباشرة
0: بصفة مباشرة نتفرجوا عليه ونتبعوا التفاصيل
1: خاصه نتفرجوا عليه خاطر خدمه كبيره برشا باش تكون على الديجيتال خاطر المعادلات والاسئله واسئله السرعه كل شيء باش يكون موجود معناتها باش نخدموا برشا على الديجيتال
0: باهي تري بيان عندك البحر حكايه زاد لهذه الساعه
1: البحر حكايه ان شاء الله برنامج جديد زاد نهار الثلاثه من 9 للعشرة البحر حكايه هو برنامج نجم نقولوا كنت عندي تجربه في البرمجه الصيفيه هذه من خلال هوايه صيفيه وهي الحقيقه معناتها من اقتراح من سي سينجر قال لي اخدموا البرنامج يا اخي تخرمت بالحق تخرمت بالبحر وجو البحر والمصيف خممنا
0: معناها البرنامج الاذاعي كيفاش يحول المنشط من انه هكا يقدم فيه كهو الهاوي ولا مغروم معناها
1: وليت مغروم بشكل كبير معناتها وما كنتش نعرف انه فما كوميتي معناتها فما مجتمع مغروم بالبحر بالشكل هذاك نحكيوا على المصيد مثلا مصيد معناتها اللي على الشاطئ المصيد السيرفينغ بالصناره معناتها فما دي تكنيك وفما معناتها وسائل نقدموا فيهم حاضر معايا دي كرونيكور معناتها عندي بطل وطني وبطل عالمي كريم سيالة اللي باش يكون كل مره عنده فقره هي الصياد كل مره يعطينا نصائح باش تخرج تروح مصيد ناجح شنو تصطاد شنو الانواع عندي فقره ذاكره بحر حاب نوجه تحيه بالحق للرئيس الرئيس نوري مزهوت هو باش يكون معناتها معانا حاضر انسان تبارك الله ما شاء الله موسوعه نتاع بحر
0: شفت اللي عندهم الذاكره هذوكم بالحق لازم نحفظوها لانه هذايا تاريخ شفوي ساعات تنقلوا من خلال اذاعه المنستير اكيد في الارشيف باش يكون حاضر ويبقى لانه الناس هذيا ما شاء الله عندها ما تحكي وعندها ما تقول لانه البحر كما قلت انت مش حكايه هو حكايات اكيد حكايات كثيره ورا كل حكايه فما حكايه
1: اي صحيح هو مثلا الرئيس نوري باش يحكي لنا كما نقولوا الوسائل التقليديه بتاع المصيد قبل اسامي مثلا الموانئ انواع الشبك الحاجات اللي كانوا يستعملوا فيها الصياد قبل وبحكم تجربته معناتها وتبارك الله عليه كيف عندنا في الجانب العلمي باش نحكيوا مع سي رؤوف بسباس استاذ علوم بحار كيف باش يحكي لنا على برشا حاجات تهم البحر والعالم الازرق هذاك وشنو نعرفوا عليه وشنو اللي مازلنا نكتشفوا فيه وبرشا حاجات بالطبيعه مع هذا فما المسابقات والجوائز في البحر حكايه اللي باش تكون كما نقولوا موجوده وحاضره من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك باش تلقاو كل مره تصويره نتاع حوت انتم تطلعوها وفما معناتها كادو مزيان للسادة المتابعين من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك والختام يكون بدباره بحريه دباره بحريه شنو الحوت اللي باش نحكيوا عليه
0: في الاخر شهينه
1: نعطيو استيوس تبدا الحوت نتاع الموسم هذاك اللي باش نحكيوا فيه شنو الطيب في بعض الجهات شنو يطيبوها شنو يعملوها نحب نوجه تحيه للشيف مازي عيسى ان شاء الله باش يامن
0: الفقره
1: وكي غيب شيف مازي بالطبيعه مدام علي المنصوري موجوده هي باش تكون حاضره معنا
0: وهي تصرف لكم وتعمل الدنيا الكل
1: معناتها الله واحد على مدام علي في الحوت ما تحكيش
0: يا البحر حكايه باش يكون معاكم لمده طبعا ساعه اسبوعين انطلاقا من 9 وحتى ل 10 نتاع الصباح كل نهار ثلاثه حكايه البحر تسمعوها نهار ثلاثه شو عندك اخر هذيل
1: عندي نهار الاربعاء
0: العشيه معناها انت يوميا في الاذاعه موجود
1: يوميا في الاذاعه
0: ما توحشوكش
1: لا موجود يوميا في الاذاعه عندي نهار الاربعاء من الاربعاء للخمسه ان شاء الله
0: ايوه
1: حديثنا سبور ساعه موعد باش يكون موجود مع قسم الرياضه فما معناتها ساعة كاملة باش نرجعوا فيها لآخر المستجدات الرياضية إن كان في تونس أو في العالم بالنسبة كل نهار باش يكون فما معناتها مساحة أكثر إن كان للرياضات القاعات الرياضات الفردية نهار الأربعاء باش يكون الرياضة في العالم نص ساعة كيكة باش نرجعوا لآخر الأخبار خاصة في الرياضات في العالم الرياضة في العالم إن كان البطولات الأوروبية الكبرى تشامبيونز ليج جديد وآخر مستجدات الكرة لاعبين المحترفين خارج حدود أرض الوطن نرجعوا بالأرقام والإحصائيات مع مجموعة من المحللين والفنيين اللي باش يأمنوا هذا الموعد كما قلنا 2 3 4 5 باش يكون تداول بين الزملاء ما بين ذاكر حكيم سناوي
0: واضح وانت نهرت
1: الاربعاء
0: الاربعاء
1: من الاربعاء الخمسة هو موعد رياضي جديد ساعة كاملة باش نحكيو فيها سبور
0: باش نخليه زاد برنامج يتواصل اللي هو برنامج نهار السبت الصباح
1: جنين الداري كان نهار الاربعاء من 9 للعشرة ولا نهار السبت من 9 للعشرة نصائح بالنسبه لتهم العالم الاخضر الحدائق نتاعنا الغراسات والنباتات واخر المستجدات واخر الاخبار اللي تم الفلاحه نتاعنا باش يكون بطبيعه معنا سي البشير بن عائشه ربي يفضله ويديم عليه الصحه والعافيه سي البشير كيف فرحاته عطيه محمد عطيه معناتها من مهندسين وتقنيين في مجال البستنه والحدائق وكل عاده فما ضيوف جدد كل ما فما جديد يهم الفلاحه
0: بلاصة نفسك على لحد الصباح خاطر متعود من العشر نصف النهار تكون موجودة مثولي مش باش نتوحشوك برشا البرمجة الأولى في أول البرمجة انت تخدمها تحيتنا الكبيرة برشا لزميلتنا إينس الغارين إن شاء الله ترجع لباس لأنه عندها برنامج جديد ترجع إن شاء الله في شهر أكتوبر يظهر لي هكا
1: إينس بداية شهر أكتوبر مع محمد أمين بالطيب الحقيقة برنامج
0: موجة ديكو
1: موجة ديكو هو برنامج كل ما هو يتعلق بالديكور والمنازل
0: البناء يعني
1: الإرشادات نعم. اللازمة باش تبني معناتها بتتحكم في الميزانية متاعك باش يعطي برشا ديزاستيوس مع الضيوف والخبراء اللي باش يكونوا موجودين وحاضرين سواتين من زمان من العشر لنصف النهار مع المهندس محمد أمين بالطيب وإيناس الغرياني ممكن جمعتين الأولانيين مؤكد باش نعوضها
0: أنت باش تكون في بلاصة إيناس لوطون اللي ترجع لنا إن شاء الله نوسا لاباس يعطيك الصحة هذه اللي شنو تقول لك في ختام برمجة وبداية برمجة
1: إن شاء الله المستمعين ما همش بشكل
0: كومي
1: معناتها نخدم 2 3 4 خميس نرقد جمعة 6 حد إن شاء الله إن شاء الله ما يقلقوش
0: هو اللي ما يعرفوش يا سادة المستمعين بون فما برشا يعرفوا زادة إنه اللي يبدأ يخدم يوميا معناها ما يتنفسش ما يرتاحش لأنه اليوم حتى كان مترتاح راه باش تحضر للبرنامج نتاع غدوة دونك التحضير ديما موجود ديما
1: تقول بسلامة راك معناتها
0: بسلامة راك حليت باب آخر
1: باش تخمم في البرنامج نتاع المرة الجاية
0: هذا هو نسكروا باب ونحلوا باب ان شاء الله ديما نفيدوا سادة المستمعين والمستمعات شكرا لك لهذه اللي لفتني وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله البرامج هذه الكلها تنال اعجاب ورضا السادة المستمعين
1: وبالتوفيق
0: والمستمعات
1: وبالتوفيق للزملاء الكل بالحقيقه معناتها على المجهود اللي قاعدين يقوموا به خاصه زملائنا التقنيين والمخرجين اللي هي فيها برشا وسع بال معناتها واللي ناخذوا بكلمتهم وناخذوا ارائهم مهم جدا ان شاء الله الناس الكل توفق في هذه البرمجه الجديده خاطر نعرف شنو تعب نتاع تحضير وبرمجه والبرمجه هذه معناتها خريف شتاء طويل مع بين 8 9
0: ديما البرمجه الصيفيه راهي تكون قصيره وخفيفه وسهله في الوقت اللي البرمجه الشتويه راك مطالب بالتجديد مطالب انك تجيب ضيوف جدد انت بجودك تلقى معناها ديناميكيه جديده لروحك باش نجم تقدم طريقه مختلفه دونك تحدي الحقيقه كل برمجه شتويه راهي تحدي ماهيش سهله خليني نعطي فكره ايضا على برنامج اخر باش يكون زميلتي عواد في الجبالي تعذر عليها انها تكون معنا اعطيني الحال باش يكون كل نهار 3 من 10 حتى النصف نهار هو برنامج اجتماعي اسري يخو وضعيه اجتماعيه صعيبه ويعمل على انه يحلها مع فريق كبير باش يكون حاضر معها من المستشارين القارين اللي باش يحاولوا كل اسبوع يحلوا الاشكال هذاك على صعيد نفسي اجتماعي تربوي وغيره هذايا طبعا برنامج اعطيني الحل بعد شويه نكون معنا ان شاء الله الذكر وربح وزميلي محمد وليد الجموسي لتقديم برامجهم في هذه البرمجه شكرا لك هذيلي يعطيك
1: الصحه مالهم نورنا ان شاء الله في الخير دائما وابدا
0: يلا مرحبا بك ديما
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3 إذاعة
3: المنستير 97.3
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com

0: مرحبا عسلي ما لو سهلا بالجميع نكملوا معاكم مشوارنا وتحياتنا لكم انتم اللي تسمعوا فينا وتابعوا دائما في برامج إذاعة المنسير. أكيد في تقديمنا للبرمجة ما ننسيوش طبعا الجانب الرياضي, ما ننسيوش عشاق ومحبي الرياضة هذه اللي قبيلة كان يقدم في برامجه, وبعد شوية شكون زيدا ربح وزميلي محمد وليد الجموسي في تقديم برامجهم الجديدة. من بين زيدا العناوين الجديدة باش نعطيو الكلمة للرياضة وعنوان جديد باش يكون مع زميلي ذكر زرافي. خان صباح علي ساق بالكل شيء, صباح النور ونوار, مرحبا بك ذكر.
1: تحية ليك, تحية لكل مستمعي إذاعة المنسير. برمجة جديدة إن شاء الله تبدأ النهار الاثنين, وإن شاء الله نلقاو فيها جديد بالنسبة لكل الاختصاصات ومنهم الرياضة.
0: نعم أكيد الرياضة ديما حاضرة وعشاقها ومحبيها برشا. شنو عنا في الرياضة جديد السنة؟
1: هو دخلنا الموسم الجديد, تعرف الموسم الجديد السنة معنا في برشا أحداث رياضية في مختلف الاختصاصات, وذلك علاش شفنا من الأجدر إن شاء الله بيكون عندنا حصة يومية من ساعة من الأربعة للخمسة متاع العشية, بيكون برنامج رياضي حواري من الاثنين حتى النهار الخميس, بيكون مفتوح على الأحداث الرياضية على الأكتواليتي, بيكونوا عندنا برشا ضيوف إن شاء الله الاثنين والثلاثة, باش يكون خاص بالرياضة الوطنية على المستوى المحلي, وباش نحكيه في كل الرياضات تقريبا في كل الاختصاصات. نهار الأربعاء باش يكون لهذيلي عنده تعرف نهار الأربعاء وواحد الرياضة يعرفوا لي نهارتها فما مقابلات تشامبيونز ليغ الأوروبي, فما مقابلات الأوروبا ليغ, فما برشا مقابلات اللي تهموا الجانب الدولي, ولهذيلي تبارك الله عليه في الموضوع هذايا معنا عنده إضافة كبيرة, باش يكون عنده ضيوف في البرنامج نتاعه. ونهار الخميس إن شاء الله سنة البرهومي باش يكون عنده نرجعوا لحديثنا سبور ونرجعوا للبرامج الحوارية اللي في الرياضة غابت تقريبا من مدة من اللي كان زميلنا توفيق الخضيري الله يرحمه كان عنده برنامج اللي ربي يرحمه إن شاء الله كان عنده برنامج اللي فيه معناه نجح في وقت ما الاثنين الصباح الاثنين العشية. لما لا قلنا ما نعملوش برنامج طويل بساعتين, نعملو ساعة واحدة تكون كوندونسي لكن فيها ضيوف معناها برشا أسماء باش يكونوا موجودين معنا, لأنه القاعدة متاع الضيوف كبيرة إن شاء الله باش يكون في جانب الثقافة القانونية الرياضية إن شاء الله. الأستاذ علي عباس واحد من الكفاءات الكبيرة في المجال هذا إن شاء الله باش يكون بحدانا كل ما أتيحت له الفرصة لأنه عنده برشا تنقلات. أيضا الأستاذ رياض النابلي نفس الشيء باش نستنيره بالآراء نتاعهم, والباب مفتوح لكل أساتذة نجموا يقدموا إضافة في المجال هذا واللي عندهم تجربة في الكتابة العامة تاع النوادي معناها اللي عندهم باع وذراع في المجال هذا. باش يكون عندنا في الجانب التحكيمي ان شاء الله الحكم الدولي السابق والرئيس لجنة الوطنية للتحكيم مراد الدعم ان شاء الله باش يكون معنا, باش نرجعوا على اداء الحكام ونرجعوا نعطيو ونقربوا الصورة نتاع المستوى الحكام للمستمعين نتاعنا. بالنسبة على المستوى المحللين الرياضيين برشا اسماء ان شاء الله باش يكونوا معنا من الخيال اللي تعرفوهم توا اللي يتعاملوا مع إذاعة منسير وضيوف سنة كل نهار سبت واحد كما أنيس بالحسن وكما ناجي عاشور إن شاء الله باش يكونوا معانا في البرامج. فما شياب الحاج عمر أيضا من الأسماء اللي أعطوا إضافة على هذه لي في الرياضة العالمية. فما برشا أسماء أخرى, صالح مزالي اللي توا تبارك الله في التحليل التلفزي زادة قاعد يقدم في إضافة, كما قلت الباب مفتوح باش يكون عنا إن شاء الله باش معناه باش نفتحوا على الجهة كاملة مش كان على المنستير فقط, منستير وسوسة والقيروان والمادية والناس باش يكون عندهم إضافة. وكما قلنا هو بالأساس هو برنامج حواري من الأربعة الخمسة نتاع العشية من الاثنين للخميس باش يرجع لي كل تفاصيل تم الرياضة التونسية كل ما فما أكتواليتي. تعرف الأسبوع القادم فما كوب ديفيس في المنستير اللي هو لأول مرة يصير في المنستير في رياضة التنس, معناها المنتخب الوطني التونسي بيكون مع المنتخب الباكستاني وإن شاء الله بيكون عندنا تغطية معناها بيكونوا قراب برشا. تبقى البرامج الرياضية بصفة عادية, 8:15 و8:15 سبورانفو في نصف النهار ودرجين سبورانفو, وكما قلنا العشيات باش يكون مخصص خاصه للبرنامج الحواري هذا من الاربعاء.
0: معناه تقريبا على مدار الاسبوع الرياضه حاضره باش تكون في ذاعة المنسير يوميا فما برامج رياضيه ونقل المقابلات والمباريات الكل
1: هذا هو. والى جانب نقل المقابلات كما قلنا السبت والاحد تعرفوا وصل الاسبوع معنا برشا نقل وبرشا مقابلات قسم الرياضه مجند, الى جانب هذا تعرفوا انه صفحه الرياضه نتاع اذاعه المنسير صفحه نشيطه برشا وفيها برشا متابعين لفولورز برشا وقاعدين يتبعوا ومحينا لحظه بلحظه. هذه من المعطيات اللي يتم البرامج برامج جديدة في إذاعة المنسير، وأكيد نحب نشكر الإدارة اللي وفرت لنا وفسحت لنا المجال، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله نقدموا الإضافة من خلال البرنامج الجديد
0: اللي هو تحدي
1: بالأساس. تحدي ها نقول لك بتبدأ تعرف مروة لأنه إحنا عندنا فما إذاعات خاصة، الإذاعات الخاصة تعطي معناها دعم مادي وتعطي معناها تحفيز مادي للضيوف نتاعها. إحنا الضيوف نتاعنا يجيونا مش للدعم المادي، لاسم الإذاعة ولعلاقتنا الشخصية، اسماء كبار باش يكون معانا كل يوميا إن شاء الله في المتابعة نتاع حديثنا سبور كما قلت يوميا من الأربعة للخمسة من الاثنين للخميس.
0: بالتوفيق، يعطيكم الصحة الفريق الكل بتبيع، مش بننسى حتى حد، كل اللي طبعا ساهرين على قسم الرياضة مرحبا دائما، ويعطيكم ألف صحة. شكرا لك ذكر، إن شاء الله بالتوفيق، يعطيك صحة. يلا نواصلوا معاكم المشوار مع بقية الزملاء، وخليني فقط نقدم برنامج آخر أيضا لزميلتي حياة الكوني باش يكون عنوانه جسور الوطن، مدته ساعتين وهو أسبوعي مباشر كل نهار أحد من الثمانية حتى للعشرة متاع الليل. بتبيع باش يكون هو مساحة للمهاجرين والعاملين بالخارج لسرد تجارب وحكايات تعبر عن الصعوبات والنجاحات. من العناوين الجديدة اللي باش تلقاوهم زادة في السهريات، 50 سويعتين من زمان هي حصة باش نرجعوا بها لمسيرة أعلام من منتجي الإذاعة، تحذيرا طبعا للاحتفال بخمسينية إذاعة المنستير، ثنائي من ذهب ربح عبدالوي وحسام قدرية في هذا البرنامج. تحياتي لك يا ربح، صباح الورد والنوار.
2: صباح النور مروة، أهلا وسهلا بيك، وطبعا أهلا وسهلا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير. فرحانة برشا أني نكون معاك اليوم باش نحكي على تجربة مش جديدة برشا بالنسبة لي، خذت يعني تجارب سابقة في التوقف عند محطات مسيرة مجموعة من الزملاء وزميلات في مختلف أسلاك الإذاعة.
0: كان فما برنامج مع سناء يظهر لي، مع سناء البرهومي في
2: سيرة ومسيرة،
0: بالضبط سيرة ومسيرة.
2: لكن هذه ربما تجربة نقول في الحقيقة ما هيش مجرد برنامج، قد ما هي باش تكون رحلة ذاكرة. وخمسون ربما يتسائل المستمع علاش اخترنا الاسم هذية، لأنه الرقم مش مجرد رقم، يعني خمسون هي 50 سنة من عمر إذاعة المنستير، هي 50 سنة من الأصوات، من الحكاية، من البرامج ومن الأسماء. 50 سنة كانت فيها الإذاعة حاضرة في حياة الناس، في أفراحهم، في قضاياهم، في أحلامهم، وحتى في تفاصيلهم الصغيرة. وأنا نتصور أنه بعد 50 سنة الذاكرة تستحق وقفة، مش باش نعيشه في الماضي، وإنما باش نحاولوا نفهموا شنو أعطانا الماضي وشنو خلى للحاضر.
0: نعم بالضبط. شنو باش يكون فما ربح فقرات يعني مختلفة متنوعة، نتصور كيف المجلة هكا؟
2: والله حاولت باش ما نعملش برنامج أرشف الأحداث بطريقة جافة، نحب 50 سنة تكون بمثابة الذاكرة الحية. باش نرجعوا المحطات من تاريخ الإذاعة في السياسة، في المجتمع، في الرياضة، في الفن، في الثقافة والشباب، أما من خلال الأصوات، من خلال الوجوه، وحتى الحكايات والوثائق والأرشيف، باش نحاولوا نسمعوا أصوات خدمة يعني في الإذاعة. بعضهم ما زال بيننا إن شاء الله ربي يطول عمارهم، البعض غاب وغادرنا، لكن حاولوا نرجعوا للحظة اللي كانوا فيها جزء من هذا الصرح الإعلامي الكبير. أكيد أنه الإذاعة ما تصنع حاش الجدران ولا الأجهزة، فقط أكثر حاجة يصنعها الإنسان. وراء كل برنامج فما اسم، فما صوت، فما إنسان، وراء كل لحظة إذاعية وراء كل حكاية. على هذاك 50 باش يكون تحية لكل منشطي ومنتجي وصحفي وتقنيي ومخرجي وإداري، كل إنسان نخدم في الإذاعة هذه، إذاعة المنستير
0: اللي أمام المسرح واللي في الكواليس، معناها الناس الكل،
2: الناس الكل، خاطر احنا نعرفوا احنا في الصورة، لكن ورانا ناس قاعدة تخدم
0: فريق كامل،
2: فباش تكون فرصة باش نحييوا الناس الكل مروة من خلال البرنامج هذا، وباش نحاول حتى نربط ما بين الماضي والحاضر. الأصوات اللي موجودة توا اللي قاعدة تخدم زادة باش نحيوها على طريقتنا، وباش يكون فما يعني خيط رابط ما بين الأجيال. أنا الحقيقة عشت الإذاعة من الداخل سنوات طويلة، وشفت أجيال تعاقبت وأصوات تولدت وأصوات غابت وبرامج بدأت وبرامج وفات. الحقيقة 50 بالنسبة لي باش يكون فيها جانب مهني أما فيها زادة جانب إنساني وجديني كبير. واللي مفرحني برشا ومخفف عليا الحمل أنه باش يكون معايا زميلي وصديقي حسين قدرية. والله بالحق خاطر
0: تحياتنا ليه وكان بحذينا لهنا في الاستوديو. نسلم عليه برشا حسين ونشكره برشا على المجهود اللي قاعد يقوم به ومعاك ومع بقية الزملاء بتبيعة في مختلف البرامج وفي الإخراج. الحقيقة اللمسات الذهبية موجودة دائما مع حسين قدرية.
2: نعم. للأمانة. حتى المستمعين مانيش باش ننساهم بتبيعة. نعم. خاطر الإذاعة بمستمعيها
0: طبعا.
2: أنا نذكر سي عبد القادر عقير الله يرحمه في اجتماع من الاجتماعات قال الإذاعة بمنتجيها. أنا نزيد نقول الإذاعة بمستمعيها على خاطر هما فاعل أساسي ودافع كبير باش يخليونا نخدموا بجدية باش نحرصوا على كل تفصيلة وعلى كل كبيرة وصغيرة باش يكون وجودهم زيدة في البرنامج هذايا إن شاء الله من خلال ركن من الأركين وندعوهم من توا باش يعيشون البدايات خاصة منهم اللي واكبوا بدايات إذاعة المونستير وإن شاء الله باش يسمعوا زيدة وباش يرجعوا معانا بالذاكرة الأصوات والذكريات يمكن انساوها والجيل الجديد زيدة نخليهم يكتشفوا من المستمعين تاريخ الإذاعة اللي قاعدين يسمعوا فيها اليوم لأنه الذاكرة ما يلزمهاش تبقى في الرفوف يلزمها ترجع للذاكرة في كل مرة هكا ولا؟
0: نعم أكيد مع 50 ربح لأنه الوقت بدي هكا يضرب فينا عن الملفات التربوية دونك باش تكون حاضرة كيف العادة والعويد وعندك بشائر الصباح على خميس إن شاء الله.
2: ملفات أول حلقة إن شاء الله باش يكونوا على موعد معها انطلاقا من العاشرة حتى منتصف النهار صباح الاثنين القادم. بطبيعة باش نحاولوا نرجعوا في حلة جديدة مع المحافظة على بعض الأركان اللي بالحق ما عندها حضور وعندها إضافة وفايدة نقدمها
0: ويطلبوها الناس ديما يطلبونا. نعم. فيها معناها خليونا الفقرة هذه ونحبوا نحكي في الفقرات هذه. نعم
2: الحصة الأولى باش نكونوا على موعد مع متابعة يعني العودة المدرسية باش نحكيوا على الاستعدادات.
0: نعم.
2: مجموعة من الفقرات والاستضافات و الحضور باش يكون معنا السيد المندوب الجهوي للتربيه بسوسه. السيد المندوب الجهوي للتربيه بالمونستير باش يكون عندنا مراسلات ونقاط خارجيه.
0: نعم.
2: تواكب يعني تكون في مختلف المؤسسات التربوية من الولايات اللي ترجع بالنظر في التغطية الإعلامية لإذاعة المونستير. باش تكون معنا هيفا سخيري الإمام في الموعد في نفسية الزيري ونحاولوا نحكيوا على فوبيا المدرسة وكل واحد فينا راهو يتذكر بنوع من الحنين اليوم الأول في المدرسة والخوف هذاك وكل بكاء.
0: نعم.
2: وانت متشبث بتلبيب بوك ولا أمك. بالحق ذكريات مزيانة تستحق العودة وتستحق أنه نعطيه نصائح للأمة هيك كيفاش يتعاملوا
0: مع الاثنين قدرة ربي يا ربح أنا وياك
2: صباح العادة. نعم. رجعت مجموعة من الفقرات مع بعض الفقرات الأخرى إن شاء الله تكتشفوها معنا وإن شاء الله نكونوا في الموعد وربي قدرنا على أن نكونوا قد اللحظة وقد انتظارات مستمعينا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا ربح باش نعطيو الكلمة لزميلي محمد وليد الجاموسي لأنه الوقت مازال تقريبا 5 دقائق فقط. مرحبا لو سهلا وليد نهارك زين طيب.
1: مرحبا مروة مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بكل الزملاء اللي معاك
0: يعيشك. أكيد الموعد باش يكون مع رواق يومي مباشر من الاثنين للخميس ومن 5 حتى 7 متاع العشية. هي مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز الأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة وليد باش تكون دائما ان شاء الله مشرف على طبعا الاعداد لهذا العدد ولهذا البرنامج ومجموعه من الزملاء يداولوا عليه تو نسميهم تبعا. تفضل وليد.
1: شكرا لك مروه. بالفعل مساء المدينه باش تكون مجله اذاعيه متنوعه تجمع بين الاجتماعي الاقتصادي الثقافي والبيئي. نحاول من خلالها ان نقدم ربما تصور مختلف عن العناوين السابقه اللي اشتغلنا عليها. فما مجموعه من الفقرات. فما الفقره الاولى باش تكون مخ الهدره هي فقرة ساخرة ربما هي باش تكون يعني امتداد لفقرة حدث ولا حرج خلال الشبكة الصيفية في موجة ورا موجة باش يأثوها مجموعة من الفنانين المسرحيين ذو حساني محمد أحمد مخلوف مونير المخينيني رمزي نيمان.
3: ثم فقرة تونس الولادة هي فقرة مسجلة بخمسة دقائق باش نأمنها أنا باش نقدم فيها من خلالها عدد من الكفاءات التونسية في الداخل وفي الخارج. ثم فقرة بين السطور باش يكون فما مجموعة من الاستضافات في مختلف المجالات. أيضا في الساعة الثانية باش يكون فما فقرة جديدة كما تعرف شواغل المناخ مروة، يعني بين الأسئلة والقضايا الكبرى اليوم باش يكون بعنوان كليمة على الكليمة. ثم فقرة طريفة للأستاذ جلال بن سعد باش تكون حول الطرائف العظماء. والفقرة الأخيرة باش تكون تبعني هي مجموعة من النقاط الخارجية باش يأمنوها زملائنا المراسلين. هذا بعجالة يعني أهم فقرات.
0: وبالنسبة للزملاء اللي باش يكونوا يخدموا من الاثنين للخميس وليد،
3: باش يكون نهار اثنين شمس الدين هلال، نهار ثلاثة ورايا علاق، نهار الأربعاء ريم الهاني، نهار الخميس عماد العوني.
0: ممتاز جدا، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله مساءات المدينة ترافقكم كل يوم الاثنين للخميس. شكرا جزيلا وليد، ويعطيك الصحة اللي كنت معنا. يعيشك
3: ولكل زملائنا،
0: يعيشك، تحياتنا لهم الكل، وان شاء الله ما نسينا منهم حتى حد. اصل الحكايه انتاج محمد بيار، باش يكون نهاري في الاسبوع 4 و1 من مدي ساعه غير ربع حتى المدي ساعه، باش يكون فما يعني صيغه سرديه ترجع بنا للاصول غير المعروفه لموضوع مألوف باش نحكيوا عليهم، وباش يكون ان شاء الله حاضر معاكم محمد بيار مع طبعا البشير نتاعو. ايضا باش يكون عندكم موعد مع برنامج مدينه لها تاريخ انتاج عادل بن يوسف لمدة ساعة بشكل أسبوعي كل نهار أحد من مدي ساعة حتى المدي ساعتين. مفاتيح المستقبل زميلتي رفقة الزنيتي باش تكون حاضرة معاكم إن شاء الله كل نهار اثنين من مدي ساعة حتى المدي ثلاثة، برنامج مختص في تقديم مسالك التكوين المهني وعرض قصص نجاح في الغرض. بقية البرامج طبعا مع زميلتي ريم الهاني مع الأطفال كل نهار أحد، باش يكون عندكم موعد مع الصغيرات من 9 حتى للعشرة متاع الصباح. موعدكم زيدا مع درة السياحة انتاج زميلتي نجوى المهري، ساعتين من زمان كل نهار جمعة من 6 حتى 8 متاع الليل، بالطبيعة في إطار أنه تونس عاصمة للسياحة العربية، برنامج باش يهتم بالسياحة عبر استوديوهات خارجية من أجل التشجيع على السياحة الداخلية. أيضا النغمة التونسية باش تكون حاضرة لمدة ساعة، وباش تكون تقريبا كل نهار من الاثنين للخميس من 7 حتى 8 متاع الليل. الضفة الأخرى انتاج زميلي لسعد العيادي، ساعتين من زمان وبشكل أسبوعي نهار 3 من 8 حتى للعشرة متاع الليل، برنامج ثقافي يتناول أهم المستجدات الثقافية وجديد الإصدارات. وعنده أيضا زميلي لسعد العياري برنامج آخر اسمه محراب الكلمة اللي بش يكون بشكل أسبوعي كيف كيف نهار 2 من 8 حتى سامحوني من 10 حتى لنصف النيل، وهي سهرة ثقافية تطرح قضايا فكرية وأدبية بمشاركة عفوا نخبة من المثقفين. ونختم مع حديث في الثقافة انتاج زميلي عماد العوني اللي باش يكون عندكم معاه موعد أسبوعي الحقيقة كل نهار سبت من السهرية، بتبيع باش يكون من 8 حتى للعشرة متاع الليل، تعنى بالأنشطة والتظاهرات وتتضمن لقاءات مع مبدعين وفي المجال الثقافي. إن شاء الله يا ربي برمجة جديدة تنال إعجاب ورضا كل السادة المستمعين والمستمعات. هكا نكونوا كملنا ساعتنا الأولى من طبعا هذه الحصة الخاصة اللي خصصناها في الساعة الأولى للبرمجة الجديدة. الساعة الثانية باش تكون ريكاب لبرنامج آدم وحوا، خليكم معنا.
4: إشهار. تعلن شركة بروتكس كونفكسيون عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات في مجال الخياطة بالمراكز التالية: سيرجي، ماشين سامبل، أمبلاج اي فينيسيون، مكان العمل صيادة بجانب محطة المترو، جميع الحقوق المهنية مضمونة، سينساس، النقل، منحة الانتاج، منحة الحضور، ظروف عمل منظمة ومستقرة. للاستفسار أو الترشح اطلبونا على 57 199 075. انضمي إلى فريق بروتكس كونفكسيون وابدأي معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة.
5: من إذاعة مناسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. هنا موجز الساعة 11 للأخبار. أفاد مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي بأن الوزارة تمكنت منذ بداية جانفي المنقذي وإلى غاية موافقة الماضي من جهر وتنظيف أكثر من 2600 كيلومتر من الأودية ومجاري المياه والمنشآت المائية، أي ما يعادل نحو 70% من البرنامج السنوي. وأضاف الخليفي أن الوزارة قامت بجهر حوالي 70 هكتارا من أحواض تجميع المياه، ومشيرا إلى تخصيص اعتمادات تناهي 37 مليون دينار لإنجاز هذه الأشغال. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور في عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. أفاد أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس محمد أولاد محمد بأن منظومة السكن الجامعي تعاني عددا من الإشكاليات، من أبرزها تردي البنية التحتية والاكتظاظ، إلى جانب الحاجة إلى تمكين الحالات الاجتماعية من السكن الجامعي الاستثنائي. وأكد أهمية التخلي عن التوزيع العشوائي للمبيتات الجامعية والعمل على تقريبها من المؤسسات الجامعية بما يسهل تنقل الطلبة ويحسن ظروف إقامتهم. أفاد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي بكور بتسجيل تحسن في نسق تزويد المساحات التجارية الكبرى بالمياه المعدنية المعلبة خلال الأيام العشر الأخيرة، وأوضح أن نسق التزويد مرشح لمزيد التحسن خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الترفيع في حصة المساحات التجارية الكبرى من المياه المعدنية المعلبة. كما لفت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أسهم بدوره في اضطراب التزويد إلى جانب مواصفات باللهفة من قبل المواطنين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه المعدنية المعلبة. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن العالم شهد أشد شهر أوت حرارة على الإطلاق بحسب بيانات مناخية صادرة مؤخرا، ومؤكدا أن تأثير ذلك امتد ليشمل جميع أنحاء الكوكب. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنسير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

والفم يضحك والقلب فيها حزان والصغر عدى والزهر مرام يا من صافي والزمان خوان يا محمل تعذبي والدنيا بخوت خايف يروح شبابي ويفوت

0: خارج من عليقه فاشله ما تقبل
1: اي دونك الحقائق تو
0: دونك اللوج على هكا ما ما لقيتش حاجه كلي تحرك فيا حاجه فقعدت اللوج لا مليك هكا فحكه
2: ريت حمله في النيزه انا كان مش بها يشبهوا البوهم كان من الحب يحبوا بوهم
1: الشكوى زيد زيد راني معاك كنا معاك
0: بنتي الكبيره من الاول شوي شوي اللي بعد الولين
2: يا ولو يحبوه على الاخر ولا مطلوب ولا الفو كي تصيح نقولوا يجي يطلع لي الفو
0: تخدم بيا
1: اكزاكتومون كنتش نقولها مسكت
2: قال لك
0: من بعد وليت
1: نحس اي توشك على الكوجينه والدار ولا
0: تو نجيبك على كل شيء تهنى خلي خلي لك شيء في قلبك
1: لا مش خلي حتى ماكش مروح اليوم ياخذ معلومات الكل
0: حر اي من طبيعي نحب داري منظمه انا كنجي الكل نحب ندخل نلقى دار كالمه نلقى وجهي نظيفه ونحب نلقى داري منظمه مسكينه مالك ساعات نحسها تحب تعمل كل شيء ما اللي يحب الكل يخلي الكل
1: اسمعوا يلا
3: vous avez reçu un message
4: يفري اسمي يا روحي يا غالي الله لا يحرمني من قربي يبارك لك ربي يوفقك في حياتك ويبارك لك في عمرك ويسعدك مساتني مرتك ملوك الغالية بنتي وبنياتك وانت نعمة وضعها لي يا ربي في وسط قلبي الله يجازيك خير ندي الغالي في نبري انا دينا نزلتك الولايد وبغيم اللي دينا في خام انا مع الوقت اللي حدا بعطيك كفاج العظيم بإجاداته بحياته بأسرته بتوفيقه ربي يوفقك نعرف تعبت شوية وصلت المرحلة نحمد عليها ربي ونشكر الحمد لله ربي يا الله نتمنى له كل خير تصور أم إيش تتمنى دولي نتمنى ربي يوفقه في مسيرته دعوته منك الكل قاعدة تدعي دي مش أنا برك مرته ذيك العسل بنتي الغالية ديك أنا مجدش بنية هذيك بنتي حاجة نتمنىها لولدي يصري بعد مسيرته بعد التعب الحاجة اللي هو قاعد يتمنى أنا وندعي لي ما شاء الله ربي يحقق لي وهو ومرته وبنيته يا ربي ختمنا ومغيته ومليك نشكرها زيد على تعبها معاه يصري وعلى صبرها ومحلاها ومحلاها ومحلاها كل بنتها ربي يوفقها
1: حليه المساج وأمنيتها ليك حجة وزدت قلمتني صباح امك خاطرنا سجلت لها البارح قالت لي بربي يقولوا نحبك برشا برشا برشا ما قلتها لهش قلت لها راه قلتها له وما نعاود نقولها ربي فضلها لك هذه مدام سوسن
0: انت حنينه كان ديما تخبي علينا حتى بابا صعيب حتى كي نعملوا حاجه تخبي علينا تحبش فينا وفيت انا قلت لك ما بعد السوسيتي نتاع لي تاكسي واللي تاعنا جونز دو فياج نتاع عمره دونك كي نزل عبيد نحسن لهم على الاخر غادي نوسع بينهم معايا نوسع بيني ماما على الاخر امي كانت مرافقه معايا دونك تشوف العبيد كيفاش يدعيوا لي بالخير ديما كل ذلك علي قد لك دعوات العبيد اللي غادي الحمد لله فضل ربي
1: شو تقول لها
0: ربي يفضلها ميمتي وطول في عمرها وجعلها ديش فقر يوسنا
1: امين يا ربي هكا هو
2: وين زيد
1: لازم يبكيني معها قول لي يلا
2: حميتي زيد صديقتي اللي مش نفس الكاركتير هي وما تو ما كانت حافظه اسراري وكل شيء ما منع مثلا ما تخرجش معايا وكل حميتي ديما معايا في كل شيء جاي يعرفوها حتى تبدا عندي خدمه تبدا عندي حاجه قبل ما نخرج لازمني نتعديلها نقول لها سافا مريقلة لبسه قبل الباساج تيلي قبل اي حاجه عباره عرفت المناجيره نتاعي وصديقتي وبالحق الحمد لله اللي ربي رزقني بام ثانيه وربي فضلها وبالحق يديمها تيج على روسنا
1: هذه دموع المحبة والفخر دموع القوة متاع العائلة اللي تظهر في الله
5: قبلت الحكاية ميد باركور سي موش سهل الباركور معناها صعيب الباركور وسيغتو سيغتو في الكونسير دو سان وكتعرف انت شنو يمس معناها هو ما يمس كيما يقولوا يمس أنوثة المرأة يمس تتبدل تتعب فهمت هني كيما قلت لك دور البارتنير معاك
1: سورتو نفس السي المونجي على دور وهو كيفاش كان دور فما الناس اللي نسيك في المرض وذولي الحال حالك انت سي المونجي
6: والله في الحقيقه اللي قلته صحيح بالنسبه لي انا نقول اذا كان ما وقفتش وقتها خاطر حياتي انا حياتي هي مش هي حياتي واذا كان ما نقفش انا لحياتي
1: صحيح
6: دونك Je suis un mort vivant. إنسان ميت حي. Donc, يزمك ما تضعفش قدامها. يزمك تحاول أنك تحسسها في المعاملة على أنها لباس. لكن حتى كان تتألم تتألم من داخل أنت وما يزمكش تظهر الألم متاعك.
1: هذه جزء من قصص تعديت معنا مع حكايات الكوبلوات، وبعد شوية نسمعوا الجزء الثاني منها في بيستوف اليوم خاص ببرنامج آدم وحواء. الكوبل اللي تعديوا جو بحذينا اللي حبينا من خلالهم ومع كل كوبل منهم نتعرفوا على حكايتهم على قصتهم بين الألم والأمل بين المحبة اللي جمعتهم والصعوبات اللي تعديوا بها، لأنه العشرة ما كانتش هكاك معناها بالورود كل شيء هكا مزيان وكل شيء ضاوي، فما برشا مشاكل فما برشا حكايات، اما نتعداوها وقت اللي نكونوا بالحق مؤمنين انه قصه الحب هي اللي تنتصر في طبعا كل المواقف، وانه الزواج راهو مبني على المحبه، على طبعا انه واحد يطيح وواحد يهز الحمل وغيره وغيره وغيره. هذه حكايات ومازالت حكايات اخرى باش تسمعوها في الريكاب هذه بالنسبه لحصه اليوم من طبعا ادم وحواء. والحقيقه نحب نحيي كل الناس اللي شجعت البرنامج هذايا اللي تعدى في البرمجه الصيفيه، وكل لي كوبل اللي كانوا بحذنا دخلوا هكا خايفين خرجوا فرحانين برشا، وخرجوا زادا امي بالرسائل اللي جاتهم من عائلتهم، حبيناها تكون مساج ولا رسالة انه العائلة تتبنى من العائلة الصغيرة للعائلة الكبيرة، والكبيرة هي اللي توقف وتساند العائلة الصغيرة. ان شاء الله يا ربي العائلات اللي طبعا دايرة بيكم واللي محيطة بيكم واللي تحب تحضر بحذنا في الاستوديو وتصلت بينا على غالب سامحونا انا خيرت نرتاح شوية هكا قبل ما يوفى الصيف، هذاك علاش غبنا عليكم المدة أسبوعين. ترجع بحذيكم أيوتا في إنستا كوبلويتا. إنستا كوبلويتا إنستا إنستا كوبلويتا إنستا كوبلويتا إنستا إنستا كوبلويتا. رويني كنت معاكم كل أسبوع هكا تدخل بالبشاشة بالضحكة، اليوم جدنا بالوردي زادة. مرحبا أيوتا، أهلا
7: إن شاء الله حياتنا كلها وردية، وصباح الورد يا مرهو، وصباح الورد لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا اليوم في آدم وحواء.
1: ختام مسك آخر نهار اليوم آخر حاسة ما عنيش كوبلويت بحذين خطر الوقت مش في زازيهم شو كانوا حاضرين معانا. إن شاء الله يا ربي في القادم علاش ليه نرجع للبرنامج،
7: هو برنامج ناجح في نظري أني أكيد في نظر كل المستمعين.
1: يعيشك
7: إن شاء الله كونوا توفقنا في البرنامج وفي فقرة أنستا كوبلويت زيدة كما تعودتوا بها في برنامج آدم وحواء طيلة الموسم الصيفي كل سبت. حاولنا من خلال الفقرة ندخلوا لعالم الانستغرام ونكتشفوا عالم الأزواج أو الكابل كونتنت المؤثرين، وكيفاش كل كوبل يختار يشارك جزء من حياته مع المتابعين متاعو. مرينا من خلال سبع حلقات برشا أسماء كما الانفلونسوز فاطمة بوعون وزوجها عمر الجربي.

0: فما ناس تنقد الانستغرام وغيره، فما اللي يعني يعديلك باش يربح فلوس باش يدخل مداخيل عديده من خلال الاشهار ولا غيره، فتلقاها كل فيديو الكل ساعات يولي لعبه اشهاريه اكثر منها رسائل ايجابيه للناس، معني اكثر منه تاثير ايجابي.
1: أيوة هذاك احنا اللي طمحنا عليه، انه كما قلت عالم الانستغرام فيه باهي وفيه الخايب وكل شيء فيه باهي وفيه الخايب، فيه دي وفيه دي
0: باهي الغربال كي غربال راهو، خليو الباهي نحيو الخايب.
1: كما قلنا مروة، رغم اختلاف الشخصيات والخدمة ونسب المتابعة وحتى طريقة تقديم المحتوى، على خاطر مروة هيك اللي يميز الانفلونسور على غيره، فما اللي بارتاجي الكوتيديان نتاعو، فما الكوب المغروم بالفواياجات كما سيرين الحسين وزوجها، فما شكون زاد المغروم بتحديات ولي تشالنج، وفما شكون اللي يحب يركز على الجانب العائلي والكوجينة والنكت والطريقة العفوية والكوميديا اللي يحب يعديها للمتابعين نتاعو، ونتصور هذاك اكثر كونتينيو نجم ينجح، خاطر احنا محتاجين برشا لك الضحكة وكتفرهيد، خاطر ما شاء الله معنا وقعنا فيه بلوس دو موا حاجة
0: سلبية وخايبة صحيح،
1: ومحتاجين باش نتفرجوا على حاجه ضحكنا وتفرهدنا.
0: ما تلقانا عرفت حاجتنا تليفون باش تقعد تفرج على حاجه زاده تعيسه هكا، وهو مذو مقصوص ومفقود ودرشنيه وكذا، نلوجوا على حاجه تفني شويه. هذاك موضوع الحدث هو هذاك واقعنا، ما لازمش نهربوا عليه ونبعدوا عليه، اما زاده وقت اللي تلوج باش تتفرهد ولا باش تبدل الجو، راهو لازم تمشي زاده الناس عندها قيمتها وتعرف ايش قاعده تقدم.
1: هذاك المهم، وحاولنا زاد من خلال الفقره نعديو ديز اكستريم المحتوى نتاعهم، لكن البيت نتاعنا كيما قلت مروه ما كانش الجانب المثالي او نشهر المؤثرين بطريقه سطحيه كيما معناها يقولوا البعض، لكن خاطر الانستغرام فيه نجم يورينا دي مومون مزيانين اللي يعيشهم اي كوبل كيما الفواياجات وجو هيك، لكن الحياه ماهيش كلها لافيون غوز وفيها ديو ديبا، وما نجموش نختصروا العلاقه في لي ريلز ولا تصوير فما تفاصيل ما نشوفوهاش ورشاشه هيك، خاطر بيان سور كل كوبل ناجح فما تضحيه باش تستمر العلاقه، وهذا اللي ديما نحاولوا نعديوه في انستا كوبلوات في اخر اكستريم الفقره، شنو هو سر نجاح العلاقه حسب تجربتهم الشخصيه. حاولنا نعملوا ريكاب للاكستريم طيله الموسم الصيفي، نسمعها مع بعضنا وهنا راجعين.
2: شنو اهم حاجه باش الزواج ينجح؟
3: لازم تكون تعرف تعدي انت وهي زوز، وفي الحقيقه في الكوبل بتاعي انا هي ما شاء الله عليها تعدي اكثر من 60 مره.
4: يعني بقعد تفكري انه رح تلاقي الانسان اللي هيدا هو، انت هيك بدك اياه، بدك تشتغلي بمجهود انك تحافظي على كيف انت بدك اياه.
5: نجيو توا للعشرة سنين عرس.
6: عشرة سنين فيهم ثمانية ريقة.
5: نتصوركم عرفتوا عندكم برشا علاش اخترت الأقحوانة بالذات، والحمد لله علاش خلطنا للعشرة سنين. روح الدعابة نتاعو هي السر.
7: الست التونسية من الفترة اللي أنا عشتها فيها مع زوجتي هي ست بتحب قوي، يعني لو حبيتك هتحبك جدا قوي قوي قوي، وبالتالي هتبقى مخلصة قوي قوي قوي، بس خلي بالك هي غيورة جدا، مش هتقبل اي حد في حياتها غيرها، فما تحاولش تلعب بديلك، لانك لو فكرت تلعب بديلك الشطة والهريسة هتطلع عليك.
8: خاطرك فاني، خاطرك يحلو العيش معاك، خاطر بارتاج لي ميم باسيون، خاطر الحاجات اللي حبهم كيف كيف مع تبرسك.
9: قولك الفايدة في الهناء باخي كل شيء يجي كما اي كوبر، او ثم ديو ديبا، ثم حاجات باهية ثم حاجات خايبة، ونسي دو تروفي طول طون دي سوليسيون باش نجمو نخدمو القدام كيما الناس كل، يعني راه مش حياة وردية كما قاعدين نشاهدو فيها بلوز وما بوتيت سور لي ريزو سوسيو تابعين مايسر، مي كي الناس الكل يعني.
1: ولا هذه اهم حاجة خرجنا بها في انستا كوبلويت.
0: صحيح
1: ما همش كيما نشوفوا فيهم مثاليين وكلها الحياة ضحك وتفرهيد وجو ونكت، باش تنجح العلاقة يلزم مانتننس كيما قال وسام بريدي في اكستريم لي اكستريم تاعو، وفوالا هذيك
0: ديما سيانة، معناها ديما نصلحوا الديفو الاخطاء الاغلاط الحاجات اللي مشيتش اليوم نجم نصلحوها غدوة تولي تمشي، هذيك هي الحياة. تقولوا احنا ديما المثل التونسي شو يقول، حلو مر حتى يتعدى العمر ولا يوفى العمر، ان شاء الله يا ربي الفرحة تكون ديما موجودة. وذولي مواقع التواصل الاجتماعي قد ما فيها خايب بالحق بالبارشة خايب اللي فيها، خاطر ما نجموش ننكروه معناها، ولكن هو جزء ولا للأسف معناها جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. شكون فينا اليوم يسهر ما يشدش تليفونه وما يعملش طلش فما في الفيسبوك في الانستغرام
1: ولا عايش معنا معناها نهار الكل، ما نجموش نتخيلوا رواحنا احنا من غير ما ندخلوا على الفيسبوك ولا الانستغرام نشوفوا شنو صاير، وهذيك ولات وسيلة معناها وسيلة من الوسائل اللي عايشة معنا كل يوم،
0: وانت تمشي هكا وتطل وتتفرج يتعدى عليك حاجة نقولوا احنا بين قوسين تكدر عليك تنكد عليك، باش تلقى حاجة هكا تهزلك شوية المراد تفرهدك تفرحك هكا، ولا
1: يظهر لي كيما الفيديو اللي ريناه عند الممثل التونسي بالحسن الخضر. الحاضر اللي الحقيقة كان فيديو مؤثر، وتقول يا ليتني معناها يكون زوجي المستقبلي، وإلا معناها حياتي بعد 50 عام تكون كما

0: ايه هو في ليزيكستري هذا؟
1: يلا نسمع.
2: صدقني 50 سنة كلمة خايبة ما خرجتش من فمها، رغم الإغراءات متاع النساء أخرين والعائلة والكل خوذ امرأة أخرى، ما لقاش خير من مرتي، استحيل. كل ليلة قبل ما نرقد لازم نعمل طلع التصويرة متاعها ونكلمها، كلمها مثلا نقول لها مفيدة، قصة حب نبدأت في بنزر في 26 جويلية 1970، نهارتها أول نهار تقابلنا فيه وبدأت قصة حبنا ومازالت متواصلة، ما توفاش. ما نلقاش مراغي كيما مرتي، الطيبة متاعها والأخلاق نتعاركوا مش ما نتعاركوش، أما الكلمة الخايبة من فمي ما خرجتش والكلمة الخايبة من فمها ما خرجتش. نقعدوا 3 أيام 4 أيام ما نكلموش بعضنا، وبعد 4 أيام أما هي تجي تبوسني ولا أنا نجي نبوسها، ترجع العلاقة. إيه لك عود حبة الله غالب، حب كبير. الله يرحمك يا مفيدة.
0: يا عيني يا الحب،
1: محليه الحب كي تسمعوا هكا، محليه الحب.
0: ميساج تخيطوا شنو معناها؟
1: صحيح
0: معناها رغم اللي هي متوفية لكن تحسوا يحكي بعمق ويحكي بحاجة معناها خارجة منه بالحق.
1: صادق صادق يوصلك صدق راه، ويوصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تعرف الفيك من الحقيقة، تعرف الإنسان اللي يكذب عليك ويفلم عليك راه، حتى كان يكذب اليوم ولا غدوة بعدها يظهر. أما الحقيقي والصادق عرفتك اللي يقولك حاجة هكا معناها ملك تغزر لها الطول تعرفها حقيقية، هذا اللي كنا نسمع فيه صادق وخارج من القلب.
0: ورغم اللي مرته متوفية معناها جودي بيان متوفية وباقي يكون لها معناها نفس الأحاسيس ونفس المشاعر، وتصور مروة مع باقي متفكر الدات وين تعرفوا على بعضهم.
1: كل شيء كل شيء مش في خاطر حاجة مبنية على أساس صحيح، خاطر مبنية على محبة قوية ما بيناتهم، دونك ما تنجمش هكاك تمشي هباء منثورة في ليلة ونهار. هي مشيت طبعا لدار الحق وهو مازال عايش، أما ما ينجمش ينسيها على خاطر فما تفاصيل حلوة ما بيناتهم. باش نختموا
0: في نفس الإطار مرة ونقعدوا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما نشوفوش فيه كان هكا تفرهيد وضحك وريلز، أما تبدأ نخرجوا بعبر وبدي ميساج حلوين ويمسوا أي عبد. نسمع بعضنا الإكستريم تاع الكوتش دو في نادر الغدياني وهنا راجعين.
3: نحكي لكم على عادة جديدة دخلتها أمي بعد 50 سنة زواج مع بابا، خلت علاقتهم تحلى أكثر وأكثر.
4: يوم الصباح يا عمك رزوقة والبابا يطلب يقول لي ايش بك، ما قلت ليش أكلك الجملة هذيك العجيبة.
3: قالت لي أمي قاعدة تشوف في تغيير في تصرفات بابا، حبيت نتقسمها معك.
4: جيت خلي حالي دي هكا، قال لي ايش أقول لك الكلمة، قلت له استنيني سنة يزمني نركز ونقول لك بقلب راو عندكتو هكيبة. قلت له رزوقة ربي فضل لك وليداتك وربي فضل لك انت اليوم، خاطر يزمني نحسها يا ربي أحتك شكرا قدنيشي أنا I am a lucky person، أنا عندي برشة بخت اللي أنت موجود في حياتي.
5: بابيتو I'm very happy to have you as my father. قلت لك ماما اليوم
4: لا هي نسيت ايش، قلت لها ايش ايش نقول لي الجملة هي كمال
5: عواتي، قلت لها ايش
4: انا نقول لك ميتو، نقول لها ميتو شوق نعمل في خاص كامل خاص كامل في وقت
0: ما حقوش الحقيقة صدف الاخر فصدف الاخر لكن جانب التعريف محليه والعبر محليهم الاخر
1: الحوار الثلاثي هذيا ما بين ولد وام وراجل معناه وزوج والعائله، العائله احنا رانا
0: هما مامي بابي معناها شوف مرته بنته معناها قداش عمرها ودجا بصغارها معناها، لكن المحبه واصله دجا بيناتهم والعاده محليها. انه ركزت في كلمه قالت لي ولازمني نقولها لك نحسها قبل ما نقولها، وهذا كنا نحكيوا فيه الكلام كي يخرج من القلب هذيك اهم حاجه، خاطر كنا نجمو نقولوا كلام وكنا نجمو معناها نحكيه، ولكن اللي يخرج من القلب هذاك هو اللي يميز كل عبد على الاخر.
1: واللي يميز ادم وحواء انه خرج دي مومون، خرج لحظات من القلب الحق للقلب، وصلت للناس، وصلت بالطبيعه للعائلات، وخليت العبيد تقول بالحق اذا كان باش نعرسوا راهو العقد الزواج هذاك ساهل انه انك تصحح عليه، ساهل انك تحضر دار، ساهل انك تحضر صالون وبيت نوم
0: بظاهري هذاك
1: اي وديكور، اما مش سهل انك تبني لحظات جميله صحيح. بعد 50 سنة تقعد تحكي عليها، وبعد 40 سنة و20 سنة مش سهل انك تتعدى المراحل الصعيبه هذيك وبعدها تقف عليهم وتقول والله علموني وقووني. هذا اللي حبيناه من خلال برنامج ادم وحواء، بعد شويه بيستوف اخر، وبعد شويه زيد حسونة قداره معاكم في حديث على الهديه واهميه الهديه ما بين الكوبل. ميرسي بوكو اي رويني على التجربه المزيانه،
0: ميرسي مره ميرسي لك،
1: فرحانه اللي كنت معانا
0: واني زاد فرحانه برشا اللي خدمت معاك وشرف كبير لي انه شاركتك في البرنامج هذه وفي فقره انسا كوبلويت. ان شاء الله نكون اديت على احسن واجب. وميرسي على الثقه. نحب نشكر زيد سي وليد الجاموسي على الفقره اللي عطاها لي. نشكر المدير على الفرصه على الثقه اللي عطيتها لي.
1: فرص قادمه ان شاء الله.
0: ان شاء الله النهايه هذه تكون بدايه حاجات احلى واحلى
1: ان شاء الله. يعطيك صحه. شكرا لك ايوتا. مرحبا بك مكسرات بصوت احمد سعد. ونرجع لكم مع بقيه لي بيست اوف بالنسبه لبرنامج ادم وحواء.

0: لك سي قايس.
1: هيا سي قايس هيا سي قايس هو يفكر كل شيء راهو سي هذوما مشي انت
2: تفضل. اول لقاء هو كان سنة تقريب 98 قبل الخطبة برشا قبل ما نحط البرنامج في راسي قابلنا في اللافايت
1: وقتها نخدم,
2: نخدم في بيرو
0: شنو لابسة شنو لابسة نهارتها
2: وقتها أنا لابس كوستيم نذكر وبدلت الكوب متاعي كان شعري التالي رديته أكوتي وهي لابسة نذكر سروال وشميز حاجة
0: صحيحة صحيحة
3: سروال جين وشميز
1: وأعلى تلون وشو سؤال
0: عنده سي قيس شح يشت رمضان في رمضان ولا لا؟
3: لا
0: عنده منه تقنقين؟
3: ما عنده في رمضان ما عنده في سلية
0: المهم موجود معنا
1: سيبك في رمضان يا
3: في رمضان سيبه أما في سلية ما يبقاش نفطور ولا حاجة في وقتها
2: احنا لي مومو فور ما بعضنا ديما ما نخرجوهمش للناس معناتها شوا نتاعنا نستمتعوا وحدنا معناتها كانش ندخلوا حد ندخلوا الفاميلي المصغره نتاعنا اولادنا ديما نعملوا روابط مع بعضنا والكل ما نخيرش اللي كل شيء يخرج على برا لانه ماك تعرف
1: تحكي على مواقع التواصل
2: الاجتماعي لا احنا في التواصل كلنا بريود نخرج وبعد تقلبنا كومبليتمون ولينا ما عادش نخرج بالضبط لانه ماك تعرف برشا حاجات تولي تاثر على العلاقات الزوجيه تقلق بالعكس ولينا نستمتعوا كي تلقانا وحدنا شايخين التليفون ولينا نعسوا على بعضنا من الحاجات لي كوبل التليفونات ما يلزمش نبعدوه
0: هو احسن حاجه
2: نستمتعوا باللحظه نستمتعوا بالطبيعه نستمتعوا بالوقت سيتو الاستمتاع
1: مش لحظه عايش نصوركش نهبط بعد شويه ولا لا
0: خاطر بعد جات نقلب علينا بالسلبي
2: فما حاجه بلي نحب ناكد عليها الانسان كي يستمتع بحاجه من مش لازم يستمتع يصورها ويهبطها معناتها احنا نخير كي نستمتع نحطها في فكري انا ولا هي نستمتعوا بها ونعيشوها ونخليوها بيناتنا
1: سي قيس العقليه هذه تمشي معك انت تمشي مع اولادك توا يقول لك ليه الاكثر يعني جينيراسيون جديده تحب اكثر انها تنشر
2: احنا دورنا نوعيهم أكيد. انا اولادي تو حتى بنتي 13 تحب تشوف كل شيء مي ديما نربط لها القيم والمبادئ هذا دور الوالدين
1: اكيد
2: احنا نعيشوا بين زوز ديار معنا دارنا في تونس ودارنا في حمامات كي نقول لها وينك باش تقول لي في حمامات كي نعبد الحمامات وين هي
1: في تونس
2: فاتني معناتها ديما عندي مشكله هذه في
0: كيفاش خمم بشكل اس بلس
4: اش نقول لكم عمري مني باش نعطيكم حقكم ربي خليكم لينا ربي يفضلكم لينا ربي خليكم ديما تيش فوق روسنا وراني نحبكم برشا برشا أمي وبابا نحب نقول لكم اللي أنا نحبكم برشا ويعطيكم الصحة اللي عملتوها معانا التضحيات اللي عملتوهم باش قريتونا ووصلتونا كي ورديتونا ناجحين في حياتنا نحبكم برشا وإن شاء الله ديما فرحانين بينا ونحن نكونوا قد المسؤولية وربي يخليكم لينا وإن شاء الله ديما تشفوا قروسنا نحبكم برشا
1: يظل يقعد يسمع الأغنية خد معهم يقولوا دموع تعبر أكثر وكما قال لي محمد قال لي تبكي فيهم وتبكي معهم لغالب ما نجمش ما نبكيش معهم إن شاء الله ربي يفضلهم إذوما ثمرة الحب إذوما الذرية الصالحة
2: ربي يعطي الوقت الطيب
1: أمين يا رب أمين
2: ولدينا زاد أمي يعطيها الصحة ونسيبتي
1: سمعنا الجيل الأول والجيل الثاني
2: كل نحبوهم وإحنا عشنا باش نخلي ولادنا يكونوا إيكيليبري بين لي دو فامي معناتها هذاك الهدف
1: هذاك الهدف والله يعطيك الصحة هذه أحسن رسالة معنا. أحسن رسالة قلتها أنا ما نجمش هي صغيرونة وكبرت ما نجمش ما نسمعكمش صوتها وليه مش هكاكا وعطيتها الوقت ليها هي أكثر منهم الكل يلا خليها نسمعوهم بعضنا يقين يلا
5: vous avez reçu un message
6: أمي كان فما كلمة أكبر من حب كنت نقولها لك لك خالطة أنت مش كان أمي أنت أختي أنت صاحبتي أنت روحي وإيماني وأحلى نعمة ربي رزقني بها كل ضحكة في وجهي وراها تعبك يمكن ما نعرفش ديما نعبر أما والله ما فما نهار ما حمدش فيه ربي عليك نخاف من نهار يجي نجي نقولك ميرسي ونخاف ما نلقاكش قدامي علاش حبيت نقولها لك اليوم ميرسي على كل دمعة خبيتها لي باسمي بخسي على كل لينا ما نعستش فيها باش ترتحني بخسي على كل دعاء طايت لي بيه وانا ما كنتش نعرف بخسي على كل ما ننجح ناخد بحذايا والله امي وجودك يعني لي كل شي في حياتي وهذه اكبر نعمة ان شاء الله ربي يخليك فوق راسي يعطيك الصحة ويجعلني سبب في فرحتك كما انت كنتي ما سبب في فرحتي
1: نسمعهم الموالي يلا اللي بعد واللي بعد خلي
5: vous avez reçu un message
1: message
6: با بابا يمكن ما قلتها لكش برشا، اما والله كل ما نكبر نفهم اكثر قيمتك. انت ديما كنت سندي واماني والراجل اللي ما عمري ما شفته ناقص في حياتي. ما شاء الله عليك بابا، خاطر قداش من تعب هزيت وفوق كتافك وسكت باش انا نكون فرحانه، وقداش من حلمه حلمتها وخليتها على جنب باش انا باش تعطيني اكثر فرصه في حياتي وتحقق لي حلمتي قبل ما تحقق نتاعك. انا فخوره على دخلي اللي انت بابا، ديما نحس روحي محميه كي تكون جنبي، وكيف تضحك نحس انه الدنيا كلها بخير. كان فما راجل ولا اي عبد علمني معنى الحنين الكرامه والاحترام راهو انت. سامحني على كل مرة قصرت معك فيها، سامحني على كل مرة ما عبرت لكش فيها قديش أنا نحبك، نحبك أكثر من أي كلمة نجم تتوصف. ونتمنى نهار من الأيام تكون فخور بيا كيف ما أنا فخورة بك على الأخر، وتكون فرحان بيا أكثر من كيف ما أنا فرحانة بك على الأخر. أنت ديما معايا وأنت بابا وأنت ديما ما. ربي خليك ليا، ربي يحفظك ليا، وربي طولك في عمرك. ما نعرفش كيفاش تكون حياتي من غيرك يا بابا، نحبك على الأخر.

0: زال
1: هو الهدف من الحاسة مش البكيرة أما دموعة تهبط وحدها
2: سيربريز ما تصورتيش
3: خليهم ينجحهم. وبالحق احنا مهمتنا والأكبر مهمة بالنسبة لنا في الحياة هذه أن نكونوا أصحاب رسالة، وهذيك المساج اللي حابين نعديه لأولادنا أنهم كيف كيف هم بيدهم يكونوا بدورهم أصحاب رسالة.
1: سي قيس
2: شكرا، يعطيكم الصحة، ونحب نشكرهم برشا على المسير كلمات الحلوين، ونشكروا
1: يقولوهم شي سير لي ما
2: يقولون
1: يقولوهم يقولوا يعبروا
2: احنا ربيناهم اليوم صغار، يلزم نصارحوا الطرف المقابل، معناتها ماذا بيك واحد يحب راجل يحب مرته ولا يحب ولاده يلزم يعلنهم
4: ضوء على البحر. تخيل اول حكيت متى انا نحكيو معناها كيفاش نحبوا زوز نخرجوا من البلاد، انا نحب نرجع معناها خاطر انا قعدت بيريود معناها في فرنسا.
1: انت تحب ترجع لفرنسا؟ هو يحب يخرج من تونس،
4: هو يحب يخرج.
1: انتم تو بحدينا لهنا
4: صحيح،
1: احلم احلم
5: ما عادش
4: نحبوا صحيح مين ديجا بالحق
1: الحمد لله
5: نحبوا نقعدوا بحذا عائلات
4: صحيح. هو يحكي لي معناها كيفاش يحب يخرج، وانا نحكي له كيفاش نحب نرجع خاطر قعدت بيريود صغيره وفي عمر حساس، دونك كل بيريود هذيك مش كيف كيف كمان. هو مرتاح ما نعرفش بيه مرتاح يعني واحد يحكي له على الحلقة وهو مرتاح
5: عطا تحكي ما تحس فما حاجة
4: والله حسنيش تافه
5: اللي عرفتهم كل نحس فما حاجة
1: فما أنتونت فما
5: حاجة فما حاجة
1: شفتوه هي ما تحبكش دون قلت برا خليني نشوفها شو حكايتها
5: نفهم شي حكايتها علاش من دون الناس الكل هي الوحيدة اللي
1: تو نحكيو على عمر 18 17
5: قضية صغار صغار صغار على
4: الأخر اي فوالا
5: كيك هو من بعد وليت نقص سبب باش نعاود نخرج معاها كل مرة
4: كل يوم نخرج
1: باهي كيفاش وليت تحبوا أنت مرفت كيفاش
4: والله لا نعرف خاطر هو الحقيقه راهو رجال عزيز معناها الحب تزرع في قلبي
5: بالبريود هذيك اللي خرجنا فيها عرفنا طبيعه بعضنا نسينا اللي صار كل البيت ودينا نعرفوا كل
1: تيش الصغر مش على روحه وجاي تيش الكبر طب
4: انا اللي ريتو فيه ما ريتوش المعامله كان معايا انا باهيه ريتو انه هو بحق عزيز سيرفيابل مش على خاطره راجلي راه عزيز سيرفيابل ما يقولش كلمه لا حتى على حسابه جونتي مع الناس الكل متربي مع الناس الكل يحترم الناس الكل وانا بالنسبه لي طونكو ريتو حتى مع بيد هو ما يعرفهمش دونك ما يستناش منهم مقابل معناها راهو ذيك لا بون بيرسون بالنسبه لي.
1: خبيا احنا تو اليوم من خلال القصه هذه ومن خلال الحكايه هذه نحب نقولوا انه راهو قصص الحب اللي ساعات لي بارون انا نتصور وقتها لي بارون نقول فاش تحكي ما اكيد هذاك الحب الاول وما زلت وما تعرفوش بعضكم وكذا راهو ينجم يوفى يوفى هما يوفاش الحب يتواصل اما نحكي ينجم يتوج بالزواج ونجم يتوج بالعلاقه الجديه مش بشرطه معني خاطركم في عمر هذيك معناها ناوي يلعب بها ولا ناوي جوست يعدي بها وقت ولا غيره. فهذه ممكن المختلف في حكايتكم خاطر بقى ياما حكايات نتاع زوز حبوا بعضهم وهما صغار ولا هما يقراو في الكوليج ولا تلاقاو كذا اما ما توجدش من بعدها قصه الحب هذيك بالنجاح. يعطيكم الصحه على على هاللونتونت هذه المزيانه اللي ما بيناتكم من وقتها برشا عرك برشا مشاكل برشا
5: وقتها اول ما بدات
1: من وقتها من وقتها
5: الى اليوم وقتها بعد دوما ما عرفتني دي هي عندهم هي عندها حاجه اي حاجه ديريكت تحكي لها فما تخبي عليهم شيء دونك ما
4: تخبي
5: اي دار دارهم صفه عامه ديريكت تحكي لهم قلت لهم راني عرفت فلان فلان فلان وبها
1: بيه شفافيه بيه
5: ديريكت وبها معروف في سوسه معناها
1: تعرفوا
5: البلاد العربي معناها يعرف يعرف الناس كل دونك قال لها ساعطيني اسمه نحل عليه الكتاب
1: خمر بشالي
5: حل عليه الكتاب هذا السيد حل عليه الكتاب وبها حسها معناها فما حاجه تحس فما فرحانه بنته فرحانه وكذا خليه يكسل عليا عرف الفامي تاعي عرف بابا معناها بابا ربي يخليه
1: ربي يفضله
5: وربي يحميهم ويحمي الناس الكل دونك سلق قال معناها عرف الفامي تاعي يقول له معناها الناس طيبه صبا
1: انت وقتها قلت مرتي قلت باش نعرس ولا قلت لا علاقه علاقه وكهو نتاع مراه وراجل في بدايه العمر معناها
5: الطفله هذه باش نكمل معها
1: انت خديت القرار وقتها
5: خديت القرار صحيح معناها بوها عرفني وعرفنا وتقابلنا بوها زا وكلمني يمكن هي ما في بلهاش مشينا عملنا قهوه
1: قد العمر هذا يا وقتها مازلتوا
5: مازلتوا ليسي خرج معايا بوها راهو بنتي كذا كذا كذا وشويه صعوبيه هكا كبسني شويه
1: كي نقول
5: صحيت وراني نعرف بوك وبوك معروف زاد في سوسه
1: ورد بالك
5: ورد بالك ورانا كيما نقولوا فامي وما هاني بنتي عندك
4: ندخل ونخرج على عيني دارنا انا ما نكذبش على دارنا
5: حتى باش نهزها في الوقت هذاك في الصغر هذاك حتى باش نجي نهزها وقتها عندي الفسفه نجي نهزها بوها وقول لي يجي يهزها من الدار على عيني الناس كل
1: كانت هذه حكايات حكايات تعديت من القلب الحقيقة للقلب وصلت إن شاء الله لقلوبكم الناس الكل في برنامج آدم وحواء. نحب نحيي ليكيب الكلها اللي كنت معنا، أي رويني اللي كنت حضنا قبيلة شوية، أي غرسلة اللي كنت عندها تجربة مزيانة زادة معنا في طبعا البرنامج واللي هي حكايتنا حكاية مع أي، وكل مرة تحكينا على حكاية كوب المزيانين وهكا تعطينا منهم العبرة. تحياتنا ليك أي غرسلة وإن شاء الله موافقة في بقية مشوارك الدراسي والعملي. أسأل المستشار، وتحية كبيرة كبيرة كبيرة لحسونة جدارة والناس اللي تستنى في حسونة جدارة في الفقرة هذه تبدأ تستنى فيها بدقيقة ودرج باش تاخذ مجموعة من التفاصيل. اليوم باش نصبح عليه ونتمنى له زادة هو الصحة والعافية، ونشكره على أنه كان معنا في هذه الفقرة. حسونة جدارة اللي أمن فقرة أسأل المستشار، اليوم باش نسألوه على الهدية ما بين الكوبل. شكون فينا ما تحبش الهدية؟ تقول كان غنية ونحب الهدية، ما الهدية تفرقة من في السعر متاحة وأيضا في طريقة التقديم متاحة. تفاصيل كلها تسمعها معنا في أسئلة المستشار. أسأل
0: المستشار. أسأل المستشار.
6: شكرا. كيف تقول الهدية مروة؟ نتفكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي لخص لنا المسألة كل، في حديث جميل جدا يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. يعني أي إنسان إذا كان بينك وبينه جبل جليدي أو العلاقة متوترة، الأكيد أنه بالهدية الأولى الثانية الثالثة فإنه بطبيعة باش تتولد ما بيناتكم كيمياء كبيرة. فالهدية عندها مفعول سحري في العلاقة الزوجية. في البداية نحب نقوله الهدية في الزواج ليست بقيمتها المادية بل بقيمتها العاطفية، وهذه النقطة اللي نحب نركز عليها اليوم. أول حاجة، الهدية هي رسالة وليست سببا ماديا. أنا كيف نجيب هدية لزوجتي مش معناها أنه راني جبت لها القيمة هذيك، لا، وإنما أنا قلت لها راني مازلت نحبك، راني نتفكرك، وراو ما يغلى عليك حد شيء، وأنا ومالي ليك أنت، وبطبيعة راك مازلت كبيرة عندي في قلبي. نفس الشيء المرأة تجيب هدية رجلها تقول له راني مازلت نحبك، مازلت نعشقك، ونحبك تتزين، وراني أنا نعطيك ونعطيك ونعطيك. فالهدية ما هيش فلوس، الهدية هي رسالة قوية. ثاني نقطة، الهدية الصغيرة قد تكون أكبر أثرا من الكبيرة. يمكن ما تصدقونيش ولكن القصة واقعية. امرأة تتألم من رجلها تحب تطلق، راجلي ما يهدي ليش وراجلي ما يجيب ليش، وبيناتهم مشاكل كبيرة. لما جاء الراجل جلسنا معاه، الراجل استغرب قال لي: حسونة، منذ شهرين جبت لها كرهبة، وكرهبة غالية تقرب 100 مليون. قلت لها: يا بنتي كرهبة؟ قالت لي: ما حشتيش. علاش؟ لأني الكرهبة حطها في الجراج وخرج. كانت تنتظر منه يمكن خاتم أقل برشا، كانت تنتظر منه وردة، كانت تنتظر منه أنه يسافر بها ليلة مثلا في فندق مثلا على سبيل المثال. فالهدايا ماهيش بالحجم متاعها، مش بالقيمة متاعها، وإنما بالطريقة اللي أنت قدمتها لي. فإنك أنت تقدم لي هدية كبيرة بجفاء من غاد الغاد، لا، المرأة ما تحب الشيء هذا. نقطة أخرى مهمة، ما يلزمناش نربط الهدية بالمناسبات. كيف كيجيوا الأزواج تهدي الشريك كله، بيان سور نهدي، وقتاش هديت؟ لا والله في عيد ميلادها وفي راس العام جبت لها. لا حبيبي، لا، مش هذا. راهو كي نهديه في العيد الميلاد ولا في المناسبات هذيك طبيعي، لكن قوة الهدية انها تجي مفاجأة على غير وقت، يبدا الشخص الاخر ما ينتظرش وانت تفاجئه بهدية، معناها راني انا مش نحبك في المناسبات وانما نحبك على طول العام. نقطة اخرى في مسألة الهدية، بعض الأزواج لا يفهمون لغة الهدية. شنو معناها؟ أي سيدي، عندك 5 لغات للحب، شدوا عندكم. فما لغة الكلمات، فما اللي يعبر بالكلمات ويحب يسمع كلمات، وفما لغة الخدمات، ما يقولش برشا كلام ولكن يحب يقدم سيرفيس، وفما لغة الحب عنده بالنسبة ليه وقت، يعني إذا تحبني يقعد بجنبي، وفما اللي هو لغة الحب بالنسبة ليه لمس، المسني وحضني، لكن فما للغة الحب بالنسبة لي هدية. يعني هذاك علاش إذا تكون نحن لغاتنا مختلفين يمكن ما نفهموش بعضنا. نبدأ أنا نقول بارشا كلام مزيان لشريكة حياتي ولكن هي تنتظر الهدية، وإلا العكس، أنا نقدم خدمات ونعاون في راجلي، ولكن هو بالنسبة لي يحب لغة الهدية. إذن إذا عرفت أنه شريكي من بين لغات الحب بالنسبة لي لغة الهدية، دو بريفيرونس أني أنا نعطيه ونخاطبه بنفس اللغة. آخر نصيحة للهدية، الهدية تكسر الروتين لأنها مفاجأة. من بين إيجابية الهدية أنها تكسر الروتين وتجدد الحب بين العلاقة، لأنها جي مفاجأة وتنجم تخلق كيمياء كبيرة برشا. عموما الهدية مهمة، لكن الهدية مش بقيمتها، مش بالكلفة متاحة، وإنما بالتكرار متاحة وبالكيفية اللي قدمناها والهدية العاطفية. أحيانا على فكرة مش معناها هدية لازمني فلوس وذهب وسفرية، لا، إنك نقعد ليلة مع مرتي نسلم في القهوة وندخل، هذيك هدية. إني أنا نقعد نسمعها، هذيك هدية. إني نهز زوجتي في مشوار أسري ولا عائلي ونعطيها من وقتي، هذاك هدية. فالهدايا المعنوية أحيانا أقوى من الهدايا المالية.
1: شكرا حسونة ويعطيك الصحة. أسمع لي سؤال أخير اللي عندها برشا لغات حب الكل من الخمسة هذوكم،
6: الله يكون في عونه رجلها.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، كتكون كملت معنا مشوارك في اسأل المستشار. شكرا جزيلا، يعطيك ألف صحة يا حسونة.

0: وبدلا هكا كملنا معكم مشوارنا في ادم وحوا. شكرا جميعا لكم للاستماع والمتابعه. شكرا لكل الناس اللي سهرت على نجاح مختلف برامج اذاعه المنستير. تحياتي للكيب الكلها اللي كانت معكم اليوم. شكرا لك عليا وشكرا ايمن الشبي. بعد شويه تكون معكم ايمنا في تقديم النشره الاخباريه الثانيه من اذاعه المنستير. اجمل تحيات مروه زيدي اللي ترافقكم ان شاء الله في البرمجه الجايه في الملفات التربويه في بشائر الاحد وايضا في برنامج البصمه اللي باش تكتشفوه ان شاء الله نهار السبت. ان شاء الله نتلاقاو ديما بخير وصحه وعافيه. الى اللقاء وبسلامه وشهيه طيبه.
1: ولاد الشامخ هبيره على الموجه 97.3 و95.7.
2: إذاعة المنستير مؤاسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا يوميا من العشرة نصف النهار. مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم يوميا. احنا في خدمتكم. عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع. عدل وقتكم على العشرة متاع الصباح وتبعوا الموجة.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. المصالح البلدية بنفيذة من ولاية سوسة تتدخل لتنظيف وجهر مختلف مجاري الأودية وتجمعات مياه الأمطار. وبلدية سوسة تنفذ حملة ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات غير المنزلية. الديوان الوطني للتطهير بنابل يواصل استكمال ربط أحياء سكني بشبكات الصرف الصحي بتاكلسا ومنزل حر ودرع علوش وأزمورة. النشرة مواكبة لفعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بزغوانة. أسعد الله وقتكم بكل خير. أهلا بكم في تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية. طبعا للمعاينات الميدانية لمختلف نقاط الزرقاء بمدينة تنفيذة بولاية سوسة تدخلت المصالح البلدية لتنظيف وجهر مختلف مجاري الأودية وتجمعات مياه الأمطار بهدف ضمان حسن انسياب المياه والحد من مخاطر تجمعها. أكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية تنفيذة نزار أغزيلة.
4: بلدية تنفيذة تم ضبط نقاط الزرقاء واللي صارت فيهم العديد من المرات إشكاليات عند هطول كميات محترمة من الأمطار. تم تكوين فريق عمل بالتنسيق مع الحماية المدنية خاصة تلقت عملية جهر الأودية اللي موجودة وتلقوا البلاد واد الخيرات واد البريك والعديد من المجاري المياه اللي عادة كانت بتعطل حركة المرور على مستوى طريق شقارنية على مستوى ريغوتا في أطراف المدينة وعلى المناطق الأخرى اللي دايرة بالفيضة دار بالوعر منزل فاتح. الكل عملنا حملات نظافة وكانت متزامنة مع التدخلات هذه في جهر الأماكن اللي قد تشكل خطر. العمل المتواصل في الأمطار هذه قلت البارح في الليل الفريق نتاعنا نتاع البلدية عاين الأماكن اللي فيها تراكم مياه الأمطار تم شفتها وتم تحويل مسار بعض النقاط الزرقاء هذه وتم ضبط خطة عمل لتصريف المياه هذه وجات حلول باش نتفاداو إذا كان تم إشكال في الأيام القادمة.
3: نبقى في ولاية سوسة ولدهم التدخلات الوقائية والاستباقية شرعت مصالح بلدية سوسة في تنظيف وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار كما نفذت حملة ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات غير المنزلية. كتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم.
5: توقيا لأمطار الخريف والأمطار الغالية بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار تقوم بالعناية بها بصفة دورية مع رفع الفواضل ورفع الشوائب اللي تعيق المياه الأمطار في الأحياء وفي المحيط نتاع شبكة تصريف المياه الأمطار. تقريبا بلدية سوسة عندها 2400 نقطة تصريف مياه الأمطار ممتدة على كافة المنطقة البلدية اللي هي تقوم بالغسيل نتاعها سنويا. تقريبا تدخلات توصل حتى لتسع مرات سنويا مع الأمطار وثلاث تدخلات العادية لتفعيل المخالفات القانون. قانون المخالفات الصحية معناها الفترة الأخيرة معناها لاحظنا تلك القاع العشوائي العشوائي للفضاء الهاتف هذا يعيق في الفرق البلدية، خاصة ممكن في فرق الفضلات المنزلية، وعدم الدائرة الإعلام وآلية قرب المواطن باش نحدوا من القاع العشوائي، لازم يجيش كذلك القاع العشوائي ويجي في محيط الحاويات يحط فضلات غير منزلية أو فضلات مؤسسات تجارية أو فضلات محلات تجارية، وأنا لما نفعله في القانون هذا يحترمش الأماكن الخصوصية لقاع الفضلات.
3: يواصل الديوان الوطني للتطهير بنابل استكمال إنجاز مشاريع خاصة بربط أحياء سكنية بشبكات الصرف الصحي بأربع مناطق تابعة لولاية نابل على غرار تكلسة ومنزل حر ودرع اللوش وأزمور بكلفة جملية تقدر بحوالي 60 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس مديرية الشمال لديوان التطهير بنابل البشير بن يوسف في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
6: بالنسبة لولاية نابل فما عدة مشاريع أنجزت ومشروع حاليا في طور إنجاز. بالنسبة للمشاريع الأنجزت وهي مشاريع هامة، مشروع تطهير مدينة تكلسة، مشروع تطهير مدينة منزل حر، مشروع تطهير مدينة درع اللوس، ومشاريع تطهير مدينة أزمور. المشاريع هذه كل تقريبا أنجزت وهي حاليا في طور الاستغلال، الكلفة الجملية تقريبا في حدود 60 مليون دينار. وحاليا عندنا مشروع تهذيب تجهيزات الإلكتروميكانيكية لمحطة طي قربة والهوارية، كلفة حوالي 17 مليون دينار حاليا في اللمسات الأخيرة من انتهاء الأشغال، حاليا في حدود 90% الأشغال، إن شاء الله نأملوا من إلى نهاية شهر أكتوبر نكملوا الإنجاز وتدخل محطات تجهيزات من الجديدة للاستغلال.
3: تم تدشين قسم تصوير بسكنر بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين أمس، وتناهز الكلفة الجملية لإحداث وتجهيز القسم حوالي 2 مليون دينار، منها مساهمة للدولة بحوالي 1.9 مليون دينار خصصت لاقتناء آلة سكنر الحديثة وتجهيزاتها والمساهمة في تهيئة البناية. هذا وقد ساهم المجتمع المدني في إكمال كلفة إنجاز القسم بحوالي 100 ألف دينار، ما يساهم في تقريب المواعيد والحد من تنقل المرضى، وفق ما أكده للأخبار مدير المستشفى مختار العايدي.
7: هو جهاز سكانير متطور وعالي الجودة بدقة 64 شريحة باريت، ومن آخر ما هو موجود على مستوى الأجهزة هذه في إطار تركيز معنا صار في إطار تعزيز قدرات المستشفى في مجال التصوير الطبي. أكيد الجهاز هذا مش يقدم إضافة كبيرة على مستوى المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتقريب المواعيد المواطنين. مستشفى الجهوي المكين يأمن تغطية الجهات والمعتمديات المجاورة، مش يقرب المواعيد أكيد، ومش ينقص هذا من تنقل المرضى سواء للأماكن البعيدة سواء زاد من حيث تقريب المسافات والمواعيد اللي ذكرته. تنويع أكيد بشي يساهم في تنويع الخدمات الصحية على مستوى المؤسسة وتحسين جودتها، وخاصة أنه التصوير بالجهاز المقطعي هذا اللي هو ألت سكانات يهم جميع الخدمات الصحية أو ما نطلق عليه بالطبق الفني والبلاتو تكنيك اللي هو يقدم خدمات أفقية لجميع الاختصاصات الطبية أخرى.
3: شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الأعلام العمومية والمنظمات والجمعيات الشريكة، تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. كما انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. التفاصيل مع المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات المنصف بن عبد الله.
8: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السن من خلال المبادرة الوطنية التشاركية لوقاية من خطر المخدرات في تنفيذ مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات والبرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخط الاتصالي هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 3/29/2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم. المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات تراهن زوج أطراف رئيسيين هما الطفل والأسرة، بهم هما إن شاء الله نحسن المجتمع ونرتقي للأفضل.
3: إلى ولاية زغوان الآن، وعلى وقع فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بمشاركة أكثر من 50 شاب وشابة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان شيراز جداي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
9: نعيش هذه الأيام على وقع المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية زغوان، تظاهرة ثقافية وفنية تجمع محبي المسرح وفرق مسرحية، نعطيه من خلالها فرصة للمواهب باش تبرز إبداعاتها فوق الرقح. أثناء مؤسساتنا حاضرة بأعمال متنوعة مختلفة في اختصاصات كيف متنوعة، عندنا مسابقة أعمال جماعية الأطفال، مسابقة أعمال جماعية للشباب والكهول، مسابقة الأداء الفردي المعروف بالمونودرام، وعندنا مسابقة في مسرح العرائس. اليوم كان لنا موعد لحضور الأعمال المشاركة لمؤسسة ثقافة بصواف ومركب الثقافي بزغوان. غدا إن شاء الله باش يكون أعمال دار ثقافة الفحص ودار ثقافة بير مشارقة، 10 أعمال في مختلف المسابقات، تقريبا ثم بين 60-70 مشارك.
3: نقطة نهاية ثانية نشراتنا الأخبارية، ونذكر بالعناوين. المصالح البلدية بنفيذة من ولاية سوسة تتدخل لتنظيف وجهر مختلف مجاري الأودية وتجمعات مياه الأمطار، وبلدية سوسة تنفذ حملة ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات غير المنزلية. الديوان الوطني للتطهير بنابل يواصل استكمال رابط أحياء سكني بشبكة الصرف الصحي بتكلسة ومنزل حر ودار علوش وأزمورة. وفي النشرة مواكبة لفعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بزغوان. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيالة حنان العباسي وفاطمة بن عثمان، وعلى الأجهزة التقنية أيمن الشبي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسيرة. البداية بالمقابلات الدفعة الأولى بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم باش تلعب اليوم في الأربعة متاع العشية، ثلاثة مقابلات. الاتحاد المنسيري يستضيف اتحاد بن قردان في الملعب الأولمبي مصر بن جنات بالمنسيرة، التحكيم ليو أسامة بن إسحاق مع هيثم جيرات في غرفة الفار. أمل حمام سوسة في ملعب ولي الحوار بحمص سوسة يستضيف الملعب التونسي، التحكيم ليو خالد غويدر مع هدرصاف الجنواتي في الفار. وفي ملعب عبد العزيز الشوي في المرسى مستقبل المرسى يستضيف النجم الساحلي، تحكيم لي باسم بالعيد ومعه امين الفقير في الفار. غدوة تتلعب الدفعة الثانية في الأربعة متاع العشية، كذلك فيها ثلاثة مقابلات. شبيبة العمران تستضيف النجم المتلوي، التحكيم لي محمود قسيع ومع حمزة جعيد في غرفة الفار. نادي حمام الأنف يستضيف الترجي التونسي، تحكيم لأيمن النصري مع حسين نيري في غرفة الفار. والأولمبي الباجي يتقابل مع تقدم سقيط الدير، التحكيم للصدق السلمي مع أمير لوسيف في غرفة الفار. الدفعة الثالثة نهار لحد 20 سبتمبر في الأربعة متاع العشية، النادي الإفريقي يستضيف ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. النجم الساحلي هيئة التسيرية قامت بالتنسيق مع لجنة فضل النزاعات وبالتعاون مع جمهور الإتوال بتوفير تذاكر افتراضية على الموقع beauty.etoiledusahel.com بمناسبة مباراة اليوم اللي باش تلعب بين المستقبل مرسى والنجم الساحلي في ملعب الشتوي في المرسى. التذاكر الافتراضية هذه باش تكون مداخيلها موجهة لدعم فروع كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، وبالتالي من أجل توفير الظروف فالملائمة لفروع رياضات القاعات. النادي الافريقي اليوم في المسابقات الافريقيه، مشاركه الانديه التونسيه في كاس رابطه الابطال الافريقيه وايضا كاس الكاف، كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. النادي الافريقي اليوم في رابطه الابطال الافريقيه يواجه جوليبال مالي انطلاقا من الخمسه متاع العشيه بتوقيت تونس في ملعب مامادو كوناتي في باماكو في اطار اياب الدور التمهيدي الاول من مسابقه رابطه الابطال الافريقيه لكره القدم باداره الحكم الإيفواري موديست ريتشارد موكورا. النادي الإفريقي كان فاز بمقابلة الذهاب هدف مقابل صفر في ملعب حمد العقربي في رادس. الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه اليوم فريق ديامبارز السنغالي في الستة متاع العشية بتوقيت تونس في إطار مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ملعب ليوبولد سيدار سانغور في العاصمة السنغالية داكار. الترجي الجرجيسي كان فاز في مباراة الذهاب 3-1 في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، وهيئة الترجي الرياضي الجرجيسي كانت تتوجه برسالة نشرتها على الصفحة الرسمية للترجي الجرجيسي. نشرت الرسالة قلنا البارح، توجهت فيها بالشكر لسعادة سفير تونس بالسنغال رشيد السعيداني على زيارته لمقر إقامة البعث وتشجيعه للفريق وعلى كل التسهيلات والعناية اللي يلقاها وفد الترجي الجرجيس من قبل سفارة تونس بالسنغال. في نفس المسابقة في كأس الكاف، النادي الصفاقسي ينهي اليوم تحضيراته لمباراة غدوة اللي باش يواجه فيها فريق شوتينغ ستارز النيجيري في ملعب الطيب الميري بصفاقس انطلاقا من الستة متاع العشية. مباراة باش تكون دون حضور الجمهور بسبب عقوبة مسلطة على الفريق من طرف الكاف، هي عقوبة قديمة. مباراة اليوم في إطار كما قلنا دورة التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي كأس الكاف، والنادي الصفاقسي نذكركم كان خسر في مباراة الذهاب في نيجيريا هدف مقابل صفر. حاليا قاعدة تتواصل تقريبا وربما تكون انتهت في اللحظات هذه عملية الاجتماع الإخباري وبالنوادي اللي تنظمه الرابط الوطني لكرة القدم للهواة المستوى الأول. قلنا تعقد اجتماع حاليا في أحد النزل في سوسة، اجتماع إخباري بالنوادي وتقوم بسحب رزنامة بطولة الرابط الثالث للهواة المستوى الأول للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وأيضا معاهم
يتم سحب رزنامة ومقابلات الدور التمهيدي الأول لكأس تونس. أكيد إن شاء الله كل التفاصيل حول الرزنامة هذه وأيضا مقابلات الدور الأول تلقوهم على صفحتنا راديو مناسير سبورتس إن شاء الله بعد قليل. كل من تحصل على المعلومة محينة من الأطراف المسؤولة والرسمية. كرة اليد المنتخب الوطني التونسي أواصت لكرة اليد يواجه اليوم فريق نظير المنتخب المصري في الدور النهائي انطلاقا من 5 متاع العشية بتوقيت تونس في قصر الرياضة في أبيجان في الكوت ديفوار. المباراة باش تكون الدور النهائي لكأس أفريقيا للأمم للأواصت. المباراة باش تكون منقول على الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لنسور القطاج في مقابلة الدور النهائي والعودة بالتتويج القاري اللي غاب علينا سنوات. ديما مع كرة اليد اليوم تتلعب مقابلة الجولة الثانية ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر في البرنامج في يوم 3 متاع العشية في قاعة الجرجاني. النادي الأفريقي يستضيف المنزه الرياضي، ثم في 5 متاع العشية بعث بن خيار يستضيف نادي كرة اليد بجمال. في نفس التوقيت في قاعة الزاوية ترجي تونس يستضيف جمعية الحمامات، وفي 5 متاع العشية كذلك في قاعة ساقية الزيت نادي ساقية الزيت يستضيف اتحاد منزل التميم. ثم في 6 متاع العشية في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي يستضيف نسر طولبة. وغدوة حتى تلعب المقابلة المطبقة من برنامج الجولة الثانية ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد، غدوة في 11 متاع الصباح في قاعة المكنين سبورتينج المكنين يواجه مكارم المهدية. الختام عالميا من خلال المقابلات في البطولات الأوروبية، البداية بالبريمير ليج الإنجليزية في يوم 3 متاع العشية هاستون فيلا يتقابل مع نوتنغهام فورست، بورنموث يتقابل مع برينتفورد، تشيلسي يتقابل مع هال سيتي، كريستال بالاس يتقابل مع إبسويتش تاون، ثم كذلك في يوم 3 ليفربول تقابل مع فولهام، في 5:30 توتنهام تقابل مع ليفرتون، وفي 8 متاع الليل ساندرلاند تقابل مع الأرسنال. في البطولة الفرنسية في 4:15 ستراسبورغ مع موناكو، في 8:15 أوكسير مع نيس، لوهافر مع أنجي، لوريون مع تولوز، وباري اف سي يتقابل مع أولمبيك ليون. في السريال الإيطالي في ماضي ساعتين جنوة مع فروزينون، في 5 لازوروما مع ميلان، وفي 8:15 أتلانتا مع كاليري. في البوندسليغا الألمانية في الماضي ساعتين ونص متاع نهار بعد شوية أوكسبورغ مع باير ليفركوزن، دورتموند مع بادربورن، فرايبورغ مع بوروسيا مونشن غلادباخ، وهوفنهايم مع شوتغارت، ماينز مع انترخت فرانكفورت، وفي 5:30 كولن يتقابل مع فيردر بريمن. في الليغا الإسبانية في ماضي ساعة ريسينغ سانتاندير مع ألفيز، مع 3:15 أوساسونا مع اسبانيول برشلونة، 5:30 أتلتيك بيلباو مع إيلشي، وفي 8 متاع ريال مدريد يتقابل مع ريو فاليكانو. تحيات أيمن الشابي في الإخراج التقني، تحيات المقدم الميكرو شوقي الأحمدي، شاي طيب الجميع. Yeah.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: اعلم مستمعي الفاضل أن الجمال ينقسم قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة، وإن لم تكن ذات جمال فتكس صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتست روحه من تلك الصفات. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل. وكما قيل: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. قال الأصمعي: كنت في بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون: قد أقبلت، قد أقبلت. فتحول الناس فقمت معهم، فإذا امرأة قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط في حسن وجهها والتمام خلقها. فلما رأت نظر الناس إليها غطت وجهها، فكأنما غمامة غطت شمسا. فقلت: لم تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت تقول: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. فنظر إليها أعربي وقال: أنا والله ممن قل صبره. ثم قال: أوحشية العينين، أين لك الأهل؟ أبالحزن حل أم محلهم السهل؟ وأية أرض أخرجتك؟ فإنني أراك من الفردوس إن فتش الأصل. قفي خبرينا، ما طعمت؟ وما الذي شربت؟ ومن أين استقل بك الرحل؟ لأن علامات الجنان مبينة عليك، وإن الشكل يشبهه الشكل. تنهيت حسنا في النساء، فإن يكن لبدر الدجى نسل فأنت له نسل.
1: الدر الكامل من أسرار لغتنا العربية.
0: تقول العرب في ترتيب حسن المرأة: إذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة، فإذا أشبه بعضها بعضا في الحسن فهي حسانة، فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي غانية، فإذا كان حسنها ثابتا كأنه وسم فهي وسيمة، فإذا قسم لها حظ وافر من الحسن فهي قسيمة، فإذا كان النظر إليها يسر الروع فهي رائعة، وكلمة الروع هنا تعني القلب والذهن والنفس والعقل. فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة،

وتقول العرب في تقسيم الحسن وشروطه: الصباحة في الوجه والوضاءة في البشرة. الجمال في الأنف والحلاوة في العينين، أما الملاحة ففي الفم. الظرف في اللسان والرشاقة في القد واللباقة في الشمائل. وتقول العرب: كمال الحسن في الشعر. وقد أشار الشاعر هنا لتناسق الجمال في بيت رشيق فقال: وجه مثل الصبح والضاح، وشعر مثل الليل مسود، ضدان إذا استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد.

0: كأن على رؤوسهم الطير. يضرب هذا المثل في الرزانة والحلم والركانة وقلة الطيش والعجلة، حتى كأن على الرؤوس طيرا يخاف أصحابها طيرانها، فهم سكون لا يتحركون، والطير جماعة واحدها طائر، كما يقولون صاحب وصحب. ومن جيد ما قيل في الهيبة قول بعضهم: يلقي الكلام فلا يراجع هيبة، والسائرون نواكس الأذقان، عز الوقار وخوف سلطان النهى، وهو المهيب وليس ذا سلطان. ويروى في نفس السياق أن أحد العلماء ويدعى الفخر الرازي كان يدرس التفسير في صحن المسجد صيفا، إذ بطير كاسر يلحق حمامة يريد أن يفترسها، فلجأت إلى كتف الإمام وحطت عليه والناس ينظرون، فرجع الطير الخاطف خائبا ولم يصد الحمامة. وكان بين الحاضرين الشاعر ابن عيينة الدمشقي، فاستأذن الإمام الرازي في بيتين من الشعر، فأذن له فقال: جاءت سليمان الزمان حمامة، والموت يلمع من جناحي خاطف، من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف.
1: من شعر الحكمة:
0: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل، بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، داري جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل، غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل.

0: سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الدر الكامل. الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. يمكن في قادم الأيام أن تصبح رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمحادثات اللي نكتبوها وسيلة لتعليم تشات جي بي تي كيفية التواصل بالأسلوب متاعنا الخاص، ما يسمح له بصياغة النصوص بطريقة أقرب إلى طريقتنا المعتادة في الكتابة. حيث تختبر شركة الأوبن أي أي حاليا ميزة جديدة تحمل اسم الرايتينج ستايل داخل تشات جي بي تي، وتقدم فكرة ذكية لتخصيص طريقة الكتابة، وبدلا من مطالبة المستخدم بشرح نبرة كتابته في كل مرة، يمكن الميزة تحليل الطريقة اللي يكتب بها بالفعل عبر التطبيقات المرتبطة بالحساب متاعه، ثم محاولة محاكاة الأسلوب متاعه. ووفقا لشاشة الإعداد الأولى للميزة اللي رصدها مستخدم منصة الإكس جايل بريتون، يعتمد تشات جي بي تي على أمثلة من ثلاثة مصادر رئيسية: المحادثات والمستندات والبريد الإلكتروني. على سبيل المثال، ينجم مستخدم يربط سلاك للحصول على أمثلة من رسائل الجوجل والنيشن والدرايف لتحليل المستندات متاعه، إضافة إلى جيميل للإطلاع على أسلوبه في رسائل البريد الإلكتروني. وبعد ربط التطبيقات والضغط على خيار User Writing Style، من المفترض أن يبدأ تشات جي بي تي بالاعتماد على أنماط الكتابة الفعلية للمستخدم بدلا من الاكتفاء بالتعليمات العامة. وهكا مش باش يكون المستخدم مضطر إلى كتابة طلب كما اكتب هذه الرسالة بنبرة غير رسمية، إذ بكل بساطة ينجم يخلي الرسائل متاعه السابقة على سلاك وغيرها باش توضح للنماذج الطريقة اللي يكتب بها. تبدو الفكرة مألوفة، والسبب أنه شركة لونتروبيك سبقت إلى تجربة مفهوم مشابه من خلال ميزة ستايلز في كلود، وكانت الميزة هذه تتيح للمستخدم تحميل نماذج من كتاباتها أو إلصاقها باش يقوم كلود بتحليلها وإنشاء أسلوب مخصص بناء عليها. لكن لونتروبيك أوقفتها لاحقا ودمجة وظائفها مع الكلود سكيلز اللي ما توفرش تجربة إعداد بسهولة نفسها. وهنا قد تكون تشات جي بي تي صاحبة اليد العليا، مش فقط لأنه إعداد الميزة يبدو أكثر سهولة، لكن لأنها لا تطلب من المستخدم جمع عينات كتاباتها وإلصاقها يدويا، بل نجم تتحصل عليها مباشرة من التطبيقات اللي يستخدمها يوميا. ومن المرجح أنه يمنح ذلك تشات جي بي تي عينة أكبر وأكثر دقة في أسلوب المستخدم، تمتد من الردود سريعة على سلاك إلى رسائل البريد الإلكتروني الطويلة والرسمية. وكانت الأوبن أن أي أكدت أنها تختبر الميزة بالفعل، لكنها لم تكشف حتى الآن عن موعد طرحها على نطاق واسع. وتجي الميزة هذه أيضا في إطار توجه أوسع لدى أدوات الذكاء الاصطناعي نحو جعل التجارب متاحة أقل عمومية وأكثر ارتباطا بشخصية المستخدم وطريقته الخاصة في العمل والتواصل. لكن في الوقت الحالي ما زال يلزم نستناه باش نعرفه وقتاش، وإلا حتى إذا كانت ميزة رايتنج ستايل باش تصل إلى جميع مستخدمي تشات جي بي تي ولا لا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة ان شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: يوميا من العشرة نصف النهار،
7: من العشرة نصف النهار
6: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
7: يوميا احنا في خدمتكم.
6: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزاد الإمتاع. عدلوا وقتكم على العشرة متاع الصباح
7: وتبعوا الموجة.
8: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
9: إذاعة المنستير
6: 97.3.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
10: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
11: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
10: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 26 و2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بالصائفة 2025، وقد تجاوزت المساحات المحروقة 15 ألف هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 2026 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. سجل حريق جبل تكرونة بسقية سيدي يوسف من ولاية الكاف أكبر مساحة محروقة حيث أتى على قرابة 9000 هكتار، يلي حريق جبل برغو بولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2000 هكتار. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسة تكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسة تكوين من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. كما تم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال إحداث اختصاصات جديدة، وذلك بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصاً. أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري اليوم عن حصيلة 10 سنوات على تأسيس المجلس، وتمكن المجلس وفق تصريحه منذ انطلاق نشاطه فعليا سنة 2016 من عقد عدة مؤتمرات كبرى في مجالات الصحة والتعليم العالي ومنها مؤتمر تمويل إفريقيا، إضافة إلى تنظيم أكثر من 43 مهمة اقتصادية نحو 37 دولة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: إذاعة المنستير
3: مؤنسة
2: إفادة وخدمات، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
3: مواعيد
2: تأثر صباحات وأمسيات.
4: إذاعة المنستير
2: كونوا معنا.
5: إن لاكل
6: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: إلا قل.
1: مساء الورد، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المونستير في برنامج عين العقل. من هنا نبدأ ماضي ساعة وثمانية دقائق وتواصل معكم اللقاء إلى حدود الرابعة مساء. التحية تصلكم من فريق البرنامج كما تعودت، شمس الدين. مرحبا يا شمس، كيف الحال؟ مساءك
2: سعيد، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
1: شكرا لك. حاتم بالحوش، مرحبا حاتم.
3: مرحبا عوض، مرحبا بكل الفريق الهذيلي، شمس الدين، ومرحبا بالسيد النائب اللي موجود معنا.
1: أبشر، رحبوا به. كيف لذيلي، مرحبا.
2: أهلا وسهلا للجمعية الكل، إن شاء الله كالعادة نعديو أمسية مزيانة مع الأخبار، مع المواكبات، مع النقد اللي عايشته بلادنا لليوم من خلال برنامج عين العقل، وهي الحصة الختامية في هذه البرمجة الصيفية.
1: أيه.
2: إن شاء الله كنا وفقنا خلالها باش كنا قراب خاصة لمشاغل السادة المستمعين.
1: إن شاء الله. التحية زيادة موصولة تصلكم من أيمن الشابي ومنير معطي، مرحبا بكم معنا. تتفاعلوا كما العادة، تعطيونا رايكم على صفحة الإذاعة، تو بعد شوية نعطيكم نص المسابقة. لكن قبل هذا الكل باش نرحب بضيفنا الكريم، عضو لجنة التربية بالبرلمان ورئيس لجنة التربية سابقا على امتداد سنتين، النائب المحترم فخر الدين فضلون. مرحبا.
4: شكرا لك أخت عواطف، مرحبا بكم أنتوما، ونحب نوجه من خيركم التحية إلى كافة مستمعي إذاعتنا عروس البحر، إذاعة المستير. نحيي الأخ شمس، الأخ حاتم، الأخ الهريني، وإن شاء الله نعدي مع بعضنا حصة ختامية في مستوى الختام، تكون ختامة مستمعية
1: إن شاء الله. إن شاء الله هو البرنامج اليوم الحصة الختامية، وهيك علاش يقول لذي لي خاطر هو هارب راهو كتوم بعدنا فيما معه
2: حسني فرحانة
1: اليوم اسمه فرحان. تسمع شمس الدين باش يرتاح من المشاكسات نتاعك، بعد صيف كان معناها حار البرة والداخل هنا في الاستوديو، فجاتو راحة
2: أفتقدوا طويلا، ربي فضله بالعكس، ربي
1: بالعكس
2: أفتقدكم الكل. وكما تعرف التزامات مع برمجة جديدة، برمجة طويلة، هي خريف شتاء.
4: أنت تحب تعوم واحدك
2: في 17 مش نعوم وحدي
1: حاتم زيدا كيف اليوم آخر حلقة معانا، لكن أكيد توا في ربما
3: تجربة مزيانة.
2: لا مزينة في طور المفاوضات مع حاتم،
1: مازلت تفاوض بيه
3: كل عادة، لو معناش حتى سبب آخر هو الالتزامات المهنية
1: كما قال
3: لذيلة الغالب
1: ماذا بيه يقعدوا الكل من العمل هو اللي شغبهم، لكن إن شاء الله نلقاو فيهم لفظة.
2: وعندك إنتاج جديد في برمجة جديدة؟
3: ما زلنا
2: إيه إنتاجك جديدك ولا عين العقل؟
3: ما زلنا نفاوض،
2: ما من هذا المنبر
3: توجه لل
2: بالضبط.
1: فما واحد باش نقوله عليه باش تمشي وتخلينا، خاطر ما نحبش نقوله خليها هكاك. فهمت، حبيت نقوله بارك الله فيه وربي يشده بالصحه، وشكرا لاخلاقه العاليه، وشكرا لابتسامته دائمه، وربي فضله ان شاء الله اكيد باش تجمعنا برشا فرص قادمه،
2: وربي يسعد ويهني.
1: امين يا ربي. تعرفوا شنو اخطر من انك ما تعرفش الحقيقه؟ هو انك تصدق روايه واحده من طرف واحد وتعتبرها هي الحقيقه الكامله. شكون قال وعلاش قال وين الدليل على كلامه؟ وقت السلطة مثلا تقول المصلحة العامة، شكون يحددها المصلحة العامة؟ وقت السياسي يوعد، شكون باش يخلص كلفة الوعد هذايا؟ وقت تبدل القوانين، شكون باش يستفيد منها وشكون باش يخسر حقوقه؟ وقت ترتفع الأسعار، شكون باش يخسر وشكون باش يربح؟ وقت تتوزع الموارد، شكون ياخذ النصيب الأكبر وشكون ينوب كان الفتات؟ هل الأرقام تحكي الحقيقة ولا تنجم تستعمل باش تخبي جزء من الحقيقة هذايا؟ كلها أسئلة مشروعة بالمطلوب أنه نطرحوها، سواء كان في ديارنا، في الشارع، وفي الأعلام زيدا، وخاصة في الأعلام. نقولوا الكلام هذا يعليش لأنه أسوة بمؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون، يقول في الظاهر التاريخ لا يزيد على أخبار الأيام والدول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعديل الكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. احنا في عين العقل هذا مبدأنا، من تونس للعالم، من السياسة للمجتمع، من اقتصاد للإعلام والتكنولوجيا، نحط الروايات أمام الأسئلة، القرارات أمام المسؤولية، والوقائع أمام الدليل. هذا هو عين العقل.

0: هي دغلوج غنت لنا صالحة، ديما غني صالحة تبقى في البال ما تتنسيش. مرحبا بكم انتم في الاستماع الى برنامج عين العقل. باش نبداو كما تعودتوا بفقرتنا الاولى،
1: عين على العالم.
0: عين على العالم، واليوم ثلاثة أخبار كيما العادة. باش نبدأوها بالأمم المتحدة اللي صوتت على قرار لتصحيح خريطة العالم. القرار هذايا أبرز المساحة والحجم الحقيقي للقارة الإفريقية. الخبر هذا باش يحكي فيه شمس بعد شوية، لكن نعطيكم فكرة على الخبر اللي اختاره حاتم. اليوم باش يحكي لنا على الكيان المحتل اللي أمهل بريطانيا 30 يوم لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. تو ناخذوا التفاصيل بعد شوية. والهذيل اليوم باش يحكي لنا على تراند نتاع الأسبوع هذايا، تراند الثمانينات وحديث الإنترنت. لكن شنو رأيكم، ربما ينجم يكون التراند هذايا فخ للناس الكل. طبعا شوية يعطينا لهذيلي التفاصيل. نرجع إذا للشمس، الأمم المتحدة يا شمس اليوم يظهر لي الخبر هذية سابقة غير
2: الخبر هذية بالنسبة لي عنده رمزيته الكبرى.
0: أيوة.
2: رمزيته للناس اللي تفهم اللي التفاصيل مهمة جدا، من اسم الإنسان ولقبه واسم بوه وأمه وتاريخ وتفاصيل كل ما نسميه وما نطلق عليه وما نرسمه دقيق.
0: أيوة.
2: من اللي بدأت التكنولوجيا في دينا في تليفوناتنا وإحنا نشوفه في خريطة العالم على غير شكلها.
0: صحيح.
2: جوجل مابس وقت اللي يوصلك من بلاد لبلاد ويقيس لك المسافات، عنده داخل قلبه خريطة يتعامل بها وأمام عينيك خريطة أخرى. والعباد تقول وش دي المشكل؟ ترامب قال بالأساس ده. الأكثر من هكا إشكالية اللي الدول الإفريقية بعد ما فوضت واحدة منهم باش مشات الأمم المتحدة باسمهم جميعا وطلبت تغيير الخريطة على ما هي عليه على أرض الواقع. إذا كان الإنسان مشى للقمرة فأكيد شاف الأرض وفهم اللي مساحة أفريقيا يستحيل تكون قد مساحة جزيرة يحب يستولي عليها دونالد ترامب، بل هي 14 مرة أصغر. أما في خريطة العالم تظهر أكبر. الأغرب من هكا الخبر اش نقرأه لكم، كما نشر نهار 4 في الشهر هذا على موقع الأمم المتحدة، العنوان كان بتأييد 164 عضو معارضة عضو واحد وامتناع 6 أعضاء على التصويت. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حول تصحيح خريطة العالم وإعادة التوازن إلى التمثيل الخرائطي العالمي وتعزيز التصوير العادل للمناطق وخاصة أفريقيا. هذا الموقع الرسمي للأمم المتحدة، هذا العنوان. نشوفوا الصحفيين المحايدين اللي متخرجين من أكبر جامعات صحافة في العالم كيفاش يبدأوا الخبر. اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع القرار الذي قدمته توغو وامتنعت استونيا وجورجيا وليتوانيا ومولدوفيا وصربيا وأوكرانيا عن التصويت عليه. يعني 164 دولة تلموا وصوتوا وغيروا خريطة عندها 500 سنة، وصحفيي الأمم المتحدة برئيس تحرير

0: من التاريخ لها أثار معرفية وتعليمية وثقافية وجغرافية سياسية واجتماعية واقتصادية، تشكل أوجه تحيز تاريخية من شأن تصحيحها أن يعزز الاعتراف والعدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بإفريقيا. وتسلم بأن إسقاط مركاتوري اللي هو صاحب الخريطة المستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم يشوه من ناحية تمثيل المساحات الكتل القارية الواقعة بعيدا عن خط الاستواء، وهو ما يؤدي إلى تقليص نسبي لحجم إفريقيا ومناطق أخرى. تفاصيل بتبيعة حال باش من اللي يهمني هو التعليق على الخبر. أنا 6 دول اللي اختارت باش تصوت تمتنع على التصويت. الدولة اللي ضرت الأكبر في هذه الخريطة كانت هي روسيا، لأنه حجمها على الخريطة التقليدية هو الحجم
1: أكبر دولة في الكوكب،
0: فأصبحت أصغر بكثير.
2: شنو أدخل تفصيل مهم شمس الدين، أنه إفريقيا قاعدة نفس المساحة
0: تقريباً.
2: نفس الحجم تقريبا على الخريطة، اللي تغير هو بقية الدول هذه الأخرى، وهذا علاش ظهر التغيير.
0: المتضرر اللي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أيوة.
0: دونالد ترامب رد على ترو سوشيال، هبط خريطة أمريكا الكبرى وحط فيها بعض من
3: أمريكا اللي راجت على الفيسبوك،
0: أيوة، وحط فيها أراضي
3: كندا زاد،
0: وحط فيها أو أراضي تملك فرنسا. إيرلندا برك ردت عليه، باقي كلهم التزم الصمت وقال لك ما دام ترامب يزيد يحب داخل خريطة العالم. الدول اللي صوتت ضد هي الدول اللي خايفة من رسم خرائطها الجديدة. كان لاحظتوا كلها كانت تتبع للاتحاد السوفيتي سابقا وعندها حروب على الأراضي اليوم. يعني النتائج اللي تكون على الواقع ما هيش فقط مسائل أخلاقية. لكن اليوم في العودة المدرسية للبعض اللي يمشي محلات كبرى في سوسة وفي غيرها، ماركة مشهورة من المكتبات، تلقى على خريطة العالم مكتوبة إسرائيل بالعربية وإسرائيل باللغة اللاتينية. عمناول تحدثت على هذا في الإذاعة، وتم سحب نفس الكرات الأرضية اللي ما عرفتش كيفاش، واتصل بيه واحد مسؤولين الكبار على المؤسسة وقال لي احنا جبناها من الصين اللي غالب، في حين الصين كانت قام تكتب له تقول له اكتب فيها دار عمتي تكتبها. أما على كل هذا خطير زاد. التفاصيل هذه اللي احنا نراو ما عندهاش
2: اي، ما هذا يحيلنا على انه اليوم الكتب المدرسيه نتاعنا اللي قاعده تطبع باش تاخذ بعين الاعتبار هذا، باش تبدل الخريطه اليوم تاع العالم.
0: هالقرار هذا مش الزامي،
1: مازال ما صدقوش عليه،
3: مش الزامي اصلا، هما تم صادقوا
2: عليه. المصادقه هذه شنو هي؟
3: مجرد اقتراح. يعني صحيح صادقوا، ما كما قلت انت ماهوش الزامي للدول او لل
0: كيما الف قرار مش الزامي.
3: أي.
0: أما هو قرار علمي لان متوافق فيه،
3: مهم جدا زاد خاصة للمدارس،
0: إلا أنه جوجل ماش مش نفذه على جوجل مابس، لأنه ترامب والولايات المتحدة الأمريكية لم تعتمده، يعني كل المنظومات الأمريكية لم تعتمده، أبل لن تعتمده، شاومي ستعتمده واعتمدته، هواوي اعتمدته. شوفوا سكان الجنوب هذوم كلهم شي يولي كيرا روحه ممثل على جهاز ولا في ولا كيف يركب على كرابته كيحط الخريطة باش يسير يرأى شكل دولته على حقيقتها. مسائل هو دونالد ترامب في رد الولايات المتحدة الأمريكية، كي نقول دونالد ترامب لكن هو نائب، وحتى هو زاد يقول اللي المسألة دي مسألة أفكار وراها أفكار سياسية مش علمية بالنسبة لي.
2: يقول إنه هذا جزء من مشروع إيديولوجي أكثر تطرف.
0: تطرف زاده يعني احنا شرجعوا للعالم مساحاته. اما هي بدايه تصحيح التسميات، احنا ماناش بربر، من رانا امازيغ، والدولار والاورو راهو موش عمله صابره وعمله اجنبيه ما صعيبه. بالعكس الاصعب هو لتره الزيت، اولادنا ما همش للتصدير، هم للبقاء هنا، وغيرها من الكلمات والعبارات اللي راي عندها قيمتها، واللي العبارات والمصطلحات خاصة من أواخر التسعينات بدأت حتى بعض القنوات العربية تدخل فينا كلمات. ذكرني كما قبل كان دخلوا كلمة على الظالين أمين، تعرف كنت فاهم أنه يكفي حاجة وأنا سي فخر الدين بقولك هذه بقداش 10,000 ورع الظالين أمين، في حين ربي سبحانه وتعالى قال ولا الظالين أمين. أما اللي شدوا الأسواق تعمدوا باش بدلون المصطلحات وشكلها وكتبوا في كتبهم للي يحب يقرأ.
2: ثم سؤال آخر ربما يتبادر الذهني وماذا بيها نشارك معنا السيد النائب في الموضوع هذا، اليوم تغيير المساحة على الخريطة هل يغير الوزن تاع القارة هذه الوزن

0: سياسي. يعني القارة هذه تنجم تكون عندها ربما نظرة أخرى أو ينظر لها العالم نظرة أخرى اليوم بعد ما تغيرت على الخريطة.
1: وقبل ما جاوبك على السؤال فيما نقطة مهمة لابد من أنه نطرح سؤال عليها.
0: تفضل.
1: لماذا اليوم بعد 500 سنة ورغم اللي نحكيه على أنه عنا كل الإمكانيات لتعديل مواقف أو آراء خاصة تكون علمية،
0: صحيح.
1: علش قعدنا يعني خمسة قرون تقريبا شمس
0: 457
1: مش فقنا اللي هو حجم القارات مش هذاك هو الحجم
2: كنا فايقين الأمم المتحدة يعني جديدة ما كانش تقبل لأول مرة تنجح إفريقيا باش تحطه في قائمة التصويت، كان يرفض في كل مرة. وهذا علاش مشاو للجمعية العامة مش لجمعية الأمن.
0: إيه علاش اليوم قلت؟
1: أي لكن باش نزيدو نمشيو أكثر. الخطير في المسألة هو أنه باش يقع اليوم باش يولي عندنا موجة تشكيك في كل المقومات الإنسانية العقائدية العلمية خاصة الثابتة. اليوم النجم أنا نسمح لروحي باش نقول علاش الأرض مش مثلثة.
0: أي.
1: إذا كان هذوما القارات اليوم موجودين في الكرة الأرضية كرة هي.
0: أي.
1: ما عادش نحكي على كرة اليوم. اليوم باش يولي فما تشكيك في هذا. ولكن أنا في اعتقادي وبكل بساطة في موجة التغيرات العالمية والإقليمية أعتبر شخصيا أنه قيمة شعوب لا تقاس بالمساحات، ولنا في ذلك دليل على دول جنوب شرق آسيا تقريبا من أقوى الاقتصاديات في العالم اليوم، خلينا من الصين وخلينا يعني الدول هي في في في أحجامها صغيرة
0: سنغافورة
1: جغرافيا ولكنها كبيرة اقتصاديا، وخاصة كي نحكي على الاقتصاد اليوم زوز مقاومات الكبرى في تصنيف الدول اللي عن الجانب الاقتصادي العسكري، ولكن ما تنجمش تكون عندك قوة عسكرية لما تكون اقتصاديا اتطورت ولدرجة أنك بشي ولي دونك. وبالتالي اليوم هالمسألة هذه بالذات أو طرحها بالذات بشي يكون عنده تأثير كبير برشا في الجوانب الكل، مختلف الجوانب معناتها السياسية الإقليمية الاقتصادية، وكأننا اليوم بالدول العظمى اليوم تتحط في الزاوية عظمى يعني عظمى اليوم اللي هو غير مسموح بأن نشكه في تاريخها، غير مسموح بأن نشكه في مساحاتها. اليوم نلقاه كما قال الأخ شمس يعني عنا يعني زوز دول كبرى روسيا وخاصتنا روسيا وأمريكا يعني مش دول أخرى،
0: هذوما
1: زعماء الضفتين من الصراع. اليوم الحرب الاقتصادية، اليوم الحرب الباردة اللي تلقي بذليلها من جديد بين هاتين القوتين يعني اليوم مشكوك في مساحاتها دونك. وبالتالي اليوم
2: في المطلب الافريقي وفي المداخلات في خردين والسادة المستمعين لا فارقة رام شد صحيح، حتى المداخلات الأخرى للدول الجنوب كلها مش مسألة تكون عنده الأكبر مساحة ولا كل واحد يعرف حجمه، لا هما قالوا لابد من الأمم المتحدة تعتمد الحقيقة يكفي من الزيف.
3: نقطة في
2: هي
3: في
2: نقطة الحقيقة نحب كامل في نقطة الحقيقة مسألة هي مدورة لا سيدي. هذا اليوم بقرار الأمم المتحدة بما قدموه الجغرافيين أثبتوا اللي الكرة الأرضية تنزل تساقطيا من أعلى يعني كي أبراج الدلاع هابطة اللوطة من القطب إلى القطب، وأثبتوا اللي قول الله سبحانه وتعالى والأرض وما دحاها الكرة وكأني كرة بيسبول وكأني كرة عفوا ركبي وماهيش كأني كرة ماهيش كأني كرة قدم كما هو ما يحبوا يصوروا هنا. واللي يحب يثبت يدخل المكتبات الكبرى في العالم من أكثر من 700 سنة و 800 سنة الخرائط الكبيرة على المكاتب السياسيين الكبار بيضاوية كرة الأرضية ماهيش كرة مدورة كما يحبوا يقولوا هنا. وراه الله يرحمه البشير تركي العالم الذرة الشهير تونسي كان يحدث فيه وانا طفل بحث دار فخري وإحنا أطفال كان يقول لي في وصلنا المسلمين في الولايات المتحدة وكان في النازل وقت اللي نبدأه في رمضان نقرأ في القرآن الكريم والله يرحمك سي بشير يقول لي كانت كتجي الآيات اللي تحدث على بيضاوية الأرض يخفض الإمام صوته لأنه ولينا شاكين هاو طلعوا للجمرة وطلعتهم دورة
1: في أول نزول القمر واللي مشكوك فيه المجرة
2: مشكوك فيه إيلون ماسك قال وقتاش مشين إيلون دونالد ترامب قال سنذهب للقمر للمرة الأولى حقيقة قال رئيس أمريكا
1: سابقة يعني بالتالي
0: يعني في النهاية ما ثمش حقيقة خطير.
2: وحدة سبتمبر زاد دخلوا زوز الطيارات ولا دخلت عرض شاشة كبير على خاطر بشوفنا
1: اليوم فما ما سيغذي المسألة ويعطيها أبعاد متعدة. اليوم راهو نحكيو على الذكاء الاصطناعي ونحكيو على برشا عوامل دخل اليوم دخلت على الخط اللي هي باش تخلي بالمجد يعني كل ما هو متداول مشكوك فيه.
0: نعم.
1: وهذا راه عنده تأثير على التاريخ خاصة نحكي تاريخ تاريخ أيه. الإنسانية. أيه. لو اليوم مش من السهل تقول لي راي مساحتك مش هذيك هي المساحة، معناتها عبارة أنت جيتني قلت لي لا روش طو أنا الشكل اللي نشوف فيك فيه مش كما أنت الشكل اللي تشوفه أنا وياك ما نشوفه فيه كيف كيف، أنت تلاه بطريقة وأنا بطريقة.
0: نعم.
1: هذا معناتها بشو اللي ثم الضرب الاستقرارية.
2: هما منو اللي يقول لك انا على حسن النية يا فخري على خاطر هما مصوروها بالغلط ماشيين الهند
0: كوروها
2: في امريكا
0: فهم
2: ضايعين منو اما بعد شدوا صحيح في الغلط
0: اللي تسمعوا فينا اللي تسمعوا فينا تنجموا تكملوا النقاش في دياركم بعضكم، هذايا هو الغاية من البرنامج، نحن نفتح النقاش نكملوا ما بيناتنا وانتم ما زادت تنجموا تكملوا مع بعض.
3: السؤال في الخريطة الجديدة التونسي نبشي فيها ربك على اليمين وعلى اليسار بترول تضيناش حاجة من الخريطة الجديدة
2: الشعب التونسي كان من اول الشعوب اللي ألهم برشا شعوب أفريقية، وكذلك حاملي السلاح في تونس كانوا من أول حاملي السلاح في القارة هذه اللي ألهموا زملائهم باش قالوا خليوا طاقتنا وخليوا نفطنا ومثالش عنا بنية مهترئة وكذا شدين معكم في التفاصيل اللي لينا لينا واللي خطينا خطينا ومعاش تزوا منا اللي ما نشرضينا ليه
3: ما عنا شي معنات
2: عنا الهدير يكفي
0: عنا كل خير عنا كل خير بعد ذي نرجع نكملوا كيما العادة معكم في عين على العالم وقدوا معنا

0: مرحبا بكم مواصلين معكم ديما في اذاعه المنستير في برنامج عين العقل. مرحبا بكم اذا كان التحقتوا بنا في الاستماع. احنا توا نحكيوا على فقراتنا اللي تهم العالم بدايه ثم باش نرجعوا للشان الوطني. اكيد ضيوفنا او ضيفنا الكريم اللي حاضر معنا اليوم سي فخر الدين فضلون بطبيعه عضو مجلس النواب وعضو في لجنه التربيه, وبعد شويه نرجعوا على اهميه اللجنه هذه ودورها اليوم. قبل ما نكمل باش نعاود نذكر انه الان نحن نسمعوا في فقره عين على العالم.
1: عين على العالم.
0: موضوعنا الثاني في عين على العالم هو الكيان المحتل يمهل بريطانيا 30 يوم لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. أكيد ثم أسباب ثم طلعتوا عليها, لكن ثم خلفيات ثم بعضنا إن شاء الله نحكيوا فيها. الخبر هذا يختاره حاتم, عندك الكلمة يا حاتم تفضل.
2: شكرا ليك عواطف. في حقيقة الأمر هو ردة فعل الكيان المحتل على قرار بريطاني وتسعة دول أخرى معاه اللي دخلت معاه على الخط في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق. دخلت العلاقات البريطانية الإسرائيلية مرحلة جديدة من التوتر بين حليفيين المعروفين تقليديا. تطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات البريطانية الإسرائيلية وموقف لندن من القضية الفلسطينية. في 8 سبتمبر أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع فرنسا وكندا وتسعة دول أخرى أغلبيتها من أوروبا الشرقية وبعض الدول من أوروبا الغربية البرتغال وإسبانيا, أعلنت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية, إضافة إلى عقوبات على شركات وأفراد مرتبطين بالتوسع الاستيطاني. لندن برد ذلك بتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
0: أيوة.
2: وزير الخارجية البريطاني وصل حتى تجاوز المرحلة ذي ووصف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتطهير العرقي. القرار أثار غضب الكيان الصهيوني ورد بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية اللي هي يعني واقعين جسر التواصل الأساسي مع الفلسطينيين. لندن تلقت مهلة 30 يوم كما ذكرت عواطف لإغلاق القنصلية وسحب اعتماد الدبلوماسيين الموجودين فيها. الكيان أوقف أيضا مشاركة بريطانيا في تنسيق ملف غزة وأنهى تدريب القوات الأمنية الفلسطينية من الجانب البريطاني. إذن العلاقات البريطانية الإسرائيلية انطلقت من مرحلة اختلاف المواقف إلى مرحلة استخدام أدوات الضغط, الضغط الاقتصادي بالأساس. بريطانيا تضغط اقتصاديا بسبب الاستيطان والكيان المحتل يرد دبلوماسيين باستهداف القنصلية البريطانية. والأهم أنه لندن أصبحت تعتبر الاحتلال نفسه غير قانوني, وليس فقط بعض المستوطنات. القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ليست مجرد بعثة دبلوماسية عادية, فهي تاريخيا قناة بريطانيا الرئيسية كما ذكرت للتعامل مع الفلسطينيين في القدس الشرقية في الضفة الغربية وفي غزة. شنو السبب الرئيسي؟ كرجعنا بحثنا لقينوا أن المشروع الاستيطاني المسمى بـ E1 بالقرب من القدس الذي يهدف إلى بناء آلاف المستوطنات في السكنية في منطقة استراتيجية شرق القدس, يعتبر هذا المشروع خطر كبير لأنه يقسم الضفة الغربية إلى شطرين, شطر شمالي وشطر جنوبي, مما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. لندن وحلفائها اعتبروا تجاوز تجاوز للخطوط الحمراء هو مشروع يقطع التواصل الجغرافي للضفة الغربية ويعزل القدس الشرقية كليا. شنو نستنتجوا من الكلام هذا الكل؟ إنه الأزمة تكشف بداية تصدع داخل المعسكر الغربي, خاصة وأنه بريطانيا لم تتحرك وحدها, تحركت مع فرنسا وكندا وتسعة دول من أبرزها الدنمارك وفنلندا وإسبانيا والبرتغال والسويد. وانضمت إلى إجراءات ضد منتجات المستوطنات. هذا يعني أن الكيان الصهيوني أصبح يواجه ضغط من دول غربية كانت تقليديا جزءا من شبكة الدعم السياسي. شنو يعني هذا الحذر للفلسطينيين تو؟ وشني أهميته بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى نختم؟ أولا أنه بالنسبة للفلسطينيين وللقضية هو مكسب سياسي ومعنوي على الأقل مهم, لأنه لأول مرة منذ فترة طويلة تتحول قضية المستوطنات من ملف يدان سياسيا إلى ملف تترتب عليه كلفة اقتصادية ودبلوماسية. برشا أسئلة تطرح في الموضوع هذا. هل هناك أسئلة يعني هل هذا مؤشر إلى إعادة رسم العلاقة بين بريطانيا والكيان الصهيوني وإلا مجرد أزمة عابرة؟ والسؤال الآخر اللي تطرح كذلك, هل سيبقى حل الدولتين وهذا الأهم سياسيا قابل للتنفيذ, أم أنه بش يتحول مجرد شعار دبلوماسي بينما تتغير الخريطة على الأرض من خلال المستوطنات ومن خلال المشروع اللي ذكرته اللي هو السبب الرئيسي مشروع الاستيطاني E1 بالقرب من القدس الشرقي.
0: بناء المستوطنات وفصل الشرق عن الغرب. يظهر لي التحرك هذايا اللي قامت به بريطانيا محمود بين الظفرين على الأقل.
2: فمش كنا أعتبره مفارقة
0: نعم
2: باعتبار
0: بالنسبة للفلسطينيين نعم الجانب الفلسطيني، وهذا مهم برشا، ونتصور أنه خطوة هامة في اتجاه أنه يضغط اقتصاديا على ما يسمى بإسرائيل أو على الكيان المحتل.
3: هم من آخر الدول
0: نعم،
3: هي بريطانيا من آخر الدول وفرنسا اللي أخذوا القرار هذا سبقت
0: نعم
3: كثير من الدول،
0: والباهي أنه معهم مجموعة أخرى
3: لحظة نعم. وإسرائيل اللي قاعد تقول لهم يخرجوا مغادي، هما ما غادي يدخلوها لانه القنصليه هذيك قبل ما تولي فما دوله اسرائيل. شفتش المفارقه كيف
4: العصر اقوى من سيده؟ هذا هو العصر اقوى من سيده.
3: هو ربي فرج عليها
0: بعد ما مكنيك خرجنا
3: هو ربي يفرج عليها. بريطانيا يظل ما عادش تحكم في شيء عطف
0: نعم
3: غواصاتها في حالة متعب. كل شيء هي تحت تغطية الولايات المتحدة الأمريكية اللي من جامش تغطي البارحة الأولى السعودية. ولي العهد يكلم مرتين ترامب يقول له الحوثيين كلاو بالمندب بجزوره، وقال له المسألة غير مهمة. لكن أنا حاتم حقيقة على ديما تتبع في قضايا فلسطين، وننتظر في عودة برنامجك القضية إن شاء الله في البرمجة الجديدة بكل شغف، لأني كنت مولع بمتابعته نهار السبت بعد أنتم وشمستي.
0: من أهم البرامج اللي تحكي على القضية الفلسطينية واللي رجعت بينا إلى بدايات القضية وطبعا تواكب في تطوراتها. رأيك في الخبر هذيلي؟
4: كما قلت لك معناتها نصور أنه بريطانيا بشكل متأخر بعد ما ركب متاع دول الأخرى، إسبانيا اللي قادت الركب، السويد، الدنمارك، دول الاسكندنافية اللي آمنت بالقضية العادلة هذه، القضية الفلسطينية اللي هي من قبل بريطانيا ممكن حابة تركب الحدث. كيف كيف فرنسا رام اليوم عندهم دور في اللي قالت له الوضعية اليوم في الأراضي الفلسطينية من تشريد وتطهير عرقي، هم السبب، هم اللي باعوا السلاح، هم اللي أعطاه، هم اللي أعطاه الغطاء اللوجستي، هم اللي أعطاه الغطاء قدام الأنظمة العالمية والمنظمات الدولية. ما تقوليش انت اليوم نظيف وواحد. اما حاجه الباهيه انه في الجيل زاد، اليوم نحكيو على جيل جديد،
0: مش استفاقه بعد ما صار 7 اكتوبر. هو حتى يظل بعد 7 اكتوبر كل شيء تبدل،
4: هو في اطار مواكب للتحولات الجيوسياسيه الجيو معناتها في المجتمع نتاعنا، المجتمع الدولي. نحكيو على جيل زاد،
3: الرمزيه تغير
0: بالضبط.
4: نحكيو على فئه عموريه جديده بداوا يكتشفوا في القضيه الفلسطينيه،
0: يعني ضغط الشارع جاب نتيجه.
4: الحكومات تبدلت مع بروز نخبة نجم نقوله من السياسيين الشباب اللي يحبوا يستقبلوا الشباب وعندهم كما نقوله أفكار باش يبنيوا عليها مستقبلهم السياسي. يلقاو الواقع اليوم انه الشباب والجيل زاد ماهوش مقتنع بالروايه والسرديه نتاع حرقوهم واحنا نكفروا على الذنوب نتاعنا وعملنا لهم ارض. ذا فهموا اليوم فما اجرام وفما قتل وفما تعذيب وفما انحصار على شعب معزول.
2: ماترش في يوميا انه ماترش، ما معناها انه بريطانيا باعتبارها هي صاحبه المبادره، كي نرجع لوعد بلفور هي صاحبه انه تقسم الدوله، المنطقه هذيك تتقسم يعني حل الدولتين. ماترش اني بريطانيا ولا تخايف على الاقتراح نتاعها انه مستقبل حل الدولتين اصبح مهدد ويلزمها تتحرك في
3: المنطقه. هذه دقيق وجميل، لأنه ما وقع في إسبانيا وخاصة بعد الهجوم على سبتة، قرأت مصادر التفكير ومراكز التفكير الأوروبية بدقة، لأنهم ما اعتبروها الضربة القاضية. ضربة القاضية لأنه نتيجة تعاملك مع هذه القضية ومنعك قصف إيران ومنعك استعمال قواعدك البحرية، أنا بعثنا لك ما يكرهه الأوروبيون وكل شعوبهم هي الهجرة.
0: نعم.
3: لكن الذكاء القيادة الإسبانية كان عجيب، ما استعملوش عنف، ما ضربوش، بكل هدوء في 72 ساعة تقريبا ما قعدت حد، تم إعادتهم وبقي بطلا داخل شعبه. اليوم بريطانيا أمام ارتفاع المحروقات ليسونس اللي يوصل 2.5 أوروات عندهم،
4: داخلين على شتاء شتاء كما تعرف
3: الحال، ولاو يلوجوا اللي يحكي فيه. وانت اشرت له فما تو البحث على القرب، رانا احنا فاهمينكم اصحاب قضيه الى اخر ذلك، لانه اوروبا مهدده بانفجارات داخليه. حقيقية اجتماعية. راهو فرنسا البارح قنواتها الإعلامية تتحدث على قريبا 3 أوروات يعني فبشيفوتوا 11 دينار و12 دينار لتر ليسونس اللي هما اليوم 8000 فرنك لتر.
4: صحيح
0: العالم الكل تحسه تغير، ثم تغيرات كبيرة قاعدين نعيشوا على وقعها، وهذا بطبيعة من نجم كان يغير حتى طريقة التفكير. وهذه النتيجة هي اللي كنا نحكيو عليها. يعطيك الصحة يا حاتم في اختيارك للموضوع. بعد شوي عندك
5: نحب نتفاعل مع السي حاتم، وموضوع مهم جدا.
0: أكيد
5: لكن احنا تعلمنا في الجيوسياسي أن الأحداث والوقائع تصنع منعرجات، كما الحدث متاع 7 أكتوبر وما نجر عنه في حرب الكيان على الشعب الفلسطيني وغزة تحديدا. اليوم الموقف هذا راهو موقف مهم جدا، وقت نقول وإحنا بريطانيا موقفها من وعلاقتها بالكيان، كي نرجع للتاريخ 1917 وعد بلفور والوطن القومي للشعب اليهودي، يعني اليوم نحسوها غريبة شوية، أنه حاجة ما تعودناش عليها، أنه الحاضنة للصهيونية اليوم تكون في خلاف يعني بوصلة. هذا إن شاء الله احنا شو نقول، إن شاء الله يكون عنده انطلاقة جديدة في علاقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة كما قلنا راه فما أحداث لا تمر مر الكرام، وهذا تعلمناه في الجيوسياسة أنه لابد من أنه تتحول إلى قرارات ومنعرجات. إن شاء الله هذا يقع الاشتغال عليه. وإحنا نحب نقول أنا بالمناسبة موقف تونس في البرلمان العربي مؤخرا، وكنت أنا حاضر، ونحب نحيي زملائي اللي كانوا حاضرين معايا وقت اللي تطرح مصطلح الدولتين سي شمس. إحنا تونس لو كان عندنا موقف قلنا الدولة مصطلح تقتضي تاريخ، تقتضي شعب، وتقتضي أرض، وهذا غير متوفر. وكنا متمسك، خليني أقول لك وهذا ما نقولش سر، أنا الدولة الوحيدة التي تمسكت بمراجعة هذا المصطلح في التقرير الختامي للبرلمان العربي هي تونس.
4: فخرتين فكان ثم تنسيق بينكم بالدول العربية.
5: نشكر زميلتي سمسة المغروب
4: اللي يهمنا احنا كناس كمستمعين، فما تنسيق بينكم وبالجزائر مثلا في الموقف هذا بالذات ودول العربية أخرى، وإلا الموقف التونسي خاطر اليوم وقت التكتلات.
5: الحقيقة خليني نقول لك باش نكون أنا شاهد حق، معناتها مش شاهد زور، وقت اللي أكيد وقت اللي تمت صياغة التقرير النهائي هذا في البرلمان العربي أول الأخير في شهر يعني جويليا. التقرير كان مش يمر، مش يتعدى بمصادقة كل الدول العربية في هالمصطلح متاع الدولتين. تونس هي اللي أثارت زميلتي سوسة المبلوك حقيقة، اللي كانت نوب سيد رئيس مجلس النواب، ونحب نحييها الحقيقة على الموقف الشجاع، خاطر كنا 3 نواب وهي كانت تمثل السيد رئيس مجلس النواب الشعب التونسي، كانت حاضرة مع رؤساء البرلمانات العربية باش نعطيو الصورة أوضح. وقت اللي تطرح هذا هي بلغتنا العامية عملت فرع لابد من كذا، وكل الدول الحقيقة مشيت معها في الموقف متاعها وسحبت.
4: وانت تبع جبهة الدول العربية الأمين العام الجديد اللي حتى حد ما فاق بيه تبدل لأنه بلغيت بشيء بشكل جاء أمين عام جديد، أول خرجها جاء بحذانا يا فخر الدين لتونس. فالعادة مش يحجوا قبله بعد
5: وإحنا ما نخبيش عليكم، فما مواقف بتاع الدول العربية تكتفي بالصمت.
4: البعض قالوا باش يكلم عن الجزائر اللي سكرت البيبان بقوة أو صدتها أمام الإمارات.
6: يعني مقر جامعة الدول العربية تونس، راهو نقولوا مقر جامعة الدول العربية تونس، يعني أي
4: في فترة ما
6: أي معاقبة مصر لازم يتعدل تونس.
4: فما ناس تتعلم منك يا حاتم، هو المقر كان في مصر،
7: مصر
4: وبعد معاقبة مصر نتيجة ما فعله السادات
7: معاهدة كامب ديفيد
4: نقلت الجامعة لتونس. أخي احنا بدينا البنية، كي بنينا البنية مشى الرئيس الراحل زين العابدين بن علي زرع شجرة هو وحسني مبارك وقالوا يرجع لك الجامعة. فاحنا رجعنا الجامعة والبنية قعدت فارغة لأنه بعدها ولات مؤسسة التلفزة التونسية، وكان أول رجوع الجامعة قبول الاعتداء على العراق وتدميره في اللقاء الشهير، وكان عنا أمين عام لجامعة الدول العربية تونسي نفتخر به.
5: الموقف تونس وقت موقف مشهور
4: المرحوم شادي القليبي.
7: شادي القليبي
4: وأنا أعتقد حتى وضعه الصحي تدهور نتيجة رجع الجامعة واعطيهم ال
7: وعلى قرار الاعتداء العراق
4: استقال. ما جاوبناش فخري على علاش زارنا اللولانيين رايك، وزعم بالحق من العاصمة تونس يخاطب العاصمة الجزائر،
5: كيف وضح لي اكثر سي شمس باش نجم نجاوبك.
4: امين عام جامعة الدول العربية اول خرجة ليه زار البلاد التونسية.
5: مرحبا بيه البلاد، احنا نقبل الناس كلها
4: باش يقول لنا بدلوا رايكم من المقترح هذا،
3: ولا باش من تونس يخاطب شقيقتنا الجزائر ويقول لها عودي عن قطع العلاقات.
0: لك زيارة ودية شمس الدين علاش تحمل فيها ما لا تحمل.
5: لا لا سي شمس
3: الدين لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة
0: بلك زيارة ودية
3: شنية لحظة لحظة احنا شعب واحد جزائرية عملت إذاعتها في ريد مرساي والتوانسة ماتت من أجل إنها وإحنا عنا استقلالنا من أجل إخواتنا في الجزائر تأخذ استقلالها
5: أكيد هذا
3: يعني
5: سكت يوسف ولا
3: وغيره
5: ولكن بالنسبة
3: لمرسي
5: أشوف خلينا نكون واضحين حتى بتجربة إحنا كي مشينا مثلنا تونس في البرلمان العربي مشيناش بحتى توصية
0: أيوة.
5: يعني ما معنى هذا معناته فما إحنا بالنسبة لنا فما مواقف تونسية تاريخية لا تناقش ولا تحتاج توصية
3: يعني فهمني في قراءاتك يعني فماش توصيات يا
5: يعني فتر. بالنسبة لجمع الدول العربية في تركيبتها الجديدة وفي رئيسها الجديدة وفي أمين عام تاعها الجديد أنه لا يمكن أن تكون له توصيات على تونس في علاقة بموقف جزائر أو العكس.
3: أنت كيف تقرأ على جانا لولاني ما مشاش للبلاد العربية اللي تتاكل في القصف ليلة النهار
5: ولو كان مشي الجزائر سي شمس قلت علاش مشي الجزائر
3: لا نفهم وقتها لا أنا فرحني اللي يولي عنا دور لأنه تونس طول عمرها عندها دور
5: لا احنا
3: في الدبلوماسية العالمية
6: رئيسة تم انتخابها أني رئيس لجنة الوزراء الخارجية العربية
0: كيما العادة نخليكم أنتم تسألوا وتبحثوا عن الإجابة. شمس الدين ديما يثير فينا الأسئلة مش كل سؤال عنده جواب راه مهم أنك تسأل ومش لازم تلقى الإجابة
3: ربي اللي اكتشفت لي وتبدل لأن الجامعة هذه بصراحة كان سكروها
0: نعطيهم فاتح لأي أساس خير ويتبدل وما يتبدلش ما يغير حتى شيء. مواصلين معكم
3: قال عادل إمام عنده جملة شهيرة على مقر جامعة الدول العربية كان يتبوأ فيها مكانة مرتفعة

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة المنقضية، وقد تجاوزت المساحات المحروقة 15 ألف هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسة تكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسة تكوين من 1776 إلى 2070 متكوناً، أي بزيادة قدرها 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. أعلن رئيس مجلس العمالة التونسي الإفريقي أنيس الجزيرة اليوم عن حصيلة 10 سنوات على تأسيس المجلس، وقد تمكن المجلس وفق تصريحه منذ انطلاق نشاطه فعليا سنة 2016 من عقد عدة مؤتمرات كبرى في مجالات الصحة والتعليم العالي، ومنها مؤتمر تمويل إفريقيا، إضافة إلى تنظيم أكثر من 43 مهمة اقتصادية نحو 37 دولة. واعتبر الجزيرة أن كافة أنشطة المجلس خلال 10 سنوات مكنت تونس من مضاعفة صادراتها 3 مرات نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ووجود أكثر من 150 شركة تونسية في الكوديفوار و30 في السنغال وشركة أخرى في الكاميرون، فضلا عن النفاذ إلى دولة كينيا عبر استغلال اتفاقية الكوميسا والتقدم في الأعمال باعتماد اتفاقية أزليكف. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان عن تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات غدا الأحد انطلاقا من الساعة 9 صباحا بالمدرسة الابتدائية بزريبة قرية، وتشمل القافلة التي ستنتظم بالتنسيق مع مجمع الصحة الأساسية بزغوان وبالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالجهة جملة من العيادات والاختصاصات الطبية كالطب العام وأمراض القلب والشرايين وطب المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الأطفال وطب العظام وطب العيون وعيادات القابلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: معقول مش معقول إن لا كل
5: عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش، عين العقل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في متابعة برنامج عين العقل على موجة إذاعة المنستير، متواصلين إن شاء الله معكم بالأفكار بالأخبار بالمواضيع حتى إن شاء الله للأربعة متاع العشية. توا في فقرة عين على العالم مازال عنا خبير مهم برشا باش يقدمه لنا لهذيلي تراند الثمانينات. والله الناس الكل انخرطنا في الموجة هذه متاع الثمانينات، وكلنا خرجنا تصورنا وقعدنا معناها نغزروا لك السنوات هذيك بحنين كبير، لكن ثم حاجة ورا هذا ولا لا؟ ناخذ من عندك لهذيلي.
1: خبرنا اليوم كما قلت عواطف عمل اكتساح على مواقع التواصل الاجتماعي، قمنا صبحنا نلقاو ناس رجعت 40 عام التالي.
0: أيوة.
1: تصاور بالجوكينج ولا بالجينك الباتي ليفون، اشعار ترافولتا البروشينج وبرشا الوان زاهية. اجتياح تراند صور الثمانينات شاركوا فيه المشاهير الفنانين وملايين من الناس العاديين، استعملوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشاركوا مع اصحابهم والناس اللي تبع فيهم تحدي الثمانينات واللوك ايامات زمان. تاثير الثوره ذوما ما تجاوز الموضه صحيح والمشطات والكمان. عديد المختصين في علم الاجتماع شافوا فيها هروب جماعي من الحاضر، الحاضر اللي قتلنا بالسرعه والضغوط نتاعه، الحاضر اللي ضغط عليه الماده وقله الثقه بين الناس وانحدار الاخلاق. الناس لقات فرصة باش ترجع وتهرب للماضي، رجعوا من خلاله الفترة حلوة عاشوها حبوها، يتمناوا اليوم تتعاود هيك الأيامات اللي يخليك تستغرب أكثر يا شمس. فما جيل ما يعرفش الثمانينات وشارك في التحدي هذا، أما لكل حاجة مزيانة مع الذكاء الاصطناعي فما حاجة تتخوف. وهذا اللي قالوه بعض خبراء الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني اللي حضروا أنه الصورة الشخصية في العصر الرقمي أصبحت أساس البيانات البيومترية ويمكن استغلالها لقرصنة بعض التطبيقات أو الخدمات الإلكترونية اللي تعتمد على الوجه بدلا من كلمات المرور السرية. وأكدوا الخبراء على وجوب الحذر من الروابط الغير موثوقة للحفاظ على الخصوصية والبيانات الرقمية للمستخدم. صحيح تراند الثمانينات رجع للواجهة ورجع خاصة للصورة القديمة المزيانة، أما ردوا بالكم نجم تكون الكارثة عصرية.
0: أيوة، وهذا الشيء اللي يخوف اليوم. معنيها نحن مشينا بكل طيب خاطر وحبينا نرجع شوية نستذكروا شوية الذكريات الجميلة متاع الألفينات، وكما قلت ثم ناس حتى صغار هم تولدوا ذول يعمل فينا ما رجعوا زادة كيف عاشوا عفوا
1: مواليد الألفينات شاركوا في التحدي
0: هذا
2: بشكل التبديد.
0: لكن ما جيش البين أنه ربما كان ينجم هذايا في استغلال لهالصور هذايا للخصائص البيومترية كما يقول وهذيلي، فهذا هو اللي يخوف. شمس الدين انت مختص عاد في الامور هذه، ينجم يكون هذايا
2: انا نحاول نتبع اما بيومتريا هما يعرف عليك كل شيء عندهم على الاقل اكثر من 12 سنه بيومتريا.
0: ايوه يعني طمنا انت معناها ما فماش اشكال ماهوش محتاجين ربما لهذا. لا نقصد مش محتاجين معناها باش نرجعوا للتراند هذا.
2: لا تراند هو لهذيلي يقول اللي في التراند هذا في جره عطيان وجوهنا فهو ينجموا ناس يعملوا كيما ميسيون امبوسيبل نتاع توم كروز، يجيبوا وجه عبد اخر باش يحل تليفون انسان.
0: ايوه
2: او ما هذا المقصود
0: صحيح.
2: او بصمه صبعك، لكن هذا موجود من قبل ما يطلع الذكاء الاصطناعي. اليوم فما موجه على تخويف الناس من قوات الذكاء الاصطناعي مذهله، والعجيب فيه الاسبوع اللي فات اللي شعلها على الاخر هو انتروبيك صاحب كلود الشهير اللي ورات كيفاش كلود نجم يخترق نماذج أخرى ويعمل بعمايله وهل سينهي العالم كلود. ما هذا هو الحديث اللي تحلتوا فيه، وهو كلام للأسف الشديد تقول فيه الشعوب اللي هي بعيدة على الذكاء الاصطناعي وماش لست تصنع ولا باش تعمله. لكن معطياتنا البيومترية عندها سنوات طويلة أكثر من هكا. فيسبوك من هارت اللي حل لليوم أي تصويرة تهبط عليه وإلا تبعثها لشخص آخر وتفسخها انت ويفسخها الشخص الاخر بقوه القانون ما زالت عنده مدى الحياه. وهذا اللي طالبوا فيه دول العالم ما يسمى بحق في النسيان. انساني انسى بصمتي انسى وجهي انسى معلوماتي، هو ما يعرف عليك معلومات الكل حتى اللي سجلته على مرضك على الامور الشخصيه بس
3: يذكرك بالموعد ذاك يجي موعدها التصويره وقت تهبطها يذكرك بها يعاود يبعثها لك يقول لك تحبش تعاود بارتاجيها.
2: فهذا ولا من السابق قديمة الحكاية هذه أنه يعرف بصمتك ويعرف. ثم احنا غريبة قبل كان كي مصور يحط تصوير فتاة جميلة في الحي على الفترينة ما تقعدش الفترينة ساعة سليمة يعني، إذا كان هو قعد على قيد الحياة الرجل
1: ما بش يجي تخلص وقت يحب تصور العرس مثلا، أنت قال العروس ما زي ما خلصش تصور ما بشي هذيك تكتيك
2: إيه لكن هذايا معناها اللي كانت الصور حاجة مقدسة
1: صحيح وعند الخصوصية متاح
2: ونخافوا بتصويره يعملوا حوايج أخرى إلى آخر ذلك، معناها كتبت الإنسان للبوم ثبتوا نقصش تصويره والعركة فلان سرق لي تصويرة ماما مش هكا كانت الدنيا
1: هيكي.
2: اليوم تحضر في عرس سي الهذيلي تروح للدار تقول شمة في الدنيا تلقى العروس والعروسة في تفاصيل بيتهم الجديد، ماذا بيك تقول له ما أنا بقدر الشريط القطعة الفلانية غريبة رغبتنا في نشر ما لدينا من تفاصيل
0: كل شيء ولا مبيح
2: وخاصة قوانين العالم كل تحمي في الأطفال على سبيل المثال وإحنا الناس كلها تعرض في أطفالها
1: أو جاي عودة مدرسية أو جاي عودة مدرسية
2: تعمل قانونة
1: لا تشوف تصور الأطفال
2: حدثنا عليه
1: على الفيسبوك وعلى مواقع الكل
4: موجود. هو لو على فكرة في إطار حماية المعطيات الشخصية وكنا تحدثنا في الكواليس مشاركة تونس برلمان العربي هو ما يسمى بالرهانات الرقمية العربية المشتركة وتونس، وأنا شخصيا تقدمت ب 15 نقطة لحماية المعطيات الشخصية وحماية أكثر من ذلك حماية الناشئ والمتمدرسين وأجيالنا من المخاطر الافتراضية الرقمية اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم، على اعتبار وقلنا هذا وهذا مسجل وموثق راهي تونس سباقة راهي تونس سباقة في السلامة المعلوماتية. نرجع تنقاو 2004 فيبري تحديدا هو أول نص قانوني فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. لو نقول 2004 ما زالت أوروبا ما عندها حتى
3: مش قانون في هذا الغرض، المعلومات هذه تطرح الموضوع
4: نرجع موجود
2: لكن هو محطوط بالتفكير القانون الموجود هو محطوط في سيرفرات يا في الولايات المتحدة الأمريكية يا في فرنسا وسيرفرات وين من عمل قانون أنه هو عنده كل شيء.
4: عندنا الاستراتيجية الوطنية اللي من 2020 إلى 25 وما زالت متواصلة، عندنا الخطة الوطنية اللي صارت بين الوزارات المعنية لحماية أبنائنا كما كنت تحكي سيادتك، معناتها توظيف صورة الطفل توظيف حضور الطفل في العالم الافتراضي وما له من تأثيرات. شوف خلينا نكون واضحين اليوم
0: بالنسبة للصور سيد النائب وزارة المرأة والطفولة مانعة أنه يقع تصوير الأطفال هذا ممنوع بالقانون صار في قانون
4: الرقمي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة تكنولوجيا الاتصال وكل وزارات المعنية يعني تم إمضاء اتفاقية الأمان الرقمي في علاقة بطفولتنا، هذا راه موجود عنا ولكن خلينا نكون واضحين وهذا ما قلته أمام الملاء وبحضور مختلف في الدول العربية من خلال تمثيليات برلمانية
2: قولوا بحضور جمهورنا جمهور إذاعة
4: التشكيل. اليوم لا يمكن لنا أن نتحدث عن سيادة رقمية سواء وطنية أو عربية ونحن يعني مجتمعات مستهلكة. اليوم المنظومات شكون يعمل فيها؟ اليوم التقنيات شكون يعمل فيها؟ البرامج
2: انا جيتك خلينا نكمل لك دوله شفيني. البنين لا سيد النائب لازم تاخذ معنا دوله البنين دوله البنين عملت الكلاود نتاعها ملكها بل تكري فيه للدول الافريقيه المجاوره بتنفيذ شركه تونسيه 100%
4: تصديريه
2: لاولادنا التوانسه.
4: شمس انت اي كلامي
2: لا ما ايتش كلامك احنا معطياتنا اليوم وين موجوده سي فخر الدين؟ نقول لك وين الحدود الفرنسية البلجيكية والولايات المتحدة الأمريكية؟ نحكي على سيرفرات وين الكلاود وين؟
4: خليني نوضح لك هذا في نفس السياق. علش أنا قلت لا يمكن أن نتحدث عن سيادة رقمية ونحن معناتها مجتمع
3: مستهلك
4: تونس كما غيرها من الدول العربية 94% رانا نستهلكوا. تحكي على وضعية صايرة تونس يعمل في دولة أخرى. خليني نكون واضح معاك اليوم
2: شو بيعمل في بلادي؟
4: هذا تو موضوع
2: جاوبك انا مش
4: حاسب عليه
2: وانا استغل الفرصه باش نقولوا
4: لك نحكيوا على هجره الكفاءات.
2: مش هجره الكفاءات الاشكال هو في طلب المناقصه. وقت اللي تصدر كدوله تونسيه طلب مناقصه انت لاي كلاود ولا لاي حاجه ولا بطاقه تعريف بيومتريه اي نوع نحبه سي فخر الدين كي تحط الشرط رقم 4 على ان تكون نفذت هذا في دول اخرى باهي ولا لا هكا قلت لكل تونسي ماكش باش تاخذها بفصل واحد بفصل واحد اذا نحينا الفصل هذايا وقلنا على ان تجيب لنا شهاده تقنيه وعلميه احنا نبغوا نبنيو تونس جديده.
4: هذا هو خليني نكمل لك باش تفضل
0: واحنا تونس
4: اسمعني باش تفهمني مليح
2: جيد.
4: احنا ايش قلنا؟ قلنا راه اليوم السياده الوطنيه عندها السياده الوطنيه او حتى العربيه رقميا عندها شروط والشروط اللي حكينا فيها وتونس راهي سباقه. انا قلت في البرلمان العربي واش نعاود نقولوا لنا في اذاعه المستير راهي تونس سباقه في هذا المجال فقط اليوم لازم تكون عندنا قناعة وإرادة بأنه نسخروا إمكانياتنا وآلياتنا وكفاءاتنا اللي حكيت عليها تنجم نحققوا برش حوائش. مع هذا فما منشور في 2026 اللي هو يتعلق بالمؤسسات العمومية في علاقة بالجانب الرقمي وحماية معطياتها، فما توصيات لابد من أنه يقع الاشتغال عليها تجنبا للاختراقات وكل ما هو ينجم يقع. مش نعطيك حاجة وتقريبا تبعته في الدول اللي تصنف روحها رقميا متطورة إلى بعد حد.
0: نعم.
4: الولايات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كم مرة تقع الاختراقات في
2: شبكاتها؟ فرنسا الجمعة اللي فاتت تحكينا هزول هذا غريب.
4: خليني نقول لك حاجة، تونس أعطيوني إذا كان سمعته في يوم المات تم اختراق.
2: لا فهم
4: لا فهم
2: لا فهم
4: لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم
2: لا فهم لا فهم لا فهم لا
4: فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم لا فهم مثلا نحكيه اليوم الدفاع الداخلية اللي فيها معناتها معطيات تكون عندها سرية تامة تنجم تكون عندها تأثير مباشر.
2: أبناء وزارة الدفاع ما شاء الله عليهم من
4: هذا نحكيه اليوم
2: هذا استثناء. أما يا فخر الدين أنت سيادتك مهتم بالتربية والتعليم، جمهور يسمع في ذات المسير ويتبع في الإعلام العمومي على صدقيته، بس سجلوا صغارهم في المدارس تعذبوا عذابا غريبا باش يلقاو الكونيكسيون. تسمع جارك في العمارة يصرخ تقول له شبيك، يقول لك أربع مرات باش حصلت عليها ودوبة بديت نعمر قصت عليها.
4: خلينا نقول إيجابيين، خلينا نقول لك الجواب.
2: لا احنا إيجابيين، الكلام هذا هو الإيجابية، الكلام هذا هو الإيجابية. خاطر أولادنا قادرة تعمل منظومة وتقدر أنها تشتغل.
4: أنا باش نتفاعل معاك في شيء، أنا ممكن من بين النواب اللي أول ما بدينا في مهمنا النيابية وأنا رافع شعار الرقمنة وقدمت حتى بالتفصيل كيفاش نجموا الرقمنة دولابنا الإداري واللي تحب عليه الكل معناتها في تورس.
0: خلينا في التربية، خلينا
4: نرجع نرجع للتربية. اليوم راهو إذا كنت تحب تمشي أنت في أنك تعمم الرقمنة واللي هي الأرضية الصلبة اللي تجي تبني عليها كل شيء، احنا ليش التعثرات الاقتصادية اللي عندنا وين نحلو بنظري الخاص؟ اليوم أنك باش تعمل مشروع ما لابد من أنك تمر ببيروقراطية إدارية مقيتة اللي هي إدارة كلاسيكية تستوجب الإصلاح في إطار الرقمنة. أنا في المخطط التنموي وهذه توصية ومشيت رسميا مع مقترحات مجلس النواب أنه اليوم لابد من أن إذا كان نحب مخطط التنموي مستوى المتوسط ولا البعيد ونخمم في غدوة لابد من أن ننطلق مباشرة في

0: قول لك انا
1: قلت لك يعني ما قلتش ما قلتوش
2: البريد
1: الفلوسي شي كفاءات عملت معجزه
0: تقنيه لا انا ما قلتوش اسمع مش انت قلت لي مي اسمعني
3: راه
0: الرقم انا نحدد فيك انت في الزملاء شوف راه الرقم ماشي ترقيع ماشي كل مره ناخذ مجال معين قال شنو هاني ولا مرقمن راي الرقمنا راي استراتيجيه وطنيه
3: لابد من ان تمس
0: كامل الجوانب والدواليب نتاع الدوله وعندنا في هذا مخطط كامل واضح ينطلق نكمل لك من الخدمات العموميه المزدات عن بعد نتعدى بها الى مكافحه الفساد نتعدى بها الرقم الى تقييم العون العمومي
3: نتعدى بها
0: الى موجود اجرائيا
3: نطبق بركه
0: وقادرين في تونس
3: طبق نحن شنو سألناك؟ سألناك على المنظومة اللي قاعدين تو نرسموا بها هكا ولا؟ ما هو هذا مرقمن ولا اليوم الأولياء قالك شمس الدين يمشيوا باش يرسموا وليداتهم أول حاجة ثم إشكال متاع انقطاع متاع الشبكة وغيره وذاك كل يوم نعانيوا فيه الحاجة الثانية أنك أنت تمشي باش ترسم تلقى صعوبات كبيرة أدخل هذا أخرج من غادي أدخل من غادي ها وسكر عليك عاود من جديد أدخل عاود أخرج عاود من جديد أدخل هذا تقريبا تعمل 6-7 مرات باش ترسم صغير وبعد ما تقوم بعملية الترسيم وتدفع عن بعد معناها فلوس والأمور الكل تمشي تهزك الورقات هذوكم وتوقف غاديك تشد الصف
0: صحيح يعني رقمنا وتهز الورق
3: في المؤسسه التربويه فانت كي تقول لي رقمنا وتقول لي انتم كلجنه التربيه
2: احنا هي رجل اداره زاد فخرجين فضلونا
0: انا خلينا نوقف
3: سامحني رقمنا تخليك تك دقيقة نقيد ولدي ونرقد سكاها وغدوة يمشي يقرا يزمح محفظة
0: يمشي وهذا هو اللي لازم يصير
3: اي وقتش مش يصير هذا
0: هذا قولوا للوظيفة التنفيذية انا راني مشرع مراقب
2: انت قبل اقول لك الوظيفة التنفيذية هل يستطيع مثلا
0: نرجع الوظيفة التنفيذية
2: هل يستطيع السيد هل يستطيع السيد مندوب التربية والتعليم في القروان مثلا باش يقول اعتمدوا الترسيب الرقمي دون الوثائقي هل أم لابد من عودة للوزير سؤالي هاو تقني وانت ود للإدارة
0: أنا ود للإدارة شوف شو نقول لك حاجة
2: حتى مركز
0: الاستراتيجي أنا شو نقول لك حاجة أنا بتجربتي المتواضعة اليوم وقت تحكي على رقمنا يزرك وقت تمشي للرقمنا تمشي للرقمنا 100% اليوم ما نلقاش روحي نعمل رقمنا وورقي ما بعضه فهمني شنو
3: هذا وهذا هو وهذا
0: أنا علاش حبينا نعمل رقمنا علاش نديو على الرقمنا علاش شعارنا الرقمنا في أقرب وقت لأنه باش نوفر موارد للدولة باش تكون العملية ناجحة أكثر فما جودة خدمات وما إلى ذلك أما إذا كان نلقى روحي عملت جانب بين الرقمنا ومحافظ على الورق على الصياغة القديمة يعني هنا باش يولي مشكلة
2: احنا نحبوا نشطح المواطن اللي هو صاحب السيادة في الدولة
0: احنا ذي احنا دورنا كجهة رقابية مش وظيفة تنفيذية انا كان ليدي تو نعمله في 24 ساعة ونجم نعمله في 24 ساعة
3: حتى في خطابك حتى في خطابك سي فخر الدين وهذه اللوم عليك بين ظفرين انه تقول نحن في رقمنا ونحن اللولانيين ونحن التواسل
0: اللولانيين ونعتز انا تونس اللولانيه
3: هذا لا مش كان شعار اني نفع شعار اللي اني صادق ونزيه لكن ريال ما فيش نعمل
0: انا خلينا
3: نقول لازم نطبق هذا على ارض الواقع هكا ولا
0: انا قلت لك 24 ساعه اعطيني 24 ساعه
3: ايوه
0: في رقمنت اي مجال تنجيب معايا خبراء كفاءات تواسه فاعلين هتو يعملوا برشا حوايج اللي ما تنجمش تصورها
2: اذا هذا نداء من النائب فخر الدين فضلون لسلطه الاشراف باش يتمكن من 24 ساعه
0: لا لا اريد ال 24 انا قلت لك شوف يا سيدي
2: هذاش قلت انت
0: احنا انت كنت تحكي على كفاءه في البنين كنت تحكي على كفء
2: توانسه نحكي على شركه كامله
0: عندنا في توانسه اليوم في تونس ينجموا يطيروا بها تيران في مجال الرقمنا واعي ما اقول
3: علاش البيبان مش محلوله ليهم النساء
0: قولي لي
2: شوف احنا
3: انت تنجم تعطينا
2: اجابه من استاذنا ما استطعنا اما الكلام اللي يقول فيه الهذيلي واللي كنا نتحدثوا فيه راه مهم جدا ما نحكيوا على اللي نخافوا منه اللي تخاف منه هذيلي غدوه في اطار انك ترقمن عند غيرك عند شركه اوروبيه ولا امريكيه ولا صينيه هو يعرفك اللي انت قداش عندك كريات بيضاء في بدنك وقداش كريات حمراء يعرف امراضك يعرف تفاصيلك كل شيء يعني ينجم يتوجه لك كقائد سياسي او مواطن او نائب ويعمل في المجتمع بتاعك ما شاء بالحروب الهجينه والاجيال الجديده من الحروب هذاك علاش انا نحيي لحد الان كل مره ناجلوا فيه المشروع في حين لو كان بعثنا مثلا 100 مهندس تونسي قريناهم في امريكا و100 اخرين في الصين وروحنا بيهم يعملونا في منظومه داخليه
0: ما يستحقوش يا شيخ فاش تحكي سامحني
2: شنو ما يستحقوش
0: يا ودي راك عندك كفاءات في تونس قرات في الهندسه الاعلاميه الرقميه موجودين مغمي ما لا ما ما ما, ما, ما يستحقش انا باش نمشي ياخو اي تجربه اخرى شوف نقول لك على حاجه هاي الاشكاليه وين سامحني كان قطعتك احنا في كل وزاره عندنا قاعده بيانات صحيح ولا
2: لا
0: ما يسالش خذني على قطعتك عمليه مرهونه في قاعده بيانات موحده
2: اها
0: يقع صياغه منها منظومة خدمات في مختلف جوانبها. ريت علاش طب باش نرجع لك الكلامي باش فهمني أكثر. طبعا رأي الرقمنا ماشي مسألة ترقيعية كله

0: زارة تحك راسها نقول لك شنو عمل رقمنا.
1: هو هذا اللي صاير
0: راهو هذا ما نجمش ينجحنا. راهو اليوم نحتاج هاني قلتها تجربه متواضعه في المعهد التونسي لدراسات الاستراتيجيه. ما قلتوش انا كفخر الدين فضلون انا قريت برشا دراسات باش كانت عندي معطيات. ولكل خبراء اش يقول لك انت عندك في كل وزاره قاعده بيانات سير قاعده بيانات موحده تلم فيها البيانات هذه الكل تخرج منها كل الخدمات بما فيها تحكيش على ترسيم بركة الترسيم والخدمة العمومية وتحكي على كل شيء على الملف الرقمي وتحكي
2: السادة المستمعين وعواطف والزملاء اللي حاضرين في استوديو اللي تحدث فيه فخر الدين فضلون هو أن نأخذ قاعدة بيانات أوراكل موجودة ونعبيوها. هذه تعملها حتى دولة بدوبة أولادها دخلت التعليم الثانوي. واللي تحدث فيه شمس الدين هلال نعمل أولادنا تصنع أوراكل القاعدة كاملة
3: وعنا الكفاءات اللي تنجم تعمل
2: وعنا كفاءات وقلت لك حتى كان معناش بالدقة يا عواطف نبعثوهم كما دولة الاستقلال عملت عامين شوف الدولة 4 سنين شوف الكون شعمل ونعود نجيبوا لهم شخصيه
0: كبيره. شمس عندك فكره عالتوانسة اللي موجودين في دول عظيمه في مجال الرقم ده.
2: انا بكري
0: ما تكونش في الصين راهي تكون في تونس. انا
2: الكواليس
0: انا عارف اش قاعد نحكي راهو فما كفاءات. شمس
2: كيف نخرج واسل الناس؟
0: لا لا باش نقول لك عندنا كفاءات تونسيه اليوم راهي موجوده في دول يعني هي دول رائده في مجال الرقمي واولادها والناس اللي هما هاربين بها بلغتنا العاميه راهم توانسه شديد ما وقع قرار فيها.
3: اي علاش هما مش في الصين
0: ولا عملوه في المانيا وفي المانيا ولا فرنسا في خارج من تونس بتجربه قراوا في تونس وتمرسوا في تونس وتربصوا في تونس. ولك للاسف الشديد هاو المشكلين احنا المحافظه على كفاءاتنا محافظة على كذا لو كان حافظنا ولو كان وهذا راه مش وليد ساعة راني خلينا نقول لك تعرف انت قداش من طبيب خرج من 2011 توصل
2: إيه
0: لا تعرف قداش من مهندس باه نحكيو على الهندسة تعرف قداش من مهندس خرج من 2011 توصل
2: في الإعلامية
0: في من الإعلامية بطبيعة الحال أغلب يشكون مطلوب مهندس معماري في البرة أكثرية اللي مخرجوا مهندس هندسة إعلامية. عندكش فكرة قداش العدد؟
2: عندي فكرة
0: جاوبني عندكش فكرة
3: بالألف
0: قداش 45,000 احنا عندنا مسجلين خلينا نعطيك معطيات لازمك تعرفها سي شمس أنت والمستمعين الكل. راهو اليوم عندنا القائمة نتاع عمادة المهندسين اللي فيها 150,000 تصور أنت 45,000 منهم ومتأكد اللي هما زادوا من 2011 لتوا خرجوا واللي هما مش في مجالات هندسه معماريه ولا هندسه
3: خلينا نرجع
2: ما انا عندي ديما جمله القفل هذوما الكل للاسف الشديد هما زملائهم الاوروبيين 5 سنين مش يروحوا يشدوا ديارهم يشدوا بلاصتهم الذكاء الاصطناعي. فكرونا من تو في مجلس النواب في مستقبلنا كل واحد ياخذ 10 كتارات وزوز ربوات
0: في بالك حاجه اخرى المهنه اللي هي باش تتغير بالذكاء الاصطناعي في بالك فما عندنا 30 مهنه باش تتمحل مع الوقت بالذكاء الاصطناعي
2: منهم المذيع ومنهم عضو باش نواب خاطر الشعوب شو اللي تصوت وحدها
0: مباشرة ما قالك ليش هم يعطيني
2: لا منهم المذيع قلت لك
0: طبيب طبعا شو اللي برسلين لك
2: اي فشوفوا لنا حل باش نعملوا اعطيونا شوية تراب
3: يا ايمن شوف لنا حل في هالمشاغبين هذوما باش نخليك الاغنية. لكن راني قبل هذايا نحب نقول بما انه نحكيو على التسجيل وما انه عضو لجنة التربية حاضر معنا وسنتين انت رئيس لجنة التربية وزدت ذكرتنا بالمعهد الدراسات الاستراتيجية اللي هو من نتصور معناها من افضل ما
0: خرج خبرات وينس الحقيقه
3: وندعو الناس انهم تقراوهم ونحن اطلعنا على عدد التقارير لكن التطبيق يجيبه ربي. باش نسالك بعد شويه على تسجيل ابناء الافارقه افارقه جنوب الصحراء في المدرسه التونسيه بعد النغمه.

0: عشت عشت عاشت صوت الخليج.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام وين مساكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير في هذا الموعد الختامي والسخون برشا من عين العقل في هذه البرمجة الصيفية وين مساكم صوتنا
1: شاء الله تكونوا برشا
0: لا لا واحد بارك الله عليكم هذا هو لب البرنامج
2: لا لا لا حق
0: قص عليه زاد
2: لا فما تفصيل ما يعرفوش صدر المستمع
0: هاي اللي هو
2: فخر الدين فضلون صديق من الطفولة هو أخوه أخوه أنس وأخته سلاف عائلة كي تشبر عائلتي بو أم حبوا أولادهم يكونوا من المتخلقين والمتعلمين والمثقفين
3: نعيش في دار الشباب احنا تعلمنا من
2: المصايف
3: والكشافة
2: يرشيد نجازة
1: طويلة
0: قم وروحوا
2: فمسك الختام
0: ان شاء الله الحقيقة تحدي معنا أجواء حلوة مستمعين الكرام
2: وخارج الإذاعة حتى أحيانا نكلم ونقول فخر الدين مش موافق اللي في اتجاه كذا أدعوك إلى كذا ويقبل مني بكل صدر رحب والله يصعب
1: هذا هو هذا هو يلزم ثم أراء مختلفة
3: الاختلاف الأراء مهم
1: صحيح
3: لا يرتقي إلى الخلاف ولكنه هو يعطي فراغ
1: هدفنا
0: واحد وشوية فاح في البرنامج عطيني شوية فاح
2: الفاح متاعك هو
0: ناشطين ناشطين
2: وانت عطيني جايزة
0: مش نعطيك جايزة مزيانة برشا كل عادة كما عودنا السادة المستمعين ومتابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير يجاوبون على سؤالنا الأسبوعي وتفوز ب 100 دينار من إهداء إذاعة منسير سؤالنا سهل برشا كم سجل المرصد التونسي للمياه من انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب خلال شهر أوت كهو في شهر أوت قداش من انقطاع صار 361 انقطاع 461 انقطاع و 561 انقطاع مهما بشكون إجابة الصحيحة والرقم الصحيح راه هو رقم كبير وراه معناتها أزمة عشناها الصيف هذه ما تتوصفش وإن شاء الله الله لا يعاودها وإن شاء الله ترجع الأمور كيما كانت وخير من اللي كانت
1: إن شاء الله
0: الحقيقة الاحتمالات 361 مرة 461 انقطاع وإلا 561 انقطاع ما زال عنا ساعة وعشرين دقيقة مستمعينا ومتابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تجاوبونا من خلال تعليق على سؤالنا لليوم وحظ موفق للجميع محاورنا فقراتنا وأخبارنا ما زالت متواصلة والكلمة ليك شمس
2: الكلمة العواطف عاد سؤال حارق شكرا
1: هذاك هو تسجيل أبناء الفارقة فريق جنوب الصحراء في المدارس التونسية هذا موضوعنا الآن النائبة الأولى لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نجاة زموري تقول بكل وضوح الدستور التونسي ينص على أن التعليم حق للجميع والتشريع التونسي لا يشترط أن يكون الطفل أو والديه في وضعية إقامة قانونية حتى يتمتع بحقه في التعليم راني نقول لكم في القانون مش رأيي وكم باش نبدأ نفصل خاطر نعرف التعليقات شنو باش تصير تونس صادقت على اتفاقية حقوق الطفل اللي تضمن حق كل طفل في التعليم بلا تمييز النصوص كلها موجودة التطبيق ذيك حاجة أخرى ثم رأي آخر مخالف كما برشا ناس تسمع فينا تو يقول إنه هذا إذا كان نحن ما اشترطناش إنه يكون ثم مضمون ولادة ينجم يؤدي إلى الإدماج المقنع وينجم يعمل تغييرات ديمغرافية في المجتمع ويتسائلوا ويستعملوا لهنا خطاب التوطين فين الحفاظ على الهوية التونسية الرأي هذا بطبيعة موجود برشا ناس قاعدة تدافع عليه اليوم وترفض رفض قاطع إنه يقع ترسيم أبناء فريق جنوب الصحراء في المدارس التونسية شنو موقف السيد عضو لجنة التربية في مجلس نواب الشعب
3: أولا خلينا نحط المسألة في إطارها لأنه الحقيقة أنا ما عنديش علم بأنه فما إجراء قانوني أو نص قانوني أو مذكرة أو منشور أو من هذا القبيل تم تمريره بخصوص ترسيم أبناء الأفارقة المتواجدين في تونس في مؤسساتنا التعليمية
1: مش يخص أبناء الأفارقة راهو النص اللي قريته لك هذا التعليم حق للجميع
3: حق للجميع وهذا هو ننطلقه منه احنا باش نكونوا واضحين اليوم راهو التعليم كما قلت انت التعليم والا الصحه هو حق انساني لا يناقش لابد من انه نفصل اليوم بين زوز مسائل بين الوجود لا مشروع ولا قانوني لفئه معينه بما فيها الافارقه وبين انه يكون كانسان موجود على ارض تونس حقه في انه يكون معناتها يتمتع بال بال بال بال بالصحه بين ظفرين في اطرها القانونيه او بالتعليم انا بالنسبه لي باختصار وهذا يحكينا فيه أنا وخويا شمس في الكواليس نخير أني كي ناخذ ابن الأفارقة الموجودين بطريقة غير نظامية في تونس على الأقل في إطار معين نكونه أو نوعيه أو نعلمه باش ممثليش اختار على المجتمع التونسي أضعف الإيمان هذا أضعف الإيمان ولكن هذا لا باش ميخرجش كلمة من السياق خاطر أنا برشا فخر الدين فضلون في هجرة الكفاءات وفي غيره ديما يخرج للحديث من سياقه بشكل أو بآخر وبخلفية خلنا نوضحوا انا راني ضد الاستيطان ضد من الناس اللي من اول ما تكلم من 2023 واحنا نقولوا لابد من ان نوجد حل لتواجد لا قانوني لا شرعي الافارقه على ارض تونس ولكن فما جوانب إنسانية. أنا وقت يبدأ قدامي إنسان مهما كان جنسيته يستحق للعلاج إنسانيا دينيا
1: اللي تحب أنت نقدم. وقت اللي ترسيمهم من المدارس التونسية
3: أنا فهمش أنا أقول لك إحنا بالنسبة لنا في لجنة التربية إحنا نخوض اليوم مسائل نعتبرها ممكن أكثر أهمية من هذا، لكن لم يطرح هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال في شكله الرسمي.
2: علاش ما تمش طرحه رغم أنه المشكلة
1: المجتمع الكل يحكي فيه الموضوع؟
3: لأنه اليوم أشوف نقول لك على حاجة، إحنا عندنا موضوع أهم. خليني قبل ما نوصل للتعليم،
1: شو اللي أهم من توطين مثلا حسب رأي مجموعة كبيرة؟ شو اللي أهم؟
3: موضوع أهم من أنه يقرأ في تونس ولا ما يقرأش. خلينا نكون واضحين ونصنفوا الأشياء ونبوبوها في محلها. اليوم عندي موضوع أخطر قبل ما نخلط التعليم. اليوم كيفاش نجم نلقى حل لمسألة التواجد اللانظامي للأفارقة في تونس؟ هذا ما نقشوش
1: هذا موضوع
3: تبقى تقول لي عنده الحق.
1: قدام أمر واقع اليوم وعندك صغيرات في عمرهم تاع مدرس أوليائهم اللي هما كما قلنا بطريقة غير شرعية موجودين على الأرض التونسية، لكن ماشيين بيهم للمدرسة يحبوا يدخلهم يقرأ قابلين وإلا
3: هذا قلت وحدك أنت قلت راه العملية تقتضي جنسية ووجود قانوني باش ينجم يتمتع بمختلف الخدمات.
1: لا هو حسب القانون، لا حسب القانون مش نجب
3: أي حسب القانون.
1: التشريع التونسي لا يشترط أن يكون الطفل أو والديه في وضعية إقامة قانونية حتى يتمتع بحقه في التعليم. يعني مثلا مش شرط أنه ولديك عنده مغريق.
0: هو طبعا سؤالي تطرح، فما عائلات مثلا من أفارقة جنوب الصحراء هزوا صغيراتهم ورسموهم
1: فما وحقهم بالطبيعة فما.
2: شوف شوف خلينا نبدأ فما مسألتان منفصلتان وما نبدأوش باش نرضيه الناس. احنا أمة اقرأ وقول الحق ولو كان مرا ونقراوها بالمقلوب يا سيدي. أولادنا اللي إن شاء الله كيف يحرقوا وربي يوصلهم سالمين وما يغلق لنا حد، كيف يوصلوا غاديك نقبلوا باش ما يقراوش وباش يمرضوا ما يدخلوش في السبيطارة. احنا انسى القوانين، انسى القوانين وانسى الاتفاقيات، احنا مسلمين في الدولة هذه
3: إنسانيا ودينيا،
2: وعلى خاطر بخلاف قوانيننا راه كيف يدخل علينا المنظمات الاجنبيه هذه باش تدخل علينا بالقوانين بالمعاهدات الدوليه اللي احنا صاحين فيها. احنا اخلاقنا ارقى من هذا. من حقه مهما كان اللي على التراب التونسي مريض نداويوه ومستحق الى علم علموه، لكن على ان لا يعطل درس تلامذه 30 تلميذ في قسم باش يتعلموا اللغة العربية وهو دارهم لا يتكلمون العربية. لازم الدولة إذا كان باش تقوم بواجباتها نحو هؤلاء زادا لازمها تلقى لهم حلول في أقسام وإلى آخر ذلك في إطار كذلك
1: هم كيف أقسام خاصة ومدرسين خاصة.
2: هي الفكرة يعني بدون يأخذوا حقوقهم بدون ضرر بأبناء الوطن الأصيلين، نقطة أولى في رأيي أنا الشخصي. النقطة الثانية يا عواطف، نعم. اليوم زاد كيف يولدوا يزمك تعطيه ورقة من مش نعرفهم قديش على الأقل وليت عارف فلان متزوج من فلانة ولد لي على ترابي كذا، هذا كمسألة. المسألة الثانية الأهم توا هي الاستبدال لجران رومبلاسمون هذايا ولا الاستيطان. نحن في حاجة إلى مجلس النواب باش يعملنا قانون واضح يخص مسألة الحقوق الاجتماعية للمقيمين لأسباب أو طالبي لجوء سياسي على التراب التونسي، وهذا معمول به في دول العالم الكل. صحيح فما ناس عملت قوانين كما هكا واللي اليوم وحلين كما خويانا في لبنان اللي اليوم عندهم فلسطينيين على أراضيهم والأردنيين إلى آخر ذلك، لكن هذا لأنه إسرائيل فك التراب بلادهم، في حين بقي خيانا الأفارقة سيعودون بإذن الله إلى أراضيهم لأنه المستقبل عند إفريقيا مش عندنا إحنا. لكن نحتاج إلى قانون يطمئن الجميع يوضح فيه اللي هو لا مكان للتوطين بقانون واضح. وبعض قد يقترح من القانونيين باش يدخل دستوري راهو، لأنه هو الإشكال وين؟ الإشكال اللي أنت لو كان تسجل واللي هو تولد في تونس وبعد تتساهل في منح الجنسية قدروا كان عطيه مضمون اللي تولد في البلد التونسية، هذا لا يعني اللي تحول إلى تونسي. كانش كان أنت تتساهل خاطر زاد ينجم يزيدك يجيك نهار آخر قيادة زاد ما تولدش في البلد التونسية صح يعطي الجنسية هو الكل اللي مشتركين فيها احنا الكل على الأقل حتى المجتمع التونسي إنه الأمور الإنسانية يلزمها تكون ديما في أول الاعتبار. ولكن علاش هي توسؤالي نسأله قبل ما نوصل للتمدرس، وكما قال السيد النائب قبل ما نوصل للتمدرس وقبل ما نوصل للإشكاليات اللي ممكن تحدث مثلا من ممكن حتى بعض المشاكل الاجتماعية من بعض اللي فما ناس زادة داخلة باش تروج مخدرات باش تعمل مشاكل في البلاد. السؤال اللي تطرح
4: لحد الآن علاش ما رواهم ما رواهمش أرقام واضحة من الدندة، رواهم كم في الشارع مثلا تسولوا علاش تقول لي ما نجمش، هذه دورك أنت كدولة تحدد تعمل قائمة تحدد
2: حتى ما رواهم في المطاعم يسربي والرواهم يطيبوا
1: الرواهم
3: في الواقع ما تراهمش على الوثيقة كأرقام.
4: هذا الإشكال الأولاني نبدأ فيه،
2: فما مجتمع متناقض على الفيسبوك يشتم وفي ما عملوا اشترهم أولاد البلاد حتى مطالب ما خدمتش، فما ولكن فما رحمة زادة.
4: هو ديما الإنسان
1: شو الحل؟
2: ترى الناس توقف وتعاونوا،
1: نسمعوا سيدنا شو الحل.
3: شوف خليني نجاوب سي شمس الدين خويا، احنا لا نحتاج الى قانون، لانه دي حاليا عندنا قانون عدد 17-68 ينظم اقامه الاجانب في تونس، تدخلوا تلقاوي ينظم اقامه الاجانب في تونس في وضعيه لا قانونيه. لكن المشكله هو في التطبيق. شوف خليني نزيد نسطر على موقفي باش ما يخرجش من سياق، وديما انا حريص ولا شنو، راهو احنا انسانيا ديما نقولوا دينيا، انا واحد من الناس ما نرفضش اي جنسيه تونسيه على ارض تونس باش تخش على الاقل ذو مقاومه يضم التعليم وصح. الحل كما تفضلت سيادتك اش قلت، قلت راهو احنا نشوفوهم نشوفوهم، ولكن ما عندناش ارقام
1: بالضبط.
3: انت كيفاش تنجم تكون عندك ارقام وقت اللي هما داخلين بطريقه غير قانونيه؟ ما تعرفش، ما تنجمش تعرف والارقام. ولكن انا هو في راي ان شاء الله ما يخرجش من سياق وكالعاده. اليوم فما اجراءات نجم نمشيو فيها، رانا مش للتوطين، لما لا اليوم نفتحوا امكانيه أنه كل واحد من المقيمين في تونس وخاصة نحكي على الأفارقة باش تحصل على إقامة وقتية، إقامة ما تخرجوا ليش كلامي من سياق، راني ما نحكيش على التوطين، هاي كلامي واضح، راني مانيش نحكي على التوطين. إيجي خويا نعطيك أنا إمكانية تمشي تقدم في ظرف معين، نعطيك مهلة نقول هاي 3 شهور الجايين يقول 4 شهور الجاي
2: نعرف اسمه ولقبه ونعمل له تحليل دم وغيرها
3: كل من موجود في
1: شو الغاية شو الغاية
3: هم شعبتك الغاية شنية كل من موجود على أرض تونس بطريقة غير قانونية هو عنده 4 شهور يتفضل يسوي وضعيته. أنا نعطيك بطاقة نتاع إقامة وقتية 3 شهور 4 شهور
4: 6 شهور
3: بعد المهلة هذه أي إنسان باش يكون موجود على أرض تونس ولا يحمل بطاقة الإقامة الوقتية راه باش يتحمل مسؤوليته ويطبق عليه القانون وقتها بكل ما في الكلمة من معنى. شنو الغاية؟ الغاية الأولانية
1: أو
3: جيتك الجواب، الغاية الأولانية أني نعرف على الأقل الرقم الحقيقي حتى ولو نقرب للرقم الحقيقي، هذه واحد. اثنين ورانا ديما نحكي مانيش توطين، ما لا توا حتى توانسة لا في إيطاليا بشي وطنه ولا موجودين في كندا توا، إيه لي ما لا فما مهن اليوم اللي هي مهن صعبة في تونس ما عادش لاقيين لشكون، تشوفوا حاشاكم الزبل في كل بقعة، تنجم معناتها نستعان بهم حتى في الإقامة الوقتية هذه في أشغال ومسائل معينة وقتي، لا مش بشي وطن باش مابداش كلامي
1: عاد الوقت ينجم يكون بعد
3: أجي خلينا نقول لك حاجة. شوف باش ما نكونوش فما حساسية مفرطة نوعا ما يا خويا، فما أمور في إطار المعقول كما معمول به في العالم الكل، مش باش نعملوا احنا عالم آخر خاص بينا، في إطار المعقول. إذا كان العملية ما تمسش الهوية التونسية زي ما خلنا نفهموا، إذا كان ما تمسش الهوية التونسية، إذا كان ما تهددش الديموغرافيا التونسية، إذا كان ما فيهاش يعني تأثير أمني قومي على البلاد، إذا كان ما فيهاش تأثير أمني غذائي صحي تعليمي تربوي اللي تحب أنت، لي ما لا أنا باش نفرز.
1: شكون باش يقولوا لنا ثم تاثير ولا لا؟ ثم دراسات قاعده تقوم، ثم
3: ناس قاعده ثم ناس مختصين اكثر مني،
1: ثم ناس قاعده تقوم بهذا مانيش راضي حتى شيء.
3: لكن انت شوف انت ما عندكش فكره العدد اللي موجود الساعه،
1: الدوله المفروض تقوم به
3: العدد الساعه بعد تجي خلينا نفهم انا اش عندي في تونس الساعه وشنو جنسياتهم وشنو هي خلفياتهم وشنو هي وشنو هي وشنو هي بعده هو تو نجموا نخرجوا بحلول.
1: تو بربي باش نسال سؤال فقط سي فخر الدين، تو بالنسبه للدوله التونسيه هات نبدا بوزاره الداخليه والناس هذوما اللي داخلين على الحدود نتاعنا ومعروف منين قاعدين يدخلوا، حسب رايك ما عندهمش علم بالناس هذوما شنو هي جنسياتهم منين داخلين؟
2: فخر الدين عنده واجب، فخر الدين عنده واجب التحفظ.
1: خليني فقط نكمل السؤال
2: تعرف باش يكون دقيق، الدوله تعرف على خاطر بتقنيه سهله جدا ورانا نعرفوا وجيشنا يعرف
1: هذا ممكن
2: على خاطر هذوما كل بيستعملوا يا عواطف يا عواطف
1: اي خلينا نفكر
2: تفضل
1: سامحني. اذا كان الدوله تعرف هذا ونحن أيضا اللي كامل قاعدين فيه نقوله يعني إذا كل نقوله فيه ذول تضيع وقتي ولي على خاطر هي عندها الأرقام وتعرف بالضبط شكون داخل شين جنسياتهم تاعهم. أكثر من هذا يأكد كلامنا إنهم هما برشا منهم وقع إعادتهم إلى بلدان الموطن متاعهم ويعرفوا جنسيات متاعهم ونحن رينيها هذه حتى في الأخبار
3: وتكلم. كل يعرفوا أرقامهم معناتها يعرفوهم يدخلوا معناتها يعرفوهم
1: وشافوهم دخلوا تفوضوا. نحن في نشرة رئيسية نقولوا تم معناها إعادة 116 مهاجر غير نظامي إلى مثلا دولة كذا وكذا وكذا هكا
2: ولا اسمح لي نفسر
3: الوقت يضغط.
1: إذا المشكل شنو المشكل؟ مش إنه الدولة ما تعرفهمش قديش، مش نحن ما نعرفوش شنو جنسيتهم، المشكل اليوم إنه الدولة الناس هذوما مش كيما وضعيات ولادنا البرا لانهم هما جايين باش يمشيوا للاماكن الاخرى، هما ماشيين
3: عرض مرور عبور تقصد. لا وفما شكون اللي وفما زاد
1: فما يجيش نوطنهم ولا نعطيهم اقامه وقتيه. هذا رايي.
3: فما شكون اللي جاي لتونس هذا كيف كيف
1: لازم
2: نحاولوا الشعب التونسي نحبوا نعملوا لهم شانتروا نبنيوا لهم مدينه في مع هذه الحوار الاجتماعي نعملوا كيما تعمل دول الاخرى في شعوبها ولا لا. اما احنا ما داموا سكان الكرة الأرضية اليوم كلهم عندهم اتصال بإنترنت وخط هاتف، فكل دولة محترمة وبلادنا محترمة جدا جدا جدا تراه وتعرف تليفونه بالبرتغالي ولا بالطلياني ولا بالإسبانيوري، فإحنا ندرك ذلك وكيف حشتنا بهم في أعمال أمنية محددة نتحرك، وكذلك الكثير من المنظمات تدعي اللي هي منظمات إنسانية تحرك هذا الموضوع، والدولة ترى فيهم وقتاش توصلهم الفلوس من عند شكون تخرج الفلوس وفما بوسطة يجبدوا.
1: أيوة
2: أخي ما الدولة رانا مانيش حي دولة رانا
1: يعني عنا كل المعطيات. علاش اليوم ما هيش واضحة الرؤية بالنسبة للتصرف مع الناس؟
2: لازمنا حوار صريح من هذا النوع.
3: نقطة أخت
2: يتواصلوا الناس مع بعضها
3: الحين نوضح نقطة. رأوا مش كل الأفارقة اللي موجودين وأنا أعي معقول كلهم يخموا في تونس كنقطة عبور إلى أوروبا. رأوا فيه مش كون موجودين في تونس وجاول تونس لنا، لأنه نعطيك مثال فما دول معينة الدخل متاعه في تونس ولأنه دخل زهيد ثلاثة مرات الدخل متاعه في بلاده، يقول لك نكتفي أن نجي لهنا ونبقى نخدم، ودليل على ذلك كما قلت ولو أنه غير قانوني
1: حتى لو موجود النسبة صغيرة
3: خاصة رغم خاصة
2: كي خارج يعني في برشا يدفع فلوس ويتزوج تونسية راه يأخذ الحقوق كاملة تقعد تتفرج من 18.
3: احنا شوف خلينا باش نكونوا واضحين، رانا احنا مناش مع الاستيطان، احنا مع انه لازمنا نلقاو حل، والمشكل راهو مش وليد الساعة، المشكل راهو قديم.
1: وقتاش باش يتحل الحوار حول الموضوع هذا؟ راهو من المواضيع الاساسيه اليوم في تونس، لازم يفتح حوار عام بين الناس الكل، نسمعوا الاراء الكل، وين حدوا الرؤيه نتاعنا شنو
2: وين نمشي. وجهنا دعوه يكملوا الحوار يا عطف.
1: اي لازمهم يكملوا كما العاده، لازمهم يكملوا الحوار. سي فخر.
3: انا شوف احنا اليوم ان الاوان
4: وقت الموجز
3: اليوم ان الاوان الحقيقه انه باش يكون فما اجراءات واضحه لايقاف التيار هذا اللي هو بالحق معناتها مش وليد الساعة راهو هذا من 2012 لأسباب وخلفيات ومعلوم شكون اللي دخلهم ومعلوم شكون اللي قال مدارسنا ومستشفياتنا وعائلاتنا على ذمتهم، ومن بعد قال لا خطيني تيما معروف المرزوقي والخوانجية وعبوا لنا الدنيا بالأفارقة تيما هذا اللي يخمم في الكوان الآخر اللي خوفني أكثر ما يمنيش فيه يقرأ في المدرسة يداوي في السبيطار تتعدى. أما نخاف أنا اليوم الناس اللي تحب تحرك الشارع وعندك الناس هذوما فيهم شكون جاي من بؤر التوتر وفيهم جايين من الصومال
1: وهذا
3: من النيجر وغير وغير
1: ما هم
3: اللي دخلوهم
1: يلزمنا نسرع في فصل
3: هذا من
2: يدخلوهم خوينا سودانيين لاجئين ان شاء الله يرجعوا بلادهم مظفرين.
3: مو فما هذا المواضيع لازمنا ناخذوا بعين الاعتبار.
1: يعطيك الصحه. ماضي ثلاثه عندنا موجز لاهم الاخبار وبعد مواصلين معكم ديما في عين العقل، ما زلت عندنا المواضيع المحليه.
5: مساكن عن موجه 95.7 99 و104.7.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود في بلاغ أصدره أن اليوم السبت 12 من شهر سبتمبر بالتقويم الشمسي الميلادي هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية بالتقويم القمري، وبناء عليه فأن يوم غد الأحد 13 سبتمبر 2026 هو فاتح شهر ربيع الثاني 1448 هجرية. أطلق مطار انفيض الحمامات الدولي أمس خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا، تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل انطلاق مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة لتعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا وسريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تم تسجيل تطور بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي الذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل. في ولاية المنستير تم تدشين قسم التصوير بالسكانير بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين بكلفة تقدر بحوالي 2 مليون دينار، منها مساهمة للدولة بحوالي 1.9 مليون دينار، فيما ساهم المجتمع المدني في إكمال كلفة تهيئة البناية التي تحتضن هذا القسم بحوالي 100,000 دينار. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 4. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطر في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام، باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم، يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام، إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
0: دقيقة صحة.
2: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: ما 13 دقيقة على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في الاستماع في برنامج عين العقل. نواصل معكم حديثنا على مواضيع الساعة. كنا قبل الأخبار نحكيه على موضوع التسجيل وترسيم أبناء فريق جنوب الصحراء في المدارس التونسية. سمعتوا الآراء، إن شاء الله يتحل نقاش عام في الموضوع هذا، لأنه ثم برشا آراء، وأكيد ما نجم يكون كان في النهاية المصلحة العامة هي اللي تعلو على كل الآراء. باش نمشي لفقرة، مش قبل فقرة بين العين والعقل لكي كأيمنة من شغال طب شكام في نفس الفقرة، لكن نزوز أخبار تمام من أهم الأخبار اللي صارت الجمعة هذه. ماذا بيه نخو راي ضيوف وضيفنا الكريم وطبعا زملائي في الموضوع هذا. الموضوع الأول هو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدخل في مشاورات واسعة لتحديد موعد الإضراب العام في قطاع الصحافة. ثم الموضوع الثاني هو الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام. يعني ثم زوز منظمات كبار قاعدين يخدموا على التحضير للإضراب. الموضوع هذا أكيد ثم أسباب خليتهم ودفعتهم لهذا. ثم أيضا عنا زيادة موضوع آخر مهم تو بعد شوية نرجعوا له مع شمس الدين، يهم الشأن التربوي. قبل هذا نحب ناخذ رأيك سيد النائب في موضوع القرار الإضراب العام اللي أعلن عليه أو اللي حذر له نجم نقول الاتحاد العام التونسي للشغل. حسب رأيك الأسباب اليوم يقول الاتحاد أنه باب الحوار أغلق، أنه اليوم موش في حاجة أنه يقوم بحوار مع رئاسة الجمهورية تحديدا بين الظفرين، لأنه بعد ربما استيفاء كل الخطوات من أجل فتح حوار مع رئاسة الجمهورية، لكن هذا باب الفشل. اليوم يقول ما عناش قدامنا كان أنه قوموا بإضراب عام. رأيك في الموضوع؟
1: شو أنا رأيي بطبيعة الحال، إحنا ما نجد ضد أي تعبير على الرأي ولا أي احتجاج في الأطر القانونية المسموح بها.
0: نعم.
1: ولكن السؤال اللي يطرح نفسه بكل قوة، لما هذا الإضراب العام في هذه الفترة بالذات؟ صح. سؤال أنا خلينا نقول بريء، ولو أنه الإجابة معلومة واضحة. علاش اليوم بالذات نقروا أن باش نمشيو في إضراب عام؟ علاش اليوم بالذات نبدأ نخمم باش نعملوا إضراب في نقل المحروقات؟ علاش اليوم بالذات نحبوا نوقفوا أي حاجة تنجم تكون عندها علاقة مباشرة بالمواطن؟ أنا اليوم نحكي راه من باب خلينا نكون واضحين.
0: خلينا نجيك الإجابة متاع
1: لا قبل الإجابة خليني ساعة نقول لك الكاسكيت بتاع شنية. ساعة أنا إنسان مستقل، ساعة كنائب شعب راني مستقل، انتمائي الوحيد لتونس. وتعلمت أني نقول كلمة الحق ولو كان الصيف على رقبتي، كما كنت نحكي الناس اللي تحمل مسؤولية في البلاد. نعم. نقول متحملت مسؤولية، رانا انتمائنا للبلاد هذه. ولكن كراو فمع بيت تستنى وتلوج بكل الطرق باش دخل البلاد في الفوضى باش دخل البلاد فيما لا يحمد عقباه، نقول لهنا هذا عمره ما كان ينجم يكون مقبول ومعقول ونجم نسميه تونسي. أنا اللي يحب يدز لهذا رانا فما فايقين بيهم، راه فما ناس اليوم تخدم ليل ونهار تحب تخرج المواطن التونسي للشارع، تحب تخرجه باش يحتج، تحب تخرج اسمعوا ليه. فما ناس اللي هي يعني ثنى في روحها اللي هما ناس قامات وناس يعني تمتلك الحقيقة، يا توانسة اقعدوا في الشارع ما تخرجوش وخربوا واعملوا وخرجوا. لا مش هذا اليوم، إذا كان عندنا موقف من جهة معينة ولا من سلطة معينة فما آليات قانونية معروفة اللي هي الصندوق اللي هي الانتخابات. شنو اليوم تجي تدعيني برا مش يخرج الرئيس بالقوة؟ توصلنا لهذا؟ هذوما ناس راهم عندهم غاية واحدة، ناس هذوما معروفين شكون هما، اليوم قاعدين يخدموا داخل وخاصة خارج البلاد، اليوم عندهم حاضنة معروفة. ديما نحكي على الخواجية، مسالش أنا حتى حد بنحبوا يعرضني في رأي هذا رأي، ولا أنا نعرف اليوم إيش قاعدين يعملوا في الخارج، نعرف إيش قاعدين يعملوا في مجلس العموم، نعرف إيش قاعدين يعملوا في الاتحاد الأوروبي. ناس هذوما قاعدين يحلموا في ملايين متاع تارس متاع 2010، فمش ما نعاودوا نرجعوا
0: الاتحاد.
1: شوف كلها مع بعضها ولات اليوم، خلينا نقول لك اليوم كلها ولات الغاية واحدة، لكن كل واحد يراها بمنظوره. توريتها اليوم كل واحد عنده حلمة في مخه، ولكن حلمته مربوطة بحلمة سيفلين وسيفلتين، هات مع بعضها نعملوا حاجة. اليوم لازمنا نطيحوا النظام، وتو شوف راهو النظام هذايا راهو جاء نتيجة انتخابات واضحة الأمور. اخويا نستنوا الانتخابات جاي، واللي عنده حاجة يتفضل. راهم الناس هذوما باش نقول لك حاجة، خليني بربي خنكمل لك. راهو الناس هذوما هما اللي كانوا سبب في اللي نعيشوا فيه اليوم. ما باش نعاود نقول لك الكلام اللي قلته تحت قبة البرلمان.
0: إما
1: معاهم عاد سامحني للتاريخ، شكون الاتحاد؟ الاتحاد ما اختار كل
0: نقول لك ثم 5 سنوات من الحكم الفردي نحمل المسؤولية كاملة.
1: انتوما اللي معاهم مش عملتوا
0: بجهة السلطة. سامحني ثم فشل في إدارة الشأن العام. هذوما هما
1: سامحني اختي عواطف خلينا نحكيو من غير غوندويت ماكم انتم قلتوا فردي ولا شنو سامحني ماكم انتم تابعين للجماعه هذوكم يا اخي الاتحاد ما اخترقوا الخوانجيه انتما اليوم في نفس الهدف سامحني انتم اش عملتوا كي حكمتوا قبل انا مش في نرمي المسؤوليه اش عملتوا لنا عملتوا لنا ارهاب اش عملتوا لنا دخلتوا لنا 113000 مليار وينهم وينك الهيبات وين الهيبه القطريه ماكم عملتوا لنا 120000 عفوا تشريع عام زرعتهم لنا في الاداره وخذوا التعويضات نتاعهم من نهار اللي خرج من الخدمه لنرجع خذا شهريته وخذا ترقيته وفوق منهم معناتها تعويض هذا ما تصوروش قداش عنده ثقل على الماليه العموميه نقصوا فيه لليوم اعطيني الكياس اللي تعمل في وقتهم اعطيني المدرسه اللي تعملت في وقتهم اليوم راهو اذا كان الوضع صعيب خلينا نقولوها بكل صراحه ونقولها على مسؤوليتي راهو جانب كبير فيه تتحمل فيه مسؤوليه الحكومات المتعاقبه اللي اليوم تحب تعاود يعني تستبله الشعب التونسي وترجع باي شكل كان هذا هو يعني جيني اليوم تقول لي عندي اضراب عام مش تحب الضبط انت تعمل سمحني يا اتحاد يلي احنا نحترم رموزك وتاريخيتك ومشروعيتك لكن اليوم راك خرجت على خرجت اليوم على المعقول والمقبول لانه الاتحاد دوره معروف يعدل يكون عنده دور اجتماعي يكون عنده دور انه يحسن الوضعيه بربي سامحني في بالك انت ميزانيه 2026 فما 38 فصل تعداو اغلبهم تسويه وضعيات اللي المفروض الاتحاد يعملوا في بالك انت 20000 بين استاذ ومعلم ناس سامحني خدموا بملفاتهم
0: وهو ما ينجمش يتفاوض مع السلطه كيفاش باش يعمل
1: هيك كنت قبل تتفاوض هيك عندك انت من وقتاش يا سي شمس الدين نعملوا في الاستاذ والمعلمين النواب اللي ولاو عندنا 20000 وخدموا بهم بملفاتهم هذو مشكون سوا لهم وضعيتهم الاتحاد الاليات الهشه والحضاره والاي 16 والناس
2: اللي تدك على نقطه مهمه الاضرابات للاتحاد كانت لأنها ترفض إدماج السيد المعوضي
1: الاتحاد هذا الاتحاد على شكل الدافع
2: وهذا صدر وأنا أعجبت كثيرا وتحية للأسادة المخرطين في الاتحاد من أول يوم دخلوا فيه كأسادة درسوا وامتنعوا على تنفيذ الإضراب وكتبوا على حساباتهم برشا منهم أصدقائي اللي هم يدعموا أنه زملائهم المعوضين يترسلوا
1: يهودي أنا حضرت في منبر أنا حضرت في منبر ياسي شمس أنا حضرت في منبر إعلامي وبجنبي حاضر شكون يدافع من المفروض على هذم ويحتج قال لك الفلوس اللي ماشي لهذوما نعمل شنو هذا بلي سامحني الحضائر عمل الحضائر هذوما الناس اللي عبوديه باتم معنى الكلمه شكون اللي سوى لهم وضعيتهم سامحني القانون نتاع تنظيم العقود ولو انه فيه هينات فيه هينات لكن قبل اخدم ولا روح وعبوديه
0: شنو غايته اليوم الاتحاد من اعلان الاضراب
1: الاتحاد يحب يسقط النظام هي واضحه العمليه وانا نقول تحب تكون صريح معاك راه ولا دور سياسي مش مجتمع مش مدني مش مواطن واللي عنده راي غير راي هذا يتفضل انا اعطيتك انا بالحجه توا
0: واضح
1: انت تجي في وقت كيف هذايا يعني تصب في الزيت على النار اش تحب بالضبط انت
2: ما واضح حوار هو وطني
1: يودي مع يودي حمار شو اسمه زين حوار حمار
2: خلينا نبداو من حق عواطف انه توانسه والحمد لله تتظاهر وتضرب
1: ليه عبر على رايي
2: لكن مش من حق إنسان يدعو للإضراب العام هذا من من من اللي أنا نحذر منه إنه يجبر زملائه الراغبين في العمل على التوقف على عمله الإضراب.
1: أي سام إضراب توقف استعجالي.
2: إن شاء الله معناها.
1: شمس الدين. يعني إضراب توقف نقل محروقات بش وقف الشيء
2: اللي كنا. إذا قرروا بش يشوفوا اليوم. الزيادات أنت ذكرت الزيادات في الشهري تمت من قبل السلطة مع المواطنين.
0: اليوم لأنه الأزمات متالية.
1: شوف كل حاجه خلينا نقول لك اختي عواطف
0: فما فشل في اداره الازمات
1: شوف
0: فما
1: فشل في الاتحاد نحب نحل معك مشكله
2: في اداره الاتحاد الاتحاد كعمل انتخاباته في مدينه المنستير انا ما خلونيش ندخل وانا عضو نقابه معنا منتخب من زملائي سكروا الباب فما حطوا تراكتور مشهد مؤسف للمنظمه هذه اللي قدمت واحد من اعز شهداء فرحه حشاد لاستقلال الوطن
1: واحنا نحترموها في تاريخ
2: باب النزل النزل اللي على خطوات من إذاعة المنستير بسلسلة
1: وسلسلة في حد ذاته
2: على عين المكان
1: هو في حد ذاته
2: إشكالية في انتخابات في سوسة في قلب كورونا
1: تقولت عنف عنده في المؤتمر الخيراني يا سي شمس
2: نحلو
1: شوريك اللي هو عنف ولا ضرب مضروب
2: لا أكثر من
1: ولا ضرب خنيفري في المؤتمر الخيراني
2: وعملوا تحاليل للناس اللي رأيهم مضاد كلهم وطلعوا عندهم كورونا والناس دي روحت لصفاق صغيرة وعملت تحليل كامل بي سي آر طلعوا ما عندهمش كورونا يعني الاتحاد لابد أن نرمم هذا البيت العتيد العتيق لأنه
1: يرجع المكان
2: لا لأنه محتاجين هو زاد اتحاد فلاحين لأنهم هذوما العمال
1: كيف كيف تم اختراقه ولا يزال مخترق
2: الشعب التونسي. ما الشعب التونسي
1: شكون اتحاد فلاحين؟
2: الشعب الشعب الشعب مصدر السلطة، والشعب مكون من عمال ومن فلاحين. هذوما لازمهم شكون يصون لهم. قلت اليوم تحدثت انت على الدوله قاعده هي تلقى لهم في حلول. اي غدوه كي نلقاو قياده دوله، نواب اخرين ولا قياده اخرى، ما تعطيهمش حقوقهم.
1: هو ده كان نجم يصير.
2: لابد ان نلقاو هياكل سليمة،
1: لو كان قاعد
2: هياكل سليمة
1: شفافة الشمس كل شيء،
2: لا لتمديد لا لرئاسة مدى الحياة فيها الهياكل هذه
1: كل شيء.
2: لكن وقت اللي يحبوا يضربوا، خاطر شفت المرات اللي فاتت شوفوا فرجية 80% من السائقين
1: بليس سمعي مش تعطيكم معلومة
2: يخرجوا يجي زميله آخر يفشلوا العجالي باش يخرجش، أو حانوت محلول تمشي أنت باش تعتد هذا تخاف منه، الاحتراب هذا نخاف منه. وانا
1: مش تفهموا مش تفهموا الناس شعمل بربي مهمة مهمة برشا المعلومة بربي مهمة. خلنا نقولها لكم وخلي يسمعوني الناس الكل باش نفهموا الناس هذوما شو يحبوا يعملوا. وقت اللي جينا باش نعديو اللازمات الخمسة اللازمات اللي هو نحتاجوها في تونس نتاع الطاقة فوتوفولتايك، تعرف شكون اللي جاو احتجوا قدام مجلس النواب وعملوا المستحيل ما لازمش يتعدى، وعاملين عن طريق النواب منا ومنا ومنا ولا باش يبيعوا الشمس وباش يبيعوا الارض. نعطيكم فكره باش تفهموا الناس شنو اللي صار. احنا الشركه التونسيه للكهرباء والغاز تولت في الكهرباء بالطريقه التقليديه بالغاز. تعرفوا الكيلو وات قداش يتكلف على ستيك؟ يتكلف 300 مليم في الشمس والخيان. الاتفاقيه ذي نتاع الخمسه لازمات استغلالها في فتره معينه، مش باش يشري مش باش يقعد هنا في تونس، فيهم ال 20 وفيهم 25 سنه. وقت تفوت المده هذه يخلي الدنيا الكل غادي، يقصد ربي باش يرجع الستيك. لكن باش يبيع الستيك وكا مش يبيع الخارج، باش يبيع الستيك من 300 مليم التكلفه نتاع الكيلوات باش يبيعوه لنا ب 100 فرنك. شفتوا الفرقه؟ هذه فيها مضره للبلاد. لا جابوني هذي فيها مرة بجي تعمل وقفة احتجاجية
0: ولا ومالا.
1: احنا حبينا نعملوها وحدنا،
0: علاش نجيبوا في شركات أجنبية؟
1: واحد في
0: كنا نجمو نستغلوا كفاءتنا والبنية التحتية متاعنا لنا نحن والشمس متاعنا.
1: هي هو فماش امكانية شو نعملوا؟ اهو ما عندناش امكانية احنا ستيك.
0: علاش ما عندناش امكانية؟
1: هو امشقلك لانه يتكلف المشروع متاع الخمسة لازمات 1.6 مليون دينار. لو كان ستيك عندما يرى عملته وشافوا مع شركات وطنيه وشافوا مع مستثمرين وطنيين، ولكن الامكانيات لم تتاح. وهذه اتفاقيه ما فيهاش حتى مضره للبلاد.
2: مش تمنعها من التصدير، تاكد لي هذا.
1: نعم
2: لزمه تمنعها من التصدير،
1: ما يصدروش
2: هم. مش تمنعها من التصدير،
1: تمنعهم اكيد.
0: لزمه مش باش ياخذ منها
1: هو، يودي استغلال التونس باش يبيع لتونس. هو
0: باش يبيع لتونس لكن ياخذ زاده هو، ما يكفي هكا ولا
1: باش يبيع لتونس
0: لكن هو زاد
1: ما يزيدش. اش باش ياخذ مكفي باش يهز معاه شنو باش يهز معاه والجناش
2: معنا كادك
1: هذاك هذاك في مشروع اخر.
0: انا مشروع اخر نحكي على مشروع الميد هكا،
1: لا نحكي على مشروع اخر هذاك.
0: هذا
1: مشروع هذا ولا من بين الحاجات اللي هي تعرف 100 مليم كيما اليوم كيما بعد 19 عام ولا 24 عام قبل ما توفى اللازمه. طب فهمتني شنو
2: اليوم السعر العادل؟ مش يجيك يقول لك باش نزيد 60 مليم و80 مليم اليوم السعر العادل. واسألوا شات جي بي تي المفيد، هما رابحين لازمهم يربحوا. اما ستيك انتش بتوفروا 60 مليم، لكن في الحقيقة هذه مشكلتنا. انا طلعت والموضوع مربوط بالموضوع، طلعت تدوينة انت سعيد فيها
3: في الموضوع.
2: اعلن لا اعلن فيها بشر بها هو اخونا فخر الدين اللي تم رصد 400 ألف دينار لمدرسة باش يصلحوا قاعتي قسم 400
3: ألف

0: اليوم اقل شيء لازم يكونوا ثلاثه في بالي هكاك معناتها ما اقلش ويمشيوا في المونديزون قولوا احنا الاقل هو راه فما اجراء اخر العكس في جوده معينه الكل من المقاولين العروض نتاعي يقدموا فيها في مع تلقى 400 دينار 1000 دينار
1: انا احنا عندنا
0: مشكور من المقاولين اللي قدم اللوفر نتاعه في 410
1: 420 عنده ولده عنده مقاولات اخرى وولده واخته عنده مقاولات اخرى جابهم ثلاثه يعني المدرسه هذه في فين هي عوض في الله
0: في بوذر بنين
1: المدرسه هذه فما في الفعل فما مقاول باش يصلح زوز اقسام ب 400 مليون
0: هي راه فما زوز قاعات اللي هو تم غلقهم
1: يا راجل كان يهدهم ويعاود يبنيهم على الثالث ما يعملش 400 مليون
2: هو دوركم
1: الرقابي خاطر في النهايه زاد النائب اكيد
0: والسيد 400 الف دينار اللي تم رصدها
1: هذه عواطف زوز اقسام ب 400 مليون تخيل الطاقه الشمسيه مالها قاش يكلفوها
0: هذا هو تو على حد علمي على حد علمي ال 400 الف دينار تتعلق بالقاعتين هذوما اللي هما قايلين للسقوط وتم غلقهم
2: نعم.
0: وبعض التاي الاخرى اللي في في في في في
1: المدرسه ما عودش
0: في المدرسه ولكن لهنا من هذا المنبر زاد هو فرصه يعطيك الصحه سي شمس الدين واللي هو الحقيقه الموضوع هذا بشرته مع السلطه الجهويه الحقيقه مشكور السيد الوالي اللي هو تحرك وكذلك المندوبيه الجهويه للتربيه السيد المندوب الجهوي وسي ثامر اللي في البنايات والتجهيز وكذلك الوزاره احنا المدرسه راهو على على ما يبدو احنا طلبنا ان لما لا يصير اختبار لكل المدرسه لانه يبدو انه فما اجزاء اخرى مش هذا باش نقولوا انا فما فنيين هما اللي يحكموا نطلبوا انه تهبط لجنه فنيه تعاين المدرسه ككل مش كان القاعتين هذوما لانه القاع المدرسه قديمه هي تعود لل معناتها الخمسينات
2: نعم
0: نهايه الخمسينات دونك معناتها صاروا قيد باش نعاودوا
2: لكن ديما يلزمنا نثبتوا من التكلفه الحقيقيه
1: ونبنيو بالحجر الاقتصادي المصلب التونسي اللي تحافظ على الطاقه على
0: ماشي الطاقات البديله
1: واللي ما غير عروس
0: ماشي الطاقات البديله
3: بما انه احنا كنا نحكيوا على النقابات رجعنا
2: للتربيه
3: نكملوا في التربيه مش أسألك على الموضوع هو سؤال يتعلق بالقانون أو المشروع أو الفكرة اللي تقدمت بها نقابة صحفيين كأساس هو تعليم المادة الإعلام في المؤسسات التربوية القانون هذا أو المشروع هذا مازال وين وصل وانتم يعني كنتم متبنيين وكنواب أغلبية النواب
0: هو قدموه نواب لكن يبدو أنه يعني حرك مشاعر
3: الاستماع للاختصاص للقطاع وهالاختصاص وأساسهم نقابة الصحفيين
0: هو مقترح هو هذا أبش أقولك هو مقترح قدموه مجموعة من الزملاء النواب وتم طرحه في لجنة التربية هو مهم جدا اليوم كي نحكيه على التربية على التعبير على الثقافية وسائل الإعلام بمختلف أنواع خاصة اليوم العرب التونسي بصفة عامة ومجتمع التونسي يعيش على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى كل الروافد الإعلامية
2: أيوة.
0: ولكن حتى لتتم عملية الانزلاق ويعني بناء تصور آخر غير التصور الحقيقي للمسألة التعبيرية الإعلامية حتى في مستوى تعبير الرأي أنا كي نعمل صفحة ولا نعمل معناتها يكون فاهم مش يلزمني نعمل أنه يكون فما مضمون معين أنه يكون فما معناتها عدم الخروج على المنظومة القيمية أنه يكون عارف كيفاش نعبر
1: باش وجدي ما يظلوش شنو
0: يعرف هذا هو لأنه اليوم الحقيقة دخلنا للأسف الشديد هون نشوفوا ونعيشوا فيه تقريبا 24 ساعة اليوم يعني سواء مع احتراماتي لكل وسائل الإعلام لكن يبدو فيها شكون اللي من وسائل الإعلام اللي تسمح أنه فما خطابات معينة اللي هي تدعو إلى العنف فما خطابات معينة اللي هي للتضليل اليوم عاش نحكيه على النقد اليوم نحكيه على الانتقاد وأكثر منه ولا تهجم
1: وانتهاك باش المواطنين تفهمكم الزوز نقابة الصحفيين طالبة باش الأساتذة الموجودين اليوم يقريوا مثلا ساعتين في الجمعة الموضوع هذا ولا تقول 10 سوايع في العام ولا طالبة السادة الصحفيين يولي هما عندهم مادة يقريوا كما سادة الرياضة
2: أيه.
1: ويدخلوا للتربية
0: آخر آخر جديد
3: زوز زوايا لكن قاطعوا مع بعض
1: فسر المواطنين لا يزينوا ما تقاطعوا ولا البنية التحتية والفوقية ولا
0: هو الحقيقة لم يتم التنصيص على شكون هو لم يتم التنصيص هو كل ما في الأمر
1: أخي المجتمع فما طلب أنه نعملوا مادة كما مادة الفيزياء تولي مادة الإعلام ويدرسوها خريجي علوم الصحافة والأخبار
0: شكرا
2: مادة التربية
0: هو مش نجاوبك وين وصل اليوم احنا احنا احنا اليوم راهو دورنا باش ما يقعش التداخل في الادوار والصلاحيات في غياب المجلس الاعلى للتربيه الحقيقه احنا ناقشنا وطرحنا عديد المقترحات والمبادرات فيها حتى رؤى اللي هي كفيله بالاصلاح التعليمي التعليمي كقول التربيه تكوين مهني تعليم عالي اليوم راهو عندك المجلس الاعلى للتربيه اللي المفروض انطلق اكتمل بما في ذلك الميزانيه نتاعو المساله اللي تتعلق

0: أي نوع من الإصلاح راهي موكولة للمجلس الأعلى للتربية، ثم هنالك نصوص وإجراءات قانونية ستعود بشكل أو بآخر إلى المجلس لنقاشة يحتمل تعديلها والمصادقة عليها.
1: أنت مع القانون؟
0: أنا شوف بالنسبة لي التعليم راهو شوف خلنا نقول لك حاجة، التعليم قبل هذا أنا أني نعلم كيما موجود في دول جنوب شرق آسيا، ما نمشيش مباشرة للتعليم سنة تحضيرية يزم يبدأ يحكي بالإنجليز وبالألمان يتعلم نقولوا احنا المهارات الحياتية كما قلت سيادتك، كيفاش يعيش، كيفاش يعبر، كيفاش يلبس، كيفاش يمشي، علاقته بكل ما يدور من حوله، مش كان الصحافة والإعلام، هذا يدخل في منظومة كاملة. راهو اليوم ما فهمش تحكي لي على
2: وسائل الاعلام هي طريقه باش تعلم وليداتنا وهما صغار.
0: شوف مش كان وسائل الاعلام هنا باش نولي نعمل
2: التعبير الحر،
0: لازم نعمل ماده اخرى
2: لازمني
0: نعمل ماده وقت يمشي للاستاد كيفاش يتعامل، ولازمني نعمل ماده اخرى
1: معناها الاصطناعي اولى هذا، والا القطاع هذا بصراحه
2: ما احناش نخدموا هذا الموضوع
0: ماشي شغل هذا ما هوني حاجه برك. خلينا نكمل لك باش تفهمني، راهو كيفاش نحكيوا بالشكل هذا باش يولي كل مجال لازم نعمل له ماده نتاعو وحدها اللي هي العملية التعليمية أشمل. أيه. اليوم هات قبل ما نمشوا في الإصلاح التربوي عندنا حاجتين وأنا طلبتهم في عديد المرات في مناسبات رسمية. أولا أنه كيفاش نجموا نحسنوا منظومتنا القيمية، منظومتنا القيمية أقول جيدا المنظومة القيمية اليوم هاك تشوفوا في العنف، هاك تشوفوا في الإدمان، هاك تشوفوا في الهوية،
1: هاك تشوفوا الأسرة ولا المؤسسة.
0: اليوم نحكيه اليوم على حاجة هذه مسؤولية مشتركة بين الكل. اليوم أنا نعلمك هي تربية، هي تربية، هي نربيك على علاقتك بالآخر، نعلمك اللي هو فما وسائل أخرى غير العنف، اليوم نركز معاك أنك تحترم الرأي الآخر.
2: يعطيك الصحة هذا هو.
0: هذا منظومة القيمية، ومن بعد يجي نحكي معاك على البرامج ونحكي معاك على الزملاء، كله عندنا في حلول وعندنا في رؤى معناتها بيان ديتيرميني.
2: نعم. ما أننا نحكيه سيد النائب على التربية على وسائل الإعلام والتربية على حرية التفكير وحرية التعبير، فمهم أنه اليوم نرجع لوضع الصحافة في تونس. واليوم أعلان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها أيضا تبحث في إجراءات وتصير في وتقوم بمشاورات واسعة من أجل أعلان زد هي الإضراب في الصحافة، فهذا بناء على عديد الأحداث اللي صارت وآخرها الأسبوع هذية إيقاف زميل وهو داخل لمؤسسة إذاعية. فهذا هو نحن اليوم نحب نسألك إذا كان أنت عندك المعلومة قولي.
0: أنا أقول لك حاجة وأنا ديما على مسؤولية.
2: ما كتب خلينا نكمل صريح. نكمل قبل الصراحة متاعك. نكمل قبل الصراحة متاعك.
1: خلينا نكمل وقول.
2: خلينا نكمل لك
1: عادي. أنت حر في إعلام حر.
2: بالطبيعة.
1: حر باش تسألك سؤال كامل.
2: يعطيك الصحة. كمل الفكرة متاعي ونعطيك بالطبيعة حقك في الإجابة. اليوم محضر البحث يقول أنه السيد توقف بناء على تدوينة على الفيسبوك تتهمه فيها، تدوينة هذه مضمونة أنه السيد عنده ربما تحصل على أموال أو غيره من أطراف بعينها.
0: هذا موجود في المحضر؟
2: موجود في المحضر هاي. محضر منشور.
0: وش علاقته بعور التعبير؟
2: وهذا ما قالوا المحامين أيضا.
0: إيش علاقته هذا بعور التعبير أختي؟
2: فقط اليوم حبيت نسأل أنه هذه عملية الإيقاف هذه اللي هي صارت كما قلت لك والزميل ماشي إلى مؤسسة إذاعية، هل هي يعني عادي تصير عملية الإيقاف بالشكل هذا أولا، ثم ثانيا هل هذا بناء أولا نتاجا للمواقف نتاع السيدة ذي اللي هي معلومة ومعروفة واللي هو في وسائل الإعلام وفي كل تصريحاته كانت ضد السلطة.
0: الإيقاف هو خارج من الإذاعة، نجم أنا خارج من إذاعة المصير
2: هو داخل مش خارج يعني مازال داخل هو بشي قدم كتاب شدوني
0: شدوني في الكوجينة ما شدونيش في
1: السمك ما غرقوش السمك
2: هو ضيف
1: المواقف شيء والتمويل شيء السؤال
0: خلني نقول لك حاجة. أول شيء نبدأ به قبل ما نمشي المحضر ومضمون المحضر لأنه ما طلعتش عليه
2: موجود على الفيسبوك. نعم
0: فيسبوك أنا
2: والمحامي أيضا أعلن عنه ما
3: هو هذه مشكلة لا وإنه ما محاضر موجود على الفيسبوك
1: هذا حاجة مش نعرفه احنا
0: اسمعني سيدي خويا ما نحكيه على حرية التعبير وأنا قلته في وسيلة إعلام أجنبية وقلت بس مش نعبر هذا لأن أنا مريتش في تونس ما يتصدى أو يمنع حرية التعبير الحقيقة وكان شفته أنتم قولوا لي
2: هذا مش معنى حرية التعبير
0: أقول لك أنا رأيي أنا أقول لك سواء في وسائل الإعلام الناس تعبر سواء في شبكات التواصل الاجتماعي تعبر وبالفايت بالمبالغة لنوصل للسب والشتم وأكثر وحتى حد مسلم أنا حكيت لكم أنا بالنسبة لي خليت بايز هذا وديما ناخو مازلت باش ناخو باي خاصة بعد
2: لكن أنت ماكش سلطة أنت مش بيدك سلطة
0: همش نكمل لك فما وقتات احتجاجية تقريبا ولينا السامدي أمورنا منظمة كل سبت عامنا حفلة
2: نعم
0: شارع حبيب بورقيبة والأمن يحمي في المحتجين ما شفناش للسدامات رغم اللي فما استفزازات صارت. بربي اضربني يبدا مد قدم له هكا يبدا المحتاج مد وجهه للامن ويضرب فيه بوجهه بربي يعطيني كف باش نعمل منها لم. ما شفناش حتى مظاهره تم قمح
2: لا جمعه هذه تم قمع جمعه اللي فاتت تم قمع لساده
1: معطلين
2: على العمل خرجوا وتم قمع طبعا التحرك نتاع
0: لكن
2: خلينا في موضوعنا
0: الموضوع 17 شيء يقول لك انتو شي خايف ربي سامحني بشو نقمع باللي يتوك يقول ربي سامحني وخل تاني راه ما خرجش قدم لنا
2: خلينا في موضوعنا
1: نعرفوا المنظمات
0: الناس اللي يحبوا
1: تسوق للوطن
0: خلينا
1: في تدفع الفلوس
0: انا راني ديما نقول لك حاجه ونعاود نقولها من عاود الصباح
2: دقيقه راني نحكي من بعد سامحني سي فخر الدين باش يكون واضح للناس اللي تسمع راهو الكلام اللي يقول فيه راني ننقل في الاراء اللي قاعده اللي قاعده تدور في المجتمع التونسي راه مش رايي الشخصي
0: في بالي
2: فاني نحب ناخذ رايك
0: يكون رايك
2: يعطيك الصحه
0: فين نعرف نسمع نعرف رايك مش نقول لك حاجه انا راني ديما نعاود نحكي راني من منطلق راني ما عنديش حتى كاسكيت انتمائي الوحيد لتونس ما نحبش العوج ما تغلطنيش راني تونسي كاسح مش ما كناو عليه يشربها معناتها وقت تعديها له اليوم وقت نحكيه على حريه التعبير في تونس فيها مشكل ما فيها مشكل ولا انا مريتوش القضيه بتاع السيد هذه وربي فرج عليه باش نعاود نقول نفس الجمله قلتها في قناه البرة البرة مش للتآمر البرة باش نحكي على بلادي الصوره الحقيقيه السيد عنده قضيه هكا ولا لدى القضاء هكا ولا يقول كما قلت انت شفت الفيسبوك ان شاء الله تطلع مش صحيحه اللي قريتها انه فما تمويل اجنبي من منظمه عندها جذور وعلاقات مع كذا
1: بيسيش احنا
0: يا اخي تو فما قانون فماش تحبوا تطبقوا القانون ما تطبقوش تو كم شويه اللي كل واحد عنده الحق باش يمول روحه منين يحبوه ويعمل اللي يحب زيد كذا
1: وزيد عيب سمحنا حيوا القانون هذا 88 هكا اسمه يا اللي يسمح بتمويل الجمعيات من الخارج
0: انا فما شوف على حريه التعبير يا سي شمس فما نائب في
1: الكون على حريه التعبير نحكي على انت كيفاش
0: المشكله
1: جورج سوروس يصب في الفلوس شمس الدين هلال وترى فيه يستعمل فيهم لين النيابة العمومية تلقى لي وقتش جيني بعد 7 سنين من السلام عليكم ملي جيتني فلوس من أطراف ما
0: تحبش
1: خير ببلادي تصدى لها
0: لا بربي كمل لك هذه بركة سمحني روحنا عنا توا
2: أنت عندك إثبات على الكلام اللي تقول فيه
0: أنا ليش قلت لي أنت قال
2: لا اللي هو السيد عنده تمويلات من سوروس ولا من غيره وعندك إثبات
0: أنا عندي حاجة بركة عندي ثقة في القضاء أنه كل واحد يأخذ حقه إن شاء الله كانوا بريء
2: يعطيك الصحة
0: ربي يفرج عليه ولا العزيز وإذا كان هو أدنى به وتجاوز القانون
2: ما حد حق القانون
0: ونجم أنا خارج من هنا مش خاطر خارج من
1: هذا المولى سبحانه وتعالى لكن خلق القضاء التونسي معنا نحب نستفيدوا من الحكاية
0: بربي نقطة
1: ونقطعوا باب التمويل الأجنبي على خاطر اليوم عندك ناس متربصة بيك لازمنا نسكروا بيه
0: هو حلقة
2: التمويل الأجنبي نسمعوا
0: هو حلقة بربي يجي بركة بربي يجي بركة
4: سألت عليكم مش جتو نحكيوا على
0: خلنا في حرية التعبير
4: في حرية التعبير أكيد السؤال أنت كنائب تتبع الإعلام العمومي
0: نتبع
4: وتبع الإعلام الكل نتبع. يعني الإعلام الوطني بصفة عامة الوطني شنو تقييمك مثلا للمحتوى التلفزة التونسية أو للإذاعة التونسية كنائب تقييمك للمحتوى تقييم
0: لا أقول لك حاجة بالنسبة لتقييم الإذاعة والتلفزة التونسية خلينا نحكي على التلفزة التونسية احنا التلفزة التونسية الحقيقة بحكم اللي هي تمثل تونس وك تعرف وسيلة الإعلام وهي هزة درابهم تاع تونس احنا نحبوها خير من الوضع اللي هي فيه طبعا ما نحبوهاش تكون تلفزة موسمية شهر رمضان اذا كان فما حاجة تنجم تتعذر
1: فما قناة انتم محتوى الاساسي
0: اي دونك نحبوها بالحق تكون تونسية بأتم معنى الكلمة في مضامينها في برامجها في اهدافها وتكون لي ملي منا احنا سباقين قلنا وديما انا عندي العقلية هذه كيف نكونوا زاد سباقين مقارنة بالوسائل الاعلام او بالتلفزيات الوطنية في دول اخرى لكن نحب نرجع بالله موضوع سامحوني حرية التعبير خلينا نسكر لك انا رأي نهائيا انا ما شفتش اللي هو فما ما يتصدى لحرية التعبير ونفس الفزاعة هذه اللي قاعدين فما اطراف خارج البلاد قاعدين يسوقوا فيها احنا مقموعين احنا درشنا ما تقمعنا كان وقت الرش لو باش نبداو واضحين الناس خارجه الظاهر على الخبز وعلى معيشتها وعلى قوتها ضربوهم بالرش تقريبا ما تعاودتش هذاك على شعوت انا مش كل
1: التاريخ
0: لكن انا كي تجي مثلا من مثلا نائب في الكونغرس الامريكي ونجم نسميه انا وخاطر هو ذكر ورجع لي بالاسم علاش خاطر قلنا لهم يا ناس لو احنا ما تحكموش على بلاد انتم من برا من عند زيد وعمر من عند فلان نتاع الخوانجيه ومن عند فلتان ومن عند كذا يجي اخويا وشوف وتبع واسال المواطنين الا انت عندك قمع رايك وقت تخرج ولا لا يتوليهم حتى
1: كان مفروض ما تردش عليها لخاطر سكوت ريدر اللي كان هو مفتش رئيس مفتشين في العراق عمل برنامج على يوتيوب وقفوه
0: الحكي على كان على برنامج على يوتيوب.
2: سمحني انت كعضو مجلس نواب ما عندكش فكرة على المرسوم 54؟
0: عندي.
2: مش قاعد الناس تحال على المرسوم 54 مثلا، الصحفيين ما همش يحالوا على مرسوم خاص بهم، قاعد يحالوا كلهم على مرسوم 54.
0: نحكيوا على 54 صحفيين ولا غير صحفيين؟
2: ايوه
0: شوف قاعد تشوفوا انتم في شبكة التواصل الاجتماعي،
2: هذا ما يمسش من حرية التعبير. هذا
0: خلينا نحط حرية التعبير في سياق الحقيقي. عندك حرية التعبير في أطر معينة تحترم فيها الرأي الآخر وتقول رأيك حتى ما تقدمش للبدائل، تقول رأيك بكل احترام. شكون فما شكون اللي حاكموا على هذا؟ أما كونك تجي بتعلة النقد والانتقاد ونجي نثلبك وبيك وعليك ويلي كذا ويلي برا استعمل دويك كذا وحقك في كذا، هذا تعبير؟ اما سمحني العباد تضحك علينا، راهو برا يضحكوا علينا احنا خاطر ما نش فاهمينش معناتها حريه التعبير.
2: ما نصورش الصحفي يحكي بالطريقه هذه،
0: سمحني فما شخو راه وجه صوب عليك مش خاطر
2: اي نعم
0: فما الاغلبيه كل خير الموجودين راهو
1: بك يعملوا في برشا فضاعات.
0: اما سمحني فما وسائل اعلام وفما منابر سمعت بوضني هذه واستغربت
2: أيه.
0: انه من غدوه والجمعه اللي بعدها باقي مازالوا موجودين ما تطبقش عليهم.
2: انت ضد تعديل المرسوم هذا؟
0: انا مع نحبر على رايي ونحترم حدودي في علاقتي بالاخر ومرحبا وخاصه وقت تنقدني، اما مش جيت قشتني يودي رانا ولينا شيء ظرف العظم.
2: ايوه
0: ما نحكيش على المواطن العادي، مع احتراماتي الشديده لوسائل الاعلام، رايي وسيله الاعلام هي القوه اللي تغير وتعمل كل شيء، وهذا اللي صار في 2010. ولكن كي نلقى انا منبر ناس تخرج على حدودها وتولي تمس تخدش الكرامه وتولي كذا تقول لي بعد كيف
2: اليوم حكينا
1: سي فخر الدين سامحني
0: طبق القانون.
1: لا سي فخر الدين نحكيوا احنا اولاد عاصمه،
0: انا معاني متمسك بال 54
1: نحكيوا على اليوم
0: عجبنا ال 54
1: اليوم المستقبل مش على الماضي. اليوم نحكيوا على حروب وتاثير، نحكيوا على حروب وتاثير على شعوب. اليوم الاتحاد الاوروبي كله يتحدث على انه اكس وعلى روسيا توداي وعلى الوكالات الرسمية للأنباء الروسية على أساس أنها قاعدة تحزن في المواطن الأوروبي وتحسس فيه باللي هو مستقبله سيء واللي دنيا باش تنهار في أوروبا، وقاموا منعوهم بل طردوا الصحفيين الروس من أراضيهم. لا هذا من حقهم،
0: لازم
1: يدافع
0: على تشوف المظاهرات في فرنسا بالبطراق وبالبرغاز
1: وقدام البيت الأبيض
0: ويدو ساكي زوكي
2: عملوك شنو تشجعوا تونتون على هذا؟
0: عناش قمع
1: كل أمة يزمة تحمي نفسها،
0: تيبش
1: لا كل أمة تحمي نفسها على خاطر هذه الحروب. لا ما عملونا قانون واضح، مش فصل 54، قانون متكامل.
2: أيوة.
1: في وسط الشروط واضحة وقت اللي تتراتبت فما قنوات ملاهية كامبينة، يعني هي تقصف ليلة نهارا بجنبها على 200 متر تقتل قيادات فلسطينية أو تدمر طائرات أمريكية ورادارات، هو لا ينقل الخبر وينقل الخبر قارورة الماء غير موجودة في تونس ببعولي عليه وتفيض في العالم. والله أنا عندي ثقة في التونسيين، يعجبني التوانسة الألاف اللي معلقة اللوطة يقولوا لهم برا شوفوا بجنبكم، وعلاش في مبدأ اللي يحب يتظاهر يتظاهر واللي يحب يعمل انضراب عام انضراب خلي يعرف حجمه.
3: أما لازم يتراجع مرسوم 54 لازم
1: يتراجع، سوريا مستقبلية
3: راه في بلاد حتى تحكم بالعدام.
0: سمعني
3: عامل مرسوم 54 فما في تسكو تحكم بالعدام لازم يتراجع
2: باش نرفع الاذان، يجيكم ربي باش نرفع الاذان.
0: قلت لك تاع العدام نحكي لك في الكواليس.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مقبول مش مقبول.
3: إن لا كل عين العقل.
4: عين العقل مع عواطف جبالي.
3: عين العقل
4: مع شمس الدين هلال.
5: عين العقل
4: مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش.

0: وإلا أقل.
1: أي الأقل موسينا معكم دريجين مازالوا بطبيعة الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن يثري الموضوع، وبطبيعة يعطيكم أنتم فرصة زيادة باش تفكروا معنا، وأكيد ثم أراء أخرى وثم أكيد فكرة تتبلور في الأثناء اللي هي إن شاء الله تكون في الاتجاه الصحيح. ديما راهو الرأي التونسية هي عالية، يعني هي فوق رؤوسنا الناس الكل، المصلحة العليا هي ديما اللي تقتضي أنه نمشيوا فيها وأنه نفكروا فيها. حرية التعبير مهما تكون ربما النقاشات اللي تدور حول الموضوع هذا، راهو هذاك نقاش صحي، لأنه دليل على أن نحن متمسكين بحرية التعبير ومانيش مسلمين فيها، وما ثماش أغلى ربما من حرية التعبير نجم ندافع عليها. اليوم ما نحبش نبدأ أني قاعدة قدام ميكرو ونفكر قبل ما نقول الكلمة، ربما غدوة نلقى روحي نتحاسب عليها أو نتوقف عليها. اليوم نخاف أني نعطي رأيي بصراحة في حاجة ونقول لا، ربما كان نقول بصراحة ربما غدوة بشقة ربما تتبعي. فهذا هيك الأوتو سانسور هو اللي نخافه منه نحن كصحفيين. ما يمنعش أنه نحب بلادنا، نحب الخير لبلادنا، ما عندنا إشكال مع حتى حد في المنظومة. كان الناس اللي ضد البلاد وضد مصلحة البلاد بالطبيعة واللي هي متآمر عليها بين الظفرين، منش نتبنى في ربما نظرية مؤامرة، أي منش نتبنى أنا شخصيا ما نتبنيش النظرية هذه، لكن إذا كان ثم شكون متآمر أنا مع فضحه، مع كشفه، مع أنه الناس تعرف
2: موجود.
1: منين أخذيت
2: للأسف الشديد
1: وقتاش أخذيت
2: خسارة وتاريخ
1: أخويا. أنشرولنا
2: وفيها ناس جشاعة متاعها أني أعود بأي شكل من الأشكال ولو على جثث الشعب التونسي.
3: ما فماش سلك مطهر، كل الأسلاك فيها صالح وفيها طالح، وطننا يحتاج إلى تنظيم. وأنا شفنا حتى سادة وكلية جمهورية
2: سمعني يا سي شمس،
3: نتمنى تتم نفس
2: العملية ونفس الصفة. اللي جابته الصدفة يحكي في وسيلة إعلام ويقول احنا قاعدين ننسقوا في الغلاف، بالله سامحني هذا المرزوقي ولا غلطة العمر متاع تاريخ تونس اللي جابت بورقيبة واللي جابت، يطلع واحد يقول رانا احنا هنا عم قاعدين ان في الغلاف المطلقة في المغلقة اللوجه كيفاش نعملوا تيتو. هذا كلام بجرب يدي
1: ونبهت
2: انسان
1: كيفاش نمشي ونقدم،
2: باقي مازال يتحدث ومازال يحكي وعنده طموحه لانه عصفور كجماعة.
1: ربي يحفظ البلاد، نقدموا يا جماعة
2: ولا يزالون
1: باش نمشيوا لتطبيق تكنولوجي لتتبع حركة الناخبين في الوقت الفعلي. هذا الموضوع اللي باش يختم به شمس الدين الفقرة هذه اللي هي كما العادة أعطيني عقلك، لكن قبل هذه خلينا نفرحوهم هذه شكون
4: فيس. بالنسبة للناس اللي تتبع فينا من خلال صفحة الرسمية على فيسبوك إذاعة المنسير، شفتوا سؤال امتاعنا اللي يقول قداش سجل المرصد التونسي للمياه من قطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب خلال شهر أوت فقط. رقم صادم هو زاد كل مع الاحتمالات 361 461 انقطاع ولا 561 انقطاع. للأسف 361 انقطاع هي الإجابة صحيحة، إن شاء الله ما عادش نسمع الرقم هذا. وابتسم الحظ بعد عملية القرعة، ونشكر شكر كبير برشا زميلتي وصديقتي سنة البرهوم اللي عملت عملية القرعة. ابتهال حمزة هي الفائزة معنا ب 100 دينار من هداء إذاعة المنستير،
1: إن شاء الله مبروك عليها ابتهال، يعطيك الصحة هذيلي. كيفاش اليوم
3: بالنسبة نادي الميموني تقول لك يا هذيلي عندي شهرين استنى في 100 دينار اللي ربحتها؟
4: مرحبا بها، تستنى فيها في إذاعة المنستير. مرحبا بيات نجم
3: يعني
4: تتصل معنا
3: صوت هنا بكل
1: حريه، تتصل بالاداره، تتصل بالاداره
3: حتى تجي تصلت وحتى اقول له
2: كل هيك اسمع حقي هذه اللي ربحت جمعه نقص عليه الماخ من مدينه
3: كل جمعه وهي
1: عندك اقل من درجه شمس الدين، عندك اقل من درجه شمس الدين باش تقول لنا كيفاش التطبيق هذا. خلينا نتبع حركه الناخبين فعليا في الوقت الحالي. هاي تفضل.
3: هي جاي انتخابات في برشا دول، وأخيرا المحكمة العليا في الدولة مصدر المسألة هذه أقرتها. فما عام 2020 سمعنا بخبر اللي تم تسريب 6.8 معلومات على مصوتين أو قادرين على التصويت من دولة المحتل الإسرائيلي وهذا الكيان. بعد الآن تبين بشكل مؤكد اللي فما برنامج يكتبوا عليه سادة المستمعين وابحثوا اسمه إلكتور. البرنامج هذايا في الوقت الفعلي يقول لحزب نتنياهو اللي شاريه واللي يستعمل فيه قداش من مواطن مثلا 10 متاع الصباح وصلوا المكاتب التصويت، شنو هو صوته، توقعات البرنامج صوته معاه ضد والا ماناش عارفين. وهذا ما خلى القائمين على البرنامج هذا يتصلوا بالمواطنين اللي يعرفوهم معاهم باش يأكدوا عليهم باش يمشيوا يصوتوا، واللي يعرفوهم نص نص باش يأثروا عليهم في عملية التصويت. البرنامج هذايا أكيد باش ينتقل كما انتقل بيغازيس وغيره لبرشا الدول العربية وغير عربية. يعني بيغازيس مشى الدول تصنتت على ماكرون في فرنسا وغيرها، يعني هذا يخلينا نتسائل على مستقبل الانتخابات من اليوم، مش مستقبل الرقمنا، لأنه بالرقمنا ولينا نعرفه شكون مشى صوت، شنو صوت، ونكلموه ونقولوا له برا صوت ورد بالك لا تصوت مش كيما احنا حابين.
1: أيوة.
3: وهذا يطرح السؤال الأخطر. أيوة. كيش نتعدىه في المستقبل للتمثيل المباشر، وهو مقترح كبير، كي السويسريين وليو علاش عندي نواب ما كل حاجة نعطي فيها رأي مباشرة كمواطن.
1: أيوة.
3: وقتها رقميا نعرفك واحد واحد فرد فرد، قلت إيه ولا لا، معايا ولا ضدي.
4: ممتاز
1: ممتاز،
3: الحمد لله إسرائيل ما تحبناش احنا والجزائر.
4: ما يحبوا حد هذوكم.
1: اي تقنيه خطيره هذه بصراحه، تقنيه خطيره.
3: حامين اخرى.
1: يعطيك الصحه شمس الدين، كيما العاده كل مره تعطينا فكره جديده عليها التطورات التكنولوجيه الرهيبه هذه. تكلمت بصراحه اليوم،
2: لا ما تسمش كلمت،
1: حسيت في البلاتو ثم حريه تعبير،
2: ثم حريه تعبير.
4: ما تكلمتش برشا سيد نايف،
2: ما تكلمتش برشا، راهو ضبينا مازال برشا كلام وبرشا وبرشا برشا برشا،
1: لانه الدعوه مفتوحه ليك.
2: شوف والله احنا، شوف
4: ابراهيم بودربيله حارمهم برشا حاجات.
2: والله مع المهرجان، والله مش مع المهرجان، عندنا حريه كامله.
1: لا ريت في المهرجانات الحقيقه، مش حارمك، مش
2: حارمك يا اخي. سبحان الله، تيما اخي نبطل المهرجانات خاطر المقصه، تيما فما الماء يقص وفما المهرجانات وفما القلق وفما الفرح وفما الحياة تتواصل. ولكن احنا شوف والله الحقيقة، شوف احنا نحب نقولوا بلادنا والله فيها كل شيء، فيها كل المقومات، ويليت لو كان جينا ناس الكل اللي يجمعنا مصلحة البلاد.
1: أيه.
2: نحكي راني كان جيت ناس كل مصلحة البلاد هي الهدف الأساسي. رانا في وضعية خير منك، رانا في ظروف صعبة، راو اللي يخدم ما تلقى براها شكون اللي قاعد يعرقل فيه باش ما يخدمش، واللي قاعد شوية هكا متعلق ببلاده يلقى شكون يزنزن له أيه ليه وكذا، علاش هذا ويمشي يهزنا.
1: شنو محتاجين
2: راي بلادنا هذه متاع الناس الكل؟ أيه. راي بلادنا مستقبل أولادنا،
1: نحبوا بعضنا، نحبوا بلادنا، نتسامحوا.
2: يعني علاش علاش علاش يودي تحكمت فيهم الماء وفشلت. أيه. فشلت وكاو يخلي لغيرك.
1: صحيح.
2: واللي يجي ممكن من بعده حتى حد ما لا فخر الدين فضلهم باش يواصل ولا قيس سعيد باش يواصل مدى الابد، راهو هذاك ثم التنوع. ولكن فشلت انت،
3: الناس كلها ماشي ماشي الخالق سبحانه وتعالى.
1: نشكرك سي فخر الدين فضلون على
3: وجودك معنا.
1: نحب نخلي دقيقه، اي نحب نخلي نشكرك برشا على حضور سي فخر الدين، اكيد تكون ثم مسابقه قادمه. يعيشك ربي فضلك. ايضا تحيه موصوله لايمن الشابي، نشكره برشا ايمن على امتداد الصيفيه هذه، على المجهود الكبير اللي قام به، على الانتقاء الجيد والجميل والممتاز للاغاني اللي عادي فيهم. شكرا لك يا ايمن، يعطيك الصحه على المجهود. حاتم نشكرك برشا، ربما تواصل معنا مانيش عارفه، ما زلت شوف التزاماتك. نشكرك برشا زاده على المجهود اللي قمت به الصيفيه هذه.
0: بالحق
1: نعم، يعطيك الصحه.
3: دعوه مفتوحه يا حاتم،
1: هذه لي
4: نورتو.
1: انت باش نقول لك
4: نورتو الحقيقه، البرمجه هذه نورتو لما محلاها. شمس الدين ما شاء الله عليك العاده، خدمت معك قبل ونعرف اضافه كبيره برشا. حاتم ما شاء الله عليك، كيف كيف،
1: يعطيكم الصحه
4: معاوات. شكرا جزيلا على الفرصه هذه.
1: يعيشك انت هذيلي، مشكور برشا على قبول الفرصه هذه، واني اسعد انكم كنتوا معايا الفريق هذا. ان شاء الله تنواصلوا في البرمجه الجايه، راهو البرنامج باش يقعد معاكم ان شاء الله نهار السبت كيما العاده من
4: الخمسة للثمانية.
1: الخمسة
4: ريت أخباركم عندي من الخمسة للثمانية.
1: شفت شفت شمس الدين
3: كله بكتيبة ربي.
2: لا لا يعطيكم الصحة، برافو،
1: شكرا لكم. إن شاء الله
3: الكارفوزوندي،
1: إن شاء الله إن شاء الله تكونوا
2: نستحفظوا على بلادنا.
1: بربي بربي بربي،
2: رجاء إن الشعب التونسي ومواطنين التوانسة استحفظوا على بلادكم، راه كل شيء يتعوض. لكن البلاد لا قدر الله إذا كان مشيت
3: شوية تفاؤل وغدوة ينزلوا لها مستقبل،
2: كل شيء يتعدى.
1: تحية سيموني ربعطي، أيضا تحية موصولة رؤوف غديرة، تحية لي إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويرجع لنا إن شاء الله معافى وسالم. مع تحياتي عوض في جبالي، ان شاء الله تعديت صيفيه حلوه معاكم. شكرا لكم، حاولنا قدر الامكان نوصلوا مشاغلكم ولا شواغلكم وارائكم وافكاركم. ان شاء الله نكون وفقنا، نتلقاو ان شاء الله نهار الثلاثاء معايا والاولاد. وقتاش انت عندك موعد هذه في الشبكه الجديد؟
4: نهار اثنين، نهار ثلاثة، نهار الاربعاء، نهار الجمعه، نهار السبت، نهار
1: الاحد. نروحوا منا نحن، كمل وحدك وسكر لي ذاعك تخرج. ما شاء الله على اخويا شمس الدين.
3: عام الرونفال هذيلي
1: شمس الدين، ايش عندك في الصيف؟
3: عام الرونفال هذيلي
4: كل خذيته منك.
1: مع تحياتنا، إلى اللقاء.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، فقد بلغت الصادرات 44671 مليون دينار مقابل 41372 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه 2025، مسجلة نموا بنسبة 8%. بالمقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11% لتبلغ 62525 مليون دينار مقابل 56.11 مليون دينار قبل سنة حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة دعوة الدول التي تتواجه لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. وأكدت البعثة خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان على حق تونس في استرجاع أموالها المنهوبة خاصة في سويسرا. شاركت تونس ممثلة في سفيرها في بكين في سفارتنا في بكين العاصمة الصينية في أشغال الدورة 28 لمؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم الذي تحتضنه مدينة تيانجين شمال الصين من 10 إلى 12 سبتمبر تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتنمية الخضراء والذكية. وقد أشرف على افتتاح هذا المعرض الوزير الأول الصيني بحضور كبار المسؤولين الصينيين عن وزارة الموارد الطبيعية وعدد من الهيئات والمنظمات الحكومية وممثلي عدد من الشركات الصينية والعالمية. في حالة الطقس يتواصل اليوم السبت نزول بعض الأمطار في مناطق الشمال وأحيانا في الوسط تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة في أقصى الشمال حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتشمل محلية مناطق الجنوب الغربية. كما سيكون الوضع الجوي ملائما لنزول الأمطار هذه الليلة حتى في مناطق الجنوب وأيضا في مناطق الجنوب الشرقية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة الخامسة وأترككم بعد قليل مع الزميلة سناء في برنامج استوديو السبت.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير. رياضة، ثقافة، فنون، جوائز ومسابقات. عشية كل سبت مع سنين برهومي.

0: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من رياضة وصيف. أكيد الموعد بش يكون مخصص لمتابعة مقابلة الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في دفعتها الأولى. ثلاثة مقابلات بش نتابعهم من خلال النقل: مباراة الحمام سوس الملعب التونسي، مباراة مستقبل مرسى نجم الساحلي، ومباراة اتحاد المونستيري اتحاد بنجردين. في البداية وصلكم تحية كامل فريق هيثم والناس منير بوعطاي، معكم ساني البرهومي. دون إطالة نمشي ناخذ فكرة على المعطيات الأولى لكل المقابلات، والبداية مع ذكر الزرافي مباراة الاتحاد المونستيري اتحاد بنجردين. مرحبا بك ذكر.
1: تحية ليك. عندي الهدف الأول للاتحاد الرياضي المونستيري في اللحظة هذه سناء، في انتظار أنه يتم التثبت من العملية من الفار، لأنه العملية انطلقت بعد قصان الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي بنجردين. بعصيدة يخرج على الجهة اليمين يحط الكرة قدام تقريبا قدام المرمى، معناها في حدود 6 أمتار للاعب صالح البرهومي. صالح البرهومي غالط لسعد الهمامي، فما تسلل ما نعرفش العملية لأنه تقنيا صعبة شوية العملية، بالتالي الحكم باش يثبت العملية. فماش تسلل ثبتوا العملية مع تقنية الفار مع هيثم جيرات اللي هو حكم الفار، تعرفوا حكم دولي مختص في التقنية هذه. فما حوار بين حكم المباراة والحكم هيثم جيرات بين أسامة بن إسحاق وهيثم جيرات لتثبيت القرار ولا، لأنه الكرة يبدو جت من المدافع، يبدو أن الكرة جت من المدافع، رجعت من المدافع، بالتالي فما تثبيت في تقنية الفار. سامحوني فما صوت قاعد يرجع لي من الإذاعة، صوتي قاعد يتكرر لي، معناه بالتالي مع هيثم يعطيك الصحة يا هيثم، شكرا جزيلا. بالتالي خلينا نثبتوا هل، لأنه المعلومة دي مهمة، هدف ولا مش هدف؟ ثواني فقط سناء تبقى معايا للتثبت من العملية. الاتحاد المونستيري من البداية قبل اللعب تقريبا 3 دقائق الأولى، ثم انطلاقة من الدقيقة الثالثة الاتحاد طلع في مناطق الاتحاد الرياضي بنجردين، سيطر على مجريات اللعب الكرة. الاتحاد فرصة أولى كان أضاحى ياسين العمري قدام المرمى، ثم فرصة ثانية كان جبت الهدف التقدم الاتحاد المونستيري اللي كما قلنا في انتظار تأكيد، لأنه فما هيثم جيرات حكم الدولي ومعه أسامة بن إسحاق. أسامة بن إسحاق آخر مباراة زفرها الاتحاد المونستيري كانت في السنة الفارطة في مواجهة الأولمبي البيجي، في مباراة شهيرة جدا في بيجا، الاتحاد كان عدل النتيجة ليعقوب يعدل النتيجة، الحكم كان أشار لهدف لكن وقتها حكمت الفار مصطفى القنواتي كانت ألغت الهدف بالاستشارة مع الحكم وشافوا، لكن بعد كل المختصين في التحكيم شافوا أنه هدف الاتحاد المونستيري كان هدف صحيح، هدف في التعادل. من وقتها أسامة بن إسحاق ما زفرش حتى مقابلة للاتحاد الرياضي المونستيري. يرجع اليوم من اللي خلال اللقاء هذا لقاء الاتحاد المونستيري والاتحاد الرياضي بنجردين، من عرش العملية دقيقة جدا يبدو لي، هذاك علاش فما الإعادة متكررة من حكم الفار هيثم جيرات مع المساعدين متاعه المساعد زياد ضويوي، زوج حكام عندهم خبرة، معناه هيثم جيرات وزياد ضويوي في الفار. تم إقرار الهدف 1-0 للاتحاد الرياضي المونستيري، 1-0 للاتحاد المونستيري في توقيت 9 دقائق لعب. البرومي أصبح هداف الاتحاد المونستيري، قاعد يسجل في المقابلات يعني في أداء كبير. نعطيك هذه المعلومة اللي عندي سناء، إذا تحب تمشي لبقية الملاعب سينو نعطيك التشكيلتين. المعطى أنه الاتحاد المونستيري متقدم على الاتحاد بنجردين هدف مقابل صفر.
0: به ذكر ناخذ المعطيات من عندك متاع المقابلة وبعد شو مباراة المرسى.
1: شكرا جزيلا. نعطيك معطيات المباراة، ورقة اللقاء اللي فيها الحكم أسامة بن إسحاق كحكم رئيسي، يساعده كل من مراعي حمودة أحمد بن صالح، حكم رابع عبد الحميد بدر الدين، في الفار هيثم جيرات وزياد ضويوي، يراقب الحكام عبد الستار الحفظوني وتنسيق إعلامي زياد بن جراد وسفيان الجيري. بالنسبة لتشكيلة الاتحاد الرياضي بنجردين الضيف المونستير اليوم: لسعد الهمامي، إسلام تاج، جاسم العبشي، أيمن العمري، دانيال أوبا، غازي عيادي، حبيب ياكن، دسلم حيسي، نعيم شاشية، نسيم شاشية، موندي جي رمضان، وعبد الوهاب وحوش. في الاحتياط مختار العرفاوي مع قيس فضيل، فؤاد التيمومي، لامين توري، أشرف براوي، أنس بعطي، صالح الحرابي، وائل الصالحي، حمزة أبو بكر، والمدرب سفيان الحدوسي. تشكيلة الاتحاد الرياضي المونستيري: أحمد سليمان في حراسة المرمى، محمود غربال على اليمين، على اليسار يوسف الحرش يرجع للتشكيلة الأساسية بعد مشاركة مع المنتخب الوطني التونسي قبل من 21 سنة في الألعاب المتوسطية في إيطاليا، ثم محور الدفاع يوسف بنجا وريان عزوز، قدامهم كل من رائد بوشنيبة، ياسين العمري، أحمد بوعصيدة، صالح البرهومي، بهجاء سيرابا، وميراس بن حسن. باش نعطي صورة البارح بوعصيدة وبقية اللاعبين اللي ينشطوا في تونس تم تأهيلهم البارح، معناها في توقيت قياسي سنة بعد ما تم رفع المنع من الانتداب، والهنا برشا من جماهير الاتحاد المونستيري يحييوا له خيال الكل في الكتابة العامة الأستاذ كمال هليل، وخاصة باسم الحبيب اللي هو كان حتى لآخر وقت في الليل قام بتأهيل الملاعبية هذوما، وكان حرص من هيئة المديرة الاتحاد المناسيري باش تهيئ الملاعبية هذوما. في الاحتياط ريان بسباس، منتصر بغزالة، عثمان دياني، إبراهيم قدياقا، عدنان اليعقوبي، سامي بوعلي، شيم جبالي، نور زمان زموري، وعبد الرحمن بوزقندة، والمدرب هو الفرنسي روما فولز. هذه معطيات، عندي معطيات أخرى نرجعوا لها إن شاء الله بعد ما نعملوا تحية لبقية الزملاء.
0: شكرا لك. ذكر نمشي لمحمد طاهر كي في مباراة مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي. تفضل طاهر.
2: مرحبا بك سناء، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. 12 دقيقة لعب في ملعب عبد العزيز أشتيوي بالمرسى في الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث مستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي هنا على أرضية ميدان عبد العزيز الشتوي. 0-0 هي نتيجة المباراة إلى حد الآن، دون إطالة إلى التشكيلة الأساسية للفريقين. صبري أحسن حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي، مع باباكار ديارا، فيليب لونكونتان في محور الدفاع، وجدي كشريدة على يمين الدفاع، على اليسار عزمي غوما، وسط الميدان خميسي فيه أمبروز وشيكبو، مع عثمان دياخاتي، أشرف بن ذيف على الجهة اليسار، ريان علين على الجهة اليمين، وعبد الله العمري كصانع العاب، وفي الهجوم محمد ياسين شعباني. زوز تغييرات مقارنة بالمباراة الفارطة بالنسبة للمدرب كريستيان براكوني. بالنسبة لتشكيلة عماد بن يونس ولا مستقبل الرياضي بالمرسى، واللي شهدت تغيير وحيد مقارنة بالمباراة الفارطة، حمزة بن شريفية حامية العارين، وسام البحر يمين كشيش في محور الدفاع، عزيز الشاوش على اليمين، على اليسار وسام جبالي، فيليب ديجيو، ريكيانز نيبا، وأمين الخلوي في وسط الميدان، وفي الهجوم فراس عيفية على اليمين، ريان الحمروني على اليسار، ونور ماني كمهاجم صريح. تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى شهد التغيير اضطراري منذ مع بداية المباراة بإخراج قائد الفريق أمين الخلوي بسبب الإصابة، ودخول عبد القادر الجسمي، بالتالي إشارة القيادة تتحول الظهير الأيمن محمد عزيز الشاوش. بالنسبة لبنك بودلاء المرسى فيه محمد أمين بن بريك حارس مرمى الثاني، وسام المنجري، فيكتورينو بالاكاو، عباس عبد الودود، عمر الترايدي، عبد القادر الجسمي اللي خدامه كانوا قبل قليل، عزيز الترايدي، ياسين بوخريس، وهارون العياري. بنك بودلاء الاتوال فيه رائد القزاح انس قريرة، محمد حسين، ايوب الفجيري، احمد الزرقاتي، ياسين رجب، محمد الهادي، بوسلامة، وسام عبيد، وريان قارة. الحقيقة المباراة شهدت لقطة طريفة مع التغيير، بما أنه دخول اللاعب عبد القادر الجسمي كان دخل مباشرة دون الإعلان عن التغيير بلوحة الحكم الرابع، بالتالي الحكم باسم بالعيد كان أعاده خارج أرضية الميدان، ويعني أعطى ورقة صفراء على هذا التصرف. طاقم تحكيم هذه المباراة قلت يقوده باسم بالعيد في أول مباراة لي هذا الموسم، يساعده جاسم السحيمي حكم مساعد أول، الحكم المساعد الثاني زياد النيلي، وحسام الحاج علي هو الحكم الرابع. طاقم الفار فيها ميل فقير كحكم رئيسي، ومحمد الترابلسي كحكم مساعد في غرفة الفار. 0-0 في ربع ساعة لعب. الحقيقة فرصة وحيدة من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى المرسى، وكانت أخطر فرصة بعد دخول أسامة الجبالي في الرواق الأيسر، وتوزيعة اللي تلقاها أمين ريان الحمروني واللي سدد كورته كانت جانبية. 15 دقيقة لعب سنة، 0-0 بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات.
0: شكرا لك طاهر. باش نمشيو محمد البواب في مباراة أمل حمام سوسة الملعب التونسي. مرحبا بك محمد.
3: مرحبا بك سنة بكل السادة المستمعين على موجة إذاعة المنستير. بالضبط عندنا 14 دقيقة و30 ثانية منذ انطلاق الشوط الأول بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وضيفه الملعب التونسي، والنتيجة 0-0 بين الفريقين، بين فريقين يطمحان إلى تحقيق قلناش نقولوا انتصار غاب عنهما طبعا الملعب التونسي في زوز مقابلات نقطة واحدة وكانت يكون الهدف الأول للأمر الرياضي بحمسوسة. قلت بعد تعادل من نادي الصفاقسي وهزيمة من اتحاد الرياضي المنستيري في المقابل الأمر الرياضي بحمسوسة، إذا ثلاثة مقابلات تعادل من اتحاد المنستيري في الجولة الافتتاحية ثم هزيمة في الدقيقة الأخيرة ضد كل متلوي ونادي الإفريقي على كل مقابلة لا تقبل القسمة على 2-2 فرق بحضور جماهيري متوسط العدد. وبعجالة مدة تشكيلة الفريقين بالنسبة إلى الفريق الضيف ونعني به الملعب التونسي عاصم الخيلي في حراسة المرمى، رائد الدربالي، حسين الرفاعي، فادي العابدي، عزيز السايحي، بوبكر ديوب، يوسف السعفي، مام سوين، وائل الورغمي، بركة الحميد، وفخر الدين بن يوسف قائد الفريق. اللاعبون الاحتياطيون في تشكيلة الملعب التونسي مهدي بن مراد، اسكندر صغير، محمد أمين الخميسي، يوسف توري، بوبكر كامارا، يوسف الضفلاوي، أمادون داي، حازم الخميري، منصف الغربي.
0: لحظة، شكون يتلف في الخط؟
1: تفضل
0: تفضل يا ذيك.
1: لانه فريق اتحاد بن قردين يعدل النتيجه، غازي العيادي بعد كره عاد من الدفاع، كره عطاير تقريبا كانت على خط 16 متر و50، عطاير باليسار حط الكره في مرمى الحارس، حارس اتحاد المناسيري احمد سليمان. اتحاد قبل اللعب بعد ما سجل هدف التقدم، والتعادل 1-1 في توقيت 17 دقيقه لعب. نذكر افتتاح النتيجه 7 دقائق لعب صالح البرهومي، وتعديل النتيجه غازي العيادي في توقيت 17 دقيقه لعب.
0: شكرا لك. نمشي لمحمد، نكمل المواصله معك يا محمد.
3: شكرا. قلت مدرب الفريق الملعب التونسي توزي ماركو. بالنسبه الى الفريق المحلي ونعني به الامر الرياضي بحمسوسه، في حراسه المرمى محمد امين الحزقي، نور الباجي، ايوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق قائد فريق طبعا القيدوم، جعفر موسى، مالك بعايو، ريان فيجو، مصعب ساسي، محمد امين جراي، وعمر السماري، واوبيري مارتينو مارتان. بالنسبة إلى الاحتياطيين في تشكيلة الملعب الأول الرياضي بحمسوسة، شرف الدين نصرالي، حارس المرمى ريان بن عبد الله، أومان تينجينيو، محمد أمين هلال، أمين الجزيري، عياض الحولي، علي بن حسين الطيب بن زيكون، ورأت بن حاج عبد الله، يدرب الفريق يوسف المويبي. طاقم تحكيم يتركب كل من السادة خالف الكويدر كحكم ساحة في معية المساعدين رياض بوشلاغم وياسين الجريدي، الحكم الاحتياطي سفيان الورتاني، بينما حكم الفار الحكم دورصاف البنواطي بمساعدة كل مهدي الحباشي وسعيد الكردي، المنسقان الإعلاميان عمار العوري ومنصور الإمام. إذن بالضبط عنا 17 دقيقة و20 ثانية منذ انطلاق الشوط الأول، والنتيجة 0-0 بين الفريقين، حتى نعطي صورة يعني سمعية. الأزياء الأمر الرياضي بحمسوسة يلعب الأزياء العادية الصفراء و يعني السدار الأصفر والتبان الأصفر في خط أسود والجوارب السوداء، بينما ملعب تونسي كذلك بزيو التقليدي تبان أبيض والسدار أحمر والأخضر بطبيعة الحال، واللون الأحمر الطاغي وجوارب بيضاء، ولكن الخط يسنى.
0: شكرا لك. إذا نذكر بالنتائج إلى حد الآن، التعادل هدف لهدف بين الاتحاد المنسير اتحاد بن قردين، 0-0 في مباراة عمال حمام سوسة الملعب التونسي، ونفس النتيجة في مباراة المرسى النجم الرياضي الساحلي. نرجع لذكر في مباراة الاتحاد المنسير اتحاد بن قردين، تفضل ذكر.
1: الاتحاد المنسير مباشرة بعد قبول الهدف في أول عودة للعب، فرصة داخل منطقة الجزاء من رائد بوشنيبة، سدد الحارس سعد الأمامي كان واقف في القائم الأول. فضل فضل
0: فضل. محمد، رأي الخطوط مفتوحة، رد بالك لأن الخطوط الكل مفتوحة، تفضل يا ذكر.
1: قلت اتحاد مناسيري كان بإمكانه إضافة هدف ثاني، رايد بوشنيبة داخل منطقة الجزاء حط الكرة قريبة للقائم الأول، والتغطية كانت ممتازة من حارس أسعد الهمامي، ثم الاتحاد مناسيري الكرة ذي جابت ركنية، الركنية تلعبت وميراس بن حسن كان في القائم الثاني وكان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني لولا أن كورته كانت أعلى شوية من المرمى. باش نعطيو صورة واضحة للفريقين. بالنسبة لاتحاد مناسير المباراة هذه الثالثة ببطولة رابطة المحترفة الأولى، لأنه الاتحاد عنده مقاربة منقوصة مع الطرج الرجيس يلعبها نهار الأربعة متاع العشية في ملعب الدوري في جربة حسب آخر تغيير أو تعديل للرابطة الوطنية لكرة القدم. وبالنسبة لاتحاد بن قردين هذه المباراة الثانية، معناها من 4 جولات يلعب 2 مقابلات فقط هي المباراة الثانية، تقطع كبير اتحاد بن قردين في مباريات، لعب مباراة واحدة أمام الأولمبي الباجي في باجا كان فاز فيها الاتحاد الرياضي المناسيري اللي أو الأولمبي الباجي اللي أول مباراة ضد النادي الرياضي حمام لمف، هذه كرة خطيرة الاتحاد المناسيري داخل منطقة الجزاء ويتدخل الحارس، يتدخل لسعد الهمامي يحط الكرة في التماس، كان انفراد من بعصيدة وتدخل الحارس والحكم يوقف اللعب، فما إصابة لاعب الحكم يوقف اللعب، وكرة بشترجع لفيت فريق الاتحاد المنسيري من التماس، كرة بشترجع من التماس لفيت الاتحاد الرياضي المنسير. على كل قلت بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري الاولمبي الباجي ما لعبش المباراه الاولى ضد نادي حمل لمف بسبب الظروف اللي تعرفوها والغرق نتاع المركب وقتها وتم تاجيل المقابله. ثم المباراه الثانيه كان لعب ضد باجا، المباراه الثالثه كان ملعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي بسبب مشاركه سي اس اس في كاس الاتحاد الافريقي، والمباراه الرابعه هي مباراه اليوم ضد فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسيري كما قلت لعب هذه المباراه الثالثه مباراه وحيده خارج ميدانه ضد امل حمصوصه، وهذه المباراه الثانيه على ارضيه ميدانه، وهذه المعطيات نتاع الاتحاد المنسيري والاتحاد الرياضي ببنغردين. عندي اللعب متوقع بسبب اصابه لاعب اتحاد بنغردين سنه نجم تمشي للطاهر كهية في شتوي في المرة.
0: تفضل يا طاهر.
2: شكرا ليك سناء. نعود في 22 دقيقة لعب، نفس النتيجة السلبية 0-0، مع فرصة خطيرة كانت بعد توغل أشرف بن ذيف في الرواق الأيسر، ثم قام بالعرضية كانت نصف طائرة العرضية على مستوى القائم الثاني، لكن دون متابعة من جانب هجوم النجم الرياضي الساحلي. كرة في محور دفاع النجم فيليب لونكونتان يلعب مع بابكار ديارا. الحقيقة مباراة متكافئة إلى حد الآن، هجمة بهجمة، محاولة بمحاولة إلى حد الآن، ولكن تبقى الكرة الأبرز والأخطر هي تصويبة محمد ريان الحمروني في الدقيقة الخامسة من هذه هي المباراة. كرة في ضربة مخالفة للقناوية في مناطقه، تحصل عليها الظهير الأيسر أسامة الجبالي. دقيقة مباراة إلى حد الآن، والمعلومات اللي عندي حول هذه المباراة ومن خلال البحوث اللي قمت بها نلقى من سنة 2000 إلى يومنا هذا الجناوية لم ينتصر على النجم الرياضي الساحلي في ملعب عبد العزيز الشتيوي. رقم صعب الحقيقة، 13 مباراة، 10 انتصارات للإتوال وثلاثة تعادلات، لكن هذه كرة خطيرة، فرصة هدف والهدف الأول، الهدف الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى. المرسى نور ماني يفتتح التسجيل في 23 دقيقة لعب. نور ماني يحقق الأماني للقناوية ويفتتح التسجيل، أول أهداف المرسى في ملعب الشتيوي هذا الموسم. كان سجل نور ماني أول أهداف للقناوية ضد الترجي، ويؤكد في هذه المباراة بتسجيله أولى أهدافه على ملعب عبد العزيز الشتيوي. نور ماني كانت كورة بينية ممتازة من فيليب أديجو في اتجاه في راس عيفية داخل منطقة الجزاء على الجالمين، في راس عيفية بلمسة سحرية يحذر كورة نور ماني المتواجد على مستوى خط الستة أمتار، بلمسة واحدة من المهاجم نور ماني يحط الكورة فوق صبري بن حسين اللي كان يتقدم باش يغلق المرمى، لكن نور ماني يسجل الأهداف القناوية في 23 دقيقة لعب. تتغير المعطيات، المرسى افتتح التسجيل على النجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات. استأنف اللعب من جديد، فيليب لونكونتان يلعب كرة طويلة في اتجاه عنين تقطع ترجع ليو شيكبو على مستوى الدائرة المركزية، بدلها لليسار يشرف بن ذياف، حوار بين عزيز الشاوش المتميز الحقيقة الظهير الأيمن عزيز الشاوش والانتداب الرائع للنجم أشرف بن ذياف. هذا لونكونتان يوصل كرة لبن ذياف، يعمل الترويض يحاول المرور، يتعدى من عزيز الشاوش لكن كورته خارج الميدان، تمشي رمية تماس، تماس للمستقبل الرياضي بالمرسى على الجهة اليمين في مناطقه. 25 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للمستقبل الرياضي بالمرسى. عزيز الشاوش يلعب تماس طويل يتجاوز خط وسط الميدان، يحاول مسار الكرة عبد القادر القاسمي، لونكونتان يحاول يربح ضربة 6 أمتار لكن أمام ضغط كل من ريان الحمروني ونور ماني يحط الكرة في التماس، هي خف الأضرار، تماس قد يكون خطير بما أنه اللاعب أسامة البحري باش يتولى تنفيذ تماس على الطريقة الإنجليزية. خمسة لاعبين من جانب القناوية في منطقة 18، أمين أسامة البحر يلعب تماس طويل على مستوى القائم الأول، ترجع من عبدالله العمري، نيبا في الكرة الثانية تقطع من أشرف بن ذياف، قد تصير مرتدة لكن عزيز الشاوش يدارك ويغطي ويحط الكرة في التماس. تماس للإتوال على الجهة اليسرى، هذا عزمي غومة، انتداب آخر للنجم الرياضي الساحلي. عزمي غومة يلعب تماس طويل في اتجاه عبد الله العمري، عبد القادر القاسمي بازدواجية يرجع الكرة لمناطق النجم، ياخذها عزمي غومة من جديد، يبدل من اليسار لليمين، أسامة الجبالي يقطع الكرة للقناوية ترجع كشيش، كشيش إلى جبالي يلعب كرة طويلة دون عنوان مباشرة لفيليب لونكونتا، فيليب بلمسة يحط لدياخاتي، دياخاتي يلعب كرة طويلة في اتجاه شعبان، يخرج أمين كشيش بامتياز يحط الكرة في التماس،
0: تفضل تماس
2: للنجم الرياضي الساحلي.
0: لحظة
1: هذه عملية الاتحاد المنسيري خطيرة من الجهة اليسار، صالح البرهومي يدخل بفرد ودخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، فما تدخل الدفاع والركنية الاتحاد المنسيري. أنا طلبت الخط سنة لأنه عندي زوز معطيات، معطى أول الاتحاد المنسيري كان قريب برشا من إضافة هدف ثاني بعد كرة خدمة من اليمين، التوزيع من بوشنيبة ورأسيت الرأسيد محمود غربيل ضربت في القائم مغادرة الميدان فرصة كبيرة، ثم المعطى الثاني كان هو التغيير في تشكيل الاتحاد الرياضي ببن قردان، كان خرج حبيبي كان ودخل مكانه صالح الحرابي، بالتالي المدرب اصبح يلعب بثلاثه لاعبين محور، المدرب سفيان الحدوسي شايف انه الاتحاد المنسيري خطير، الاتحاد المنسيري متحرر جدا في المباراه، يلعب في الكره معناه قاعد يخلق في الفرص، فرص كبيره للاتحاد المنسيري وخاصه من احمد بوعصيده، اداء جيد جدا، عمليه تسديد وفما تدخل وفما مخالفه للاتحاد المنسيري، فما مخالفه لايمن لياسين العمري قريبا من مناطق الجزاء، تقريبا سناء العمليه كانت تنجم تكون نسخه مطبقه الاصل لهدف اتحاد بن قردان، معناها كره راجعه هابطه قدام مناطق 16 متر و50 باش يسدد العمري، لكن المره هذه المدافع تدخل عكس الكره الفارطه اللي كان فيها المهاجم مهاجم فريق الاتحاد الرياضي بن قردان بمفرده وسدد ونجح في تعديل النتيجه الاتحاد المنسيري. بكل صراحه فما فلويديتي في اللعب، فما كره قاعد تخرج بسرعه، فما سرعه من اليمين ومن اليسار، قاعد يدخل في الاروقه، قاعد يلقى في الحلول في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان، وهذا اللي خلى مدرب يخرج لاعب

0: الوحيدة اللي تعدى مباشرة على الوطنية الأولى هي مباراة المستقبل نادي مرسى والنجم الساحلي، وهذه خيارات مربوطة بالتلفزة الوطنية وبالكوتا اللي عندها خمسة مقابلات مباشرة كل أسبوع، وأكيد فما خيارات نتاع مصلحة الرياضة في التلفزة عندهم الكريتير اللي يعرفوه هما كيفاش يختاروا المقابلات المسجلة والمقابلات المباشرة كل أسبوع. هذاك علاش اليوم زوز مقابلات من جملة ثلاثة باش تعداو مسجلين على القناة الوطنية الأولى والقناة الوطنية الثانية. هذه مخالفة لاتحاد مناسيري، فما ياسين العمري، وفما ايضا قائد الفريق ريان عزوز، وفما ايضا ميراس بالحسن. ثلاثه ملاعبيه مش بعيده برشا، تقريبا تبعد 35 متر عن مرمى الحارس الهمامي. التنفيذ والحارس يخرجها، كره كانت ماشيه للشباك والحارس اسعد الهمامي خرجها من 90. الاتحاد المنسيري تقريبا سنه باش نعطي صوره واضحه، في 30 دقيقه لعب سجل هدف وجاب اربعه خمسه فرص، فالاربعه خمسه فرص فما ثلاثه فرص نتاع اهداف ما فيهمش كلام. ولانا لابد من الاشاده باداء احمد بوعصيده اللاعب المهاجم قلب هجوم اللي قاعد ياخذ الكرات الراسيه الكل، قاعد يقلق برشا في دفاع فريق اتحاد بن قردين، وقاعد وعمل الاسيست اللي جاب الهدف الاول للاتحاد الرياضي مناسيري. ركنيه لفيت الاتحاد مناسيري، عمري في القائم الاول بالراس بوعصيده قبل الدفاع والحكم يقول فماش مخالفه، ما زالت العمليه تسديد وفوق المرمى بعيده برشا من ياسين من الحرش يوسف الحرش. 30 دقيقة لعب 1-1 بالاتحاد المناسيري والاتحاد الرياضي بن قردين.
1: واضح، شكرا لك طاهر. توقيت ونتيجة في مباراة المرسى.
2: نلعب في توقيت 30 دقيقة، هدف مقابل صفر للقناوية على الإتوال سنة.
1: نعم، نمشي بحظة محمد البوي في مباراة تم الحمام سوسة الملعب التونسي، تفضل يا محمد.
3: شكرا سنة، تسمعني؟
1: نسمع فيك.
3: شكرا. إذا خلص الخمسة، إذا قلت سنة نعيش على وقت دقيقة 30 تقريبا من عمر الشوط الاول، النتيجه 0 مقابل 0 بين الفريقين. تقريبا برز فرصه كانت منذ لحظات، يعني لاعب مرسماري توزيعها من الجهه اليسرى، يعني كره فضائيه يعني يصعد فوق الجميع ويسدد كرته فوق المرمى بقليل، مع ذلك الحقيقه خالف عمليه جس النبض هنا في ملعب بوعلي الاحوار، لانه اللاعب كما قلت انسجال، فما لاعب مفتوح بن جسر، يعني ممكن نعيش مقابله الحقيقه الى حد الان. الحقيقه فما رجاهات شفنا فيها كرة من هذا الجانب أو ذاك، الملعب فيه مهارات على مستوى حبس العمليات الهجومية، كذلك يقظة الدفاع الفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. على كل بيسترجع الكرة لفيس الحارس عكس تشيلي، طبعا حارس النادي الإفريقي سابقا والملعب التونسي، المخالفة على مستوى خط 18 متر طبعا باش ينفذها، تمشي مباشرة إلى اللاعب بوبكر ديوف اللاعب السنغالي. بوبكر ديوف تمشي الكرة للحسين الرفاعي، حسين الرفاعي ولاعب فلسطيني ما اعتقد بالفعل لاعب فلسطيني، وفايد العابدي هو ابن الفريق اللي قبل الحسن في لقاء الفارق، يعني وجد في الاستئمان، فتعلاش اليوم رسمه المدرب كاساسي في تشكيل ملعب توفي. ترجع الكره ممتازه من اللاعب اذا محمد بن جراي، المغامره الاولى مغامره المراوغه الثانيه، كانت يعني فرصه منذ حين من هذا اللاعب وسدد وكاد يعني يجسم الاصابه الاولى. ترجع الكره الى بعيد، طبعا بعيد من اللاعبين من الجمهور الساحلي، لاعب الخبره لاعب وسط ميدان، تقل هجوم مباشر، الكره كانت مباشره في اتجاه لاعب رقم 11 محمد امين جري، وتسقط الكره يعني كان وجه لوجه مع الحارس عاصم الدخيلي، والدفاع كان يقل في اخر رجاهات يعني ينقذ الفريق من هدف كاد يكون محقق، لانه يعني كان وجه لوجه مع الحارس في اتجاه الشباك على طول كفه الفيزا على حالها.
1: نعم،
3: تعيد الفريق يعني صفر مقابل صفر كل على حالها، ومخالفه ترتكب
4: على لاعب الفريق الامر الرياضي بحمام سوسه اللاعب نور الباجي، يعني كان باش يتوغل وتم عرقلته والحكم ممكن ما رفعش الانذار، يعني هي مخالفه كانت عمليه انزلاقيه من مدافع الملعب التونسي. الحقيقه شفنا ممكن تستوجب انذار الورقه الصفراء. على كل المحكم خالد القويدر راي اخر، نتبعوا المخالفه هذه ممكن سنه ونعطيك الخط، نشوف اللاعب اذا نور الباجي وكذلك من معه اللاعب قد يكون جعفر موسى، لا او اذا شوفوا تنفيذ المخالفه هذه، الكره قد يكون بالفعل مصعب ساسي تعب لاعب الخبره القيدوم طبعا النجم الساحلي شبيبه القيروان، العديد من الفرق نتبعوا الكره هذه من مصعب على يعني رجله اليسرى معاه نور الباجي، طبعا اكيد التنفيذ لمصعب ساسي، تنفذ مقوسة وتقطع من الدفاع، ما زالت كرة في حوزة حمام سوسة، إذا الأمل الرياضي في حوزة الكرة مرة أخرى تتوزع تمشي على الجهة اليمنى، يخلط عليها المدافع يقوم بعمل مراوغة ويسدد، وكاد يكون يعني كرة فوق المرمى، كانت عملية جميلة، راوغ طبعا، وتفاعل معها اللاعب بلال بشوش اللي قاعد يتفرج معكم ويتابع في المقابله، اللاعب قيدوم طبعا.

0: النادي رأس فاقس يقيدون الأمر الرياضي بحمسوسة بطبيعة الحال اللي تفاعل مع اللقطة هذه في توقيت يا سناء 33 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول والنتيجة 0-0 بين الفريقين بين الأمل وضيف الملعب تونس.
1: شكرا لك. نرجع ذكر مباراة الاتحاد المنستير اتحاد بن قردين.
2: كل أمانة سناء الاتحاد المنستير يفرج يعني في مباراة حلوة برشا قاعد يلعب تقريبا في مناطق فريق الاتحاد الرياضي بن قردين قاعد يخلق في الفرص يدخل مناطق الجزاء ما تمكنش بيسجل هدف ثاني لكن برشا برشا فوليوم دو جو برشا تحكم في الكره من الاتحاد الرياضي المناسيري الشيء اللي خلى يمكن نسق لفرض الاتحاد المناسيري برشا اصابات في الاتحاد الرياضي بن قردين هك تقريبا انت جيتني مرتين ثلاثه سنه كل مره تجيني فما ملاعب مصاب يا ما حارس مرمى يلعب ودا ميدان معناها بالتالي كل مره الاتحاد المناسيري كلهم اصابات عضليه نتاع شد عضلي بسبب كما قلنا الريتم اللي قاعد يفرض فيه الاتحاد المناسيري وحتى نسق المقابلات الاتحاد المناسيري لعب اكثر مقابلات من فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين فما افضليه للاتحاد المناسيري في التحكم في الكره وفي الاداء على كل التقدم في الاداء حتى الان وفي المستوى ما يحكش النتيجه اللي هي متعادله 1-1 بين الفريقين بين الاتحاد الرياضي المناسيري وفريق الاتحاد الرياضي بتطاويل متعادله كما قلنا الاتحاد كان سجل هدف الافتتاح صالح البرهومي وتمكن غازي العيادي من تعديل النتيجه غازي العيادي ايضا عنده زوز اهداف الى جانب صالح البرهومي في تركيبه الفريقين كره اللي فاتت الاتحاد المنسيري غربال مستوى عالي من غربال قاعد يقدم في اداء ايضا ياسين العمري قاعد تطور الاداء نتاعو سنه يمكن ياسين العمري من البدايه عمل تحذيرات جهز زوحو اصبح ملاعبي اللي يحدد يمكن المستوى نتاع الفريق من الناحيه الهجوميه كره الاتحاد الرياضي المنسير يا ريان عزوز يلعب كره على الجهه اليسرى لفيت الاتحاد المنسير يوسف الحرشي يوزع في القائم الثاني والكره تصدي وممتازه الكره صالح الكره تبدل الكره لفيت الاتحاد المنسير وتكتل الدفاع فهم يوسف سفيان الحدوسي انه الاتحاد الرياضي المنسيري خطير جدا فهم انه فما فوارق في اللعب الشيء اللي خلاه يلعب اكثر من مدافع ويحاول يسكر المنافر على الاتحاد الرياضي المنسيري يمكن اكثر من اللي يخمم من الجانب الهجومي فريق الاتحاد الرياضي بن قردين والدليل هو التغيير القادم في تركيبه الاتحاد الرياضي بن قردين يدخل فؤاد التيمومي معناها مدرب يعمل زوج تغييرات تقريبا في 35 دقيقه لعب واضح انه الامور مش ماشيه بالنسبه ليه رغم التعادل لانه هدف التعادل جاء ضد مجرى اللعب وقت الاتحاد المنسيري ماسك بالامور كما يلزم ايضا لاعب اخر باش يدخل في التشكيله الاساسيه باش يدخل اللاعب 20 ولهنا رجاء معناها من او جاسم العبشي فما بالنسبه بين ورقه المباراه وورقه والورقه اللي عندنا معناها فما فوارق بصراحه لهنا هذا جاسم العبشي اللي خرج جاسم العبشي خرج ودخل مكانه فؤاد التيموم جاسم العبشي تخرج ودخل مكانه فؤاد التيمومي ومره اخرى يحاول انه يحط ملاعبي على الجهه اليسار فؤاد التيمومي لاعب يمكن عنده نزعه هجوميه المره ذي يحطه المدرب على الجهه اليسرى عنده شويه ميزان زايد واضح من الملامح نتاعه ومن البنيه الجسمانيه نتاعه فؤاد التيمومي اللي سبق له باش يلعب في الاتحاد الرياضي المنسيري كره الاتحاد المنسيري قصيره ميراس بالحسن يلعب مع بينجا تمشي الكره لخطيره الاتحاد الرياضي المنسيري ممتازه والتدخل وفما انذار لادريس المحيرسي فما انذار ادريس المحيرسي عمل اللمسه ادريس المحيرسي نتاع برشا خبث كروي نتاع برشا تجربه وقت اللاعب باش يعمل الانطلاقه نتاعو الديبار نتاعو بالجهه اليمين باش يكون فما مساحه قدامه يعمل اللمسه باش يعطل الملاعبي ياسين العمري وتدخل الحكم وينظر ادريس المحيرسي عدى سنوات حلوه مع الاتحاد المنسيري ادريس المحيرسي توج مع الاتحاد الرياضي المنسيري ملاعبي خلى ذكريات في الاتحاد الرياضي المنسيري ثم تعرفوا جات العقوبه نتاعو لأسباب أكيد يعرفوها القاسي والداني يرجع من بوابة اتحاد بن قردين في السنة الفارطة وسنة يواصل مع الاتحاد الرياضي ببن قردين 38 دقيقة لعب في الشوط الأول نتبع المخالفة سنة وبعدها نعطيك الخط 1-1 بين الاتحاد الرياضي المنسيري والاتحاد الرياضي ببن قردين افتتاح النتيجة كان للاتحاد الرياضي المنسيري لصالح البرهومي وعدل غازي العيادي لفيت الاتحاد الرياضي ببن قردين المخالفة ونرجع لك تعب المخالفة في القائم الثاني يوسف بنجا في القائم الثاني بالرأس ما ياخذهاش ما كانش فما تسلل يبقى التعادل سنة في توقيت 38 دقيقة
1: شكرا لك طاهر في مباراة المرسى ونجم الساحل
3: 39 دقيقة لعب هدف مقابل صفر للمستقبل الرياضي بالمرسى على النجم الرياضي الساحلي كرة في أول ركنية الإتوال على يمين الحارس حمزة بن شريفية الحكم يعطي الإشارة بالتنفيذ أشرف بن ذيف يوزع كرة على مستوى القائم الثاني والحكم يشير إلى مخالفة لدفاع القناوية، مع التنبيه الشفوي على ياسين الشعباني العائد للتشكيلة الأساسية. اليوم براكوني خير أو هو لم يخير، ولكن غياب ساندي ميغول
0: على ملعب أبو علي الحوار. سنة
1: تفضل يا محمد.
0: شكرا. الهدف الأول للأمر الرياضي بن حمام سوسة، كانت جملة كروية ممتازة، الكرة تمشي للاعب عمرو السماري، لاعب ممتاز على الجهة اليسرى، يقوم مراوغة أولى، مراوغة ثانية، يدخل يعني داخل منطقة 18 متر، تقريبا قريبة ضربة جزاء، يحط الكرة في مكانها تقريبا على مستوى الزاوية 90 للحارس هاتف التخيلي، ويمضي الإصابة الأولى في توقيت 38 دقيقة لعب. قلت مقابلة تغري سجال بين زوج فرق، الأمل إذا يحقق هدف ممتاز في مع تصفيق ومع حماس الجمهور. على كل نعيش على وقع دقيقة 39 وانتجة تتغير، هدف مقابل صفر للأمر الرياضي محمد سوسة، الإمضاء لعمر السواري بعد عمل فردي وهدف ممتاز.
1: شكرا لك محمد. تفضل طاهر.
3: شكرا لك سنة، وهو أول أهداف الأمل هذا الموسم. باش نرجع كورة في الدفاع للمستقبل الرياضي بالمرسى، من مخالفة باش يتولى تنفيذها حمزة بن شريفية حارس المرمى، يلعب كرة طويلة 40 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للمستقبل على النجم الرياضي الساحلي. كرة مباشرة في دين صبري بن حسين. ماذا يحدث في ملعب عبد العزيز الشتيوي؟ حالة احتقان، نور ماني موجود أو ملقى على أرضية الميدان، سلامات يبدو لي إصابة على مستوى الوجه بعد الاحتكاك الهوائي الأخير مع باباكار ديارا المدافع السنغالي للنجم. يبدو أنه نور ماني يعني أصيب بحذاء باباكار ديارا، كانت كرة هوائية ومشتركة بين الزوز لاعبين، الحكم يوقف اللعبة الآن. نعم. سلامات لنور ماني
1: بيه.
3: على كل سنة، خلي لك الخط في 41 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للمستقبل هذه بالمرسى على الإتوال.
1: أكيد طاهر، باش نعطيو أكثر شوية للمقابلات اللي ماهمش ما فيهمش بث تلفزي، ذيك علاش مفهوم علاش نمشيو أكثر للمنستير ولا الحمام سوسة. مباراة المرسى ونجم الساحلي تتبث توا على الوطني. نرجع لك ذكر.
2: شكرا لك سناء، يعطيك الصحة، وأكيد الأولوية للمباراة اللي مباريات اللي مش مشاهد واش، وحتى لو كان فما منصة قاعدة تنقل راهي مدفوعة معناها سناء، معناها مش ناس كل عندهم إمكانيات باش يدفعوا، مش ناس كل زادة عندهم يمكن التقنيات اللي نجموا يدفعوا المبالغ معناها باش، أو حتى طريقة الدفع زادة. أكيد هذاك علاش الأولوية للمباريات المسجل، المباريات اللي مش تتعدى تلفزيون على الوطنية الأولى والثانية. 42 دقيقة لعب سناء، العملية كانت الاتحاد الرياضي بن قردان، خطأ في إرجاع الكرة من إدريس المحيرسي، الهجوم المعاكس لاتحاد المنسيري، الإمداد كان جيد جدا من لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري في العملية الأخيرة صالح برومي، يمشي الكرة كانت بعصيدة تقريبا على بعد سنتيمترات على مناطق الجزاء، يتدخل مدافع دانييل أوبا، الحكم شاف أنه العملية فيها تطلب المخالفة لاتحاد المنسيري وإنذار اللاعب أوبا تقريبا كما قلت سنتيمترات على منطقة الجزاء، ومخالفة خطيرة جدا للاتحاد الرياضي المنسيري اللي كان قريب برشا من افتتاح النتيجة. مخالفة أخرى بكري شوية كما كنا قدمناها في المباشر، ريان عزوز وكرة صدالة الحارس لسعد الميمي، مرة أخرى ريان عزوز في التنفيذ ومعه ياسين العمري في الدقيقة 43، مخالفة للاتحاد الرياضي المنسيري للاتحاد المنسيري، وهذا على مسؤوليتي معناها، وحسب ما تلك الخبرة اللي عندنا في المتابعات متابعة كرة القدم، إذا يتحسن الدفاع الحكم يبدو لي باش يمشي على أساس أنه إقصاء للاعب، يبدو لي الحكم لأنه اللاعب الأخير يبدو لي باش يمشي إقصاء للاعب، لأنه المخالفة في كل الحالات ما تتنحاش لهنا، يا إما إقصاء وإلا تثبيت الإنذار. ولهنا اللي دخل هيثم قيرات في العملية، وأشار الحكم أنه نجم يكون آخر لاعب والتدخل في مخالفة، بالتالي نجم يكون فما إقصاء لأوبا لدانييل أوبا. اليوم على الأقل زوج عمليات كان فيهم حوار نقاش، هدف الأول للاتحاد المنسيري وحسم الأمر هيثم قيرات، والعملية هذه قد يحسمها من خلال إقصاء للاعب أوبا، معناه هذا هو، يا فما مخالفة وإنذار وإلا مخالفة وإقصاء بالنسبة للاعب الاتحاد الرياضي بن قردان. أو الحكم يمشي للميدان، الحكم مش بش يعمل، الحكم أسامة بن إسحاق به يقول ما فما حتى شيء الحكم ويلغي الإنذار، لكن هذا مو بروتوكول الفار غير داخل في العملية هذه، ما نعرفش انا بروتوكول الفار دي اول مره نسمع بها العمليه هذه. بروتوكول الفار يدخل باش يلغي الانذار. مسانيه معناها يلزمنا حكم دولي وحكم عنده خبره، معناها انه الحكم يتدخل باش يلغي مخالفه ويلغي انذار، مش اقصاء، هي باش يلغي الاقصاء، ما يضرب الجزاء. انا هذه اول مره ما نعرفش العمليه وما نحبش نفتي فيها، ما نحبش يلزم فما شكون المختص، لانه الحكم مش من دوره باش يلغي الانذارات، مش من دوره. هذه كره اللي فاتت الاتحاد الرياضي المنصير، يوسف بنجا، ويوسف بنجا يلعب الكرة في اتجاه طويلة، ما فماش تسلل. الكرة اللي فات الاتحاد الرياضي المنصيري، وأوبا يتدخل، والكرة ما زالت اللي فات الاتحاد الرياضي المنصيري في وسط الميدان، بها جاء لكن قبل الدفاع، والكرة اللي فات الاتحاد الرياضي بنقردان وتدخل الدفاع، وتمشي كرة من الجهة اليمنى اللي فات الاتحاد الرياضي بنقردان، ما زالت العملية الاتحاد بنقردان تشد الكرة، اللاعب أكثر من لازم عبد الوهاب بوحوش، والكرة تمشي تماس اللي فات الاتحاد المنصيري. سنه معناها لقطه النجم، معناها نشوفوا شكون تو، نحاولوا نتصلوا بمراد الدعمي ولا نشوف واحد من الحكام اللي عندهم خبره. انيس بالحسن نتصور سنه اذا يتفرج في العمليه معناها نجم يفيدنا، حكم سابق معناها نتصلوا به. هل من حق الحكم الفار انه يتدخل باش ينحي مخالفه وينحي انذار ورقه صفراء؟ هذه ما الحقيقه ما مسبقليش باش شفتها. ماكش حكم يا طاهر، يا طاهر عايش خويا، ماكش حكم
3: في لقطه من مباراه كاس العالم، مباراه الباراغواي وتركيا، كانت يعني مخالفه للاعب الميرون وتلقى على اثرها المدافع المنتخب التركي ورقه صفراء، وبعد العوده للفار تم الغاء الورقه الصفراء ومنح للاعب المنتخب الباراغواي الميرون، وكانت بطاقة صفراء ثانية لسبب تمويه، وبعدها يعني كان نال الإقصاء لاعب الباراغواي بسبب البطاقة الصفراء التي ألغيت للمدافع التركي ومنح البطاقة الثانية. تفضل ذاك
2: يا طاهر، راو أعطينا حكم دولي اللي نجم يعطينا الصورة ويعطينا شنو مجال تدخل، ما يهم معناها المقارنات، يمكن العملية ما تكونش نفس العملية، يمكن الوضع غير الوضع، ما هو مجال تدخل حكم الفار، شنو اللقطات لازم يدخل فيهم، نجم يدخل فيهم حكم الفار؟ هذا السؤال اللي عندي، هذا السؤال اللي عندي، وبعدها ركبوا التدخل متاعه، ركبوه على العملية اللي ريناها. مش بدا واضح
3: يعني من كلامي، ربما يعني الحكم شاف انه تمويه ويبقى تقدير ليه يعني. على كل شكرا ليك ذيك،
2: تفضل تفضل سنة.
1: باهي باش نشير محمد،
2: عندي 8 دقائق وقت بديل في المناسبة، 8 دقائق
1: باهي. والتوقيت والنتيجة عندك طاهر؟ يا طاهر توقيت
3: نلعبوا في الدقيقة الأولى في الوقت البديل، 5 دقائق أضافهم الحكم باسم بالعيد.
1: باهي نمشي لمحمد في مباراة حمام سوسة والملعب التونسي. تفضل يا محمد.
4: ماذا عسان يعود به في الحكم الرابع؟ الحقيقة ما شفناش الحكم الرابع ارفع الراية، ولكن كما قلت يعني انذار للاعب الملعب التونسي، الآن سينظر اللاعب، هل نشوف العملية اللاعب الحمام سوسة ينظر الحكم؟ لا، كان انظروا بالحميدي بن انظر منذ قليل لاعب الملعب التونسي، والآن ينظر مدافع إذن رقم 2 اللي هو نور الباجي إذن يتنفذ بالمخالفة وتمشي مباشرة في اتجاه لعب الملعب التونسي. إذا بركات الحميدي، وش يقول الحكم؟ تبع الهجوم هذا الملعب التونسي، كانت كرة من الجهة اليمنى، ثم يمن فخر الدين بن يوسف، سأتأكد فخر الدين بن يوسف إذا يمضي الإصابة الثانية في توقيت 46 دقيقة و 30 ثانية، كانت ثم فرق مراوغة على الجهة اليسرى، يتقدم اللاعب الملعب التونسي، اتاكد لعطل التمريره، يمرر الكره في اتفاق مستوى ارضي، كان فما زوج لاعبين، لاعب اربعه رقم 34 اللي هو مامتيوني، وفما فخر الدين بن يوسف يقول لي هو اللي سجل الهدف. طبعا اللاعب قيدوم ملعب تونسي، لاعب تحدث منسيري سابقا ويمضي.
1: لحظه يا محمد، تفضل ذكر
2: سناء الاتحاد بن قردان يضيف الهدف الثاني، عمليه بدات من دريس المحيرسي، دخل مناطق الجزاء، راوغ بعد ما افتك الكره الكره في اتجاه عبد الوهاب بوحوش، سدد وسجل الهدف الثاني، لكن هل العمليه مسبوقه بمخالفه على مدافع الاتحاد الرياضي المنصيري يوسف بنجا ولا لا؟ ما نعرفوش، حكم باش يرجع للعمليه والا لا، لانه كانت فما مطالبه بمخالفه، فما دفع على يوسف بنجا، نرجعوا بثبتوا في العمليه مع حكم الفار، من لا مقابله ولا شوط اول. يبدو لي يقولوا لي هنا انه تنقيح الاخير انه حكم الفار ينجم يتدخل في عم في المخالفات، لكن لهنا اذا كل مخالفه حكم الفار باش يتدخل.
1: لحظات يا ذكر طاوله التحق بين نيستو ونزيدو نحكيو معاه، كمل واصل.
2: تفضل. شكرا لك على كل العمليه هذه. كما قلت، هل مسبوقه بمخالفه على يوسف بنغا ولا لا؟ هاو بنشوفوا، لانه كان تدخل في العمليه الاخيره من البديل اللي دخل في اول كوره كانت من مدافع فريق اتحاد الرياضي بن قردين، من مهاجم اتحاد بن قردين على يوسف بنغا، فما دفع للاعب ولا لا؟ هل تم العمليه؟ فما هدف، حكم يقول هدف، ما فما حتى شيء في العمليه. لا، ما قال ما زلت، لا قال له حط الكره في وسط في نقطه وسط الميدان، وهل تم تثبيت الهدف ولا ما زلنا ما نعرفوش؟ ما زلنا ما نعرفوش. قاعد يستنى مع هيثم قيرات، يستنى مع هيثم قيرات باش يتبع العمليه، فيها دفع والا ما فيهاش دفع على لاعب الاتحاد مناسيري يوسف بنغا. الاتحاد ضيف لوستو في الهجوم فريق ممتاز، في الدفاع فريق برينابل. بكل صراحه دفاعيا الاتحاد مناسيري برشا اشياء لازم تتصلح، وهذا مفهوم لانه فريق متغير كوبت معناه في محور الدفاع. بالتالي نستناو شنو القرار نتاع حكم الفار هيثم قيرات باش يرجع للمخالفه والا باش يعطي هدف لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين. نستناو كما قلت، الاتحاد مناسيري وسط الميدان والهجوم فريق ممتاز، لكن في الدفاع لهنا حتى تم اقرار الهدف سنه، تم اقرار الهدف 2-1 لاتحاد بن قردام امام الاتحاد المناسيري في توقيت 8:49 دقيقه لعب. تفضل.
1: باهي، شكرا لك. نمشي لطاهر، قداش مازال عندك وقت طاهر؟
3: تقريبا هي الثواني الاخيره في الشوط الاول. هدف مقابل صفر للمستقبل الرياضي بالمرسى على النجم الرياضي الساحلي سناء. عرش نواصلوا.
1: واصل
3: العزيز الشتيوي، شكرا لك. تقريبا انتهى الشوط الاول في انتظار الاعلان الرسمي من الحكم باسم بالعيد. كره في مخالفه للاتوال في مناطقه بجنب زاويه الركنيه اليسرى لمرمى الحارس صبري بن حسين، والحكم ينهي الشوط الاول بتقدم المستقبل الرياضي بالمرسى على ضيف النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. هدف نور ماني في الدقيقة 23 من هذا الشوط. في انتظار بداية الشوط الثاني، تحية طيبة لجميع المستمعين.
1: به محمد، مباراة حمام سوسة والملعب التونسي، قداش مازال وقت؟
4: مش نعيش دقيقة 50 إلا بعض الثواني، والنتيجة كما قلت يعني 2-1 للفريق الملعب التونسي أمام الأمر الرياضي بحمام سوسة. نذكر قلت هدف جسم يبان النتيجه كما قلت، يبان باش نرجع قلت يا عمر سمار، يبان 1-1 يبان النتيجه. قلت وائل بطبيعه الحال فخر الدين بن يوسف كان عدل النتيجه، يبان 46 بطبيعه الحال هدف لهدف ممكن معناتها يعني تفاعلت مع المقابله الهدف على اعتبار انه كان في اخر لحظه الردهات، وكنت يعني شوف الامر الرياضي بحمام سوسه بكل امانه يعني مسيطر على اللعب على مستوى حق الهجومات، ثم يعني هو عمليه مراوغه يكون من اللاعب فادي العابدي يتقدم يتوغل على الجهه اليمنى ويمد الكره ويمد الكره في اتجاه اللاعب فخر الدين بن يوسف، وبطبيعه الحال يمضي اصابه التعادل. قلت هدف التعادل في توقيت كان دقيقه 46. الان يعلن الحكم خالد قويدر عن انقضاء الفتره الاولى بهذا التعادل الايجابي في الشوط الاول. الحقيقه شفنا فيه لاعب سجال بنزوز في رق، على امل المزيد من الاهداف لكلا الفريقين الى اللقاء في الشوط الثاني.
1: واضح، شكرا لك محمد. نمشي لذكر مباراه الاتحاد المنسير اتحاد بن قردين.
2: ما زال تقدم اتحاد بن قردين 2-1 سنة. بكل أمانة الهدف الثاني اللي تسجل في الاتحاد المنسيري ما يتسجلش في فريق يلعب في الرابطة الأولى بكل صراحة، معناه في دفاع فريق يلعب، لأنه ملاعب يدخل مناطق الجزاء ويراوغ اللاعب ويعمل الاسيست ويحضر، والدفاع معناه فما إشكالية في الدفاع في الاتحاد المنسيري. ولهنا يلزمنا نذكروا فما مدربين اللي يبدأوا بالدفاع، الدفاع أو أول شيء يبدأوا يبنيوا عليه. هذه كرة الاتحاد المنسيري في القائم الثاني، صالح البرهومي وضيع الكرة، ياسين العمري كرته خارج الميدان تضيع الكرة. نذكر اتحاد مناسيري كان افتتح النتيجة صالح البرومي دقيقة 7، عدل غازي العيد دقيقة 17، وعبد الرحمن بوحوش كان سجل هدف الثاني في دقيقة 45 بعد كرة ما كانش فيها خطأ حسب حكم المباراة.
1: هو معك أنيس ذكر،
2: تفضل أنيس. لحظات ثواني سنة، هو بشعل الحكم على نهاية الشوط وعنا الوقت نجمو نحكيه لحظات فقط، خلنا نهي الشوط لأنه مهمة معناها اللحظات الأخيرة جيشي معناها حاجة جديدة. حكم المباراة إسحام بن إسحاق يستعد للإعلان لنهاية ينهي الشوط وسام بن لحساق وقتل الكرة عند اتحاد مناسيري. نهاية الشوط 2-1 اتحاد بن قردين أمام اتحاد مناسيري. وأكيد دانيس لهنا التساؤل كان في مدى أو يمكن اللقطات اللي نجم يدخل فيهم حكم الفار، لأنه رينا لقطة بكري شوية أنه الاتحاد مناسيري تحصل على مخالفة وكان إنذار للاعب الاتحاد ريد بن قردين، تدخل حكم الفار وألغى المخالفة وألغى الإنذار. تفضل يا أنيس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم، مرحبا بك ذاك، مرحبا بسناء. بالنسبة للقطة هذه هي لقطة نقولوا فيها على معناها مقسومة على زوج لقطات. اللقطة الأولى أنه في القانون الجديد ثم تغيير صحيح، ولكن التغيير يشمل الورقة الصفراء الثانية اللي يكون سبب باش تكون فما ورقة حمراء. ما تلغي ورقة صفراء إلا ما تكون سبب في ورقة حمراء، أما تكون ورقة صفراء وحدة ما تتنحاش، ولكن ما عندوش حق الفار يدخل. ولكن في اللقطة هذه ذاكر كان الحكم الفار عيت للحكم أسامة بن إسحاق أنه إمكانية متاع ورقة حمراء للمدافع الأخير فرصة محقة، وقت ما يدخلش هو في المخالفة موجودة ولا لا، يدخل فما إمكانية ورقة حمراء إذا المخالفة موجودة. بتبيع
2: معناها بربي أنيس، خذني على قد عقلي، معناها أنت حسب رأيك جيرات أنه شاف المخالفة موجودة وإمكانية الحمراء واردة؟
5: لا، مشوف ما عندوش حق يشوف مخالفة موجودة ولا
2: ما على عيط وعلى أساس
5: ورقة حمراء. ورقة حمراء
2: إذا هي المخالفة مش موجودة والحكم الفار شاف أنه مخالفة غير موجودة وواضحة قدامه، علاش يعيط لحكم المباراة باش معناها من المفروض إذا نفس كان نفس الرأي هو هذا شو يقول؟ يقول لك إذا نفس الرأي تكمل، هم معناها رأيه مختلف. كيف
5: شوف ذاكر لا شوف ذاك في هذه راهو شيف ممكن يقول لقطة متشابهة شوية. الواش هو الحكم الفار ما عندوش حق عيطه على مخالفة موجودة ولا مش مخالفة مش موجودة. مع في الفار ما فماش مخالفه موجوده ولا مش مخالفه مش موجود، ولكن عيطوا على الحمراء خاطر ما تدخلش ورقه الحمراء، ما تدخلش هو في الامور مخالفه ولا، قالوا فما
2: اي معناها هيثم قيرات شاف انه فما مخالفه صحيحه.
5: لا ما يشوفش المخالفه صحيحه، ولكن انت مو زفرت مخالفه، اذا زفر مخالفه يلزمك تعطي حمراء، اذا زفرت مخالفه يلزمك تعطي حمراء.
2: واضح تو فهمت.
5: مشير الحكم بالضبط، اذا مشير الحكم بالضبط في الحاله هذه الحكم مشير الفار شاف انه البدايه نتاع بالطبيعه فما حمراء، انه المخالفه ماشي صحيحه، دونك الغى القرار كامل انه ما عاد فما مخالفه، بالتالي تتلغي الورقه الصفراء، بالتالي ترجع
2: الكره. فهمت وانيس كنت واضحين انه عيط له على اساس هذاك اخر مدافع.
5: بالضبط
1: هذا هو شكرت كارت، معناها
2: عيط له على اساس هذاك اخر مدافع.
5: اذا المدافع
2: اذا مخالفه صحيحه اعطيه حمراء، اذا مش صحيحه ورقه انت
5: معناها
1: تثبت من ورقه حمراء.
5: بالضبط واضح الأمور.
2: شكرا لك أنيس، مع السنه اذا عندك ما تسالوا. انا كملت في الشوط
1: واضح
2: الاول 2-1 الاتحاد بن قردين من الاتحاد
1: مونس. واضح، يعطيك الصحه ذكر أنيس، ان شاء الله بعد المقابله تجيب حذانا والتحليل الفني تنزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل. واضح اذا النقطه كان التثبت من ورقه حمراء. نعاود نذكر بالنسبه لنتائج الاشواط الاولى، مستقبل مرسى نجم الساحلي 1-0 تقدم للمرسى، هدف نورماني دقيقه 23 لصالح المرسى. اما الحمام سوسه الملعب التونسي تعادل هدف لهدف، عمر السميري حمام سوسة دقيقة 38، فخر الدين بن يوسف يعدل الكفة لملعب تونس دقيقة 45، الاتحاد المنستيري متأخر مع نهاية الشوط الأول من اتحاد بن قردين 2-1، صالح البرهومي افتتح النتيجة للاتحاد دقيقة 7، غاز العي دقيقة 17 عدل الكفة بن قردين، ودقيقة 45 الهدي عبد الوهاب البخوش يعطي هدف السابق لاتحاد بن قردين. فاصل وأكيد لنا عودة مع بداية الأشواط الثانية، العودة بعد قليل.
6: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5 90.5

عيشها. تعلن شركة بروتكس كونفكسيون عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات في مجال الخياطة بالمراكز التالية: سيرجي، ماشين سامبل، امبالاج اي فينيسيون. مكان العمل: صيادة بجانب محطة المترو. جميع الحقوق المهنية مضمونة: CNSS، النقل، منحة الانتاج، منحة الحضور، ظروف عمل منظمة ومستقرة. للاستفسار أو الترشح اطلبونا على 57 199 075. انضمي إلى فريق بروتكس كونفكسيون وابدأي معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، فقد بلغت الصادرات 44671 مليون دينار مقابل 41372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام سنة 2025، وسجلت نمو بنسبة 8%، بالمقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11% لتبلغ 62525 مليون دينار مقابل 56011 مليون دينار قبل سنة حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء. أكد رئيس المجلس التونسي الإفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة للمجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الإفريقية وسعيها إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية. وقال أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية. المجلس التونسي الإفريقي تأسس سنة 2015 وانطلق في العمل فعليا سنة 2016، وبذلك يكون عنده 10 سنوات من العمل المتواصل. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 2025، تجاوزت المساحات المحروقة 15000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيفة العام الماضي، وارتفع عدد الحرائق الغابية خلال هذه الصيفة بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، وسجل حريق جبل تكرونة بساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف أكبر مساحة محروقة، حيث أتى على قرابة 9000 هكتار، يليه حريق جبل برو في ولاية سليان الذي أتلف أكثر حوالي 2000 هكتار. يتواصل اليوم نزول أمطار في منطقة الشمال الغربي وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال، حيث تتراوح أعداد كميات الأمطار بين 20 و40 ملم. وفي الجنوب التونسي أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة هذا اليوم السبت وغدا الأحد، وذلك بسبب التقلبات الجوية في الباخرة التي تربط بين صفاقس وقرقنة. وقالت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة أنه سيتم الإعلام بكل تغيير في الإبان. انتهى الموجز، بعد قليل تعود إليكم الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير. رياضة، ثقافة، فنون، جوائز ومسابقات. عشية كل سبت مع سنين برهمي.

0: 5:07. مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف. أكيد نرجع للأشواط الثانية من مقابلة الرابطة المحترفة الأولى. العودة باش تكون من خلال مباراة مستقبل مرسى النجم الساحلي. كنا خلينا الشوط الأول تقدم للمرسى بهدف مقابل صفر، هدف نور ماني دقيقة 23، وأول مباراة ترجع من خلال بداية الأشواط الثانية. أكثر تفاصيل مع طاهر كيا. مرحبا بك من جديد طاهر.
1: مرحبا بك مرة أخرى السنة، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. نلعب في 4 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. تابعوا هذه العملية ولا سقوط داخل منطقة الجزاء من جانب فراس عيفية، ولا حكم يقول ضربة 6 أمتار بعجالة إلى تشكيلة الفريقين. صبري بن حسن حارس مرمى الإتوال، في الدفاع كل من باباكار ديارا وفيليب لونكونتان في محور الدفاع. على اليمين كشريده قاد الفريق، على اليسار عزمي غومه اللي خلى مكانه لانس قريره، وسط الميدان في هومبروز اوشيكبو اوسمان دياخاتي اشرف بن ذيف، على اليسار ريان علين على اليمين، وعبد الله العامري او صانع العاب، وياسين شعبان كمهاجم صريح. بالنسبه للتشكيله الاساسيه للمدرب عماد بن يونس، حمزة بن شريفية في حراسة المرمى، وسام البحري أمين كشيش في محور الدفاع، على اليمين عزيز الشاوش، على اليسار وسام الجبالي، وسط الميدان ثلاثي فيه كل من فيليب أديجو، ريكي هانز نيبا وعبد القادر القاسمي. هذه كورة ولا خطيرة، كاد الإتوال أن يعود في هذه المباراة. الفنان أشرف بن ذيف يتلقى توزيعة، يروذ كورة بزدر ثم بازدواجية قوية كانت، وتألق الحارس حمزة بن شريفية لتعود الكورة الثانية أمام شعبان بلمسة واحدة. حب يحط الكورة في الشباك لكن الدفاع يغير مسار الكورة إلى الركنية. ركنية للإتوال عنين بالراس، ممتاز مرة أخرى حمزة بن شريفية. ممتاز حمزة بن شريفية.
0: نعم.
1: بعد تعد أو تصدي لرأسية ياسين شعبان
0: في توقيت
1: كانت ركنية من ريان عنين. نلعب في توقيت 6 دقائق سنة، هدف مقابل صفر للقناوية على النجم الرياضي سعر.
0: شكرا لك. ذاكر مباراة الاتحاد المنستير اتحاد بن قردين.
2: عودة الشوط الثاني سنة منذ دقيقة و34 ثانية، ما زال تقدم اتحاد بن قردين 2-1 هي نتيجة الشوط الأول. نذكر اللي زوز أهداف اتحاد بن قردين كانت بإمضاء كل من لاعب غازي العيادي وعبد الوهاب بحوش، وكان الاتحاد المنستير افتتح النتيجة في بداية المباراة الإمضاء اللي كان صالح البرهومي. 2-1 هي النتيجة نتاع الشوط الأول، وهي نتيجة الشوط الثاني. زوز تغييرات صاروا في تركيبة الاتحاد الرياضي المنستيري، تخلى عثمان الدياني وتخلى شيم جبالي مكان الملغاجي بها، جات سيرابا وأيضا ميراس بن حسن، واحد متوسط ميدان دفاعي والثاني لاعب صانع ألعاب. هذه التغييرات اللي صارت في تركيبة الاتحاد الرياضي المنستيري اللي فيها أحمد سليمان، ياسين العمري، رايد بوشنيبة، ريان عزوز، يوسف بنجا، محمود غربيل، يوسف الحرش، صالح البرومي، أحمد بوعسيدة، وعثمان الدياني، وشيب جبالي. تشكيلة الاتحاد الرياضي ببن قردين، الفريق اللي متقدم حتى الآن، هذه الكرة اللي فات الاتحاد المنستيري في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردين، شيم جبالي. فنعطيكم بعض لحظات تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردين، صارت فيها تغييرات في الشوط الأول. يوسف بنجا يطلع الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردين يلعب تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 ملعبية، واقفين سناء على خط 16 متر و50، معناه يسكر كل منافذ باش يلعب المرتدات. متقدم 2-1 الاتحاد المنستيري، منذ سنوات ما قبلش 3 أهداف في زوز مقابلات على أرضية ميدانه، معناها في بداية الموسم، معناها عندنا مدة طويلة الاتحاد كان معروف بصلابة الدفاع متاعه، معروف بحراسة المرمى مميزة. هذه ركنية الاتحاد المنستيري، فما نسق عالي متاع اللعب. لسعد أمامي في حراسة المرمى، سلام تاج، جسم العبشي كان خرج في الشوط الأول، أيمن العمري، دانيال أوبا، غازي عياد، حبيبي كان خرج في الشوط الأول، درس محيرسي، نسيم شيشية، مونكي دي، رمضان، وعبد الوهاب بوحوش. اللي دخلوا دخل كل من فؤاد التيمومي وصالح الحرابي في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردين في الشوط الأول. ركنية الاتحاد المنستيري تبعها مع محمود غربال، على يمين الحارس لسعد الهمامي، محمود غربال في القائم الأول، ودخل الحارس يبعدها، يبقى تقدم اتحاد بن قردان على اتحاد مناسير 2-1.
0: شكرا لك ذاكر. حبيت نعطي نتيجة وقتية تهم مباراة نادي الإفريقي يلعب لقاء العودة بالنسبة لمسابقة كأس ربيع الأبطال الدور التمهيدي ضد جليبة المالي. عرنا بالضبط 10 دقائق لعب في الشوط الأول، التعادل 0-0. نذكروا أنه المباراة الأولى في الذهاب في تونس كانت فيت وحدة بلاتي صالح نادي الإفريقي. في كأس الكونفدرالية أيضا الدور التمهيدي الأول لقاء العودة بين فريق ديان بيرز السنغالي وترجي جرجيس اللي فاز 3-1 في الذهاب. مباراة تتلعب بعد شوية انطلاقا من الساعة 6:00، وكذلك بالتوفيق أيضا للنادي الرياضي الصفاقسي اللي يلعب غدوة لقاء العودة ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري غدوة انطلاقا من الساعة 6:00. نمشي توا لمحمد البواب في مباراة أمل حمام سوسة الملعب التونسي انطلاق الشوط الثاني. محمد.
3: شكرا سناء. إذا انطلق الشوط الثاني منذ 4 دقائق، ونتيجة كما خلينا الشوط الأول هدف مقابل هدف. هدف السابق كان للفريق الأمل الرياضي بحمسوسة عن طريق عمرو السماري بعد عمل فردي ممتاز دقيقة 38، ثم فخر الدين بن يوسف دقيقة 45+1، يعني بعد توغل على الجهة اليمنى من جانب فادي العابدي يبرر الكرة في طبق لفخر الدين بن يوسف، وهذا الأخير أمام شباك. كان معه كذلك اللاعب ماميت ياوي، يعني زوز على مستوى الختمة مجد السلل يمضي الإصابة التعادل، يعني خلت حسرة في صفوف الأحباء ونشوف فيهم معتوا اللاعبين بطبيعة الحال. وكانت مقابلة سجال قلت شوط أول بين زوج فرق. على كل ما فماش تغييرات الحقيقة إلى حتى الآن فيما خص الفريق معتا الفريقين، الكل التشكيلة هون ذكروا بها من 10 سنة إذا كان ذكر بها دخلوا بها زوج فرق منذ انطلاق اللقاء. محمد أمين الحزدي نور الدين الباجي نحكي على أمر رياضي بحمسوسة، ممكن بديت بالفريق المضيف أيوب بن شعبان غازي عبد الرزاق جعفر موسى مالك بعايو ريان فيجو مصعب ساسي محمد أمين جراي عمر السماري وأوبيري مارتان. اللاعب الاحتياطيون في تشكيل الأمل شرف الدين نصرالي ريان بن عبد الله ومان تيجنينيو محمد أمين هلال أمين جزيري عياض حولي علي بن حسين طيب زيتون رائد بالحاج عبد الله. الملعب التونسي مثل كل من عاطف تخيلي في حارس المرمى رائد دربالي حسين الرفاعي فادي العابدي عزيز السايحي بوبكر ديوف يوسف السعفي مام يوم وائل ورغمي بركات الحميدي فخر الدين بن يوسف قائد فريق. بالنسبه للملعب فهدي بن مراد سكندر صغير محمد امين الخميسي يوسف توري وبكر كامارا يوسف البفلاوي امادون داي حازم الخبيري مصطفى الغربي ويدرب كل ملعب الفريق الملعب التونسي تيزي ماركو والمدرب الحمر يوسف المويهبي يترك كل من خالد قويدر بمعيه المساعدين رياض بوشلاغم ياسين الدريدي والحكم الرابع سفيان الورتاني حكم الفار اذا درصاف القنواتي بمساعده فادي الحباشي ومراقب الحكام سيد الكردي المنسق الاعلاميان عمر عوري ومنصور الامام طبعا في الورقه منسقين المنسقان طبعا مبتدا وخبر مرفوعان. اذا هذا هو ورقه المباراه على ان يكون ثم ان شاء الله اهداف الشوط الثاني تعب في الشوط الاول.
0: شكرا لك محمد نرجع لك ذكر تفضل
2: يا محمد. تجاوز تو الدروس نتاع العربيه والواحد لانه هذوما يصير الاخطاء. على كل هذه كره لفيت الاتحاد الرياضي بن قردان داخل مناطق الجزاء ادريس المحيرسي سجل والثالث ادريس المحيرسي سجل الثالث كل ذكي ادريس المحيرسي فرغ فما برشا اخطاء في دفاع الاتحاد المناسيري. منذ مده طويله الاتحاد المناسيري ما يقبلش 3 اهداف في المناسير، معناها برشا اخطاء في دفاع الاتحاد المناسيري. كره ورائيه وادريس المحيرسي سجل الهدف الثالث لفيت الاتحاد بن قردان في توقيت 53 دقيقه لعب. الاتحاد قاعد بن قردان قاعد يستغل في الاخطاء الكبيره في الدفاع في التغطيه الدفاعيه. ثالث اهداف الاتحاد الرياضي بن قردان سنه في توقيت 52 دقيقه لعب والامضاء لادريس المحيرسي.
0: شكرا لك طاهر. في مباراه المرسى نجم الساحلي
1: نعود في 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني دائما وابدا التقدم للمستقبل الرياضي بالمرسى على ضيف النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل 0 بامضاء نورماني في دقيقة 23 من الشوط الاول. لكن النجم الرياضي الساحلي منذ بداية الشوط الثاني كان ضاغط عنده اصرار في العودة للمباراة. الاتوال سجل 5 اهداف، الخمس اهداف تسجلوا في الشوط الثاني واضح جدا حديث كريستيان براكوني اللي يعرف يشحن ملاعبيته قبل العودة من غرفة الملابس. هذه كرة للمستقبل الرياضي بالمرسى في وسط الميدان ترايدي ممتاز المرور اللي خذ مكانه منذ قليل مكان فراس عيفية تغيير وحيد في صفوف الليتوال، زوز تغييرات في صفوف المستقبل الرياضي بالمرسى. هو نذكر بهم أمين الخلوي كان أصيب في الشوط الأول، خلى مكانه لعبد القادر الجاسمي وفراس عيفية يخلي مكانه لعمر الترايدي. بالنسبة للنجم أنس أنيس أو أنس قريرة ياخذ مكان عزمي غوم. هذه كرة عن طريق شيكبو، شيكبو إلى ياسين شعبان يشد المدافعين لكن يخسر كورته، ترجع لنورماني يحولها للجاليسار عن طريق ريان الحمروني. ريان يحذر لأدي جو، يبدل كرة للجاليمين عبد القادر القاسمي يعمل توزيعها لكن فيليب لانكونتان يحط الكرة في الركنية. هي ركنية أخرى للجناوية، خامس ركنيات المستقبل الرياضي بالمرسى في هذه المباراة. هي الركنية الثالثة على الجاليمين، على يمين الحارس صبري بن حسن. مباراة المرسى وركنيات المرسى تقريبا عنده معدل كبير في الحصول على ضربات الزاوية بمعدل خمسة ركنيات، اليوم وصل الخمسة ركنيات لكن معدل في ثلاثة مباريات هو خمسة ركنيات. هذه كرة لريان الحمروني من ضربة زاوية على يمين الحارس صبري بن حسن. الحكم كالعادة في كل ركنية وكل كرة ثابتة ينبه يعطي الإشارة بالتنفيذ. ريان الحمروني نفذ على مستوى خط ستة أمتار، الرأسية بعيدة ترجع لريان الحمروني ما خذاش كما يلزم. ربع ساعة لعب في الشوط الثاني،
0: نعم.
1: هدف مقابل صفر للجناوية على النجم الرياضي الساحلي سنة.
0: به محمد، مباراة حمام سوسة الملعب التونسي.
3: شكرا. إذا سنة نعيش على وقت دقيقة العاشرة ونشوف زوج تغييرات. إذا بالدخول كل من إذا مامادو من داي وبكر كمراسة تثبت مكان من إذا زوج لاعبين يدخل فخر الدين بن يوسف إذا يغادر ويدخل مكانه أمادو داي. إذا فخر الدين بن يوسف صاحب الهدف يغادر، أمادو يدخل وكان تخلى اللاعب إذا قلت أمادو أبو بكر كمراسة تأكد مكان من. على كل زوز تغييرات يقوم بهم الملعب تونس في نفس الوقت، طبعا نية واضحة ممكن الهجوم مهاجم بمهاجم، شفنا نية واضحة أنه ملعب تونسي مازال مصر على أنه يحقق الانتصار. ولكن ما رأي الأمر الرياضي بحمسوسة كذلك هذا الفريق كما قلت اللي قاعد يقدم في قدم شوط أول إن شاء الله الشوط الثاني يعني يكون بنفس النسق. حقيقة مقابلة فيها اللعب سجال مفتوح،
0: نعم.
3: على كل في أرضية ميدان تحسنت شوية السنة على السنوات الفارطة كما قلت. على كل ممكن تبعوا المخالفة هذه للفريق ملعب تونس ونعطيك الخطية السنة طبعا نترك المجال للزملاء. على كل مخالفة يعلن عليها الحكم خارج القرب أمام عدم رضاء مع تلاعبيه وكذلك حتى الجمهور هنا في الملعب التونسي يعتبر أنه تدخل شرعي. على كل نشوف في بركة الحميدي لاعب النادي الصفاقسي سابقا اللي كان بدايته وعرف النجاح مع هذا الفريق إذن في تجربة مع الملعب التونسي باش يتولى تنفيذ المخالفة هذه. نشوف له موقف كوكبة من اللاعبين تقريب كل لاعبي الفريق الأمر الرياضي في مناطقهم مع بقاء زوز لاعبين أو ثلاثة من الملعب التونسي يعني على مستوى خارج خط 18 متر حتى نعطي صورة سمعية. على كل ننتظر تنفيذ المخالفة هذه. الحكم خالد قويدل يأمر لاعبي الأمر الرياضي بحمسوسة باحترام المسافة القانونية إذا ستنفذ، يعطي إشارة التنفيذ. ممكن تكون هي قريبة من الركنية اختيارة على مستوى باش تكون طبعا في شكل توزيع مؤكد مقوسة يعني شوف كل لاعب يعني لصيق اللاعب الآخر تنفذ. الكرة ما زالت في حوسه تمشي يعني سلامات تخرج من الدفاع تمشي مباشرة إلى دفاع الملعب التونسي في توقيت 12 دقيقة لعب وعشر ثواني والنتيجة هدف مقابل هدف بين الفريقين بين الأمراض حمام سوسة والملعب التونسي. ولك الخط.
0: شكرا لك. جولي بالمالي يسجل الهدف الأول من النادي الإفريقي في 18 دقيقة لعب مباراة الإياب للدور التمهيد الأول من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. العودة للمنستير معك ذكر مباراة الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردين.
2: يمكن اللي يعرف كرة القدم التونسية ويفهم كيفاش تصير المقابلات وقت الفريق يكون خارج ميدانه متقدم بثلاثة أهداف وفريق متأخر على أرضية ميدانه تفهموا كيفاش تسكير المنافذ، تفهموا كيفاش إضاعة الوقت، هو أمور شرعية معناها لكل واحد يشوف طريقة اللي يفوز بها واللي يحاول ياخذ بها نقاط المباراة. منتخب فريق اتحاد بن قردين اللي قلت كان نقص نسق في الشوط الأول لكن وقت اللي يلقى مساحات كبيرة برشا، يلقى ملعبية تعمل الترويض في مناطق الجزاء وتسدد بسهولة كما في الشوط الأول، كما معناها هدف التعادل، كما الهدف الهدف الثاني كما الهدف الثالث، ما تفهم الا الاخطاء كبيره برشا في دفاع الاتحاد الرياضي المنصير. هذا يوسف الحرشي عاد وزع في القائمه الثانيه خطيره الترويض، وهدف ثاني الاتحاد المنصير، هدف الثاني الاتحاد الرياضي المنصير. الامضاء الامضاء لبوشنيبه، هدف تذليل الفارق الاتحاد المنصير. عمليه ممتازه جدا كانت في ظهر الدفاع، تعديت فوق راس التيمومي، الترويض من بوشنيبه، وهدف الثاني الاتحاد المنصيري في توقيت 58 دقيقه لعب. تعرف سناش كل خاسر في المقابله هذه، خاسر المتفرج التونسي اللي مش قاعد يتفرج في المباراه بكل صراحه.
0: خمس اهداف
2: كل صراحه معناها لا فيها فرجه سناه، فيها ريتم، فيها نسق، فيها لعب محلول، معناها خمسه اهداف كامله، فما ريتم، فما مقابله، عكس برشا مقابلات مع ارضيه ميدان ممتازه، مع الاخراج الجيد، مع معطيات كلها معناها تسمح انه بتشوف مقابله ممتازه، معناها وخاصه الاخراج يا سناء تبارك الله على المخرج اللي قاعد معناها
0: واضح واضح
2: يا معناها تبارك الله قاعد يوفر في كل الزوايا وانا قدامي، معناها لانه تعرف مقابله بتعدى مسجله بعدها قدامي الزوايا، وقاعد نتبع في كل اللقطات يا سناء على كل 60 دقيقه لعب في المباراه 3-2 الاتحاد بن قردينه من الاتحاد المنصيري.
0: واضح، شكرا لك. نمشي لطاهر، مباراه المرسى والنجم الرياضي الساحلي.
1: نعود في 19 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زال تقدم للمرسى على النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. كرة في الجهة اليمين عن طريق عزيز الشاوش، يرجع لي ريكي هانز بلمسة لينيبا، تقطع من نادي جو أو تقطع من أوشيكبو، تعود للنجم الرياضي الساحلي. ديما ربع ساعة الثاني هو الأخطر للنجم بحكم أنه من خمسة أهداف سجلها سجل ثلاثة في الربع ساعة الثاني. تمشي كرة للقناوية، ريكي هانز يستلم كرة في مناطقه، يلعبها إلى أمين كشيش. كشيش تجربة جديدة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الحقيقة، حتى في ملعب عبد العزيز الشتيوي مباراة ممتعة إلى حد الآن، مباراة جميلة فيها كل الروح الرياضية. ممتاز وجدي كشريدة يمر بين زوز لاعبين، يلعب إلى شعبان ياسين، يحاول التصويب، تضرب في الدفاع وتخف القوة متاع التصويبة، تمشي سهلة لحمزة بن شريفية.
0: طاهر، النادي الإفريقي عدل أمام جوليبال مالي 1-1، هدف الإفريقي جاء في الدقيقة 21. طبعا نعطيك صاحب الهدف.
1: شكرا ليك سلام، وخلي لك الخط بما انه حمزه بن شريفيه كان حتى الكره مباشره في التماس لاسعاف زميله ريكي هانز اللي مازال ملقى على ارضيه الميدان.
0: به محمد، مباراه حمام سوسه الملعب التونسي.
3: شكرا، تبع الهجوم هذا وكاد الهدف الثاني لفريق الملعب التونسي، والدفاع ممتاز من المدافع وقائد الفريق طبعا عبد الغازي عبد الرزاق اللي فسخ هدف ثاني للملعب التونسي في توقيت 16 دقيقة لعبوا 30 ثانية. قلت الشوط الثاني الحقيقة إصرار الملعب التونسي شفته أكثر من الأمر الرياضي بحمام سوسة، ولكن كما قلت من حين لآخر لا نعدم وجود هجومات يعني من جانب فريق الملعب التونسي، هجومات معاكسة، ولكن ممكن المجال السبق على مستوى حبك الهجومات وعلى مستوى الدفاع للملعب التونسي إلى حد هذه الدقائق. على كل ما نعرفش أنا تبقى معي في الوصف
0: نرجع لك بعد شوي نكمل ونواصل الجوله نتاعنا، عاود نرجع لك ذيك المباراه الاتحاد المنصير اتحاد بن قردين. تفضل.
2: 63 دقيقة لعب في المباراة، 3-2 الاتحاد بن قردين قدام الاتحاد المنصيري. النسق عالي جدا بصراحة، الاتحاد المنصيري قاعد هذه عملية خطيرة داخل منطقة الجزاء، والهدف الثالث فيه على الاتحاد المنصيري مرة أولى مرة ثانية، والتدخل الدفاع، فرصة كبيرة الاتحاد المنصيري، مازال أحمد بوعسيدة يسدد ومازال الدفاع، وكرة فرصة أخرى للاتحاد المنصيري داخل منطقة الجزاء، فماش تسلل يقول الحكم، مازالت العملية ركنية للاتحاد المنصيري. يضغط الاتحاد الرياضي المنصيري، الا لولا الدفاع نتاعه الاتحاد المنصيري كان نجم يكون متقدم في النتيجه. الدفاع نتاعه بصراحه متواضع جدا، يوخر الاتحاد بن قردين في مناطقه، في المناطق الدفاعيه ركنيه الاتحاد المنصيري على من الحارس، حتى الجماهير ولا عندها دور يعني لانه قاعده تشجع في الفريق. التغييرات قادمه.
3: مرحبا محمد سوسه.
2: تفضل تفضل.
0: تفضل محمد.
3: شكرا. الهدف الثاني للملعب التونسي، سوء معناتها خطا وسوء تقديم زوج لاعبين، الكره تمر امام يعني زوج رجليهم، تجي كره في طبق المهاجم اللي كان تخلي مضروحين أمادون داي. إذا وجه لوجه لحارس ببرود الدم يسكن الكرة بالشباك، يعني هفوة من زوز مدافعين، كل واحد عمل الأخر تجي، يعني الكرة تتعدى ما بين أرجل زوز لاعبين في الدفاع، تجي كرة بتبق للمهاجم ويمضي الإصابة الثانية في دقيقة تقريبا دقيقة 17 من عمر الشوط الثاني. إذا أمادون داي يمضي على هدف السبق
2: في الملعب. التعادل أحمد بوعصيدة.

0: الأهداف 3-3، التعادل في مجاناة جسناء، كل شيء من جديد. وقتاش قبل 25 دقيقة كاملة من نهاية المباراة، معناها ما زلنا في 20 دقيقة في المباراة في شوطها الثاني. سناء تفضل.
1: بمباراة مفتوحة طبعا ناخذ بقية النتائج نرجع لك. ذكر محمد صاحب هدف السابق الملعب التونسي ذكرنا به
2: أمادو داي، طبعا اللي قاعد نتبع فيكم معناتها مقابلة مشوقة ذاكر من طريق الوصف بتمت 3-3. عندنا برشا ما شفناش مقابلة هذه يعني فيها 3-3 منذ متى يا ذاكر ولك الخط.
1: أمادو داي في التوقيت هدف الملعب التونسي يا محمد
2: في توقيت 17 دقيقة حسب 45 و17 لور 62 دقيقة لعب من عمر اللقاء.
1: واضح. طاهر توقيت ونتيجة في مباراة المرسى نجم الساحل فمش جديد أيضا
3: 25 دقيقة لعب، 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زالت نفس النتيجة هدف مقابل صفر. والجديد هي تغييرات براكوني اللي ربما ترفع نسق النجم أكثر، وبالطبع التعويل على الشوبين، دخول الهادي بوسلامة وريان جارة مكان كل من ريان عنان وعبدالله العمري، باستثناء هذا لا جديد على مستوى النتيجة سنة.
1: شكرا لك. بالنسبة لهدف التعادل نادي الإفريقي قدام جولي با سجلوا صادق قديدة 1-1 إذن بين جولي با ونادي الإفريقي إلى حدود دقيقة 25. نرجع لك ذكر مباراة الاتحاد المنسي اتحاد من قردين.
0: شوف سنة التغييرات كانت موجودة على الخط على خط التغيير، وكان كان بيصير تغييرات، زوز مدربين يقرروا ما يعملوش تغيير وقتها يستناو حتى تلعب الركنية. الركنية تسجلت الاتحاد المنسيري وهدف التعادل. الاتحاد المنسيري وقتها يخير مدرب وما يدخلش الثنائي اللي كانوا واقفين عدنان اليعقوبي وسامي بوعلي، يرجعهم يقومش بالتغيير. واتحاد بن قردين لهنا مدربه يقوم بالتغيير، يدخل حمزة أبو بكر، يدخل لامين توري في التشكيلة الأساسية مكان إدريس المحيرسي، وأيضا مكان اللاعب رقم 3 باش ثبت الملاعبي او دريس المحيرسي كان خرج بالفعل، ودانيال اوبا هذوما اللي خرجوا في تشكيل الاتحاد الرياضي ببن قردين. بالتالي تغييرات بالجمله بالنسبه للزوز مدربين، كل من لاعب مدرب رومان فولز وسفيان الحدوسي من مباراته سنه فما ملامح واضحه يمكن تخلي تشوف انه ملعبيه تحب ترد الفعل. ملعبيه الاتحاد المنسيري كانوا دخلوا للمدرب الاتحاد المنسيري يبدو انه كان غاضب برشا على الفريق بين الشوطين، ما قعدش في حجرات الملابس اكثر من 3 دقائق 4 دقائق بين الشوطين، ثم خرج في قعد في بنك الاحتياط. الملعبيه تقريبا خرجوا مباشره بعدها للميدان، معناه على اساس انه يحبوا يرجعوا بسرعه كبيره برشا في يبدأ ينطلقوا في الشوط الثاني ويرجعوا للشوط الثاني بسرعه، معناه واضح انه يحبوا يردوا الفعل. تقبل الفريق هدف ثالث، بتحس نفس العزيمة نفس الأداء نفس المستوى نفس الانجاجمون. تغييرات اللي صارت أعطت إضافة بكل صراحة، وثلاثة ثلاثة ومباراة ما زالت نجم نشوفوا فيها أشياء أخرى. هذه كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، يمكن الخطأ اللي عمل سفيان الحدوسي أنه وخر برشا بعد ما سجل الهدف الثالث، هو مفهوم معناه يقول لك أنا ربح 3-1 نوخر نرجع المناطق الدفاعية. كما قلت رغم أنه دفاع الاتحاد المنسيري مهتز، هذا معناه مش توا باش يتغير كلامي، هذا هو كلامي، دفاع الاتحاد المنسيري للمراجعة يلزم برشا، يمكن إذا فما الفترة القادمة فما ملعبية باش تضاف أجانب وإلا محليين ما نعرفش. هذه كرة الاتحاد المنسيري خطيرة داخل مناطق الجزاء، العامري سدد وفرصة كبيرة داخل منطقة الجزاء الاتحاد المنسيري. مازالت العملية التسديد والحرش كادي يسجل الرابع، مازالت العملية الاتحاد المنسيري، يوسف الحرش من جهة اليسار، يوسف الحرش يسدد والكرة تمشي 5.50 اللي فات الاتحاد الرياضي بن قردين. تغيير بيصير الآن في تشكيل الاتحاد المنسيري، سامي بوعلي باش يدخل في التشكيلة الأساسية للاتحاد الرياضي المنسيري مكان ملاعبي كما قلت بكري، معناه قاعد يخدم السنة ياسين العمري، قاعد يخدم قاعد يحاول قاعد يحب يعطي إضافة، وإيجابي صراحة إيجابي ياسين العمري، إيجابي برشا بوزيتيف معناه مع الملعبية مع مدربه، فما برشا تحس ملاعبي كانوا من ناحية الذهنية والعقلية متاعه تطورت ياسين العمري، فما نضج بالنسبة للملعبي هذا. 3-3 69 خلاعب كورة لفيت الاتحاد الرياضي ببن قردين، طويلة من الحارس لسعد الهمام في وسط الميدان، ترجع بالراس للاتحاد الرياضي المنسيري، بوعسيدة قبلوا الدفاع، أوبا اللي قلت خرج بكري ما خرجش الحقيقة، بوعسيدة أوبا مازال في التشكيلة الأساسية، أوبا اللي خرج يبدو لي إسلام تاج باش نثبت، لأنه لهنا حتى أرقام اتحاد بن قردين أرقام بيضاء على الصفراء والسوداء ماهيش واضحة، معناها تقريبا غايبة الألوان. كرة اللي فات الأرقام، كرة اللي فات الاتحاد المنسيري، بوعسيدة ممتازة لبوعلي، بوعلي يتعدى، ممتاز العملية الاتحاد المنسيري في القائم الأول، خطيرة جدا، وترجع من الدفاع والتغطية الدفاعية وريان عزوز والحكم يعطي مخالفة، حكم العملية مخالفة صعبة شوية لأنه كرة بين اثنين،

0: فيها تنافس بين اثنين، كل واحد حط الكتف متاعه بين ريان عزوز وبين مهاجم فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين في التدخل الأخير نسيم شاشية، والحكم يعطي مخالفة وإنذار لشكون؟ إنذار لرئيس فرع كرة القدم في الاتحاد المناصري عبد القادر اسطنبول، يمشي له بسبب الاحتجاج، يقول له الحكم وكيد فما منطقة فنية ولهنا كل فريق يحاول يدافع بالطرق نتاعه على روحه وعلى معناه من قرارات الحكام. الاتحاد المناصري شاف ان كره الهدف الثالث لاتحاد بن قردين كانت مسبوقه بمخالفه، كره الهدف الثاني كانت مسبوقه بمخالفه، هذا قلت شافه معناها، لكن الصحيح هو راهو عند الفار وعند الحكام. هذه كره اللي فاتت الاتحاد الرياضي المناصري اوبا ممتاز ملعبي هذا، لكن تقطع الكره تمشي لريان عزوز، ريان عزوز يلعب لمسه واحده لصالح البرهومي، صالح البرهومي اداء جيد جدا، عطاء كبير برشا، كره ليوسف الحرش ممتازه الكره لبعصيده، بعصيده يستحفظ الكرة، فما الديكلاج من الجهة اليمين ممتازة الكرة، صعود من غربيل فما المساحة، فما بوعلي يطلب الكرة الجزائري على الجهة اليمنى، بوعلي يتعدى، بوعلي مزاد كرة لكن ضيع الكرة، ترجع الاتحاد الرياضي بن قردين، صعود أربعة ملعبية من الاتحاد بن قردين للهجوم المعاكس السريع، لكن يوقفها غازي العيادي ما يكملش العملية، ترجع الكرة لفيت الاتحاد الرياضي ببن قردين، ترجع ورائية للاعب إسلام تاج مجددا الكرة لصالح الحرابي، صالح الحرابي لإسلام تاج في مناطقه، كما قلت من نجم نشوف الأرقام كلها قرب برشا ليا لهنا في في في في في لكن الأرقام المبعاد تصعب شوية، أرقام لهنا يلزم يعطيه زادة معناها يلزم الوضعية ذي تتصلح باش يمكنوا. هذه كرة لفيت الاتحاد الرياضي بن قردين وخروج أيمن، خروج الحارس وترجع لفيت الاتحاد الرياضي المناصري لجبالي، شيم جبالي دياني يعمل الديكلاج، دياني صعود من الجهة اليسار ليوسف الحارس، يوسف الحارس لصالح البرهومي في الواحد ضد واحد، حاول يتعدى صالح البرهومي يربح تماس صالح البرهومي، طريقة جديدة متاع ملتقي الكرة أنه محط الكرة كل واحدة على البلوم تاعها لهنا تنحي تضيع الوقت، ما عادش ملتقي الكرة يمد الكرة في ديك، يحط الكرة على البلو وفي كل تقريبا البعد 4-5 أمتار تلقى كرة موجودة حاضرة باش ترجعها للعب. كرة اللي فات الاتحاد الرياضي المناصري، يوسف بنقا يلعب كرة طويلة في اتجاه بعصيدة، ممتاز بعصيدة يروض الكرة لكن الدفاع كان أفضل، والكرة للتيمومي يوزع الكرة تيمومي طويلة وبنقا ممتاز يرجع الكرة، تمشي لشيم جبالي تقصد الكرة لكن فما دياني في التغطية، دياني وفما تدخل وفما مخالفة، فما مخالفة يرتكبها لامين توري،
1: لامين توري
0: على دياني في توقيت سنة 73 دقيقة، لعب 3-3 بالاتحاد المناصري والاتحاد الرياضي بن قردين.
1: شكرا لك طاهر في مباراة المرسى ونجم الساحلي. طاهر مباراة مستقبل مرسى ونجم الساحلي، خلينا مستقبل مرسى متقدم منذ الشوط الأول دقيقة 29 نور ماني واحد بليش. طاهر بيتو نعاودو نتصلوا بيه. أمل حمام سوسة الملعب التونسي 2-1، خلينا الأسباقين الملعب التونسي محمد.
2: شكرا سناء، وهي يعني نفس النتيجه الى حد الان الى حد دقيقه 27 من عمر الشوط الثاني 2-1، اذا مع تقدم الامراض بحمسوسه ومحاوله تعديل النتيجه منذ حين يعني كانت فرصه للفريق الامارات بحمسوس، وهذا تسديدة من اللاعب رقم 14 إذن بوبكر كامارا اللي كان تقريبا منذ 4 دقائق وجه لوجه مع التوغل وتدخل الجهة اليسرى لدفاع الامارات بحمسوس اللي كانت يعني بصراحة ما كانش فما صرامة في الدفاع، وكان الامتياز للحارس محمد أمين الحزكي اللي فسخ الدفع على مستوى القائم الأيسر ويعني غلق المنافذ أمام هذا المهاجم. طبعا كل فريق قام بثلاثة تغييرات، سناء اسكندر صغير عوض حسن الرفاعي، وبكر كامارا عوض فهد العابدي، ومحمد أمين الخميسي عوض بركات الحميدي في الملعب التونسي، وفريق الأمارة بن حمسوس أمين الجزيري عوض مالك بعايو، علي بن حسين عوض محمد أمين جراية، وطيب بن زيتون عوض أوبيري مارتان في التوقيت 29 دقيقة لعب من عمر الشوط الثاني، انتجة 2-1 تقدم آني للملعب التونسي أمام فريق الأمر الرياضي بحمامسوس.
1: شكرا لك. تقريبا أكثر من نصف ساعة في مباراة جوليبا المالي والنادي الإفريقي والتعادل هدف لهدف، هدف الإفريقي سجله محمد الصدق محمود محمد صدق قديدة عفوا اللي هو كان هدف التعادل في دقيقة 18، وقبل كان الفريق المالي عن طريق كواتي افتتح النتيجة. نرجع للمرسى طاهر، مباراة المرسى ونجم الساحلي.
3: شكرا لك سناء، 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زال التقدم للجناوية على صالح لصالح المرسى على النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، هدف نورماني في دقيقة 23 من الشوط الأول. باستثناء هذه هي محاولات عديدة للنجم الرياضي الساحلي من أجل العودة في النتيجة، لكن مستقبل المرسى مصر إلى حد الآن على الاحتفاظ بهذا الهدف الثمين، واللي من خلاله أقول قد يحقق الانتصار على النجم في أرضية ملعب ميدان عبد العزيز أشتيوي.
1: أرضية للأسف سيئة شوية حسب ما نشاهد توا الحقيقة، تقلق
3: الحقيقة أنه يعني كميات من الأمطار غزيرة يوم أمس وكذلك اليوم الصباح، يعني برشا أمطار، وبالتالي يعني أرضية الميدان ثقيلة حتى على اللاعبين. ولكن المعلومة اللي كنت نبحث عليها ولقيتها انتصار المرسى الأخير على النجم في ملعب عبد العزيز أشتيوي يعود لعام 93، 33 سنة تقريبا أو 33 سنة بالفعل غايب انتصار المرسى على النجم في ملعب عبد العزيز أشتيوي. لهذا يعني نشوف في
1: لحظة يا طاهر، محمد يطلب الخط، تفضل يا محمد.
2: فقد ثناء مرة أخرى الامتياز محمد أمين الحزكي أمام اللاعب اللي تخلل منذ حين أبو بكر كاميرا، حقيقة هدف محقق
1: يتوصل
2: ثم على مستوى تقريبا
1: فرصة لشكون يا محمد وضحنا.
2: كانت فرصة للملعب التونسي، قلت اللاعب أبو بكر كاميرا اللي دخل من جهة الملعب التونسي، الامتياز للحارس الشاب محمد أمين الحزكي يفسخ هدف ثالث للملعب التونسي. وتبقى الركنية هذه ممكن نعطيك الخط، إذا ركنية للملعب التونسي تنفذ طويلة ممتازة وترجع بالرأس وتمشي لدفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة، ولكن خط السنة فهم مخالفة، إذا 30 دقيقة لعب
1: يلا طاهر نكمل معك يا طاهر،
2: والنتيجة 2-1 للملعب التونسي.
1: طاهر
3: 36 دقيقة لعب هدف مقابل صفر للمرسى على النجم، كرة في ركنية على يمين الحارس صبري بن حسن، محمد ريان الحمروني على التنفيذ. حقيقة النجم قاعد يضغط بكل قوة أمام تكتل دفاعي للمستقبل مرسى، خطيرة كانت الركنية والدفاع الخط النهائي للمرمى من أسامة البحري بالرأس، يخرج الكرة ترجع لمستقبل المرسى. أدي جو في الرواق الأيسر، فيليب أدي جو يرجع لأسامة الجبالي بالخطأ يا خواد يا خاتي، تمشي كرة سريعة للنجم، هجمة مرتدة بوسلامة، بوسلامة يمر ويسقط ويتحصل على مخالفة، لكن لا الحكم باسم بالعيد يشير لرمية تماس للمستقبل الرياضي بالمرسى، يقول ما فما شيء. هادي بوسلامة اللي سجل أولى أهداف النجم في ملعب عبد العزيز أشتيوي في مباراة الموسم الفارط، والانتهاء بتقدم النجم أو بفوز النجم هدفين مقابل صفر، هدف بوسلامة ورقي العواني. كرة باش ترجع في ضربة أو ركلة حرة غير مباشرة لدفاع النجم، تسلل كان على عمر الترايدي، هذا بوسلامة يستلم كرة يلعبها طويلة قطرية في اتجاه الرواق الأيمن، ترجع من الجبالي ريكي نيبا في الكرة الثانية، نيبا بين ثلاثة لاعبين يتعدى، لكن ليه الفجيري يقطع الكرة خاطئة من بوسلامة إلى عبد القادر، عبد القادر القاسم يقطع الكرة، ما زالت للقناوية عن طريق ريان الحمروني على مشارف منطقة الجزاء، ريان الحمروني يسقط، ما فماش خطأ على شيكبو، ترجع للإتوال في اتجاه اللاعب ياسين الشعباني، شعباني امام وجوز لاعبين، يمشي وسط اربعه، يهيئ لوسام عبيد اللي خذا مكانه من لحظات، وسام عبيد الى بن ذياف، التصويبه بداخل الرجل من اشرف بن ذياف بداخل الرجل في الزاويه البعيده، لكن الحكم يقول قريب الكره، حكم الرئيس يقول ركنية والمساعد يقول ضربة مرمى. على كل سنة 38 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل صفر للمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي.
1: شكرا لك، نرجع لمباراة الاتحاد المنستير اتحاد بن قردين، ذكر
0: 78 دقيقة لعب في المباراة سناء، ما زال التعادل 3-3 بين الفريقين، ما زال الاتحاد الرياضي المنصري ضغط تكتل كبير من اتحاد بن قردين في المناطق الدفاعية ويلعب المرتدات، ومنذ قليل كان تغيير في تشكيلة اتحاد المنصري، دخل قادياغا مكان بوعصيدة. بوعصيدة عنده شد عضلي أكيد مفهوم، عنده برشا ملعبش بوعصيدة، كان معناه غير مؤهل، تم تأهيله البارح واليوم يلعب روح الكأساسي، بالتالي حتى بعد قبل معناه في السنة الفارطة ما لعبش برشا مع الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة الاتحاد الرياضي المنصري، فما تدخل، فما مخالفة، فما رغبة من الاتحاد المنصري لإضافة هدف رابع، رغبة كبيرة برشا، فما حاولة أنه لعب بسرعة، محاولة أنه إيجاد حلول في تركيبة في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردين في توقيت 80 دقيقة لعب، 79 دقيقة لعب بالضبط في المباراة. عدنان اليعقوبي باش يدخل في التشكيلة الأساسية للاتحاد المنصري، نذكر دخل عثمان دياني، دخل قادياغا، دخل سامي بوعلي، ودخل شيم جبالي. هذا التغيير الأخير في تشكيلة الاتحاد المنصري باش يكون بعد شوي، تغيير أخير. عدنان اليعقوبي ياخو مكان يمكن برهومي، صالح البرهومي يلوج على الفريشور مدرب رومان فولز مدرب الاتحاد الرياضي المنصري في المقابل اتحاد بن قردين، قام بكل التغييرات نتاعو المدرب سفيان الحدوثي. ما رناش برشا واقف سفيان الحدوثي في المنطقه الفنيه، رنا مهدي بن ضيف الله اكثر واقف. هذه الكره الحكم يقول لها تعاد لانه التغيير بيصير الان، باش يخرج كما قلنا صالح البرهومي، قدم اداء جيد، ملاعبي ما يحسبش، ملاعبي ياكل مازال معناها على على, على على على على يمكن مازال بطريقة لاعبينك الصغار اللي يلعب يعطي كل ما عنده، ما يدوزيش الفورم تاعه. ممتاز بصراحة صالح البرومي. هذه كرة باش تلعب لفيت الاتحاد المنصري، باش تنفذ المخالفة، تنفذ من غربال، غربال عنده الكرة، غربال يوزع داخل مناطق الجزاء. ما فهمتش شنو المخالفة اللي اتعملت هذه، مخالفة واحدة اثنين معناها تشتيت ممكن حتى للتركيز نتاع المهاجمين. كرة بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية، ريان ممتاز، ريان عزوز لدياني، دياني يستحفظ على الكرة، يلعب الكرة على اليسار في اتجاه عدنان اليعقوبي، وفما تدخل، وفما تدخل فيه قوة بصراحة، وفما الإقصاء، الحكم باش يمشي باش ينظر اللاعب مرتين، نفس اللاعب يقوم بنفس الخطا، اللاعب رقم 18 هذا لامين توري يعمل زوز اخطاء متتاليه، مره اولى على في وسط الميدان على دياني، والمره الثانيه على عدنان اليعقوبي. معناها لهنا وديما قلنا فما الحكم يعطي قرار، وفما الفار اذا فما تطلب العمليه انه اكثر الخطا يكون معناها في اكثر خطوره ويطلب تدخل اداري، فانه حكام الفار هما اللي عندهم السلطه لهنا. مخالفة لفيت الاتحاد الرياضي المنصري، أسامة بن إسحاق جري برشا اليوم، جري برشا، عمل برشا سبرينت باش يتبع الكرة، لأنه يعني كما قلنا اللعب سجال من اليمين لليسار. هذه كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنصري، خير لعب الكرة الثانية للاتحاد الرياضي المنصري، قصيرة ريان عزوز يهز راسه، ريان عزوز باش يلعب الكرة الطويلة في اتجاه بوعلي، ممتازة الكرة داخل مناطق الجزاء، بوعلي حاول يدخل مناطق الجزاء، بوعلي ودخل الدفاع، تيمومي كان اذكى، تيمومي واكثر خبره من بوعلي، والكره تضيع ترجع لفيت الاتحاد الرياضي بن قردين، ترجع بانكا يضغط بانكا والكره ورائيه، وما زالت لفيت الاتحاد بن قردين، ودياني يحاول يرجع بالكره، دياني ممتاز، دياني هذا دوره مع قادياغا، دياني قاعد يقص في الكره، قاعد يمنع في اتحاد بن قردين باش يطلع الكره كل في الويديتي في الصعود بالكره، منحها على اتحاد بن قردين. ما زالت الكره لفيت الاتحاد الرياضي المنصري، الكره لريان عزوز، ريان عزوز يلعب قصيرة مع يوسف الحرش، مريناش برشا يوسف الحرش في الصعود من الجهة اللي صار اليوم، لأنه الجهة متاعه فيها ملاعبية اللي تقلق، بالتالي يخير الجانب الدفاعي، الماعب اللي بصراحة ربح برشا نقاط في كاس في اللعب متوسط الأخيرة في المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة، لاعب واحد جدا يوسف الحرش. هذه كرة لدياني قصيرة في اتجاه الغربال، تمشي لبينغا، بينغا دياني، لاعبي اتحاد بن قردين تقريبا بكلهم على مشارف مناطق الجزاء. كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنصري، بوعلي ترجع ورائية لفيت الاتحاد الرياضي المنصري، بوعلي الاتحاد المنصري ياخذ في مساحة داخل مناطق الاتحاد الرياضي بن قردين، لكن ترجع الاتحاد بن قردين ما عادش يمس في الكرة تقريبا باستثناء رجع في كرات. هذه كرة الاتحاد المنصري، يعقوب، عدنان اليعقوبي يتعدى عدنان اليعقوبي، ما زالت عملية الاتحاد الرياضي المنصري، كرة لفيت الاتحاد المنصري على اليمين في اتجاه يوسف بينغا لسامي بوعلي، سامي بوعلي الجزائري ورائية لقصيرة جبالي، تبدأ الكرة من الجهة اليمين، يوسف بوعلي يتعاول يتعدى يوسف بوعلي، لكن تدخل الدفاع وفما خطأ، يوسف بوعلي حتى الآن منجحش في في المكان اللي يلعب فيه. قاعد فما أسبقية لفواد التيمومي قاعد ياخذ عليه مجال سناء في توقيت 84 دقيقة لعب في المباراة. مازال التعادل 3-3 بين الاتحاد الرياضي بن قردان والاتحاد الرياضي المنسير.
1: محمد، في مباراة حمام سوسة الملعب التونسي
2: 30 دقيقة لعب 30 ثانية، والمقابلة كما خليناها منذ لحظات 2-1 للملعب التونسي، لكن صراحة فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة أصبح هو أكثر ضغطا، يعني مع تكتف دفاعي للفريق الملعب التونسي، ومن حين الآخر القيام بالهجمات المعاكسة بعد ترك مساحات من جانب الأمر الرياضي بحمام سوسة. قلت يعني ممكن مقابلات من مقابلات زادة جميلة للأمل، قلت للملعب التونسي على اعتبار كما قلت الرهان أنه كل فريق متشبث بالتحقيق الانتصار اللي غاب عليه منذ انطلاق الموسم. كما قلت الآن الحكم ينظر أحد لاعبي فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة باش تنفذ مخالفة لفئة الملعب الرياضي التونسي رويدا قلت ينفذ كرة عرضية باتجاه اللاعب إذن أبو بكر الكاميرا اللي ضيع زوج فرص محققة، وكان الامتياز الحقيقة هو للحارس محمد أمين الحزقي اللي فسخ الأهداف هذه. طبعا ترجع الكرة للأمر الرياضي بحمام سوسة اللي كان قام بخمسة تغييرات تقريبا، استوفى تغييرات، وكذلك فريق الملعب التونسي كذلك، إذا تغييرات بالجملة من أجل تحقيق الانتصار، من أجل ممكن فك الضغط على بعض اللاعبين ما عندهم مع المستوى التعب أخذ منهم، كما نقول ما أخذوا هيك علاش اللي بعض اللاعبين ما نجموش يكملوا اللقاء، وتضطر مدرب كل البرتغالي أو التونسي يوسف المويهبي باش يقوم بعض التغييرات من تبع الهجوم هذا الملعب للأمر الرياضي بحمام سوسة، وتقطع من الدفاع قلت كثافة دفاعية من جانب الفريق. ما زالت كرة في حوزة الأمل الرياضي بحمام سوسة، ترجع الكرة وغازي عبد الرزاق اليوم في خطة جديدة نشوفوه في خطة قلب دفاع، طبعا شفناها في النجم أو حتى في نيجردان على الجهة اليسرى، ولكن اليوم صمم الأمان في دفاع الملعب في دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجع الكرة من جديد في هجوم عكس الملعب التونسي، عملية مراغة ممتازة، والحكم شي يقول ما فما شيء، تمشي كرة تماس للملعب التونسي على مستوى خط وسط الميدان من جهة المدارج المكشوفة، ما قلت مع حضور جماهيري متوسط العدد في توقيت 40 دقيقة لعب 30 ثانية، وديما نذكر 2-1 تقدم آني للملعب التونسي على الأمل الرياضي بحمام سوسة.
1: مباراة المرسى والنجم الساحلي طاهر
3: 90 دقيقة لعب إلى حد الآن، هدف مقابل صفر للمرسى على النجم الرياضي الساحلي، وسبعة دقائق كاملة وقت بديل. الحقيقة النجم ما زال يبحث عن التعادل، تبقى أغرب كرة للفريق هي كرة فيليب لونكونتا بعد توزيعها على مستوى نقطة ضربة الجزاء، كان وحيد وبدون رقابة، لكن ما عرفش كيفاش يتعامل مع الكرة بالرأس، ضربت الكرة في كتفه ومشيت بدون خطورة على دفاع القناوية. باش ترجع الكرة من رمية تماس لوسام جبالي الظهير الأيسر لمستقبل المرسى، وسام الجبالي يلعب تماس طويل إلى فيليبا ديجو، خاتة تمشي إلى أوشيكبو ثم إلى دياخاتي، أو هذا أوشيكبو على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، يلعب ليادي بوسلام يقدم يربح بعض الأمتار، يرجع لي أوشيكبو يبدل على الجاليسار، وسام عبيد إلى الفجيري، ثم عبيد يرفع كرة على مستوى القامة الثاني، فيليب لونكونتا يحذر بالرأس على مستوى خط 6 أمتار، ترجع من الدفاع في مرة أولى وفي مرة ثانية، وكرة إلى رمية تماس للإتوال، ضغط رهيب من النجم ويعني ينزل بكل الثقل متاعه من أجل اقتلاع نقطة من ملعب عبد العزيز الشتيوي. النجم الرياضي الساحلي تقريبا 20 لاعب في الثلث الأخير الخاص بمستقبل المرسى. رمية تماس أخرى، هذا دياخاتي إلى فجيري، أو هذا ريان جارة اللي خذي مكان عبدالله العمري في هذا الشوط الثاني، توزيعة عالية بعيدة دون عنوان مباشرة لضربة 6 أمتار. نلعب في 3 دقائق لعب نصل 7 أضاف الحكم باسم بالعيد
1: نعم التوقيت والنتيجة ست. ونرجع لك في كل الملاعب مع تذكير أنه ثواني ويوفى الشوط في مباراة جولي باوند الفريق وتعادل هدف لهدف. ذكر مباراة الاتحاد المنسير اتحاد بن قردان
0: 89 دقيقة لعب 3-3 بالاتحاد المنسير اتحاد بن قردان.
1: حمام سوسة الملعب التونسي محمد
2: 43 دقيقة لعب و20 ثانية والنتيجة 2-1 للملعب التونسي أمام مضيفه الأمر الرياضي بحمسوس.
1: شكرا لك. ونذكروا بعد شوية تنطلق مباراة ديامبيرز السنغالي وترجي الجرجيس في كأس الكونفدرالية. باهي نرجع لك طاهر في مباراة المرسى والنجم الساحلي.
3: نرجعوا في 90+3 هدف مقابل 0 للمرسى على الإطوار. ريان الحمروني يقطع كرة ويربح مخالفة، 10 لاعبين يدافع بهم المدرب عماد بن يونس أمام ضغط النجم وتناقل للكرة، تناقل قصير من أجل فتح ثغرة في الرواق أو في محور الدفاع لإحداث الفارق. باش ترجع الكرة بمخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى في مناطقه، باش يتولى التنفيذ الحارس حمزة بن شريفية. حمزة بن شريفية يقول له الحكم ملعب كرة، يلعبها طويلة بعيد على ريان الحمروني مباشرة للتماس. وجدي كشريدة باش يتولى تنفيذ التماس، كشريدة مع محمد الهادي بوسلامة يغطي على كورته يسقط، يربح مخالفة، تشابك بالايدي بين عزيز الترايدي أو عمر الترايدي ومحمد الهادي بوسلامة، يكلف الزوز لاعبين ورقة صفراء لكل من هادي بوسلامة وجدي كشريدة كذلك.
1: يا طاهر، نهاية الشوط بين جوليبا ونادي الإفريقي تعادل هدف لهدف. نمشي لذكر مباراة الاتحاد المناسير اتحاد بن قردان، حاولوا في أقصى ما يمكن وقت نكونوا في الملاعب الكل، تفضل ذكر.
0: 5 دقائق وقت بديل، سنين تلقت الآن في ملعب الجنيد بونسير، يمكن أكثر الوقت البديل نظر لأنه فما برشة تغييرات وبرشة تضيع وقت في المباراة، برشة إصابات، بالتالي لهنا كان المفروض أنه أكثر وقت. بكري شوية كانت فما إصابة ليوسف الحرش، توا إصابة لرايد بوشنيبة، كرة لفت الاتحاد بونسيري على الجهة اليسار، تمشي الكرة ليعقوبي يفقد توازنه ويسقط على أرضية الميدان. بوشنيبة عنده إصابة، تدخل في مستوى الوجه في العملية الأخيرة. يلا نمشي ملعب آخر، سنة اللعب متوقف.
1: به نمشي ونكملوا الدقيقة الأخيرة، نتصور في مباراة أو زوز دقائق الأخيرة في مباراة المرسى ونجم الساحلي في الوقت البديل، تفضل طاهر.
3: بالفعل سنة 90+5 وبعض الثواني في ملعب عبد العزيز الشتيوي، كرة على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، بوسلامة يحولها لليمين في الرواق الأيمن، عبيد أسامة، عبيد أسامة، عبيد يبحث عن زميل يلقى دياخاتي، عثمان دياخاتي إلى كشريدة، يرفع كرة على مستوى الجاليمين، عبيد يحذر من جديد الراسية من الدفاع، تمشي كرة ما زالت في منطقة الجزاء، ثم عزيز الشاوش يبعد الاختر. صدقني 16 لاعب أو أكثر في منطقة الجزاء، ضغط رهيب من النجم الرياضي الساحلي. ما زالت الكرة في منطقة جزاء القناوية للإتوال، هذه كرة من البديل يعني أنس قريرة، يربح من خلالها تماس، رمية تماس في آخر اللحظات من هذه المباراة على الجهة اليسرى لهجوم النجم الرياضي الساحلي، أو هي ركنية باش يتولى تنفيذها أسامة عبيد، ركنية للإتوال على يمين حمزة بن شريفية.
1: تفضل محمد.
2: ضربة جزاء لملعب التونسي، كان لاعب رقم 8 توغل يعني مر باللاعب الاول اللاعب الثاني ثم يمرر الكره، اذا سوء تقدير من الغازي عبد الرزاق اللي ما تفوت الكره لانه كانت امام كوكب من اللاعبين مر الكره، وبالتالي عرق اللاعب الحكم كان اللاعب الاخير اعطاه ورقه صفراء، مش عارف الغازي عبد الرزاق هل تحقق ورقه حمراء او صفراء نعرفش، اما لكن فما ضربه جزاء اذا باش تولى تنفيذها اللاعب رقم 8 اللي قام بالعمليه هذه وراوغ تقريب جمله من اللاعبين اللي هو يوسف السعدي. اذا يوسف السعدي ياخذ الكره في توقيت الحكم كان ضف 4 دقائق كوقت بديل، دقيقه 47 يعني دقيقه 45 زائد زوز يتحصل الملعب التونسي على ركله جزاء باش تولى تنفيذها يوسف السعدي امام الحارس.
1: تنفيذ فوري ولا مازال محمد؟
2: تنفيذ نشوف الحارس اذا يامر بتوفير اللاعب يوسف السعدي يحط كره في نقطة ضربة جزاء، الحارس يقول الحكم يقول الحارس يعني التزم بالمكان بتاعك، ممكن التنفيذ يكون فوري لأنه الحكم الآن على مستوى الخط على كل إيفن شقول لا باش يرجع للفار يا سناء.
1: باه في انتظار السبت وخلينا نخلطوا على النهاية نتاع مباراة المرسى والنجمسي.
2: ورقة صفراء ولا حمراء ممكن باش يرجع على خاطر ورقة حمراء أو الصفراء.
1: باه يا محمد يا محمد يا محمد
2: يقول لي لا ما نعرفش تنشوف
1: مش اسمع فيا محمد تو نرجع له بعد شوية ناخذوا المعلومة الصحيحة لأنه عندنا نهاية مباراة المرسى والنجم الساحلي باش نخلطوا عليه. تفضل طاهر.
3: بالفعل بالفعل سناء نهاية المباراة في هذه اللحظات بانتصار أول للمستقبل الرياضي بالمرسى في هذا الموسم وانتصار غايب على الفريق على حساب النجم منذ 33 عام. المستقبل الرياضي بالمرسى يفوز على النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر.
1: نعم.
3: الهمذا نور ماني في دقيقة 23 من الشوط الأول. شكرا سناء، شكرا لكافة الزملاء، تحية طيبة لكافة المستمعين.
1: واضح طاهر كيه يعطيك الصحة. محمد تطلب الخط إذا كان عندك المعلومة بخصوص مباراة أمل حمام منصوصة ملعب تونسي. نمشي مباراة الاتحاد المنسير اتحاد بن قردين. تفضل ذكر.
0: الخمسة دقائق اللي أضافهم الحكم انتهيت سناء، لكن قبلها كان برشا إصابات وكان برشا توقف للعب. حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بن قردين كان قعد تقريبا دقيقة ونص على أرضية الميدان. لاعب الاتحاد المناسيري أيضا قعد دقيقة ونص تقريبا على أرضية الميدان يوسف الحرش. بوشنيبة قبلها توها هم لاعب الاتحاد بن قردين تقريبا 10-12 دقيقة الأخرى معناها اللاعب متوقف أكثر من نلعبه معناها مرة أخرى. اللاعب متوقف سنة في بير جنيت لكن نقعد عندي الخط خلنا نكمل نواصل معاك بالنسبة للمباراة هذه. وإحنا توا تقريبا الغروب معناها تقريبا بدأت تظلام شوية الدنيا في ملعب الجنات بالمناسير وفي مدينة المناسير بصفة عامة. هذه كرة لفيت الاتحاد الرياضي ببن قردين. كرة الاتحاد الرياضي ببن قردين.
2: الحكم يثبت ضربة جزاء.
1: فما ضربة جزاء به.
2: يثبت مع تايفاني إذن يقر بوجود ضربة جزاء بعد الرجوع إلى الفار.
1: به التنفيذ مازال شوية به يلا ذكر نوصل معك.
2: نأخذ الخط مسج.
0: مخالفة الاتحاد الرياضي ببن قردين في توقيت 96 دقيقة لعب 90+6. حكم دافع 5 دقائق تلعب الكره في القائم الثاني بالراس ترجع من الدفاع الاتحاد الرياضي المنسيري مره اولى ثم مره ثانيه ما فماش تسلل يقول الحكم ترجع فما تسلل فما تسلل لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري تسلل الاتحاد المنسيري هو لهنا يمكن الاتحاد المنسيري يكون فرحان اللي كان خاسر 3-1 ورجع 3-3
2: نتبع ضرب جزاء.
1: تفضل
2: سلام. تفضل اذا الحكم مش يعطي اشاره التنفيذ اذا يوسف السعفي وجه لوجه مع الحارس محمد امين الحكي ياخذ الخطوات المناسبه نتاعه يتقدم ويسجل يحط كره في الوسط. الحارس كان تتجه للجهه اليسرى والكره في الوسط اذا الهدف الثالث عن طريق يوسف السعفي في دقيقه نجم نقولوا 45+4 اعتبار الضرب جزاء زاد في دقيقه 45+2 ولك الخط يا ذاك
1: 3-1 الملعب التونسي واضح.
0: تماس اللي فات الاتحاد الرياضي المنسيري بالراس داخل منطقه الجزاء التسديد ويبعدها الدفاع والحكم أسامة بن اسحاق ينهي المباراه سناء بالتعادل 3-3 بالاتحاد الرياضي المنسيري وفريق الاتحاد الرياضي بن قردين. شكون فرحان في الاخير ما نظر تصور حتى فريق
1: حتى
0: فرحان حلال فريق الاتحاد المنسيري وفريق الاتحاد الرياضي بن قردين. هو النتائج الاهداف غازي العيادي بخوش والمحيرسي للاتحاد بن قردين صالح البارومي رائد بوشنيبة واحمد بوعصيده للاتحاد الرياضي المنسيري 3-3 فازت في الاخير الاهداف وفازت الكره وفاز اللعب الجميل سناء. نحب نشكر زميلي حمد النقبي ايضا محمد القريشي شكرا لك سناء.
1: شكرا لك ذاكر كذلك تحيتنا طاهر كهيه مشكور زميلي هدي عزيز. بعض لحظات تجي نشرت الاخبار نكملوا الثواني الاخيره في مباراه أمل حمام سوسة والملعب التونسي. محمد
2: شكرا نعيشوا على وقت دقيقة 52 يعني طبعا مع توقف اللعب مع يعني العودة إلى الفار فما بعض الوقت اللي مبدد كما نقولوا الوقت البديل اللي يقر الحكم إذن هو كان أقر 4 دقائق. وفي هذه الآونة يعلن الحكم خالد القويدر عن انتهاء اللقاء بانتصار الملعب التونسي على مضيفه الأمر الرياضي بحمام السوسة. طبعا عمر السماري كان صاحب افتتاح الهدف للفريق الأمل ثم فخر الدين بن يوسف دقيقة 45 زيد إذن واحد يعد النتيجة ثم أمادون داي في الدقيقة 62 والهدف الثالث إذن يسجله يوسف السعفي في الدقيقة نجم نقوله 45+4
1: نعم.
2: ينتهي لقاء نتيجة 3 أهداف مقابل هدف. إذن ملعب أبو علي الحوار أجمل التحيات حفظ الله دمتم إلى اللقاء.
1: شكرا محمد البواب. هكا مستمعينا نرجع لكم بعد نشرة أخبار الساعة 6 مع زميلي الهادي عزيز قراءة فنية لنتائج مقابلات اليوم لنا عودة بعد قليل.
4: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
5: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
4: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
5: كل نهار موعد للقاء.
4: كل نهار موعد للقاء.

0: ديما على الكيف. يا على الكيف. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: إذاعة المنتير.
4: صار هلال على الموجة 95.7
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة أنباء الساعة 6 مساء. على هامش فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي المنعقد اليوم بالعاصمة الإعلان عن إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية في أفريقيا. ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال صائفة هذا العام. ووزارة الأسرة تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. التأمت اليوم بتونس العاصمة فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. وقد أكد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنه تم اليوم الإعلان عن إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية.
6: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي قام اليوم بتنظيم مؤتمره الثاني، وخلال هذا المؤتمر قدم المجلس نتائج 10 سنوات من العمل الدؤوب في القارة الإفريقية من خلال المهمات ما يقارب 43 مهمة في أغلبية البلدان الإفريقية، قمنا بهم مع عدد من المؤسسات التونسية التي تفوق أكثر من مئات المؤسسات اللي رافقناها في الأسواق الإفريقية. والأهم من هذا الكل، المجلس قدم رؤيته 2030 للمندا الثانية هذه اللي إن شاء الله وقع انتخاب ثلة من لشيف دونتربريز في عدد من المجالات من خلال المساهمة في إشعاع تونس في القارة الإفريقية، العمل على مشاريع كبرى في إفريقيا وتجميع الشركة التونسية في عدد من القطاعات. وقع الإعلان كذلك على من هنا 2030 مجلس عمل تونس الإفريقي سيحاول إطلاق بنك دافير لمرافقة المؤسسة التونسية في تمويل استثماراتها. اليوم وقع الإعلان على عدد معناتها من المشاريع الكبرى اللي في 5 سنوات القادمة مش نحاولوا نجعلوا من مجلس العمل التونسي الإفريقي يكون من 3 أو 5 المنظمات الكبرى في القارة الإفريقية اللي مش يساهم في تطوير علاقات تونس مع أفريقيا وتطوير مشاريعنا وتطوير تصديرنا وتطوير انتساب مؤسساتنا في القارة الإفريقية.
5: تهطلت خلال 24 ساعة الماضية انطلاقا من يوم الجمعة 11 سبتمبر على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم السبت 12 سبتمبر على الساعة 7 صباحا كميات هامة من الأمطار شملت مختلف مناطق البلاد وتجاوزت 43 ملم في منطقة الخلعة الخصبة من ولاية الكاف. ويتواصل اليوم نزول الأمطار في الشمال ومحليا في الوسط، وقد تكون أحيانا غزيرة خاصة في أقصى الشمال، وتتراوح الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل. كما سيكون الوضع الجوي غدا الأحد ملائما لنزول أمطار بمناطق الجنوب، ستكون رعدية خاصة في مناطق الجنوب الشرقي، هذا وتحسبا لنزول كميات من الأمطار ولدعم التدخلات الوقائية والاستباقية. شرعت مصالح بلدية سوسة في تنظيف وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار، كما نفذت حملة ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات غير المنزلية. مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة:
7: توقيا لأمطار الخريف والأمطار الغازية بالنسبة لشبكة تصريف المياه أمطار بنا تقوم بالعناية بها بصفة دورية، رفع الفواضل ورفع الشوائب اللي تعيق سيل المياه الأمطار في الأحياء وفي المحيط متاع شبكة تصريف المياه الأمطار. تقريبا بلدية سوسة عندها 2400 نقطة تصريف مياه الأمطار الممتدة على كافة المنطقة البلدية اللي هي تقوم بالغسيل نتاعها سويا، تقريبا تدخلات توصل حتى 3 مرات سنويا من الأمطار، 3 تدخلات العادية لتفعيل المخالفات القانون، قانون المخالفات الصحية. وانا الفترة الأخيرة وانا لاحظنا كيف القاء العشوائي للفضلات هذه يعيق في الفرق البلدية خاصة ممكن في رفع الفضلات المنزلية. وهذا نبدأ آلية الإعلام وآلية قرب المواطن باش نحدوا من القاء العشوائي، لازم يجي كذلك من القاء العشوائي ويجي في محيط الحاويات يحط فضلات غير التجارية أو فضلات المؤسسات التجارية أو فضلات المحلات التجارية وما لما نفعله في القانون هذا يحترمش الأماكن الخصوصية اللي قاع الفضلات.
5: شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15000 هكتار مقابل أكثر من أقل من 2500 هكتار خلال صيف 2025، كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال هذه الصيفة بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وقد سجل حريق جبل تكرونة بسقيط سيدي يوسف من ولاية الكهف أكبر مساحة محروقة حيث أتى على قرابة 9000 هكتار، يليه حريق جبل برقو في ولاية سليان الذي أتلف حوالي 2000 هكتار، وتكتسي الغابات التونسية أهمية بيئية واقتصادية بالغة باعتبارها تساهم في حماية التربة من الانجراف والحد من التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي، فضلا عن دورها في تنظيم المناخ وتثبيت الكربون. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، فقد بلغت الصادرات 44671 مليون دينار مقابل 41372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت نموا بنسبة 8%. بالمقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11% لتبلغ 62525 مليون دينار مقابل 56011 مليون دينار قبل سنة. على مستوى القطاعات ارتفعت الصادرات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.5% وفي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 20% مدفوعة خاصة بارتفاع صادرات زيت الزيتون التي بلغت 3769 مليار مقابل 2702 مليون دينار، كما سجل قطاع الطاقة نموا بنسبة 44% بفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة في المقابل تراجعت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12% وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4.8%. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة المنصف بن عبد الله:
1: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السن من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من خطر المخدرات في تنفيذ مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات والبرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 3-29 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم. المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات تراهن زوج أطراف رئيسيين هما الطفل والأسرة، بهم هما إن شاء الله نحسن المجتمع ونرتقي للأفضل.
5: في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتكثيف آليات الكشف المبكر، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع قسم طب العيون بوحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية حملة مجانية لتقصي مرض الماء الأبيض، وتم توجيه عدد من الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية نحو الأقصاف الطبية للتكفل بها مجانا والقيام بالتدخلات الجراحية الضرورية. المتابعة من القيروان مع الزميلة نادرة برجب.
2: جمال مرابط المدير الجهوي للصحة
3: في القيروان في مركز الوسيط ومركز الطب المدرسي، وغطت معتمدية القرية قيروان الشمالية وأشبيكة، وفرت الإدارة الجهوية للصحة النقل المجاني لكافة المواطنين، جند جميع الإطارات الطبية وشبه الطبية من الدوائر الصحية لدعم معناها ونجاح هذه القوافل الطبية. بكل يوم على النجم ناخذ 30-40 إطارات شبه طبية، تم الأطباء الميديسين فامي والطب العام، بالإضافة إلى الحملة كانت تحت إشراف الأطباء الجامعيين بقسم جراحة العيون بمستشفى الجامعي بالقيروان. عدد المستفيدين من القوافل هذه يفوت 600-700 شخص. وقع تقصي عددها من الحالات، وفيما بعد بشقع الإجراء العملية الجراحية امتحم تحت إشراف قسم جراحة طب العيون بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان.
8: حاجة بها يا خلاص، ماذا بينا ديما كي هكا مش كان المرة هذه، ماذا بينا بها يا حد الاخر يخسر الكبار والصغار ما عندهمش امكانيات باش يداو ولا باش يقف على الطبيب. فزيت الطبيب تاو غالي ما نجيبش دنيا، هذه حاجة بها
9: يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة اللي هما كيما فيها ثم ناس ما تنجمش تعدي وما تنجمش تعمل عمليات. ماذا بينا ديما تعملوا لنا حملات كيما هكا.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
5: أذكركم بأبرز العناوين. الإعلان عن أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية في إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال هذه الصيفة. ووزارة الأسرة تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم الزميلة سناء مجددا لمتابعة المقابلات الرياضية.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
11: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير. رياضة، ثقافة، فنون، جوائز ومسابقات. عشية كل سبت مع سنة البرهوي.

0: ستوديو 7. ستوديو 7. ستوديو 7 منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير.
1: من إذاعة المنستير.
0: رياضة، ثقافة، فنون، جوائز ومسابقات. عشية كل سبت.
1: عشية كل سبت.
0: مع سناء البرهومي.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم اكيد في الجزء الاخير من البرنامج. نتمنى لكم دائما تحيه كامل فريق هيثم والناس، تحيه منير بعطاي، معكم سنير البرومي. باش نستقبل المحللين الفنيين للبرنامج، نرحب بنيجي عاشور. مرحبا بك نيجي.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي اذاعه منستير.
2: واكيد نرحب انيس بن حسن. مرحبا بك انيس.
4: مرحبا بك سناء، ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه منستير.
2: اكيد اليوم تلعبوا ثلاثه مقابلات كدفعه اولى من منافسات الجوله الرابعه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. نذكر كل ما التحق بينا بالنتائج: انتصار مستقبل مرسى على النجم الساحلي، امل حمام سوس خسر 3-1 امام الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري تعادل 3-3 مع فريق اتحاد بن قردين. كذلك قاعدين نتابعوا في مباراه جوليبا المالي والنادي الافريقي الى حدود دقيقه 55 تقدم الفريق المالي 2-1 بعد ما كان الشوط الاول فيه بالتعادل هدف لهدف. صدق قديده كان عدل نتيجه للنادي الافريقي في دقيقه 18، قبلها كان كويتي دقيقه 17 سجل هدف السابق لجوليبا، ومنذ قليل في دقيقه 50 فيرنون أرابا سجل هدف تقدم لجوليبا المالي. نذكر الفريق كان فاز 1-0 في لقاء الذهاب، هدفين بالنسبه لرابطه الابطال. في كاس الكونفدراليه فريق تراجي جورجيس وديامبرز الى حدود دقيقه 17 مازالوا متعادلين 0-0، 3-1 في الذهاب لصالح ممثل كره القدم التونسيه. ثلاثة مقابلات اليوم باش نحكيو فيهم مع أنيس ونيجي. باش نبداو بمباراة الاتحاد الرياضي المنستيري بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى اللي تعادل 3-3. نعطيكم شريط الأهداف. افتتاح النتيجة كان من جانب اتحاد المنستيري دقيقة 7 صالح البرهومي، ثم الفريق اتحاد بن قردين يعادل على طريق غازل عيدي في دقيقة 17، دقيقة 45 عبد الوهاب بخوش يسجل بن قردين، دقيقة 53 إدريس لمحيرسي سجل 3-1 تقدم الاتحاد بن قردين. بعد الاتحاد المنستيري رجع في زوز مناسبات رائد بوشنيب دقيقة 60 وأحمد بواسيدة دقيقة 63، 3-3. مباراة فيها برشا فرجة، فيها برشا فرص، وخاصة 3 أهداف، لكن كل فريق نتصور مش فرحان نتيجة التعادل نيجي، خاصة ممكن جايب اتحاد المنستيري يقولك على ميداني كنت نجم نفوز ونعمل 3 نقاط، واتحاد بن قردين كان متقدم 3-1 وفي نهاية الأمر يجني كان نقطة واحدة.
3: صحيح، معقول. هو المقابلة هذه بالذات معناتها هي الثانية لاتحاد هذا المنستيري على أرضية ميدان، ونفس الشيء البنغندير هي الثاني على الاكستيريور. دونك نتصور كي نشوف ريزولتا فينال نتصور بنغردان معناتها كي ياخذ نقطه من المسير معناتها تسمى عمل ريزولتا بوزيتيف. صحيح جات في سيركونستانس تاع ماتش باش ينجم يتفوق في المقابله انه خذ سكور 3-1، لكن دونك فما بوتيت الامور البدنيه، فما تراجع نتاع فريق بنغردان اللي ما عندوش ريتم نتاع ماتشوات اللي خلى فريق التحدي المسير يرجع، لكن زاد فما اصرار، فما فالور تكنيك في المستير معناتها بصراحه، فما ملاعبيه تكنيك ما بس عليهم عندهم ما يقولوا في روحهم، فما كل جرينتا، فما فولونتي هذه شفناها في اخر الماتش معناتها من الحوايج الباهيه، معناتها رياكسيون كي تكون خاسر 3-1 وترجع سي سيني بوزيتيف. لكن كي ناخذ الماتش معناتها من الاول معناتها فما بتات نقاط استفهام على مستوى تركيبه وسط الميدان، خاطر كي تشوفوا التغييرات اللي صارت معناتها مقارنه معناتها بالمقابلات ملعب تونسي الدنيا كنا نتصوروا انه على دكه الاحتياط بحكم الاصابه، لكن شفناهم بعد المقابله ميراس بالاحسن وباه جاء ودخول ياسين عمري بلاص القانوني، الاحتفاظ معناتها بنفس التريو نتاع الاتاك، سوا تدخل بواسطه بارابور مقابله ملعب تونسي، بوشنيبه نفس الشيء على الكولوار والبرهومي. دونك الإشكاليات نتاع المسير بتات تعاود كيما قابلت ملعب تونسي كي المقابلة هذه، هو سورتو على مستوى الدوزيام بار سورتو في اللاكس، معناتها فما ثغرات صغيرة في اللاكس اللي خليك معناتها تخسر كور، سورتو الكور الراجعة. صارت نفس الشيء مقابلة ملعب تونسي، تعاود الهدف براتيكمون شباله مع هدف غازي العيادي. شفنا معناتها فريق الاتحاد المنستيري معناتها سو لو بلان تكنيك معناتها الكرة في الساقين معناتها فما معناتها تمركز، فما تغيير معناتها مراكز، فما كاليتي جو تشاف معناتها في التيران وتعمل عليها كيف، لكن يقعد الاشكال في الريكوبيراسيون، خاطر انه كي تشوف التغييرات ما بين الشوط والشوط براتيكمون الميليو التيران اللي بدا معناتها في الماتش مش هو بيدلو كمل. شفنا معناتها باه جاو ميراس بالحسن خرجوا وكيف ياسين عمري ولا تاكونت كلوار، ورجع معناتها بتغيير طريقه اللعب كوسوم الكادترون رجع بيدياني واحد قدامهم بوشنيبه وشيء مش بالي. دونك بيتيت الديزيكيليبر هذا خلق شويه في ريكوبيراسيون مانيش قويين في الكوتي التكنيك فما كنتوش تكنيك بتاع شيء مش بالوراد بشنيب اللي بصراحه قدم مقابله محترمه جدا سيرتو كي دخل ميليو تيران عطيه برشا حلول باسي دو برافو عليه ما تعطيه امبريسيون ممتازه معناتها في المقابله في البروفوندور في القوه في البويسونس بتتر تعب كنت نتصور نجم يقعد هو في الدوزيام ميتون هو كدياغا يعطي حلول اكثر كدوز اتاكون بصراحه فما تعامل الكوتشينغ نتاع بنجردان اللي هو اللي عجبني في الحدوثي لانه شلق بالمشاكل نتاعو على بكري معناتها لانه كانت مشاكل على الكوتي جوش نتاعو يلعب بدرواتي اللي هو الحبيب يكن وقدامه ديس المحيسي معناتها دو زوز كبار في العمر ودو درواتي كانت برشا مشاكل على مستوى غربال وبوشنيبا حتى لي رونفيرسمون تاع ريان زوز كان يخدموا برشا على الكوتي فورم تاع ميسي كان كوتي دروا والعكس وبالعكس معناتها كوتي فابل نتاع بنجردان كوتي جوش صلح صراحة دخل الحرابي جاب لاكسيال جوشي جابوا على اليسار صارت نفس المشاكل دي بليسي عاود دخل التيمومي كيف كيف كيما حصلش روحه في التروازة معناتها ما شدش الماتش حس روحه فيزيكمون ما نجمش يكمل بنجردان لعب بثلاثة في اللاكس رغم اللي مستير عملت بريسيون كبيرة عليه برشا معناتها في آخر الماتش لكن في الآخر كان يروح بنقطة التعادل دونك كان يقول مقابلة على مستوى الفرجة عندك ما تتفرج معناتها أهداف لكن مالوريزمون دفاعيا الاتحاد المرسيلي عنده مشاكل على مستوى اللاكس جارديا مقارنة بالماتش اللي فات ما كانش ديسيزيف ما تحط كور بصراحة اللي فما صنع بصراحة مغازي العيادي من ديسلي محيسي ما كنا في الدوزيام بال كنا ناقصين شوية لأنه بلاست دياني في البريمير ميتون كانت واضحة لأنه هو كان براتيكمون يغلف براتيكمون على ميراس بالحسن كان موجود في الكرات الثانية بها جاء نقطة استفهام معناتها تلعب بيك كتيتولير ويكون هو دوزيام بيفو مع ميراس بالحسن لكن ما تحسش في التيران عندك ملاعبك عنده فالور كبيرة معناتها سورتو سور لو بلان فيزيك بتتر باهي سور لو بلان تكنيك لكن سور لو بلان فيزيك ما عندوش امباكت كبير البرهومي وين تلقاه في دوزيامات يكون اختر بصراحة باللي زبال نتاع على الكلوار مازال يتحسن أكثر لكن أنا أقول إجمالا كان ينجم يعمل أحسن التحديات المناسبة سورتو دفاعين فما تقلبات في الماتش فما قراءات من كسوة من الحدوثي كسوة من الاتحاد المسيري فات المقابلة 3-3 نبنيه على كوتي بوزيتيف متاع تسجيل الأهداف وباصيدة اللي أعطيها امباكت هو معتا والبرهومي وبوشنيبة اللي بصراحة رغم أني مازال مش حاضر فيزيك مولك بصراحة أسيرانس تكنيك ممتازة يزم يلقى فورمول في الميليو التيران اللي جوان دي على الأقريابل في الفكان وفي صناعة اللعب شيء مش بالي باهي في الكرة لكن في فكان الكرة براتيكمون مش موجود دونك كان يقول مقابله ايكيتابل الاتحاد خسر دو بوين تاعو يلعب دوميسي وبنجردان بالنسبه للدوزيام ماتش على الاكستيرير تسمى ربح ان بوين
2: بي بعد شويه ونص باش يكون موعد لدينا نيس المستمعين يتفاعلوا فما سي لطفي حرزله يتوجه لك نيس بالسؤال حول الاخطاء ممكن خلينا نقول بعض القرارات التحكيميه هو بطبيعه الحال يشوفها انه ممكن قرارات شفاه

0: حاجة في نقطة أخرى كي تبدأ ورقة معنا ورقة ثانية صفرة ثانية وقتها عنده حق الفاري دخل باش يمنع الورقة الحمراء.
1: يعني استنجموش نحكيو على ريد تشيك فار
0: بالضبط،
1: يعني إمكانية تكون ورقة حمراء
0: بالضبط، إمكانية هي possibility
1: possibility تشيك فار
0: تشيك فار في
1: ريد تشيك فار
0: ريد
1: ريد يعني ورقة الحمراء
0: أو possibility داخل وإلا خارج، خاطرك تبدا مخالف الداخل والا خارج.
1: وقتها نحكيوا على ضربه جزاء،
0: وقتها نحكيوا على ضربه جزاء
1: خاطر لخط 18
0: معناها يا اما معناها تدخل يا اما على معناها بوسيبيليتي او امكانيه نتاع ورقه حمراء او امكانيه المخالفه صارت للداخل، او معناها نحكي هو حتى خارج منطقه الجزاء معناها امكانيه تكون داخل منطقه الجزاء، اما مش على المخالفه بحد ذاتها. المخالفه بحد ذاتها حكم الفار لا دخل له في المخالفه ولا دخل له في الورقه الصفراء. دونك الإمكانية نتصور الإمكانية الأولى متاع بوسيبلتي متاع ورقة حمراء، خاطر لازم يكون آخر مدافع ويكون تكون فرصة محقة.
1: واضح، يعطيك الصحة نيس، ما تبعدوش علينا باش نزيدو نحكيو وناخذو ملاحظة نيس فيما يخص مقابلة الاتحاد منسير اتحاد من قردين وبقية المباريات.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: ستين. نذكر معنا نيجي عاشور أنيس بن حسن في التحليل الفني. كنا مع أنيس حكينا على التصرف متاع الفار في اللقطة اللي أعطى فيها إنذار وبعد نحاها. ممكن عملت شوية نقاش وبوليميك حتى بين المتابعين خاصة جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري في الديريكت. كنا تناولناها مع ذكر ووضحناها. نعاود نذكر بأنه حسب أنيس الفار راهو نادى الحكم باش يثبت فما إمكانية ورقة حمراء لأنه مدافع الاتحاد
1: إمكانية
0: ضربة جزاء
1: معنى المخالفة داخل منطقة الجزاء
0: لأنه كان سقوط المخالفة كانت قريبة ياسر من خط 18 فكان تثبيت على ورقة حمراء وكذلك على ضربة جزاء. الورقة الحمراء لأن مدافع الاتحاد المونستيري كان آخر واحد
1: حسب الفار
0: دونك هو الفار خذ القرار هذاك وحسب ما تشوف أنت ممكن كان قرار صحيح
1: بالطبيعة. إذا فما بوسيبيليتي نتاع أنا حكي لك قرار صحيح خاطرني تفرجت المقابلة في الميدان, ولكن إذا فما إمكانية نتاع حمراء بالطبيعة تكون قرار صحيح, ولا إمكانية تاع ضربة جزاء تكون قرار صحيح.
0: ومنصح من صلاحيته نادي
1: الحكم باش يشوف
0: باش يصلح له بالضبط لأن الحكم خذ قرار
1: الحكم آخر. الحكم رأي أنه مشي للمخالفة
0: وعطى ورقة صفراء
1: بالضبط. مشي للمخالفة أنه ما فماش مخالفة دونك تنحيت الورقة الصفراء وتنحيت إمكانية تاع ورقة حمراء وتنحيت إمكانية تاع ضربة جزاء.
0: واضح لي هكا واضحة العملية. ناخذ ملاحظاتك الفنية فيما يتعلق بالمباراة هذه.
1: لا شوف فنيا مقابلة كانت حسب نظري محترمة, ما نساوش أنها مقابلة بداية موسم. نقول أني في نفس الوقت مثلا الاتحاد المونستيري كما يكون خسر زوز نقاط في نفس الوقت ربح نقطة. نقول اختار زوز مقابل زوز نقاط خطر مقابل اتحاد بني قردان في ميدانه تعتبر نتيجة حسب نظري مش إيجابية, ولكن إذا نحكي قبل مقابلة ولكن مجريات اللقاء شنو صار في اللقاء 3-1 وترجع 3-3 تعتبر حسب نظري نتيجة إيجابية على حسب المقابل. ولكن في هذا الكل قول أنه مدرب الاتحاد المونستيري كان سبب رقم واحد في النتيجة هذه.
0: اختيارات الفنية
1: بطبيعة الاختيارات الفنية اختيارات الفنية كانت غريبة جدا خاصة وسط الميدان. وسط الميدان كان مش متجانس, نقاو فيه بهجاء اللي بصراحة على مستوى افتكاك الكرة كان ما يقوم بحتى مجهود بيجي في الكرة وما يعرفش يفتك الكرة, وهذا مهم برش في كرة القدم. إذا ما تعرفش تفك الكرة راهو لازم يتعلم يفك الكرة قبل كل شيء. صحيح على مستوى كياخو كرة يعرف فنيا, ولكن من أنني حسب نظري باجا ما نجمش يكون مع زوز لاعبين معناه لاعب بركة يفتك الكرة, خاطر وقتها باش يكون اللاعب اللي معاه باش يقوم مجهود كبير ومجهود إضافي باش يتعب اللاعب اللي معاه, ولا في الحالة هذا هو ميراس بن حسن. اثنين معاه ذوما زوز لاعبين ميراس وبهجارنا اللاعب العمري لعب كصانع العاب, حتى العمري في صنع في افتكاك الكوره ما يعملش مجهود كبير. اولا الكبر سنه, ثاني حاجه حتى هو معنى الخصائص نتاعو الفنيه انه يحب الكوره ماذا بيدي كوره عنده ما يعملش مجهود كي تبدا الكوره عند الخصم, وهذا واضح. دونك افتكاك الكوره كان غايه في الاتحاد المونستيري, هذا خلى بدايه مقابله كانت لصالح اتحاد بني قردان وكان سيطرة كلية على وسط الميدان. وملاحظة أخرى سنة أنه الاتحاد المونستيري في المقابلة الأخيرة اللي شفته فيه وأيضا حتى في المقابلة الودية ديما لونتام دي ماتش ما يسمى لونتام دي ماتش نحكي على بداية المقابلة ديما تكون خارج الموضوع. ما يدخل الاتحاد المونستيري في المقابلة كان بعد 10 دقائق, بالرغم أنه الاتحاد المونستيري سجل الهدف في الدقيقة السادسة, ولكن كتشوف الهدف ما كانش على معنى الاتحاد المونستيري وقتها واخو اللعبة وضاغط على الخصم, كان ضد مجريات المقابلة. نمشور من بعد الاتحاد هذا حاول أنه يلعب الكرات نحكيه العرضية والكرات دياغونال خاصة من زوز اللي في المحور سواء بعزوز وإلا بانجا, حاولوا يلعبوا على مستوى الجهة اليمنى أو الجهة اليمنى الاتحاد المونستيري, حاولوا أنهم يتعداوا وسط الميدان. ثم حتى كيخذين الكرة في وسط الميدان كرات كان عرضية ممشيناش للأمان. هذا الكل معاه بصراحة فما سوء تفاهم كبير أو فمش تجانس كبير ما بين بنجا واللاعب ريان عزوز في محور الدفاع. كيف بالنسبة للأظهرة غربال مش في المستوى المعتاد متاعه, مازال ما رجعش الفورمة العادية, ما شفناش غربال قبل ما يمشي للاحتراف وقبل رجوعه للاتحاد المونستيري. الحرش من منلومش عليه ولو أنه على المستوى الدفاعي الحرش قام بواجبه وعمل مقابلة محترمة جدا، ولكن على المستوى الهجومي ما كانش مؤثر، ما عطاش
0: جاته فرصة هو
1: بالضبط جاته فرصة ولكن ما كانش مؤثر ممكن في الشوط الثاني، ولكن تعب ورينا الحرش على المستوى الهجومي ما عطاش التمريرات الصحيحة، ما عاونش برش على المستوى الهجومي، ولكن اللي يشفع له أنه دفاعيا كان على أحسن ما يرام. بالنسبة لي هجوميا نقطة الضوء الكبيرة اللي هي بسيطة، لاعب هذا أعطيه عمق كبير الاتحاد المونستيري، قام مجهود كبير على مستوى الضغط، على مستوى حتى الاتحاد المونستيري في بناء الهجمة كان يوخر وسط الميدان يكون كمحطة ثم يرجع للهجوم يكون ديما عنده بروفوندير. بالنسبة نقول لك للرواق الأيمن والرواق الأيسر بدي بوشنيبة على مستوى الجهة اليمنى والبرهومي على الجهة اليسرى، بوشنيبة أقول أني بصراحة معطاش مش قوي في الواحد ضد واحد، ولكن بوشنيبة تخل مش كاريلير، تخل كصنع ألعاب، تخل ولا في الشوط الثاني اللاعب ريان شيم جبالي، دياني شيم جبالي وأمامهم بوشنيبة شيم، خاطر ممكن يقول لك أني في التمريرات الطويلة تلقى شيم، هذا إلا صار، ولكن فما إشكالية أخرى أنه ديانية ما تلعبوش من اللول راهو مشكلة كبيرة. ما فهمتش المدرب أحسن لاعب في المقابلة الثانية المقابلة ملعب تونسي ولا من أفضل اللاعبين في مقابلة الملعب التونسي اليوم نقاو خارج التشكيلة الأساسية، أني كي شفت التشكيلة قلت هذا مصاب، والله
2: الناس كل قالت مصاب،
1: فهمت ماشي في بالي مصاب، بعد خذيت المعلومة أنه الأمور فنية وهذا راهو ميجيش، راهو شوف راهو المدرب ينجم معناه يدخل فيه حد، ونجم فما حاجات اختيارات تكون قريبه للواقع.
2: اني اقول قله ماتوريتي ترش على شيء، لانه تغير في الاتاك نمشي معك، عندك ملاعبي ما تعداش اوكي، لكن تركيبه وسط الميدان كي تبدلها ضيع لي ريبير كل، ضيع ريبير ميراس، ضيع ريبير نتاع دياني كي تدخل من بعد شيء مش بالي اللي هو ملعب حتى دقيقه المقابله فات ما كذا، كاش قلت لك التغيير هذاك ما بين الميتون تبدا بزوز بيفوات ومن بعد تنحيهم كريمه. أيه. انا كنت نتصور انه واحد منهم باش يخرج اللي هو باجا ويقعد ميراس،
1: او شو قولك اللي يخرج ميراس؟ لا ميراس اني حس ميراس اصابه كبيره، وبعد الاصابه شوف بالاصابه حاجه ميراس، وبعد الاصابه عاود خرج وبعد عاود رجع وعاود عملوا له ممكن
2: دونك يقعد الكاستينغ نتاعو افون ماتش هو. أيه. مش لافي دونك اختياره في التشكيله الاولانيه
1: افون ماتش
2: هذاك هو الاشكال اللي خلى المستير بتاتر تيجي ورا نتيجه،
1: يعطيك على الاقل انت مشكله عندك في الريكوبيراسيون الجانب انت فنيا ماكش خايب، وحتى شيء مش بالي بصراحه اعطيه حلول اليوم في الشوط الثاني، شيء مش بالي في التمريرات فما تحس فنيا خير من اللاعبين الموجودين الكل، ولكن انه دياني ما يكونش موجود مع اللاعبين الموجودين على اللاعبين الا موجودين على ذمته،
2: هو اني اللي شفته
1: اقرب واحد يكون اساسي
2: كما حكينا من بكري ان بروبليم دو كوفرتور في اللاكس بانغا ويراين عزوز اروفار، لانه هذو مزوز
1: نحكيو على وسط الميدان تو
2: هو اشغل
0: الاشكال. خليني نعطي برك نتيجه تم النادي الافريقي يتمكن من التعديل امام جولي با المالي 2-2، مهاجم النادي الافريقي على ما اعتقد الكاميروني هو اللي سجل هدف التعادل 1-2، ونذكر ان النادي الافريقي كان فاز بوحده بلاش في الذهاب، وهذا اكيد في مصلحه النادي الافريقي في لقاء العوده، اذا 2-2، بينما 0-0 في مباراه ديامبورز وترشي جرجيس الى حدود دقيقه 39. جوست باش نسكر مع الماتش هذا بخصوص ممكن التركيب اللي تراوها ولا التحويرات فيما يخص الدفاع كما شار نيس، فما عدم توازن، فما تفاوت في الجاهزيه، نخو رايك انت نجو ورايك انيس
2: بالنسبه لك كيب المتكونة جديدة دفاعيا وقت يترى علينا عزوز وبنقا وميراس وبهجا مليش مش يكونوا هذوما يعطيك سيكريتي معتا في الفكان كما قال نيس، كان يكون معهم دياني وتختار واحد منهم كما صار مش ملعب تونس وتخلق لك الكليبر متاعك، وقت كي تعمل شوام بين بوشنيبة ويسين عاملي هذاك شوام متاعك انت كمدرب ما يقلقش برشا تنجم ترقعهم بعد، لكن كي تغلط في التركيبة سورتو قدام الديفانس صارت لك نفس الشيء مقابلة ملعب تونسي، صار نفس الشيء دياني سين بيس متريس حكينا عليه مش حمسوس وقلت لك تخلص صلح الدنيا كل اعطيك ليه بالميراث تستحفظ على الكوتي اللي ربحته في مش ملعب تونسي وتزيد عليه حاجه اخرى كي تعمل تغييرات فوق تغييرات تولي يصير لك اللي صار في الماتش هذا
1: ناجي راهو في اثناء التمارين، والله المعلومه وصلت اثناء التمارين تاع الاسبوع هذا دياني كان اساسي في كل التمارين معناها حصص تماريني، جي اليوم المدرب يبدل ايش معناها انت تخدم حاجه وبعد تعمل حاجه، دياني اليوم الناس كل باهتت بصراحه، الناس كل ماشي في اصابه راهو عملوا معناها دياني راهو عمل عدم توازن كبير لو تخسر شوط كامل
0: مقابل تقدير ممكن كان اساسي خير
1: تكرر الاتحاد المونستيري وصل الفترة أنه في بعض المقابلات يجب يتصرف فيهم على ميدانه.
2: صحيح.
1: خاطر أنت ما جيتك مقابلات أصعب نحبه بالرغم من الاتحاد بن قردان عجبتني على المستوى البدني، خاصة على المستوى اندفاع البدني مش على المستوى حضور بدني، اندفاع بدني، لاعبين قويين، مدرب.
2: أما الخبرة الخبرة أنت الحيدوسي لاعب الدورة صارت له برشا مشاكل، عنده دوبل سي مسكولير من أول ماتش ما تعمل دو شانجمون في البريمير ميتان، ومن بعد عملت له شانجمون مع بعضهم. دونك لنا في الكوتشينغ
1: بالرغم من اللي راهو عمل شويه ريسك، راهو ما كيعمل انت ترو شانجمون في الدقيقه 65
2: يتضرب له واحد يقعد
1: نجم يقعد ما غير،
2: لكن في الاخر في الاخر في الكوتشينغ خرج منها.
0: التحويرات اللي ممكن تراها نيس
1: بالنسبه للاتحاد المنستيري، شوف الحمد لله انه تم رفع المنع من الانتداب وهذا مهم، ولكن بالنسبه لجماهير الاتحاد المنستيري راهو مش اللاعبين الكل باش يكونوا باش يقدموا الإضافة. أنا حسب ما ريت فما 3-4 لاعبين نجموا يدخلوا للمجموعة ونجموا يلعبوا، ومنهم خاصة أنني رأى ريان بوقديدة لاعب إمكانياته كبيرة، ولو أنه مازال صغير في السن راهو الناس ما يجموش يعملوا له برشا ضغط، خاطر اللاعب هذا من مواليد 2007، راهو لاعب تاع مستقبل، دوم غلق 18 سنة، معناها لاعب عنده إمكانيات كبيرة وباش يلعب يزم شوية تدرج. كيف كيف اليوم بسيط عمل مقابلة ممتازة ودخل في المجموعة، ولو أنه بدنيا نحس به مازال مش حاضر، معناها ينجم يكون جاهزية أكبر باش يعطي أكثر مردود للاتحاد،
2: لكن السبريم تاعه ممتاز
1: ممتاز ممتاز جدا على كل مستويات حتى مع الجروب راهو قاعد يهز في الجروب. اثنين، فما لاعب آخر صغير في السن اللي هو بوسعدية في وسط الميدان انتداب جديد، النجم كيف كيف يكون حل من الحلول مع حضور بوعلي اللي اليوم حبيت ياخذ أكثر وقت حسب نظري. بوعلي معناها في الواحد ضد واحد لاعب ممتاز متميز، ومقابلة الملعب التونسي كان من أفضل اللاعبين، هو صاحب الهدف يظهر لي سجل هدف وقتها بوعلي، كنت نتصوره باش يكون أساسي. الاتحاد المنستيري نقص العمل، نقص خدمة، نقص ممكن تجانس في اللاعبين، المدرب يزمه بصراحة يبعد على الحاجات اللي تخلي الفريق ما يكونش في احسن مستوياته. يعني قلت فلسيف راهو مش باهي، مدرب اللي يتفلسف برشا راهو ما ينجحش، راهو تمشي لك مره الاولى مره ثانيه مره ثالثه راهو ما تمشي لكش. دونك ماذا بيك تبدا حاجه واضحه، تلعب اللاعب الجاهز للتشكيله اللي تكون اقرب للواقع، وان شاء الله الاتحاد المنستيري قادر انه يعمل نتائج افضل.
2: فما ديسيني يزمك معناتها كي تقبل 3 أهداف يزمك تشوف الكوتي اكسيال نتاعك، معناتها يزمك تشوف فورمول باهيه في اللاكس، انه معناتها في كل مره تقبل اهداف دونك فما مشكل في اللاكس، وميم طون يزم عندك ستابيليتي في ميلي تيران، هذاك مما لا شك فيه.
0: واضح مباراه النادي الافريقي وجوليبا ما توقف عليهش، خاطر جمهور الفريق المالي قاعد يقوم بالشغب حسب ما شاءت ويرميو في القوارير وفي المقذوفات وشعال الشماريخ. لعب متوقف، ملعبيه جوليبا قاعدين يحكيوا مع جمهورهم باش يتم استئناف المباراه. على كل نتيجه كل ما تحق بينا مازلت 8 دقائق لعب على نهايه المباراه، و2-2 التعادل بين النادي الافريقي وجوليبا، ومازال نشوف المسؤولين والملاعبيه يمشيوا للجمهور باش يتم استئناف المقابله هذه، مازال برشا وقت. ونذكر زاده بانه ترجي جرجيس وفريق السنغالي ديامبيرز تعادل 0-0. نكملوا نواصلوا حديثنا على مقابله الرابطه المحترفه الاولى، نحكيوا على مستقبل المرسى نجم رادي الساحلي. مباراه كان المرسى فتح النتيجه عن طريق نور ماني دقيقه 23، وكل ما يسجل نور ماني نتفكر الصيف كيفاش كان الحديث عليه انه باش يمشي للنادي رادي الصفاقسي، حتى نجم الساحلي برشا من احباء الفريق قالوا علاش ليه ما يكونش مع نجم الساحلي، خاصه
1: حتى الاتحاد المنسير
0: صحيح كان قريب. هل ترى الفرق هذه باش تندم على هذا المهاجم والا لا؟ هو تو قاعد ياكد الحقيقه، قاعد يسجل في كل جوله، حاضر مع المرسى وكان حاسم وثلاث نقاط ثمينه. نسمع شنو تنجم تقول عليه؟
1: هو سنه صعيب برشا لاعب مهاجم يسجل 19 هدف في موسم في الرابطه الثانيه ما يكونش عنده كاليتي، ماذا كيف سجلهم الهدف؟ كل حظ 19 هدف من يمشي كل حظ. دونك المهاجم هذا على الاقل عنده حاسه
0: التسجيل ويشم الاهداف، قناص
1: قناص. وفي كره القدم التونسيه عندنا مشكله نتاع تسجيل الاهداف، التسييم مش موجود، فما برشا مهاجمين يعمل كل شيء وما عرفش يسجل هدف، يجي امام المرمى ويضيع كره سهله. دونك هذا حسب نظري من حاجات ومن خصال الكبيره نورمان. لاعب هذا كيف كيف عنده حاجه مهمه برشا، انه لاعب يلعب كمحطه، ينجم يلعب كمحطه، لاعب ينجم يلعب في ظهر المدافعين، ما هنا عنده خصال. صحيح تقول لي انت فلوني فو حاجه وفما فرق نجم ينجحش معاهم، نجمش معاك، ولكن انا حسب نظري نقول انه مستقبل المرسى نجح في انتداب لاعب مهم جدا. ولو انه البدايه الكارثيه نتاع مستقبل المرسى نقوله، خاطر بدايه التحضيرات كانت ممتازه، مستقبل المرسى من اول الفرق اللي بدات التحضيرات مع مدرب نجح في المتلوي اللي هو عيد ميد بن يونس يعرف البطوله التونسيه، مع رصيد بشري متوفى. صحيح كانت التعزيزات وخاصه اللاعبين اللي جاوا حسب ممكن الميزانيه نتاع الفريق معناها مش حاجه كبيره وخاصه ماديا، ولكن محترمين، لاعبين يعرفوا البطوله، لاعبين اكدوا في السابق علو كعب نتاعهم. مستقبل مرسى بعد نتائج ممكن ما مشاتش بالكدا البدايه، اليوم عرف وعرف الانتصار، وراه انتصار حسب نظري مهم جدا ضد فريق النجم الساحلي. مش سهل باش تنزل تنتصر على النجم الساحلي. النجم الساحلي عنده رصيد ممتاز، عنده مدرب، عنده معناها برشا لاعبين، عنده الفريق نتاعو قاعد يتحسن. دونك حسب نظري بدايه مستقبل المرسى في البطوله كانت اليوم، وانتصار مهم ومهم جدا يخلي الفريق يرتاح. خاطر اذا كان فماش انتصار اليوم كان باش يدخل الشك في الفريق، كان النجم ما يقعدش المدرب على المدرب.
2: الحاجه الباهيه انه راه في في في بنزر ضيع بينالتي مات، دونك ما حبتش كره في اول سيزون، عمل شانط ممتاز مع ترجي التونسي ما قصرش، معناتها كرويين ما قصرش. عزيز الشاوش عندهم لاعبيه نورماني، عندهم لاعبيه في ميلو تيران، غلط انديفيديوال في ميلو تيران كلفته ماتش الترجي. لكن انك تنتصر على النجم هذا الساحلي وما تقبلش اهداف، اول مره النجم هذا الساحلي ما سجل حتى هدف، رغم اللي شفناه معناتها كونتر متلوي، معناتها كي اسامه عبيد شو عندك كسوا لاتاكون نتاعو الملاعب نتاع جيجيسي ورا، معناتها ديبار تاع سيزون اشرف بن ضياف، ديبار تاع سيزون ممتاز. كنت نتصور شكون مقابله اصعب للمرسى، سمعت النتيجه معناتها استغربت، كنت نتصور تكون 2-1 تمشي 1-1 تولي كل حي.
0: هو النجم خلق فرصه، اشرف بن ضياف جاتو فرصه ديجا
2: دونك، لكن كيما قال انيس بصراحه المرسى على خدمه في اول بريباراسيون وعلى صار له في اول سيزون تسمى توا الى ايتي ريكومبونسي بالماتش هذا، تعطيه معناتها راحه كبيره برشا كي تربح ليتوار سي با نيمبورت كي. والنجم الذي الساحلي دونك في اول مره معناتها ما يسجلش، اول مره يخسر.
1: ولو انه النجم الساحلي حسب نظري المقابله هذه ما لازمهاش تاثر في الفريق، علاش ما لازمهاش تاثر في الفريق؟ خاطر قاعد المدرب يبني، مازال ما قاش التشكيله الاساسيه، مازال كل مره كان ثبتوا قاعد على الاقل فما زوز ثلاثه لاعبين يتغيروا خاصه على المستوى الهجومي. صحيح دفاعيا فما لقي ممكن الاربع مدافعين
2: قاعد يقبل،
1: قاعد يقبل في برشا،
2: ولكن بالنسبه للنجم هذا الساحلي قاعد
1: على مستوى قاعد كل مقابله فما استقرار على ما وصل للميدان فما شويه استقرار، ولكن هجومين ثلاثي الهجوم قاعد يتغير من مقابله الى اخرى، خاطر ما قاش اللاعبين القادرين باش يعملوا الاضافه. خاطر حسب نظري النجم الساحلي مازال ينقصوا مهاجم ولاعب رواق،
2: وربح ملاعبي على اليسار راهو بصراحه قومه قاعد يقدم في ديبار نتاع الشامبيونان ممتاز، ملاعبي يساري يعمل كيف ذكي برشا،
1: ذاير
2: ايسر ذكي برشا معناتها في كي يدخل الاتاكي يسربي برشا كول. دونك فما حوايج باهيه في نجم الساحلي لازم يخدم عليها.
0: الى حد الان لعب متوقف في مباراه نادي الافريقي وجوليبا المالي، نذكر بنتيجه 2-2 تقريبا عن 7 كمش 8 دقائق لعب متوقف ملعبيه نادي الافريقي على الميدان، حتى هم بيدوا ملعبيه جوليبا المالي معناها وقفوا، يبدو ان الامور معناها
1: خرجت عن السيطره
0: بالضبط فيما يتعلق بالجمهور. نتصور ان النادي الافريقي باش يستنى الوقت القانوني حتى طاقم التحكيم في وسط الميدان. هذه الصوره اللي قاعده تجينا من ملعب المباراه،
2: اول مره نادي افريقيا يسجل زوز اهداف،
0: تسمى نجاح نادي افريقيا اللي بعيد برشا على المسابقات الافريقيه، زوز اهداف خارج القواعد. ممكن هذا يحسب ممكن ماهر الكنزاري زاد اللي عنده الخبره الافريقيه، هذه مؤكد بالنسبه لمدرب النادي الافريقي.
1: بدايه ممتازه السنه هو 3 انتصارات وتعادل،
0: صدق قديده يسجل اليوم،
1: وخاصه صدق قديده لقاعد يظل ما بين بطوله وبطوله افريقيا
2: ملاعبي عندهم يقول
1: فيه عنده يقول لي الرابع هدف والثالث هدف والرابع هدف، هذا صدق قديده اللي هو في الاصل جايبينه مع النادي الافريقي نحبه ولا نكره كمعوض لشوات، وايضا حتى الموسم هذا النادي الافريقي لحد اللحظه قاعد يلوج على مهاجم على اساس انه صادق قديده باش يكون المعوض ديما يكون معناه يدخل اثناء اللعب، ولكن حسب تو المقابلات نتصور صادق قديده قاعد يستغل في الفرص، وخاطر هو عنده امكانيات ممتازه. كان تذكروا هذا لعب في الفريق الاولمبي وسجل ضد فرنسا، الناس تنسى ضد فرنسا وقت الفريق الاولمبي تعادل 1-1 وكان افضل لاعب وقت ضد فرنسا وقت تعادل هدف الهدف مع المنتخب الفرنسي. نعتبره أنه جاته الفرصة، كان عنده إشكالية بتاع تسييم الفرص ما يسجلش أهداف، ولكن في بداية الموسم هذا نحس اللاعب قيل انتعاشة متاعه وقيل فورمة متاعه وقاعد يتحسن من فترة إلى أخرى.
0: صحيح، خاصة تختلف من مهاجم مهاجم، هو قوة الشخصية، هو عنده من القوة الشخصية، كان حاسم في مباراة كانت صعبة على النادي الإفريقي في البطولة، وزيد يرجع فريقه بعد ما كان خاسر واحد بلاش، كان هدف التعادل. اليوم زيد لاحظنا الكاميروني كانغ اللي سجل أول هدف ليهم على النادي الإفريقي، هدف التعادل منذ قليل. لكن حبيت نعطي نتيجة فريق ديان بيرز وترجي جرجيس، الفريق السنغالي يتمكن من تسجيل هدف قبل تقريبا زوز دقائق من نهاية الشوط الأول، شوط أول توافي واحد بلاش الفريق السنغالي من ترجي جرجيس. ترجي جرجيس نذكره متقدم 3-1 في لقاء الذهب. يقعد لنا مقابلة واحدة باش نكمل نحكي عليها، مباراة أمل حمام سوسة الملعب التونسي. أمل حمام سوسة افتتح النتيجة عن طريق عمر السميري دقيقة 38 بعد مجهود وتسرب ومراوغات وتصويب باكيت ممتازة، لكن الملعب التونسي ينجح في مرة أولى. فخر الدين بن يوسف في التعديل، أما دونداي دقيقة 63 ويوسف الصعبي من ضربة جزاء دقيقة 90 زيد 6. الماتش هذي كيفاش تشوفه وانت والنتيجة هذي ناشي؟
2: يرجع ملعب تونسي حي بصراحة، تربح 3 بوان على الاكستيريور رغم اللي كانت عنده اشكاليات في الانتام نتاع السيزون، كسوا في مع سي اس اس كسوا مع المستير. دونك شفناه كونتر المستير عمل تغييرات كبيرة برشا، معناتها كان مازال مش عارف التشكيلة نتاعو. دونك لكن حمام سوسة قلنا معناتها فريق اللي بتتر حط كل ما عنده معناتها في الدو ماتش الوالا، بتتر على المستوى البدني مش قاعد ينجم يكمل مقابلاتكم من فوق، يشوف معناتها منتصر معناتها في بلادهم بعد يخسر المقابله نتاعو. نجم نقولوا كان 3 بوين معناتها ممتازين ملعب تونسي، لكن حمام سوسة كونتر بارتي معناتها باللونتام تاع السيزون بالخساره هذه يا دوميسيل نجم تخلق له شويه بريسيون، لانه الامانه معناتها عنده كاليتي نتاع جوار مش خايبه، لكن بصراحه دفاعيا فريق امل حمام سوسة ثقيل برشا، معناتها يزم يراجع الكوتي ديفنسيف هذا سورتو معناتها في الظهر نتاعو. دونك والملعب التونسي استغل معناتها الضعف هذا دفاعيا.
1: هو حاجه الملعب سوسه الا صار في حمام سوسه حاجه غريبه، شكون جاب اللاعبين؟ لازم كل واحد يتحمل مسؤوليه. راه بصراحه فما لاعبين راهم من نجم يكون اساسي، فما لاعبين ما نعرفش يعني بعلاقتهم بحاجات ماهيش عادية، فما حاجات قاعدة تصير في الحمام سوسة ماهيش عادية منذ بداية الموسم، ما حكيش حتى على تو، ولأنه المدرب هو اللي جابهم ولا راء في لاعبين عندهم برشا ما لعبوش كرة قدم ولا بعاد على النشاط يكونوا موجودين في الفريق، ثم يكون فما مشكل مع المدرب وما نعرفش يعني المدرب مشي في اتجاه اللاعبين الموجودين، فما تداخل في الأدوار. هذول وقت غازي عبد الرزاق جي، فما لاعبين ما حبوش يجي اللاعب هذا، وشوش دخلهم اللاعبين اخي هما يجيبوا الملاعبيه ولا المدرب ولا الهيئه ولا
0: انسحاب وقتها محمد علي نفخه وجاي يوسف
1: المي داخل في الادوار. اني نعرفه ممكن رئيس الجمعيه عادل مرجان نعرفه عنده شخصيه، عنده بون مي سهل الامور في حمام سوسه، يزم ياخو المقود بيديه، يزم يعرف ينظف برشا حاجات. اسمه المدرب
0: يوسف
1: المويهبي جاي في فترة خايبة برشا، باش منقصوش على الراجل، معنا فترة خايبة برشا، معنا بالفكتيف هذاك بالظروف هذيك حتى مدرب لا يجي ينجح، وحب ينجح أن يقول من المنبر هذا عادل مرجان عليه بتدارك بدراسة الوضعية باختيار اللاعبين إن نجم يقدموا الإضافة صحيح لتوا فترة الانتقالات يظلي مازال شوية وقت، كان نجم جاب لاعبين فبها كانسي الفترة متاع الشتوية منتوي يحضر لها باش يجيب على الأقل فما 5-6 لاعبين باش يكونوا في التشكيلة باش ينجم يعمل موسم محترم، خطر بالموجود توا حمام سوسة بصراحة
2: هو عنده عمر سماري ورا في الديبار متاع الشامبيونات الملاعب لباس عليه محمد أمين من جابريز هذا كيف كيف. دونك لي دوز أتاكونت كل ورا باين، دونك لكن على مستوى الدفاعي عنده مشاكل كبيرة برشا. دونك حتى الكل في كل مقابلة النادي الإفريقي جراو برشا سكروا برشا، بتات على المستوى البدني اسكو حاضرين ولا مش حاضرين باش السيزون هذه، لكن كما قلت لك دفاعيا لازم مراجعة معناتها التركيبة نتاع حمام سوسة التالي القدام لازم انوتر اتاكون دو بوانت، لكن ليزات اتاكون كلوار نتاعها بصراحة تفرجت عليهم تكنيسيانات
1: هو يظل جابوا طيب بوزيتون لاعب
0: مهاجم
1: هو
0: اللي كان في السودان
1: هو مدافع راهو السنة هو مدافع في نادي بنزرتي ثم ماهر
0: ونجح في الخطه هذيك مع سي بي
1: هو كان مدافع ماهر كان زاري ردوا كمهاجم وسجل العديد من الاهداف كمهاجم.
0: النادي الافريقي مازال متعطل من 2 سنين يستنوا تقريبا 4 ساعة نيس
1: بالضبط. هو شوف فما
0: في ثواني
1: فما 5 دقائق ثم 5 دقائق وزيادة بالخمسة دقائق ولكن نتصور اني باش يتم ايقاف المقابلة معناها هو النادي الافريقي باش يكون مترشح.
0: زميل هاثم اعطاني ملاحظة رشيق يقول لك ملعب اللي تلعب فيه تو فريق جوليبال مالي معناها بمواصفات الحقيقة تستغرب انه مثلا ملاعب عنا في تونس ممكن في حالتها احسن من الملعب هذا فبياخذوا ترخيص وتصير فيه المقابلات.
1: باش نعطيه صحيح كلامه
0: كلامه صحيح
1: ولكن شوف هذوما تلازم يكون ملعب مش معناه عش نتاعو خايب وبرشا حاجات ولكن في مواصفات معناه تلقى فيه زون ميكست تلقى فيه نتاع صحافه معناه ذكيين يعرفوا يعملوا حاجات يخليوه الملعب
0: تتوفر فيه الشروط
1: ولو انه في الدور التمهيدي راهو لازم يكون عنده حق في الدور التمهيدي وفي الدور المجموعات ما نجمش يكون
0: في الدور المجموعات ما يتعداش ملعب كيفك شفت وقت في الميتون في الشوط الاول المطر تيرا ان براتيكابل ممكن تو تحسن شويه الظروف. يعطيكم الصحه شكرا هيثم والناس منير بعطي نيس بن حسن ونجي عاشور كانت معكم سنة البرومي اجمل تحيتي والى اللقاء.
3: تعتزم مؤسسه الاذاعه التونسيه اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها وذلك خلال شهر رمضان الفضيل.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، فقد بلغت الصادرات 44671 مليار مقابل 41372 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وسجلت نمو بنسبة 8%. بالمقابل ارتفعت الواردات لتبلغ 62525 مليار مقابل 56011 مليار، أي بارتفاعا ب 11% حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء. أكد رئيس المجلس التونسي الأفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة لهذا المجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الأفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الأفريقية وسعيها لاسترجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية. وأشار إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الأفريقية. وأكد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنه تم اليوم الإعلان عن إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 2026 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وكان حريق جبل تكرونة في ساقيت سيديوس من ولاية الكيف أكبر مساحة محروقة، حيث أتى على قرابة 9000 هكتار، يليه حريق جبل البرق بولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2000 هكتار. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط، مع خلايا رعدية بالمناطق الغربية لتشمل لاحقا وتدريجيا الجنوب الشرقي وتساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و28 درجة ببقية الجهات، وقد تتجاوز 30 درجة في أقصى الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: موسيقى وألحان.

عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. يا هيك تكون الستات ويا عمرها ما

ياخدوا بس يسيبوني اجيلك ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا ياخدوا ياخدوا بس يسيبوني اجيلك ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا ياخدوا ياخدوا بس.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحية طيبة لكم، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال ومحليا الوسط مع خلايا رعدية بالمناطق الغربية لتشمل لاحقا وتدريجيا الجنوب الشرقي وتساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب، فضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء السحب الرعدية، ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجامعات وجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 26 و2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15 ألف هكتار مقابل 2500 هكتار خلال صيف السنة الماضية، كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال هذه الصيفة بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وسجل حريق جبل تكرون بساقية سيدي يوسف من ولاية الكافة أكبر مساحة محروقة، حيث أتى على قرابة 9000 هكتار، يليه حريق جبل برقو بولاية سليانة والذي أتلف حوالي 2000 هكتار. أعلن مجلس الأعمال التونسية الإفريقية اليوم بتونس عن برنامجه للفترة 25 و2030 و2000، والذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. سمر ومؤانسة. سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
3: فن
2: موسيقى، والكل أذواقكم
3: محطة
2: من محطات السهر.
3: عناوين
2: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
3: سينما مع فوز الصخيري.
4: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات. سينما مباشرة على موجة إذاعة المنستير من الآن وحتى العاشرة ليلا. في البرمجة القادمة لإذاعة المنسير اللي تنطلق إن شاء الله يوم الاثنين المقبل، برنامج السينما باش يتواصل ويتجدد اللقاء مع السادة المستمعين من خلال هذا البرنامج، باش نرافقهم إن شاء الله كل يوم أحد من الساعة 7 إلى 8 ليلا. وتحيا السينما على موجات إذاعة المنسير. في سهرة هذا المساء مش نحكيه على النقلة النوعية اللي تشهدها طبعا السينما التونسية، أفلام تونسية جديدة في شهر سبتمبر، أفلام تصور وأفلام يعني أكيد يعني بصدد الإنجاز. اليوم بش يكون معنا المخرج إبراهيم الطيف، بعد سلسلة من أفلامه الناجحة. اليوم مش حكينا على شريطه الجديد. كذلك في سارة هذا المساء جديد أيام كارتاج السينمائية 2026، الدورة السابعة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. كذلك اليوم معنا لقاء مع المخرج محمد خليل البحري وشريطه الجديد، أكيد باش يحكينا على طبعا وقتاش باش نشوفوا الفيلم هذايا في دور السينما التونسية. ضيفنا كذلك في هذه الحصة حمادي القديدي ناقد سينمائي بوكس أوفيس والفيلم المتصدر حاليا في القاعات الأمريكية. ذاكرة السينما هذا المساء فيلم حياة أو موت للمخرج كمال الشيخ. كمال الشيخ طبعا المخرج المصري اللي يلقب بهيتشكوك طبعا، لأنه معروف كمال الشيخ يعني عنده توجه متاع الأفلام متاعه اللي تحتوي على عنصر التشويق والإثارة. أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء أغنية بنادي عليك لفريد الأطرش من فيلم لحن الخلود، وعنصر تتحدث فيه سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وذكرياتها مع الفيلم، لأنه الفيلم لحن الخلود يعود تاريخ إنتاجه سنة 1950 مع فريد الأطرش فاتن حمامة كذلك مجدة ومديحة يسري. طبعا في السهرة كذلك باش نقدموا كواليس تصوير فيلم دار العرس لهيفل بن يوسف، فيلم كوميدي. كذلك تصوير فيلم ويكاند للمخرج مطيع الدريدي. هذه تقريب أهم فقرات حصة هذا المساء مع تحيات محمد سيدية وفوزي صغيري.

8:15 دقيقة على موجات إذاعة المنستير سينما مباشرة من الآن وحتى 10 ليلا. نحكي شوية على الدورة 37 لأيام كرتاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. فتح باب التسجيل السينما العالم يعلن يعني أو تعلن اللجنة المنظمة لأيام كرتاج السينمائية عن فتح باب التسجيل المشاركة في قسم سينما العالم. آخر أجل للتسجيل 10 أكتوبر 2026. دائما مع جديد أيام كرتاج السينمائية ضمن فعاليات الدورة 37 لأيام كرتاج السينمائية التي تقام كما أذكرت من 12 إلى 19 ديسمبر، تفتح مسابقة فيزيون بليس باب التسجيل، مسابقة دولية مفتوحة للأفلام الروائية الطويلة فيزيون بليس والوثائقية الروائية، على أن يكون الفيلم العمل الأول أو الثاني لمخرجه ومن مختلف القارات الخمس. تسعى المسابقة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وكتابات متفردة ولغات سينمائية مبتكرة والاحتفاء بأفلام تحمل رؤى فنية وتطرح يعني قضايا إنسانية معاصرة. نبقى مع الأخبار السينمائية التونسية الجديدة. بعد ستارتاب وكذلك باراسول، المخرج هيفا بن يوسف يعود بفيلم جديد بعنوان دار العرس، في تجربة تجمع بين الكوميديا الاجتماعية وين الضحك والمواقف الطريفة، يطلق يعني مواضيع ومظاهر من واقعنا اليومي، بطولة وجيه الجندوبي، صابر الوسلاتي، جهاد الشارني، سهام مصدق، الشادلي العرفاوي والعديد من الأسماء. والفيلم هذا باش يكون في عرض خاص يوم 18 سبتمبر، وفي دور السينما إن شاء الله في 23 سبتمبر 2026. السينما التونسية تواصل كذلك حضورها في المحافل الدولية من أجواء مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2026، عرض فيلم هلع للمخرج التونسي كمال العريضي يعني تم يوم 9 سبتمبر الفارط ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع الدولي للنقد. هلع الذي يخوض عرضه العالمي الأول في البندقية هو واحد من 7 أفلام أولى فقط تم اختيارها للمسابقة الرسمية هذا العام من مختلف أنحاء العالم. هلع فيلم خيال علمي تدور أحداثه في تونس سنة 2059، حيث تتحكم شريحة مزروعة في الدماغ في ذاكرة الإنسان وتعمل على تخدير مشاعره. نبقى دائما مع الجديد للسينما التونسية. فيلم لص شايح، الفيلم الكوميدي الجديد للمخرج محمد خليل البحري اللي سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل، ابتداء من 11 سبتمبر في قاعة السينما. فيلم كوميدي عن سيناريو مشترك بين محمد خليل البحري ووسيم بكوش، بطولة محمد سوسي، محمد كرموس، أيمن بن حميدة، شوقي ببلية والعديد من الأسماء الأخرى. هذه دفعة أولى من الأخبار التونسية، أكيد سنعود ومن ضيوفنا إن شاء الله في الساعة الأولى باش يكون المخرج إبراهيم باباي والمخرج محمد خليل البحري. طبعا 8:18 دقيقة أغنية ثم نستقبل ضيفنا.

0: طبعا الآن نستقبل ضيفنا المخرج التونسي إبراهيم الطيف، وطبعا هو يستعد لتصوير فيلم جديد يعني، وطبعا هو ترك أثرا طيب يعني من خلال الأفلام اللي أنجزها إلى حد الآن. نذكر الفيلم القصير فيزا، ثم هزيوز، بورتا فارينا، سينتشيتا، يعني العديد من الأفلام. الحقيقة فيلم جديد نحكي عليه، وذا طبعا نجم نقوله سكوب، نجم نحكيه على موجات إذاعة المنستير من خلال طبعا التدخل متاع أخونا وصديقنا إبراهيم الطيف. مساء الخير ومرحبا بك أخوي إبراهيم.
1: عسامة الدوزي، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك. المخرج وقت يستعد لتصوير فيلم جديد أكيد يعني فما طبعا استعداد خاص. نعم. أيوة.
1: استعداد كبير، يعدي 4-5 أيام في القهوة ما قاعد بيعمل جهد شيء، وبعد يجي كل هبة هكا ويقعد يخدم نهارين تسويت. البارتي تاع التحذير، خاصة التحذير تحذير من الأول، يبدأ المخرج يحذر وحده معناها في قراءة وإعادة قراءة للسيناريو، ممكن تجيه بعض التعديلات، لأنه إحنا وكلي نحكيه على الأفلام تحكي على المجتمع، كل أنت تتغذى يوميا من من قصص المجتمع، من تفاعلات العباد اللي عايشين معاك وكل. هذيك فترة التحذير ممكن مهمة جدا، ممكن ما ناخذوها ما ناخذوهاش بعين الاعتبار حتى ان يبدا التحذير الفعلي مع الفريق الفريق الضيق، وبعد يبدا يكبر الفريق حتى اليوم التصوير.
0: نعم، بطبيعة الحال انت معناها مكانك هو امام مع الناس، معناها انت اكيد نبض الشارع تنجم تقول تكون قريب برشا للواقع بتاع المجتمع التونسي من غادي، معناها تحضر المواضيع بتاعك.
1: أكيد أكيد هو هو ولو أنه تو نحكيه على الفيلم هذا الخاصية متاعه، واللي أنا مش كاتب السيناريو متاع الفيلم هذا، ولكن شاركتش بعد في الكتابة، لأنه هو سيناريو اقتناه المنتج الأسعد القبنطيني، ورتا قال أسعد أنه نوعية الأفلام ممكن تكون المخرج متاعها يكون إبراهيم الطيب، يعني في الكوميديا الاجتماعية كالعادة، مع ولكن مع خاصية أنه يكون فيه نوع من التريلر، يعني البوليسي شوية الفيلم هذا يعني. في المجتمع تتغذى من بعض الشخصيات، تتبع في شخصيات، وذلك فترة مهمة جدا، نعتبرها من أهم فترات تحضير الفيلم، يعني اللمسات الأخيرة للسيناريو قبل انطلاق التصوير. يعني
0: هو ينجم نقوله الفيلم الجديد متاعك، مش عارف العنوان، اخترت العنوان
1: لويزا، اسمه لويزا.
0: لويزا به الفيلم، قلت انت عنده طابع بوليسي، وممكن في ممكن بطريقة كوميدية حبيت تقول هيك.
1: اي هو وخاصة انه الممثلين متاعه معناها من كما نقولوا للسينيور، معناها من الكبار اللي فاتوا العمر 70 سنة، ومعناها فما عناصر كبيرة من الممثلين اللي مش يكونوا نساء فاتوا سن التقاعد وكل، فهذا فما شباب وشي ولكن يتمحور حول العلاقة مع العباد المتقاعدين، معناها أمور عائلية معناها من المجتمع.
0: من المجتمع. أنت في العادة تكتب أنت طبعا السيناريو متاعك في الأفلام السابقة، اليوم لقيت روحك باش تكون كمخرج فقط، ولكن قلت فما تدخلات بسيطة من خلال العمل متاع القام به كاتب السيناريو.
1: أكيد كتبت السيناريو اسمه فاتن الشادي.
0: أيوة
1: فاتن الشادي هي من خريجي المعهد الأعلى المسرح الفن المسرحي، وكتبت قبل نصر الدين السيدي، كتبت معناها كاتبة جيدة هذه. ما كنتش نعرفها أنا لما السيناريو عطاولي لسعد القبنطيني، كتابة جيدة، فهذا يخليني وظنوا هذه الطريقة الأفضل أنه يكون كاتب السيناريو منفصل على المخرج منفصل على الإنتاج.
0: نعم.
1: وهذه طبيعة العمل صحيح يعني.
0: نعم. هو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هيك كيفاش يكون العمل السيناريو وحده والمنتج وحده والمخرج وحده.
1: هذا هذا أحسن.
0: أحسن أفضل أفضل.
1: يعني عندي أكثر أريحية أكيد إن شاء الله. معناه هو التصوير في نوفمبر انت سبقت الاحداث كان مش يكون في سبتمبر صحيح. انت سبقت الاحداث هو في في في في نوفمبر. تعرف الانتاجات انت لسعد غزيره والحمد لله.
0: نعم.
1: وانا

0: الكوميديا سينما المؤلف اللي دخل من احنا مشنا ما زلنا مشنا في صناعه كبيره حتى نجم نحكيه على مكانه السينما الكوميديه. ولكن فما هبه للسينما الكوميديه اخيرا في السنوات الاخيره. فما برشا شباب يشتغل هيفا بن يوسف، خليل بحري اخيرا اللي مش يخرج الفيلم
1: ان شاء الله باش يكون معانا يعني في السهرة هذه. نعم
0: معناها زاد من النوع الكوميدي انا ما زلت ما شفتوش غدوة هو العرض الاول.
1: نعم
0: فما انواع من الافلام الكوميدي بيان سور. التجربه نتاع صاحبك راجل توا في
1: اليوم اليوم بدا يتصور الجزء الثالث يعني
0: اليوم بدا تصوير الجزء الثالث.
1: نعم.
0: فما الكوميديا فما الكوميديا الاجتماعيه. انا ممكن اكثر من معناها في الكوميديا الاجتماعيه الدراما الكوميديه اكثر معناها. ودائما نجم نعمل السينما ولكن صحيح انه من يخص الايرادات الايرادات اليوم اكثر ممكن الوضع الحالي اللي قاعدين عايشينه والوضع الصعب والوضع الاجتماعي الصعب اللي ممكن عايش التونسي بعض ممكن يخليه يلتجأ اكثر الى التفريد. احنا نشوفه برمجة سيئة مثلا في مهرجان ايام قرطاج في قرطاج ولكن الشعب عايز كده قال لك والجمهور موجود والحفلات معبية ولكن ما يزمناش هذا يغطي على انه يزمنا زادة نشتغل على اعمال قيمة وعلى معناها اعمال ثقافية لانه صحيح انه الاعمال الكوميدية جيدة ولكن ما تبقاش في الذاكرة ما تبقاش في الخزينة السينمائية اللي ممكن بعد يقع دراستها او يقع استعمالها لأعمال أدبية أو لأعمال جامعية. فالكوميديا إيه عندها مكانتها اليوم. إيرادات الكوميديا صحيح
1: عندها قاعدة جماهيرية كبيرة برشا بطبيعة الحال. نعم
0: أنا قلت لك رأي القاعدة الجماهيرية تتكون من
1: نعم.
0: ظروف اجتماعية اللي تخلي مكانة الكوميديا ممكن هو الطريقة الأسهل
1: متنفس نقول متنفس يعني للجمهور يعني الأفلام هذوم
0: لأنه متنفس الجمهور يلقى
1: راحته
0: يعني.
1: هو في الحقيقة حتى الجمهور يعني يا إبراهيم كن أنا نمشي للقاعات ونشوف أكثرهم ولاهم يعني تحت العشرين سنة تقريبا أكثرهم يعني نقول باش الكل خاصة في النوعية متاع الأفلام اللي نحكيو عليها يعني.
0: طبعا لا الجمهور تبدل الجمهور اصلا
1: نعم.
0: معناها فما جمهور جديد ولكن ما بك علاش احنا نلقاو مثلا النجاح الفيفاك في الدوره اللي فاتت او ما تقوم به الجامعه التونسيه لنوادي السينما من خلال مهرجان بعيونهن مثلا ولا ايام قرطاج السينمائيه وكل المهرجانات الاخرى اللي قاعده تدافع على نوعية جيدة من الأفلام والأعمال الثقافية.
1: نعم.
0: لكن ما يمنعش تجاريا لأنه كذلك السينما هي تجارة وصناعة.
1: نعم.
0: وأصحاب الأعمال الكوميدية كذلك عندهم الحق وعندهم ممكن اليوم الأفضلية في تقبل الجمهور. ممكن كذلك يجب أن ننظر إلى ما يريده الجمهور ولكن مش بالضرورة نعمل أعمال سيئة وفقط للإضحاك ولكن من خلال الضحك ومن خلال
1: فما رسالة
0: نجم نسترق إلى رسائل وإلى مسائل معناها تهم المجتمع مباشرة.
1: هو بطبيعة الحال لا ننسى أنه فما بعض المخرجين زاد كيف قاعدين يحاولوا باش يقدموا السينما الجيدة بعيدا عن الارتجال. مثلا كنا نعطيه مخرج اسمه كمال العريضي اللي هو موجود في فينيسيا ومشارك بفيلم هلاع يعني في مسابقة متاع النقاد. هو تقريبا اللي مثل الفيلم هذا يمثل تونس في مهرجان فينيسيا.
0: هو في هي سيتيمانا دي لا كريتيكا هذه كان كان زاد كنا حاضرين فيها قبل مع فيلم محمد بن اسماعيل غدوة نحرق في التسعينيات
1: تقريبا
0: وقت اللي بدات لا سومان دو لا كريتيك.
1: نعم.
0: في اواخر التسعينيات او بدايه الالفيه كان محمد بن اسماعيل بغدوه نحرق وتحصل غادي على جيل. هي مهمه جدا القسم ذاك في هو ما يوازي في كان لا سومان دو لا كريتيك وفي فينيس لا سيتيمانا دي لا كريتيكا هو نفس الاسم.
1: نعم.
0: هي نفس الفورميل معناها سبع افلام يختاروهم النقاد ولتأسيس هذا القسم.

0: نعم هو
1: مهم مهم جدا لانه الاختيارات هو
0: نعم.
1: اختياراته جيده جدا وكمان هو من خريجي المدرسه من المدارس التونسيه
0: نعم
1: التجأ إلى تصوير من الأول كان مدير
0: تصوير ثم غادر
1: كان مدير
0: البلاد
1: تصوير يعني. واشتغل معايا على فيلم ضحكة زايدة أول فيلم عام 1997 قبل فيزا وكان هو ما هو سفيان الباني كانوا في الصورة
0: أيوة.
1: وكمان من أهم مديري التصوير ومثقف جدا بعد سافر للولايات المتحدة وعايش في الولايات المتحدة الأمريكية
0: وصور الفيلم تقريبا
1: أيوة. أول فيلم طويل متاعه لأنه عمل دوكيمونتير قبل عمل فيلم وثائقي
0: نعم.
1: أو اثنين وتوى هذا الفيلم الأول زاد من إنتاج أصحابه معنا اللي قرأوا معاه كما منصف طالب مدير التصوير اللي هو مدير المهندس الصوت اللي هو منتج و اسمه حتى الزملاء وهم اللي معناها هي عملية إنتاجية متاع زملاء الدراسة متاعه
0: نعم
1: وتبارك الله عليهم موجودين في فنيز وإن شاء الله يتوجوا هو الغد الجديد أجبروا الاختتام إن شاء الله
0: أيوه. لا اليوم الاختتام هو بدي من اثنين من 2 حتى 12 سبتمبر على كل حال ان شاء الله يلعب التوفيق للفيلم التونسي كما قلت هم 7 افلام من جميع دول العالم وهذا معناه شرف كبير برشا يحظى به الفيلم التونسي وان شاء الله بيدو هو كمال يعني وعدنا باش يكون معنا
1: انتظروا سي فوزي انه السنه القادمه معناها بدايه من السنه السينمائيه اللي نقولوا ممكن تفتح يقع افتتاحها في اكتوبر
0: أيوة.
1: وبعد تتواصل بعد ايام قد السينمائية فما معناها ما يقارب 21 فيلم ينتظروا في الخروج هذه معناها وهذه حاجة كبيرة برشا بالنسبة لنا احنا معناها ما انتجناش 21 فيلم طويل ولكن فما 21 فيلم ما بين السنتين اللي مروا معناها 2025 و
0: 2026
1: 2025 21 فيلم جديد ما بين انتاج اوتو برودكسيون معناها منجين اللي وحدهم عملوا الافلام وانتاج وافلام مدعمة دونك
0: مدعمة من وزارة الثقافة بطبيعة الحال نعم
1: لا هو ذا رقم من أموال المجموعة يعني نعم. من أموال المواطنين
0: هو نعم. في الحقيقة رقم محترم ومحترم جدا إذا كان نعمل مقارنة بالإنتاج السينمائي في مصر نلقاه روحنا قربنا برشا من العدد
1: قربنا
0: ولا هو مصر يعملوا في 20 فيلم لماكسيموم يعني في العام استعقلشي هذا الرقم
1: بتاعه 21 ما بين عامين ما يسمى رقم مهم جدا تخلف الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة ولا
0: نعم
1: وحتى إن شاء الله الانتاجات التلفزيونية تتبع كذلك
0: إن شاء الله إن شاء الله هو حتى في الأيام كارت السينمائية ممكن يلقاوا صعوبة كيفاش باش يختاروا الأفلام اللي تدخل في المسابقة الرسمية يعني صعيب شوية للمرة هذه
1: هذيك ديما المسابقة تبقى
0: لا.
1: واحد مش يدخل المسابقة يعرف اللي هو مش يقع اختياره أو عدم اختياره ولكن المهم
0: نعم.
1: أنه الأفلام هذه جدا ولكن تبقى أيام قطرة سينمائية منصة مهمة جدا كتكون في المسابقة وغير المسابقة منصة لانطلاق الفيلم تاعك للمسلك التجاري بعد يعني.
0: نعم شكرا أخويا إبراهيم الحديث معك ممتع ونتلقاه أكيد في مناسبة قادمة وإن شاء الله وقت اللي تجي تصور الفيلم نكونوا بحذاك في البلاتو إن شاء الله
1: أوكي
0: إلى اللقاء وصباح الخير
1: بارك الله

0: 8:45 دقيقة على موجة ذات المنصير السينما وتوصل حتى للعشرة متاع الليل. وإحنا نواصل طبعا لقاءاتنا مع المخرجين التونسيين وجديدهم السينمائي. الآن أنا سعيد جدا باستقبال المخرج المتميز محمد خليل البحري. أكيد باش يحكي لنا على الفيلم الجديد اللي هو زاد كيف انتهى من تصويره وينتظر يعني تقديمه للجمهور في الفترة الحالية. مرحبا محمد خليل.
1: مرحبا بك سيدي، شنو حوالك فوزي؟
0: اهلا بك. انا نشكرك برشا على خاطر انت نعرفك في اجتماعات وخذيت بخاطرنا، وهو انت في مع زملائك واخذناك يعني مباشره الان باش تحكي لنا شويه على الجديد نتاعك، يعني فيلم جديد وطابع كوميدي في الشريط هذا كذلك.
1: ساعة مرحبا بيك، وتعرف انا قداش نفرح كي نبدا على اذاعه المسير.
0: مرحبا بيك في كل وقت. مرحبا بيك
1: عايشك، وتعرف انت اللي انا تربطني علاقه كبيره بالمستير. دونك ندخلوا للفيلم. ريالمون سي ان فيلم كوميدي.
0: ايوه
1: اون بريمير اكسبيريونس بالنسبه لي انا في الكوميدي.
0: نعم.
1: انتاج مروان القاسمي ومحمد ياسر جرامي، سيناريو يا انا وسيم باكوش اللي بالحق معناها يعطي الف صحه، ابدع معايا في الكتابه تبارك الله عليه. ريالمون احنا كيما اي فيلم نخرجوه نقعدوا نستناوه، معناها يولي لابارتيان للبوبليك ما عادش تبعنا نحن.
0: نعم.
1: البارح نحن عملنا اون اكسيبسيون، المره هذه حبينا نخلطوا على الفيستيفال، ميني فيستيفال عملته لسال دو سينما سيني باتي.
0: ايوه
1: دونك حبينا نخلطوا باش يكون ماكسيسيبل اكثر للجمهور في لي برومو اللي عاملينهم وكل شيء.
0: نعم.
1: دونك زربنا هبطنا الفيلم وتوا نستناو ريالمون باش نعملوا ان ايفينمون سبيسيال اللي هو باش يكون في يوم القاعات في كوليزي كالعاده.
0: لو 15 اكيد باش يسبقوا يعني فما لقاء صحفي مع الاعلاميين يعني في نعم
1: باش يكون لقاء صحفي لا بروجيكسيون سبيسيال لافون بريمير، مي ما نجموش نسميوها افون بريمير على خاطر سي بون فيلم خرج في دين بوبليك هو توا.
0: نعم.
1: دونك هذا هو. البارح مشينا معنا البارح هبطت في قاعه السينما، مشيت البارح عمل جوله في قاعه السينما شفت الحمد لله يا ربي
0: انطباعات طيبه، يعني
1: انطباعات طيبه على الاخر الحمد لله يا ربي، معناها الحق نتاع ربي. انا بيرسونيلمون ما شاء الله تبارك الله معناها نلقى روحي اكثر من لاطونت نتاعي برشا الحق معناها.
0: حسيتك يعني منشرح برشا خلال الفيلم هذايا، رغم اللي أنت قدمت مستوى جيد يعني من خلال أفلامك السابقة كما آخر أنفس وكما حجر الواد وكما زريعة إبليس وكما دنيا وخاتم هليسة، يعني والله بالحق ما شاء الله عليك يا محمد خليل، يعني في أنت ما زلت يعني في مقتبل العمر واستطعت كأنك تنجز يعني 6 أفلام، يعني الحقيقة رقم محترم ومحترم جدا بالنسبة لك أنت.
1: الحمد لله. وسيرتو ما غير دعمره سيرتو معناها بالكاسه الخاصه، معناها هذا معناها يفو لو بروندر اون كونسيديراسيون خاطر قطاعنا قطاع يستحق الدعم.
0: نعم.
1: ومالغري سا معناها قاعدين نخدموا ما غير دعم، نخدموا من كاستنا الخاصه ونعاني، ومعناها ما نكذبش عليك انت القطاع انت تعرفوا في تونس كيفاش، وانت تعرف لو ديرنيي فيلم معناها باش نكونوا واضحين معناها ما مشاش بالكل وتعبنا فيه وكل شيء، مالغري سا صنعنا من الضعف قوه وحابين نمشي ونشوفوا شنو طالب الجمهور، والافكتيفمون معناها الجمهور طالب لا كوميدي. الوقت الراهن العباد ديجا غاصه معناها العباد مفاده معناها برشا مشاكل
0: ما يحبوش يدخلوا فيلم باش يقعدوا يفكروا يلعبوا يتفرهدوا ويخرجوا من القاعه هكا ما يحبوش، معناها كما قلت كيبدا فيلم خاصه كيبدا اتام يعني فيلم
1: سي لوجيك سي لوجيك. انا مكمل خدمتي معناها. نعم. عندي 8 سوايع خدمه ونكمل واحد باش نزيد نمشي نشوف حاجه معناها فما لي فيلم اتام بالطبع معناها.
0: نعم.
1: فما كل جونر عنده البوبليك نتاعو مي
0: اكيد
1: تحب نحكيو كوميرسيال سي لا كوميدي لي فيلم لايت معناها الايجيبسيان نحكيو، معناها فيلم لازم برشا تركيز معناها سي ان شوا زاد راه.
0: نعم.
1: مع احترامنا للافلام الاخرين انت تعرف الافلام الاولانيين سورتو كانوا معناها كريمو على الاخر معناها تحس اللي هو ديب على الاخر ورزين الفيلم.
0: نعم.
1: مي ريالمون توا اون شوازي ان نمشيو في ثنيه اخرى كوميرسيال، حاولنا نخلقوا نيش اخرى اللي هي الفناتر نتاع لا غونتري سكولير.
0: نعم.
1: هذا باش يكون معناها فانا عارفوا كيما فما فيلم العيد كيما فما في معناها فما
0: نعم. كل فيديوهات فما مناسبات وطبيعه الحال
1: صحيح فما ديسمبر زاد دخل الثقافه اخرى ما كانتش عندنا كولتور ديسمبر، دخلت كولتور ديسمبر بوتيتر ندخلوا الصيف خاطر لازم ندخلوا الصيف خاطر السنه راهو عندنا نومبر انورم تاع افلام ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم. عندنا تقريبا 21 فيلم يعني متصورين يعني بين 2025 2026 يعني كيما
1: نقول 29 فيلم باش يخرجوا
0: اي الحقيقه رقم محترم ما تعودين به بالنسبه للسينما عمرها ما صارت، ورغم اعترش علاش عمرها ما صارت، على خاطر احنا كنا نعتمد كثيرا، معناها المخرجين والمنتجين كانوا يعتمدوا كثيرا على الدعم نتاع الوزاره، هيك اللي صاير اليوم. اليوم الحقيقه قلنا كاوش يعمل، يقول لك الوزاره قاش باش تعطي دعم من الفيلم، باش تعطي 6-7 افلام، واحنا عندنا تو تبارك الله 50 مخرج تقريبا، ولا مش عارف قاش من شركه.
1: يقول لك يقول كل السينما كل عام قداش تخرج،
0: يعني تعطيك ساعه دفعات، كل عام دفعه يعني نتاع تقنيين. ويقول لك يلزمنا نعملوا على رواحنا المستشارين والبنوك وطبعا شويه من التمويل الذاتي، باش هيك العجله تدور يعني، والسينما تتفرهد في تونس هيك
1: طبعا. على كل حال راهو سفير، راهو السينما راهو سفير نتاع بلادك، سفير معناها هو اللي نجم يبيع لك بلادك، تنجم تخرج بلادك مزيانه، تنجم تجيب حتى السياحه. فما بلدان سياحتها قامت على السينما، نذكروا المثل معناها تركيا.
0: نعم
1: معناها فما تنجم انت تخدم على هذاك. دونك نعاود نرجع لك، اللي نحن حلينا الفنادر نتاع الغونتري سكولير.
0: نعم.
1: اللي هو الفيلم نتاع العوده المدرسيه، يعني نعرفوا بالناس الكل معناها سوتو مستير اللي هي ولايه معروفه باللي فاكولتي فيها.
0: نعم مدينه جامعيه بطبيعه الحال.
1: اي مدينه جامعيه معناها امتياز. نعم. معناها دونك نتصور انا من الاول اول ما يرجعوا للاستوديون ما عندهمش حاجات، معناها الى متى باش تقعد تعمل في قهوه، الى متى باش تمشي ريستورون، الى متى ما فماش، والعباد متعطشين للاستوديون سورتو،
0: وخاصه بعد العطله وماهمش في امتحانات في الفتره هذه،
1: نزل الريتم طايح. أيوة. اوتوماتيك ما فما فنتر وفما اوبورتونيتي اي بوكو با، معناها اون سيزي سيت اوبورتونيتي ونحاولوا نقدموا وعلى الله معناها نشوفوا.
0: ذكرنا بس بالفيلم محمد خليل
1: لص شايح.
0: فيلم كوميدي بطبيعة. البطولة لشكون؟
1: البطولة لمحمد كرموسي ومحمد سويسي، راني مخني خمير، ريم بن مسعود، سي شوقي بوغلية، شادلي عرفاوي، عصام العبسي، أيمن بن حميدة، إيبال الحملي، شكون آخر، سمر صمود.
0: يعني مجموعة لباس بها، هذوما أسماء معروفة بطبيعة.
1: أي. دونك الحق نتاع ربي خلطه بين الخبره والطموح كما نقول. الحمد لله وانا اسيغي البارح كما قلت لك لي زافي اللي ريتهم من البوبليك معناها حاجه بسم الله ما شاء الله. الحق نتاع ربي قلت لك خير من لاطونت، خير من اللي كنت متوقع.
0: نعم الحمد لله هو ذاك هو
1: الحمد لله.
0: وشنو رايك انت تو فما افلام تونسيه باش تخرج تقريبا في نفس التوقيت، ما يقلقش يعني المنافسه هذه تونسيه يعني؟
1: شوف شو معنى تقلق؟ ما تقلقش على خاطر شوف ليغو لي كولور موجودين.
0: نعم.
1: معناها تنجم انت هذا يعجب هذا ومش بشرطه معناها يحضر للفيلم هذا ما يحضرش الفيلم الاخر.
0: نعم.
1: معناها تنجم تلقى وتنجم تتفرج في زوز ثلاثة افلام. القاعات موجودة بون ماهيش بكثرة، ما عندنا مشاكل نتاع قاعات،
0: عندنا دور ثقافة ممكن وفضاءات خاصة ينجموا يعوضوا شوية لا محالة. هذا هو اللي قاعد يصير تو في تونس.
1: اي ما نتصورش يعني الحق نتاع ربي ما نتصورش فما قلق، ما نتصورش
0: يعني هو مش قلق، مش بالضبط قلق، ما قلت منافسه فقط يعني. اي على كل حال احنا اخويا محمد نخليك على راحتك، انا حبيتك ناخذك شويه في اما اكيد يعني توعدنا باش تكون بحثنا في
1: بالطبع كيما كنت باذن الله نجي ونطلع عليك خويا.
0: مرحبا بك اخويا محمد خليل، مرحبا بك البحري ان شاء الله بالتوفيق.
1: نعم ننظم عروض ان شاء الله في ولايه مسير ان شاء الله.
0: ان شاء الله شكرا والى اللقاء. ناخذ ومضى نتاع فيلم طبعا جديد للمخرج مطيع الدريدي، زاد كيف من الافلام هذه كواليس التصوير بعد قد زاد كيف باش نشوفوا هيفل بن يوسف وفيلم دار العرس.
2: يا معرف ايش معناها شوية تاع 15 سنتيمتر كي تبدا مع فهمت يلا ايه خلي فوق شوية وبعد اعمل ضربة صغيرة وانت تتكلم فيها ايه اكسيون

0: ايش عندي
1: اسحاب؟ زوز اليوم!
2: ما تجي لبسة لتصير برشي.
1: ايوه

تيه من جريمه بنصغرها في تونس مش

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. سجلت المبادرة التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. أكد رئيس المجلس التونسي الإفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة للمجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الإفريقية وسعيها لاسترجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية. وأكد الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنه تم اليوم الإعلان عن أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببلغراد عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بالسفارة، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمين ببلدان الاعتماد صربيا وبلغراد والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار أكثر من 90 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، تبع الموجة.
3: من الاثنين للحد كل يوم حكاية، وكل نهار
2: تبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: تبع الموجة
3: على موجات إذاعة المنستير.

مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. سينما سينما مع فوزي الصخيري.

مجدد التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي يرافقونا في حصة سينما مباشرة على موجات إذاعة المنسير، واللقاء متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نرجع شوي للذكريات، نرجع لأشهر موسيقى تصويرية بالنسبة للسينما العالمية، واخترنا طبعا موسيقى متاع أوني موريكون لبون لابريت لتريون، فيلم يبقى دائما في البال، الفيلم الوسترن سباغيتي للمخرج سيرج لوليوني، والبطولة لكلينت إيستوود، إيلي ولاك وليفان كليف. هذه الموسيقى التصويرية لهذا الشريط.

0: من الأخبار السينمائية العالمية حطم الفيلم الوثائقي نازا الذي أعدته صحيفة The Guardian البريطانية رقم قياسي في الدورة 83 من مهرجان فينيس السينمائي الدولي الذي يختتم يعني الليلة، بعدما حوظي بتصفيق متواصل وقوفا استمر 25 دقيقة ونزع عن إبادة غزة في مهرجان فينيسيا السنة الفارطة. وفي نفس المهرجان حوظي أيضا الفيلم التونسي صوت هند رجب لكوثر بن هنية بنفس الحماس من طرف الجمهور. طبعا نزلنا نحكيه على البوكس أوفيس الأمريكان، الفيلم الأفضل والأكثر نجاح في دور السينما الأمريكية خلال شهر أوت 2026 هو فيلم الأوديسة للمخرج كريستوفر نولان، والذي واصل تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر مقتربا من مليار دولار عالميا، إلى جانب فيلم سبايدرمان يوم جديد تماما الذي تصدر الإيرادات المرحلية من حيث المبيعات، أبرز الأفلام المتصدرة في السينما الأمريكية شهر أوت 2026 حسب تقييمات النقاد والإيرادات. الأوديسة وسبايدرمان كذلك، فما أفلام أخرى مشروع هيل ماري ونهاية شارع أوك، أفلام تتوزع بين الإثارة والخيال العلمي. وهذه البوند أنونس متاع فيلم سبايدرمان.
1: I can't believe our first hit MIT.
2: MJ, come on. Pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
3: I can't.
1: I knew it.

ساعة وعشرين دقيقة على مجدات المنسين. نرجع بكم شوية لذاكرة السينما ونرجع للأفلام الهاتفة، الأفلام المتميزة، الأفلام اللي تقعد دائما في ذاكرة السينما الكلاسيكية. وساعات أنا ممكن نتحمل شوية على السينما المصرية، خاطر مش الأفلام الكل يعني في المستوى، ولكن فما أفلام سجلت حضورها وأبقات يعني في ذاكرة السينما، حبوها النقاد. والفيلم اللي نبش نحكي عليه اختاروه ضمن يعني وقت النقاد بعد مرور 100 عام على تأسيس السينما المصرية عام 1996، حبوا يختاروا أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم هذا ترتيبه 38، معناها من الأفلام الهاتفة، اسمه حياة أو موت. الفيلم حياة أو موت هو إنتاج مصري سنة 1954، وهو للمخرج طبعا كمال الشيخ. كمال الشيخ اللي هو كان يعني يقوم بتركيب الأفلام، يقوم بالمونتاج، يعني كما مفيدة تلاتلي الله يرحمها كانت زادة كيف تقوم بتركيب الأفلام، ثم أصدرت يعني الفيلم متاعها الأول وقتها صمت القصور، اللي ترتيبه الخامس على المستوى العالم العربي. رأوا المستوى العالم العربي ترتيبه الخامس، وقت عملوا لجنة مختصة من صناع السينما، من نقاد، من صحفيين، من منتجين، من موزعين، يعني من كتاب سيناريو، اجتمعوا في دبي وقتها كان فما مهرجان، واختاروا هم أفضل الأفلام العربية. وقتها صمت القصور تم اختياره رقم 5. بالنسبة للفيلم هذا اللي باش نحكيه عليه شوية، الحقيقة فيلم جدير بالمشاهدة، لأنه فيلم فعلا هو فيلم تشويق. علاش؟ خطر كمال الشيخ هو معروف كونه عنده الطبع هذا وعنده التميز هذا، أنه الأفلام متاعه فيها الإثارة والتشويق. وهما كانوا يلقبوه بألفريد هيتشكوك. شكون يعرفش ألفريد هيتشكوك؟ المخرج الإنجليزي اللي عمل تحف سينمائية الحقيقة، ورغم ذلك رغم شهرته ورغم أفلامه معناها لا تحصى ولا تعد، لعمره خذي أوسكار. كنت نحكي أنا وسي إبراهيم الطيف، قلنا فما نوعية من الأفلام اللي النقاد ما ينجموش يختاروها، يختاروا كل الأفلام اللي هي بعيدة كل البعد على الإثارة والتشويق والكوميديا، يختاروا كل الأفلام اللي في يعني فيها مضمون معين، فيها مواصفات فنية معينة. رغم اللي بالنسبة لألفريد هيتشكوك مش بعدها ما عندوش مواصفات فنية، عنده مواصفات فنية وعنده يعني كل يعني الأساليب اللي يتوخاها في الإخراج السينمائي. نرجع تول الفيلم حياة أو موت للمخرج كمال الشيخ. كمال الشيخ وكان نتذكره كما قلت هو كان يقوم بالمونتاج في عدة أفلام. عام 52 اتجه للإخراج السينمائي بفيلم طبعا المنزل رقم 13. الفيلم هذا كان فيه محمود المليجي، عماد حمدي، وفاتن حمامة، زاد كيف من الأفلام الهادفة. لكن اللي باش نحكيه عليه هو حياة أو موت. هي شنو الحكاية؟ علاش قلت فيلم سهل؟ من السهل الممتنع، لكن في برشا عنصر تشويق. الأفلام الكل يدور في الشوارع، معناها أكثر معناها ما هوش مو في أماكن مغلقة. هذيك عادة يعني الأفلام المصرية اللي تتصور يعني في استوديوات مغلقة. احنا ساعات نشوفوا سيارة تتجول هي تلقاها في استوديو، معناها التصوير الكل يكون في استوديو، استوديو كبير معناها. وكنت تفرج ونقول هذا كانوا فما كانوا السيارة قاعدة تتجول يعني في أحد الشوارع، ولكن هو في استوديو في الحقيقة. ولكن الفيلم هذا فعلا أنه أكثر المناظر خارجية وبدون تريكاج، يعني بدون خدعة سينمائية. الفيلم شنو ببساطة، يعني نحب ديما نبسط باش المستمعين يفهموني. الفيلم بني عماد حمدي طريح الفراش مريض، تخلت عنه زوجته مديحة يسري، لأنه معناها ما تفهموش في موضوع معين، ما تفهموش، حبت تهز بنتها معاه، لكن البنية حبت تبقى مع أبوها، أبوها مريض حبت تقعد معاه. رغم هذاك مديحة يسري تخلت على العائلة ومشيت لمكان آخر. على كل عماد حمدي طلب من بنته يقول لها برا امشي للصيدلاني باش تاخذ لي دواء، الخطر هو عنده أمراض مزمنة. فالبنية صغيرة عمرها تقريبا 8 سنوات خرجت
وخذت القطار وتجهد مباشرة للصيدلية باش تشري الدواء اللي وصلت بها وصاها بها بوها بطبيعة. شكون الصيدلاني؟ هو حسين رياض. حسين رياض مش يعمل تركيبة الدواء ولكن أخطأ أعطاها الزجاجة هذه متاع تركيبة الدواء انصرفت هي وحتى رغم اللي هي ما عندش الفلوس كاملة متاع الدواء هو خاطر بو أعطاها 25 قرش في الوقتكاء يعني 54 أعطاها 25 قرش ولكن الدواء يطلب 35 قرش ورغم ذلك سمحها وأعطاها الزجاجة وانصرفت. في الأثناء أنه حسين رياض تفطن كونه التركيبة راهي غالطة وراه فيها سم قتل. معناها تو أنت تصور تو البنية رجعت مسرعة لبوها باش تعطيها الدواء. تصوروا كان كيفاش باش تصير الحكاية. هي معناها وقت اللي حبت تمشي للقطار القطار فاتها فحاولت باش تمشي على ساقيها تجري باش توصل لبوها. ولكن الحاجة الباهية الكاميرا شنو تصورنا في الفيلم هذا؟ تصورنا نبض الشارع لأنه الشارع اللي صور فيه كمال الشيخ راهي العايشين فيه يعني عائلات فقيرة. نشوفوا يعني في الأثناء المتسكنين، نشوفوا المحلات التجارية، نشوفوا الحافلات، نشوفوا التجار، نشوفوا كل ما يتعلق بالنبض الشارع في المجتمع المصري في لفئة معينة وفي شارع معين. هذا هو معناه. والكاميرا ديما تصورنا في البنية وهي تمشي من كما يقولوا زنقة باش نجم ولكن رغم هذاك هي ضاعت شوية تحاول باش تستفسر وين باش نجم توصل للدارة. المتسكنين الطيبين برشا يعني كلهم تعاطفوا معها وحاولوا بطبيعة يوصلوها للمكان المناسب. هو حسين رياض وقت اللي تفطن أنه الدواء راهو قاتل مشى باش يخبر الشرطة، مشى لمركز الشرطة. شكون يلقى يوسف وهبي، هو كما يقولوا رئيس المنطقة اللي هو حسين رياض فسر العملية لحسين رياض تعاطف معاه. وأكيد يعني رجال الأمن يقوموا بواجبهم في مثل هذه الحالات. فطلب يعني من كل الأمنيين مش يحاولوا باش يفتشوا على البنية هذه في الشوارع ويعملوا بلاغ يعني في الإذاعة باش يقولوا كونوا راهو البنية راهي عندها زجاجة فيها سم قاتل وباش تحب توصلوا البوه المريض طريح الفراش. فالحقيقة كان هذاك هو الجو متاع عنصر التشويق اللي موجود في الفيلم هذايا. مديحة يسر تسمع في تليقته تسمع هي مش تليقته نجم نقوله هي يعني ما تفهموش كما قلوها غادرت المكان ومشيت لدربوها وكهو. في الأثناء وقت اللي سمعت المذياع سمعت الحكاية خطر عرفت المكان متاع يعني رجلها فأسرعت خرجت من دارها أسرعت باش نجم توصل قبل ما توصل البنية لدارهم وتوصل لدبوسة الدواء البوه. حاولت باش تسرع حتى وين وصلت. والفيلم في رشدي أباظة في بدايته كشرطي يعني هما الشرطة الكل كاي يحاولوا بذلك كيف يخلطوا قبل ما توصل البنية للدار والمديحة يسر بذلك كيف هي اللي خلطت قبل الشرطة وتلقى البنية عطات الدواء البوها وبوها جيب يشرب يا أخي جات مديح يسري وطيشت له الزجاجة وهيك منع يعني عماد حمدي من الموت. وهيك كيفاش كانت النهاية الحقيقة في فيلم جدير بالمتابعة قد ما مش نوصف يعني هاك حبيت لش نوصف أكثر بالصورة باش توما تزيلوا تفهموا أكثر ولكن تنجموا الفيلم هذا تلقاوه في اليوتيوب وتتفرجوا عليه خاطر فما أفلام صحيح احنا اليوم ديما نتفرجوا كان على جديد والله طول المتفرج بصفه عامه وانا كنت نحكي على ساعة الأولى كما عودناكم ديما نحكيوا على جديد وخاصه التركيز على السينما التونسيه اللي انا في اعتقادي السينما التونسيه بخير
وتستحق كونه معناها ركزوا عليها، لأنه إذا كان إحنا ما نحكيوش على السينما التونسية، أخي المصاروة مش يحكيوا علينا، ولا اللبنانيين مش يحكيوا علينا، ما يحكيوش.

0: شوية. رايحة فين يا شاطر؟ ما تخافيش. انت جاية منين؟ الإزازة دي فيها ايه؟ تعالي معايا.
1: ايه حضرة الضابط؟ ايه عملت حاجة؟
0: من فضلكم اي واحد منكم يشوف بنت صغيرة في ايدها إزازة يمسكها ويبلغ عنها الاسم حالا.

0: رايحة فين يا شاطرة؟
1: مروح
0: ساكنة فين؟
1: في دير النحات.
0: اوعى تمشي من هنا لحسن العساكر بيمسكوا العيال الصغيرة.
1: ليه؟
0: تعالى مشيكي من طريق تاني.

امشي على طول وبعدين حواد شمال هتلاقي كوبري صغير في وشك عدي من عليه تلاقي نفسك في دير نحاس. يلا مستني ايه؟

0: البنات اللي جمعوهم في الأقسام يفرجوا عنهم. ما هو الأوصاف اللي عندنا كفاية.
1: استدعينا الكمساري اللي ركب البنت وهي رايحة العتبة، وبسؤاله اتضح بأنه ركبها من محطة دير النحاس. أيوة يا فندم، المحطة اللي قدام الكوبري عند النفق.
0: هو كذلك.
2: اسم الضرب الأحمر بخصوص الضبط، المشبوهين اللي قبضوا عليهم ما عندهمش أي معلومات.
0: استمروا في استجوابهم.
2: استمروا في استجوابهم.
0: إشارة تليفونية إلى قسم مصر القديمة، استدعاء مشايخ الحرات وتبليغهم بالبحث عن شخص يدعى أحمد إبراهيم مقيم في منطقة دير النحاس، وتحذيره من تناول دواء هتحضره له ابنته، وتبليغ الحكمدارية في الحال.
3: هذه كان بعض المشاهد من فيلم حياة أو موت للمخرج كمال الشيخ اللي جيل تونس، وصور فيلم اسمه الصعود إلى الهاوية. ونعرف أنه عمل العديد من الأفلام شروق وغروب، يعني خدم برشا أفلام سياسية وأفلام اللي عندها طابع يعني عنصر

الإثارة أو التشويق، كما قلت هو يلقبوه يعني بألفريد هيتشكوك المخرج العبقري الإنجليزي الشهير. مرة أخرى إن شاء الله نحكي عليه ألفريد هيتشكوك. الآن ونبقى دائما مع الكلاسيكيات، فما نمشي للوسترن. الوسترن الأمريكي هو الليفري، وسترن هو وسترن أمريكي، خطر الوسترن السباجيتي الإيطالي هو تقليد للسينما الأمريكية، ولكن سيرجيو ليون ثم بقية المخرجين الإيطاليين معناها عملوا الحقيقة نوعية أخرى متاع أفلام وسترن اللي فيها برشا حركة وفيها أجواء محبذة بالنسبة للجمهور اللي كان يتوافد على مشاهدة يعني مثل هذه النوعية متاع الأفلام السباجيتي الإيطالي. نمشيو لفيلم اسمه لسات مارسينير، هذا فيلم زاد كيف كيف من الأفلام الوسترن الأمريكي، صدر سنة 1960. بطبيعة الفيلم هذا يضم مجموعة يعني من خيرة الممثلين الأمريكيين في تلك الفترة. جون ستيرجاس المخرج استطاع كانوا يجمع النخبة هذه، شكون فيها يول برونر الأصلع الشهير بطبيعة العمل الفيلم لدي كوموندمون الوصايا العشر، ثم ما ننساوش ستيف ماكوين، ما ننساوش كذلك هورس بيشولز، يعني فما العديد من الممثلين اللي ظهروا، شارل برونسون كذلك الشهير المعروف، جيمس كوبيرن، هذوما الممثلين اللي اجتمعوا في فيلم اسمه لسات مارسينير. وهو باش نعيشكم شوية، والموسيقى هذه شهيرة جدا، موسيقى لسات مارسينير.

0: هذه كانت موسيقى الفيلم الرائع لسيت مرسنر. فيلم ذا أنتج سنة 1960، هو من نوع الوسترن. في نهاية صارتنا الليلة باش نقدموا أغنية من فيلم، احنا ديما في العادة كل أسبوع نقدموا أغنية من فيلم. الفيلم اخترنا أغنية من فيلم لحن الخلود، صدر سنة 1952 وللمخرج باركيت. ولكن قبل ما نعديو الأغنية الأخيرة من الفيلم مع فريد الأطرش، أغنية شهيرة جدا هي بنادي عليك، الأغنية الأخيرة يعني في الفيلم تاع لحن الخلود، هات نسمعوا شوية فاتن حمامة تحكي على ذكرياتها مع باركيت وفريد الأطرش، لأن الفيلم ضم فريد الأطرش، فاتن حمامة، ماجدة، مديحة يسري، سراج منير. نسمعوا فاتن حمامة تحكي على الفيلم، وثم باش نقدموا الأغنية بنادي عليك مع تحيات فوزي الصغيري ومحمد سيدية. إلى اللقاء وصباح الخير.
1: أنا ليا تجربة كانت مع بركات ومع فريد الأطرش، وكان في سنوات في الخمسينات في أوائلها. كان بركات ما كانش سعيد أبدا لما كان في غنوة بيصورها، كان سعيد لما كان في مشهد درامي لأنه كان عارف يعمله. كان يقول لي في الغنوة هعمل إيه، بحط الكاميرا سيغ لو شانتور وبسيبها تمشي ونشوف هيحصل إيه. لحن الخلود يمكن كان أول فيلم غنائي دراماتيك ونجح أوي. فريد كان من نوع الغنوة بتاعته طويلة مش قصيرة، كانت جميلة جدا، يعني ما حدش يقدر ينسى أغاني فريد الأطرش. إنما الغنوة كانت أحيانا 6 دقايق 7 دقايق، وده على الشاشة مدة طويلة أوي. فكان بركات كان يحاول معاه إنه يأثر الغنوة شوية، فريد كان لا يمكن يأثرها أبدا. وكان من هنا بيجي شوية اختلافات بينهم، بس بركات بطريقته الرقيقة كان بيقدر يوصل للي هو عاوزه. فكنت أنا بسلطه الحقيقة، لأني كنت بقول لبركات مش عارفة أعمل إيه في نفسي لما مغني أو مغنية بتغني وأنا واقفة بتفرج، دي كانت بتضايق الممثل أوي.

سيداتي وسادتي، بعد أن تفضلتم بالاستماع إلى المقدمة الموسيقية، أتشرف بأن أقدم إليكم أغنية بنادي عليك. فإذا ما نالت إعجابكم كما أتمنى فستصفقون لها، ولكني لن أكون جديرا بهذا التصفيق، لأني أدين بها إلى التي ألهمتني أنغامها، فإليها أهديها.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة، المصالح البلدية بنفيذة من ولاية سوسة تتدخل لتنفيذ تنظيف وجاري مختلف مجاري الأودية وتجمعات مياه الأمطار، وبلدية سوسة تنفذ حملة ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات غير المنزلية. على هامش فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الأفريقية المنعقد بالعاصمة، الإعلان عن أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية في إفريقيا. ووزارة الأسرة تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. أهلا بكم، نستهل النشرة بتطورات الحالة الجوية، حيث تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال ومحليا الوسط، مع خلايا رعدية بالمناطق الغربية لتشمل تدريجيا الجنوب الشرقي وتساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجنوب، كما تتقوى أثناء السحب الرعدية، ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل. وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. في موضوع آخر، وتبعا للمعاينات الميدانية لمختلف النقاط الزرقاء بمدينة تنفيذة من ولاية سوسة، تدخلت المصالح البلدية للتنظيف وجاري مختلف مجاري الأودية وتجمعات مياه الأمطار بهدف ضمان حسن انسياب المياه والحد من مخاطر تجمعها. أكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية تنفيذة نزار الغزال.
1: بلدية تنفيذة تم ضبط النقاط الزرقاء واللي صارت فيهم العديد من المرات الإشكاليات عند هطول كميات محترمة من الأمطار. تم تكوين فريق عمل بالتنسيق مع الحماية المدنية، خاصة طلقت عملية جهر الأودية اللي موجودة وتلقوا البلاد واد الخيرات واد البريك والعديد من المجاري المياه اللي عادة تسبب في تعطل حركة المرور على مستوى طريق شجارنية، على مستوى ريغوتا في أطراف المدينة، وعلى المناطق الأخرى اللي دايرة بالفيضة، دار بالواعر، منزل فاتح، الكل عملنا حملات نظافة وكانت متزامنة مع التدخلات هذه في جهر أماكن اللي قد تشكل خطر. العمل المتواصل في الأمطار هذه، قلت البارح في الليل فريق متاعنا متاع البلدية عاين الأماكن اللي فيها تراكم مياه الأمطار، تم شفتها وتم تحويل مسار بعض النقاط الزرقاء هذه، وتم ضبط خطة عمل لتصريف المياه هذه وجات حلول باش نتفاداو إذا كان تم إشكال في الأيام القادمة.
0: نبقى في ولاية سوسة، ولدعم التدخلات الوقائية والاستباقية شرعت مصالح بلدية سوسة في تنظيف وجاري قناة تصريف مياه الأمطار، كما نفذت حملة ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات غير المنزلية. أكثر إضافات مع كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم.
2: توقيا لأمطار الخريف والأمطار الغازية بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار، أنا تقوم بالعناية بها بصيغة دورية، رفع الفواضل ورفع الشوائب اللي تعيق المياه الأمطار في الأحياء وفي المحيط متاع شبكة تصريف المياه الأمطار. تقريبا بلدية سوسة عندها 2400 نقطة تصريف مياه الأمطار ممتدة على كافة مناطق البلدية اللي هي تقوم بالغسيل بتاعها سنويا. تقريبا تدخلات توصل حتى 9 مرات سنويا مع الأمطار، ثلاث تدخلات العادية لتفعيل المخالفات القانون، قانون المخالفات الصحية. وانا الفترة الأخيرة وانا لاحظنا تهديد القاء العشوائي للفضلات، هذه يعيق في الفرق البلدية خاصة المكلفة برفع الفضلات المنزلية، واعتمدنا آلية الإعلام وآلية قرب المواطن باش نحدوا من القاء العشوائي، لكن نتيجة كذلك القاء العشوائي يجي في محيط الحاويات يحط فضلات غير منزلية أو فضلات مؤسسات تجارية أو فضلات محلات تجارية. وانا لما نفعله في القانون هذا يحترمش الأماكن الخصوصية اللي قاع الفضلات.
0: أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يوم الأمس بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تتعرض أو تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهنية، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. كما أوصى الوزير خلال إشرافه بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهنية بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقلة والوحدات الجهوية ذات التكوين المستمرة، وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء اليوم على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. سجلت المبادرات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت الصادرات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.5% وفي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.8% مدفوعة خصوصا بارتفاع مبيعات زيت الزيتون. كما سجل قطاع الطاقة نموا بنسبة 44.3% بفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة. في المقابل تراجعت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12% وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4.8%. التأمت اليوم بتونس العاصمة فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين تونس ودول الأفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. هذا وأكد أنيس الجزيرة رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنه تم اليوم الإعلان عن أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الأفريقية.
3: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي قام اليوم بتنظيم مؤتمره الثاني، وخلال هذا المؤتمر قدم المجلس نتائج 10 سنوات من العمل الدؤوب في القارة الإفريقية من خلال المهمات ما يقارب 43 مهمة في أغلبية البلدان الإفريقية، قمنا بهم مع عدد من المؤسسات التونسية التي تفوق أكثر من مئات المؤسسات اللي رافقناها في الأسواق الإفريقية. والأهم من هذا الكل، المجلس قدم رؤيته 2030 للمندا الثانية هذه اللي إن شاء الله وقع انتخاب ثلة من لشيف دونتربريز في عدد من المجالات من خلال المساهمة في إشعاع تونس في القارة الإفريقية، العمل على مشاريع كبرى في إفريقيا وتجميع شركة تونسية في عدد من القطاعات، وقع الإعلان كذلك على من هنا 2030 مجلس عمل تونس سيحاول إطلاق بنك دافير لمرافقة المؤسسة التونسية في تمويل استثماراتها. اليوم وقع الإعلان على عدد معناتها من المشاريع الكبرى اللي في الخمس سنوات القادمة مش نحاولوا نجعلوا من مجلس عمل التونسي الإفريقي يكون من 3 أو 5 المنظمات الكبرى في القارة الإفريقية اللي مش يساهم في تطوير علاقات تونس مع إفريقيا وتطوير مشاريعنا وتطوير تصديرنا وتطوير انتساب مؤسساتنا في القارة الإفريقية.
0: شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجماعية انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات المصف بن عبد الله وأكثر تفاصيل.
4: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السن من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات في تنفيذ مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من أنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 23 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم. المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات تراهن زوج أطراف رئيسيين هما الطفل والأسرة، بهم هما إن شاء الله نحسن المجتمع ونرتقي للأفضل.
0: دوليا، قالت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في البيضاء. وأضافت القوات الحكومية في بيان لها أن طيران الحرب استهدف منصات إطلاق الصواريخ والمنظومات الاتصالية تابعة للحوثيين في عدد من المديريات. من جهتها، دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح الزوبة في رسالة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. المصالح البلدية بنفيذة من ولاية سوسة تتدخل لتنظيف وجهر مختلف مجاري الأودية وتجمعات مياه الأمطار، وبلدية سوسة تنفذ حملة ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات غير المنزلية. وعلى هامش فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الأفريقية المنعقد بالعاصمة الإعلان عن أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية في أفريقيا. أخرج نشرة تقنيا محمد سيدي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 مايو 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: شكرا.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به للأخبار وإخبار الإذاعة الوطنية عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال الصيف الحالي ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيف السنة الماضية. أكد رئيس المجلس التونسي الأفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة للمجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الأفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الأفريقية وسعيها إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سياداتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة موقع تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الأفريقية. الجزيري أكد أنه تم الإعلان عن إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الأفريقية. دوليا، أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين القادم بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارة آمنة للملاحة في مضيق هرمز. من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة الرحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعديوا معنا سهرة حلوة الليلة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من المغامضات التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 26 و2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15 ألف هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال الصائفة الماضية. سجلت المبادرة التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. أكد رئيس المجلس التونسي الأفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة للمجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الأفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الأفريقية وسعيها إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة موقع تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الأفريقية. وأكد الجزيري أنه تم الإعلان عن إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الأفريقية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببلغراد عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بالسفارة، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمين ببلدان الاعتماد صربيا وبلغراد والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللالة

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ثمر مع النغم.

0: نعم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. آخر حصة في هذه البرمجة الصيفية مع هذه المنوعة ومع هذا البرنامج سمر مع النغم. نعود بإذن الله الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة مع أجواءنا الخريفية الشتوية مع برنامج حنين وذكريات المستمعين، وبطبيعة كما تعودت بينا منذ سنوات مع هذا الموعد الإذاعي. على كل حصتنا الليلة باش يكون موضوعها النسيان أو التناسي، تنحكيه بعد شوية ونفسر الموضوع. قبل ذلك حبيت نحيي زملائي اللي رافقوني في هذا الموعد.